كثير واهلا بكم مشاهدينا الى العالم اليوم، معكم مهند العراوي وتتابعون فيه الليله. الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصاديه على ايران ويشهر سلاح العقوبات على من يتجاوزها. لعزل القدس المحتله وتقسيم الضفه، الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن بناء ما يزيد على 1200 وحده سكنيه في مشروع استيطاني بالقدس المحتله. تركيا تستعرض قدراتها في الصناعات الدفاعية البحرية ضمن فعاليات مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق.

0: إلى ملفنا الأول مشاهدينا في العالم اليوم، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، وأشهر سلاح العقوبات والحصار الاقتصادي لإقناع إيران بالجلوس مجددا إلى طاولة التفاوض والقبول بشروطه لإنهاء الحرب والتوتر في المنطقة. فما الأسباب التي دفعت ترامب لتجديد الخناق الاقتصادي على طهران، وما انعكاس ذلك على دول المنطقة وشركاء إيران التجاريين وعلى أسواق النفط والطاقة؟
1: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زمناً أطول.
0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا، وينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. دكتور، أهلاً ومرحباً بك في استديوهات تلتي عربي. دكتور، يعني هذا الرهان الأمريكي كما يبدو على إسقاط النظام في إيران كما يقول المسؤولون في واشنطن من خلال سياسة الخنق الاقتصادي، يعني كيف يمكن النظر بداية إلى هذا الرهان؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند وللسادة المشاهدين. أعتقد أن هدف إسقاط النظام هو نتيجة لما يعني نتيجة ربما تكون متوخاة أو متوقعة لهذه السياسات، ولكن حقيقة ربما تكون مبالغ فيها. لماذا؟ لأن 47 عاما من الحصار الاقتصادي طبقت كل الأدوات الاقتصادية لحصار إيران ولإيقاع العقوبات عليها، وبالتالي كما يشير أيضا خبراء اقتصاديين، نحن كمحللين سياسيين نعتمد على قراءات الخبراء الاقتصاديين، يقولون أنه لم يبقى قطاع في إيران لم يتعرض، أشخاص، كيانات، من قطاع الطاقة إلى البنوك إلى التمويل إلى كل شيء، بتروكيماويات وغيرها، تعرضت إلى الخنق وإلى العقوبات وإلى التضييق وإلى التقييد في كل شيء، وحتى مرورا ب يعني حقبة أو

0: ولاية ترامب الأولى من 2018 إلى نهايتها سياسة الضغط القصوى على إيران. وبالتالي لا زلنا حتى لو كان إعلاميا الحديث من وزير الخزانة الأمريكية عن إسقاط النظام، الهدف يبدو حتى هذه اللحظة هو الضغط على إيران على طاولة المفاوضات. وهذا كما أيضا يأتي بعد فشل استراتيجية عسكرية، الحسم العسكري لم ينجح، والآن ذاهبين إلى سياسة هجينة. هذا الحصار الذي يقوم به الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو حصار عسكري اقتصادي. طيب. وبالتالي لا زال الأمر
1: ولكن دكتور، يعني هنا ما الذي يعكس الآن يعني ذهاب واشنطن بكل هذا الزخم نحو خيار الخنق الاقتصادي لإيران، وحتى البحث عن إسقاط النظام من خلال هذه السياسة؟
0: نعم.
1: يعني ما الذي يعكس بخصوص المسار التفاوضي؟ دونالد ترامب قبل الإعلان عن حرب اقتصادية كبرى كما وصفها ضد إيران تحدث عن أن المفاوضات توقفت مع الإيرانيين. باعتقادك في أي نقطة يقف هذا المسار، أو يعني في أي محطة يقف المسار التفاوضي الآن بين الولايات المتحدة وإيران؟
0: يعني المسار التفاوضي الآن متعثر، ونحن يعني هو تعثر في الأيام الأولى لجنيف، ولكن حقيقة نحن قلنا منذ الأيام الأولى أن استراتيجية الولايات المتحدة، أو لم تذهب الولايات المتحدة إلى هذه الحرب على أنها حرب طويلة، ذهبت على أنها حرب قصيرة. والرئيس ترامب قدمت إليه تقارير هي شجعته على هذه الحرب. اليوم ما يجري هو اعتراف من الولايات المتحدة بفشل الاستراتيجية، انتقال إلى استراتيجية أخرى، وهناك مخاطرة كبيرة حقيقة. الآن أنا ذكرت قبل قليل، يعني أود أن أكمل النقطة فقط، أن الضغط الاقتصادي على إيران، على الكيانات الإيرانية وعلى الاقتصاد الإيراني تم بالفعل اليوم، هو إحداث مزيد من الضرر. هل يمكن أن تحدث الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة ضررا على إيران بحيث تجلبها مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات تحت الشروط الأمريكية، أم أنها اليوم تغامر بتهديد أطراف ثالثة؟ لأن اليوم الرئيس ترامب تحدث الذي يقدم لإيران منفس أو منفذ في التمويل أو في الشراكة، والآن الحديث الأعين تتجه إلى الصين وإلى هونغ كونغ. وبالتالي هذه الجهات أصلا هي تقوم منذ زمن طويل، الصين أسست بنية اقتصادية خارج النظام الغربي لكي تتعامل مع الدول التي تطبق واشنطن عليها عقوبات. وبالتالي هذا يجعل المواجهة تنتقل من مواجهة أمريكية إيرانية إلى احتمال التضييق على الصين. ونعلم أنه هناك في الخفاء منذ مايو الماضي وزير الخزانة الأمريكي أرسل رسائل تحذيرية على الأقل إلى بنكين صينيين صغيرين يتعاملان مع إيران. والصين أيضا أعطت تعليمات للشركات ألا تتعامل مع العقوبات الأمريكية وألا تنساق إليها، وبالتالي قد ترد الصين. وبالتالي ندخل في عكس، يعني الحرب على إيران أدت إلى نتائج عكسية، وهذه المرة السياسة الاقتصادية بتضيق على إيران ربما تأتي بسياسة عكسية. ليس فقط الصين بل كل الدول المتضررة من واشنطن قد تذهب إلى فكرة التضامن مع بعضها البعض والذهاب إلى نظام عالمي
1: يعني
0: جديد.
1: يعني دكتور، يعني يعني في هذا الإطار، يعني هل يمكن القول فعلا وبأي قدر يمكن أن نستشف أن الولايات المتحدة تبتعد يعني شيئا فشيئا عن الخيار أو العودة للخيار العسكري؟ هل اتجاهها نحو الضغط الاقتصادي على طهران يعكس يعني فعلا رغبة حقيقية لدى واشنطن بعدم العودة للخيار العسكري بعد ربما كما يقول بعض أن استنفذ كل خياراته وكل ما يمكن أن يأتي به من نتائج؟
0: نعم، الخيار العسكري يعني ردود إيرانية في المنطقة، يعني استمرار إغلاق مضيق هرمز، ويعني ارتفاع أسعار النفط والوقود. الآن كما ذكرت هناك استراتيجية هجينة تقليل الخيار العسكري للحد الأدنى، وهو الآن يتمثل في فتح ممر عسكري، يعني تقوم البوارج الأمريكية والسفن الأمريكية بالسماح للسفن الخارجة من مضيق هرمز التي تحمل كميات كبيرة من النفط تصل إلى كما تقول يعني الإحصاءات الأمريكية إلى 10 مليون برميل نفط يوميا، وهو نصف ما كان يعني يخرج من المضيق قبل هذه الحرب. وبالتالي هذا على الأقل يهدئ الأسواق، والحصار الاقتصادي يعمل على الضغط على إيران، خاصة أننا نعلم أنها كانت تصدر ما يوازي 500 مليون دولار يوميا. واليوم أعلن رئيس البنك محافظ البنك المركزي الإيراني أن إيران توقفت عن تصدير النفط، وهذا يشير إلى أن الضغوط على إيران حقيقية. ولكن الأهم من وجود الضغوط هو يعني انعكاس هذه الضغوط على استسلام إيران أو على تراجع في موقفها أمام الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات.
1: وهنا دكتور يعني كنت سأذهب معك إلى هذه النقطة ما يتعلق بالإيرانيين، كيف يقاربون يعني الموقف أو المشهد الآن؟ هناك ضغوط اقتصادية يعني على إيران، يتحدث كثير عن أنها ربما تكون مؤثرة فعلا وتضعف الاقتصاد الإيراني أكثر، لكن السؤال هنا هل ولأي مدى ربما يمكن لهذا الضغط الهائل اقتصاديا على إيران أن يدفعها فعلا لإبداء مرونة دعنا نقول على طاولة المفاوضات وتقديم يعني ما يريده ترامب على طاولة التفاوض؟
0: نعم، هذا يقودنا إلى تحليل المشهد الآن. لو ننظر إلى الواقع في إيران، محافظ البنك المركزي كما ذكرت قبل قليل أعلن وقف تصدير النفط وهو أحد الموارد الأساسية للاقتصاد الإيراني. الأسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والبيض ارتفاعات بنسب تفوق 250 إلى 300% في هذه الأسعار. الأمريكان يتحدثون عن أن إيران غير قادر على دفع رواتب ضباط الجيش والشرطة، وبالتالي بعضهم بدأ يتغيب عن الذهاب إلى العمل. الآن هذا كله هناك رهان على أن يؤثر على إيران، ولكن في المقابل إيران لديها قدرة عالية على الصبر والصمود كونها دولة يعني لديها قدرات في الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي والغذائي، ولديها حدود مع دول عديدة. ولكن هذه المرة تختلف عن كل المرات السابقة خلال 47 عاما. اليوم هناك حصار اقتصادي مباشر، الجيش الأمريكي موجود يغلق الطرق أمام الموانئ الإيرانية، وهناك أعداد وإحصاءات للسفن التي تم إرجاعها وتحويل مساراتها بل وتدميرها أو يعني إحباط عملها. أيضا هناك في الشهر الماضي أكثر من 150 مليون دولار من العملات الرقمية العائدة للبنك المركز الإيراني تم يعني وضع عقوبات عليها ومنع البنك من التحكم أو التعامل بها، وبالتالي تهديد جديد للدول. هذا يعني يذهب إلى تجربة أمريكية جديدة للحصار على كيف ستتعامل إيران. أنا أتوقع أن ما تحدث به اليوم محافظ البنك المركزي من إعلان توقف إنتاج النفط هو ليس مجرد اعتراف بوجود خلل في هذا الجانب أو أن يقول يعني أنه إحنا توقفنا فقط، لا، هي رسالة أيضا للداخل الإيراني بالاستعداد لمرحلة تسمى اقتصاد المقاومة، تحدثوا عنه أكثر من مسؤول. وتصريحات عراقجي كما يعني ذكرت هي أحد أبعاد التحليل، أنه واضح أنه إيران تتحدى ومستعدة للصبر ولن تقدم تنازلات في الوقت القريب. ونعلم أن الجانب الاقتصادي صحيح يعني الحصار الاقتصادي يحدث صدمات، إيران خلص تلقت هذه الصدمة وبالتالي مستعدة أن تدخل. هل هذا يحتاج منا وقت ربما أشهر التالية لنرى ونقيم يعني كيف ستكون النتائج؟
1: بأي مستوى يمكن أن نقول أن كلما شعر الإيرانيون بأن ترامب غير قادر على العودة للخيار العسكري كلما ازداد موقفهم ربما صلابة وتمترسوا أكثر على مواقفهم فيما يتعلق بالملفات الأساسية خاصة مضيق هرمز؟
0: نعم، وهي نقطة أيضا إضافية أنه في الجانب الاقتصادي صحيح أن إيران لديها قدرة على الصبر والصمود لفترة قد لا تكون طويلة جدا، ولكن ما يتحدث عنه الرئيس ترامب ليس مجرد فقط زيادة الضغط على إيران بل زيادة الضرر عبر منع الدول الأخرى التي تفتح لها مجالات. وأبرز هذه الدول التي تستورد 80% من النفط الإيراني هي الصين. وبالتالي المخاطرة مع الصين هنا قد تستفيد منها إيران، يعني في حال الصين قررت المواجهة. اليوم الصين لديها المعادن النادرة التي تحتاجها الولايات المتحدة، لديها تأثير في أسواق، وأيضا التأثير على الصين بالمناسبة يؤثر على أسعار الطاقة، وبالتالي وكأن الولايات المتحدة دخلت في معادلة أنها تضغط على إيران اقتصاديا، ولكن بدون أن تعود النتائج عكسية على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الأمريكي نفسه. يعني
1: وهنا يعني رهان إيراني كما يبدو على أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعب.
0: نعم،
1: مع طول أمد هذا الحصار وهذه الإجراءات. لكن بشكل سريع دكتور، باعتقادك هل هذا الوقت يعني سيكون الذي يعني يشهد يعني نشهد فيه جمودا على مسار التفاوض، هل سيكون مؤذي بالنسبة للأمريكيين؟ لأن الرئيس ترامب قال يعني أنا ليس لدي جدول زمني ولدي أريحية يعني لمواصلة هذه الضغوط وهذه الإجراءات.
0: نعم، هذا الحديث عن الأريحية والتراخي لدى الرئيس ترامب هو مطلوب لكي يدعم استراتيجيته الآن، لأنه لا يريد أن يجلس مع إيران على طاولة مفاوضات تسيطر إيران بموجبها على مضيق هرمز، وهو يعني بذلك يعطيها هذا الضوء الأخضر، ولا يريد أن يذهب إلى حرب شاملة في ظل

0: فشل حسم عسكري في ظل نقص ذخائر، في ظل اقتراب انتخابات، في لا يريد أن ترتفع فيها الأزمة في الداخل والأسعار، وبالتالي هو يقول أنه مرتاح لأنه يريد أن يصدر خطابا يدعم سياسته المتمثلة بالحصار الاقتصادي الذي يحتاج وقتا طويلا.
1: نعم، شكرا لك دكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ضيفنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم.

0: إلى ملفنا الثاني من العالم اليوم، حيث نددت دول عربية وأوروبية بطرح إسرائيل مناقصة لبناء ما يزيد على 1200 وحدة سكنية في مشروع استيطاني بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها خرق فاضح للقانون الدولي، لا سيما أنها تهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية وتقسيمها، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين.
1: ما بين اقتحام وهدم وتهجير، تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة بحسب هيومن رايتس ووتش، إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئيا أو كليا منذ 2023. ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولا عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1، الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر انفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
0: وانضم إلينا من القدس المحتلة أستاذ العلوم السياسية والقانون العام الدكتور أمجد شهاب. دكتور، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني هذا المستوى من التنديد والاستنكار الذي يصدر إزاء كل عملية توسع استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية، لا أحد يمكن أن نقول أن إسرائيل ربما تعودت على هذا المستوى ولا يسبب لها أي قلق أو إزعاج أو يعرقل هذا التوسع المستمر في إطار سياسة الدولة كما يرى كثيرون، سياسة الاستيطان التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية.
2: نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة TRT. نعم، إسرائيل اعتادت على إصدار بيانات وشجب، يعني دائما الاتحاد الأوروبي يقول أنه يدرس فرض عقوبات ولكنه لا يفعل شيء، وإسرائيل دائما تقول بأنها ستستمر في بناء الاستيطان وهي تستمر في بناء الاستيطان. يعني نلاحظ حتى في مسألة التصريحات في التهديد مثلا على أن هذا المشروع E1 سيقطع أو سيعزل القدس خاصة بشطرها الشرقي عن محيطها في الضفة الغربية. هذا حدث منذ أكثر من 21 عام، منذ مدينة القدس محاطة بجدار فصل عنصري منذ أكثر من 21 عام. فالسؤال المطروح الآن يعني هي زيادة تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، زيادة تجزئة الأراضي الفلسطينية، تحويلها إلى جزر، لا يوجد أراضي متواصلة جغرافيا. يعني الحديث على أن هذا المشروع قد يهدد إقامة حل الدولتين، حل الدولتين قد تم دفنه منذ أكثر من 25 عام، يعني لا يوجد مقومات قانونية.
0: طيب دكتور، سأتي معك إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك فيما يتعلق

0: بالموقف الأوروبي تحديدا من التوسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية في تل أبيب، كيف ينظر إلى يعني هذا المستوى من رد الفعل؟ هناك بيانات، هناك تلويح بفرض عقوبات من قبل الأوروبيين، لكن لا شيء مؤثرا على الأرض يعني كترجمة لهذه الإدانات وهذا التلويح. كيف ينظر إلى هذا الأمر في تل أبيب؟
1: نعم، سؤالك جوهري. عادة عندما تقوم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي أو بالاعتداء على الأرض وعلى الإنسان الفلسطيني، على الأقل يكون هناك تكلفة ميدانية. لا يوجد هناك تكلفة ميدانية، تكلفة سياسية. لا يوجد هناك تكلفة سياسية. السؤال المطروح في عملية الإدانات والتهديد بفرض عقوبات، إسرائيل تعلم تماما أن دول الاتحاد الأوروبي لا تجرؤ ولا يوجد إرادة سياسية بفرض عقوبات على إسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول والأكبر لإسرائيل. الاتحاد الأوروبي منذ حرب الإبادة على قطاع غزة، وأيضا منذ عقود طويلة، لم يفرض عقوبات على إسرائيل، رغم أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنتهك نظام روما وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا تنتهك حتى شروط العضوية في الأمم المتحدة. الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة وخاصة الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيء، بالعكس هو يستمر في دعم إسرائيل سياسيا، اقتصاديا، عسكريا، أمنيا، استخباراتيا، تكنولوجيا، لم تتوقف. يعني حتى في حرب الإبادة على قطاع غزة الدعم العسكري لم يتوقف. فالسؤال البسيط جدا ممكن أن تقوم فيه على الأقل، وهو الحد الأدنى في الاتحاد الأوروبي، أن يقوم بمعاقبة الشركات أو الممولين الذين يمولون الاستيطان، أو على الأقل يعني اتخاذ إجراءات ملموسة في الضغط العسكري، عفوا الضغط الاقتصادي أو السياسي، أو التهديد على الأقل بفرض مقاطعة، سحب السفراء. وهذا الحد الأدنى في القانون الدولي هو العقوبات الدبلوماسية، قطع العلاقات أو مجرد التلويع على الأقل. طيب، وهذا يعني هذا لا يحدث
0: حتى هذه اللحظة.
1: إسرائيل تشعر بأنها نعم
0: يعني حتى هذه اللحظة كل يعني أو مستوى رد الفعل لا يؤثر على هذا المشروع الاستيطان الكبير في الضفة الغربية. وهنا أريد أن أسألك يعني دكتور، أين يقف تحديدا هذا المشروع؟ نتحدث هنا عن توسع كبير، عن وتيرة عالية في بناء الوحدات الاستيطانية، وهناك أيضا كما أشرت قبل قليل أنت في حديثك عمل على تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها عن بعضها البعض، فأين يقف فعلا هذا المشروع في الضفة الآن؟
1: نعم، هذا المشروع سيقرب، الهدف الأساسي منه هو توسيع مساحة البلدية العاصمة بالنسبة لهم القدس بمساحتها، خاصة في عملية ضم مستوطنة معالي أدوميم، وأيضا هناك كتل استيطانية كبيرة جدا. فتوسيع هذه المساحة سيكون على حساب الأراضي الفلسطينية خاصة بالضفة الغربية. هذا هو الهدف الأساسي من هذه العملية. طبعا هناك أهداف انتخابية، خاصة بأن عملية التعاقد مع الشركات في بناء 1234 وحدة سكنية كان سابقا هم كانوا يهددوا في بناء 3401 وحدة سكنية. هم يدعون بأنهم قلصوا هذا العدد للتوقيع على تعاقد في 19 أكتوبر، أي قبل تقريبا 8 أيام من عملية التصويت في الانتخابات التشريعية. هذا له هدف، أنه سيصبح صعب جدا حتى لو تم انتخاب حكومة أخرى من التراجع عن التعاقد. يعني هم يريدون فرض وقائع جديدة، مزيد من إدارة، بدل إدارة الاحتلال هو ترسيخ السيطرة، وأيضا فرض السيادة على مساحات ما تبقى من المساحات. هنا عملية تآكل واضحة جدا في الأرض الفلسطينية. يعني لو نظرنا لأرقام بسيطة، 70% تقريبا، وخاصة منطقة جيم حسب اتفاقية أوسلو التي تمثل تقريبا 62% من مساحة الضفة الغربية، تقريبا مساحة الضفة الغربية حوالي 6000 كيلومتر مربع، لم يتبقى للفلسطينيين سوى 1690 كيلومتر مربع. حتى هذه المسافة أصبحت مجرد أراضي متقطعة الأوصال، حتى المدن الرئيسية تحولت إلى معسكرات اعتقال محاطة في حواجز عسكرية في بوابات. يعني يصعب جدا، يعني من يدعي أن هذا ربما يهدد إقامة حل دولتين، هذا طبعا أصبح هدف تم تحقيقه منذ سنوات طويلة حتى قبل هذه الحكومة المتطرفة.
0: نعم. طيب الآن دكتور، يعني ما يتعلق بعمليات الإرهاب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في مناطق عدة بالضفة الغربية، وتساؤل هنا يعني توسع هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون إلى درجة أصبحت يعني فيها منظمة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، بأي قدر يخدم يعني هذه العملية التوسعية الإسرائيلية الاستيطانية في الضفة؟
1: نعم، هو يخدم أهداف جغرافية وأهداف سياسية وأهداف أيديولوجية وأهداف انتخابية. يعني على سبيل المثال سموتريتش وزير المالية، وهو زعيم الصهيونية الدينية، يعلم تماما بأنه لن يستطيع الدخول في حكومة قادمة، لأن عملية التشكيل سيكون هنا عملية رفض لقبوله كحزب الصهيوني الدينية. هو يريد تحقيق أهداف ممكن أن يعيد بناء شريحته الانتخابية في المستقبل. هذه بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، يعني عندما نتحدث عن الأراضي، أراضي مستباحة، يعني هناك مزاد وهناك يعني هناك صراع مع الوقت بالنسبة لهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات في 27 أكتوبر، في أن يحصلوا على ما يستطيعون الحصول عليه. يعني عندما نرى بعض العشرات من ما يسمى بالمستوطنين بشباب التلال يسيطرون على مئات الآلاف من الدنمات بفترة زمنية قصيرة جدا، هذا أيضا يشجع هؤلاء الذين لا يتعرضون لا للمساءلة ولا للعقاب ولا للاعتقال كما كان يحدث بالسابق عندما يقوم الجيش الإسرائيلي على الأقل بتخفيف عدوانيتهم في التهجم على الفلسطينيين العزل. وأيضا سياسة حصار السكان في بيوتهم وإقامة خيم حولهم وقطع الماء وقطع الكهرباء وعدم القدرة على الوصول أو عدم السماح لهم بالخروج، هو تهديد واضح جدا في محاولة تهجيرهم. وأيضا خاصة أن هذه المناطق التي يركزون عليها هي مناطق تعتبر استراتيجية، حولها يوجد مصادر مياه، يوجد أراضي زراعية، هذه المناطق توصل حلقة وصل للتواصل مع القرى الفلسطينية حولها، السيطرة عليها سيتيح أيضا مساحة أكبر وسرعة في وتيرة الاستيطان بالاستيلاء على أكثر من الأراضي في طيب. صراع مع الزمن فيما تبقى من فترة انتخابية قادمة، وأيضا في فرض وقائع على الأرض حتى لا يكون هناك إمكانية لمحاولات إنقاذ هذه مع طيب فرض السيادة بشكل واضح على هذه الأراضي. يصبح صعب جدا تغيير ذلك حتى لو تغيرت الحكومات المقبلة.
0: يعني دكتور، هذا يعيدنا إلى النقطة الأولى التي تحدثنا فيها وبدأنا فيها حديثنا، يعني رد فعل المجتمع الدولي وموقف المجتمع الدولي مما يجري وهذه الوتيرة المتسارعة لعملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. يعني بأي مستوى تضيق مساحة التحرك الفلسطينية؟ يعني ما الذي يمكن للفلسطينيين أن يعني يفعلوه أمام آلة الاستيطان الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية، وبأي قدر يعني يضعف موقفهم هذا الضعف في مستوى رد فعل المجتمع الدولي إزاء الاستيطان؟
1: نعم، مقاومة الاحتلال هو عمل تراكمي، يعني السلطة الفلسطينية تقف اليوم متفرجة عاجزة، لا يوجد هناك أي استراتيجية أو أي برنامج لمواجهة حتى برنامج سياسي. يعني لم نرى حتى مظاهرات تدعو لها السلطة، مظاهرات سلمية، يعني حتى لا يوجد هناك مقاومة سلمية. أيضا لا يوجد هناك نشاط سياسي من قبل الدبلوماسيين الفلسطينيين، لا يوجد هناك متابعات قانونية، حتى الملف القانوني لمعاقبة الشركات أو لمعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائم يومية، حرق منازل، سرقة المواشي، تدمير المحاصيل، الاعتداء على المواطنين، قتل المواطنين، يعني تقريبا 17 مواطن قتلوا منذ بداية السنة على يد المستوطنين. كل هذه الأمور تقف السلطة الفلسطينية عاجزة.

0: الأجهزة، وأيضا يعني مسألة سيطرة العسكرية الإسرائيلية وتهديد السلطة باتخاذ إجراءات ضدها تجعلها مشلولة بشكل كامل أمام ما يقوم به المستوطنين. يعني لو تحدثنا بصراحة، يعني السلطة لا تستطيع حتى الدفاع عن شجرة زيتون واحدة، أو حتى المواطن الفلسطيني عندما يتعرض للاعتداء لا يستطيع اتصال بالشرطة الفلسطينية أو الأجهزة الفلسطينية للمجيء للدفاع عنه أو حتى للتضامن معه، لأنه يمنع تحرك أي عناصر شرطة أو أجهزة أمنية أو مسؤولين فلسطينيين. يعني نلاحظ غياب كامل لدور السلطة في المناطق التي يتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين أو من قبل الجيش، وهذا يشكل بشكل واضح جدا يشكل أزمة قيادة فلسطينية وأزمة شرعية وأزمة فاعلية وأزمة أهلية. المواطن يعني يشعر بالإحباط ويشعر بحالة يأس بأنه يتيم أمام كل هذه الإجراءات، وخاصة يعني بأن إسرائيل تحقق نتائج على الأرض بدون أي ردود فعل، لا على المستوى الرسمي ولا على المستوى العربي ولا حتى على مستوى المجتمع الدولي.
1: نعم، شكرا لك دكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام، كنت معنا من القدس المحتلة.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة مشاهدينا، حيث انطلقت في ولاية كوجاليا تركيا فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق لتسليط الضوء على قوة تركيا البحرية واستقلالها وقدراتها الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية. وترسو السفينة الحربية الأسطورية التركية تاجاجا أنادولو للمشاركة في معرض تكنوفيست الوطن الأزرق بمنطقة جولجك في ولاية إزميت.
1: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
2: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
3: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
1: تي جي جي أنادولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
4: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليها، وخصوصا مؤسسة تايوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
5: يعني غرور verici bir durum.
6: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
1: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية.
7: بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
0: وانضم إلينا من اسطنبول الخبير في شؤون الشرق الأوسط بروفيسور الدكتور جنكيز تومر. سيد تومر، أهلا ومرحبا بك على شاشة ترتي عربي. بداية، يعني ما الرسائل التي يبعث بها وتبعث بها فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق هذا العام على صعيد القوة البحرية التركية، وما يتعلق أيضا عموما بالصناعات الدفاعية وما وصلت إليه تركيا على هذا الصعيد؟
8: طبعا هذه المهرجانات في السنوات الأخيرة أصبحت بارزة ومهمة جدا بالنسبة للشباب، خاصة كما تعرفون في تاريخ تركيا كانت هناك مشكلة بين الجيش والشعب، حتى يعني قبل 20 أو 30 سنة دائما في بعض التوترات بين الشعب والجيش، ولكن في السنوات الأخيرة بسبب هذه التطورات السياسية في تركيا وأيضا هذه المهرجانات سواء البحرية أو البرية أو الجوية، خاصة بالنسبة للشباب في تركيا. أنا شخصيا مرتين التقت بهذه المهرجانات، وهذا يعني مهم جدا ويعني يعطي آمال جديدة للمستقبل وللشباب بالنسبة لمستقبل تركيا سواء في البر والجو والبحر، وتكنولوجيا متطورة ويرى الناس هذه التطورات في الجيش التركي وصناعة الدفاع التركي، وهذا يعني الشعب بشكل عام مسرور جدا من هذه التطورات الأخيرة. نحن نتذكر يعني 90ات وثمانينيات كان الجيش التركي كان قوية، ولكن الإمكانيات الصناعية الدفاعية كانت ليست كافية، والجيش التركي كان يحتاج إلى مثلا مسيرات إسرائيل أو أمريكا وكذلك، وأحيانا بعض الدول لم تعطي هذه الأسلحة إلى تركيا مثل ألمانيا وأمريكا ودول أخرى. وأنا شخصيا أتذكر هذه المشاكل. الآن تركيا لا تحتاج هذه الأشياء والشعب
0: وهذا دكتور يعني
8: التركي.
0: ربما ينقلنا إلى الحديث عن الرسائل إلى الخارج، يعني تحدثت عن الجانب المتعلق بالداخل، ويعني كيف يمكن أن نربط الشباب في تركيا بمسار الصناعات الدفاعية وإتاحة المجال للابتكارات على هذا الصعيد، لكن ماذا عن الخارج؟ ما الرسائل هنا التي يمكن قراءتها دكتور؟
8: طبعا هناك رسائل للخارج أيضا. كما تعرفون نحن نتذكر الزمن قبل 20 سنة 30 سنة، الدول لم تعطي لنا هذه الأسلحة. أنا أتذكر مسيرات من خارج تركيا، وأنا أتذكر الدبابات من ألمانيا، وبعض الأحيان بعض الأسلحة من بسبب الكونغرس في أمريكا. والآن تركيا ترسل هذه الرسائل إلى الخارج أيضا، وتقول الشعب والجيش معا. وأيضا هناك تطور في الأسلحة، يعني كان الجيش التركي قوي جدا في التاريخ هكذا، لأنه الشعب التركي عسكر كما يسمون. ولكن في السنوات الأخيرة أيضا هناك زيادة في الأسلحة، التكنولوجيا الجديدة المتطورة، وأيضا الالتقاء الشعب مع الجيش، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للآمال الجديدة، وأيضا بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة. هذه رسائل مهمة، وأيضا طبعا هذه الأشياء تعطي ثقة للشعب التركي والأجيال القادمة بالنسبة
0: ودكتور
8: لتطوير
0: يعني
8: هذه الأسلحة.
0: وهناك جانب يعني برز بشكل كبير خلال هذه الفعالية، ما يتعلق باستعراض القدرات البحرية وما وصلت إليه تركيا على صعيد هذه القدرات من التطور. يعني هنا ما الدلالات التي يمكن أن نتوقف عندها في ظل يعني هذه التوترات التي نشهدها، يعني فيما يتعلق بالممرات المائية وكذلك المسطحات؟ هناك توتر في البحر الأحمر، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، وكذلك في البحر الأسود كما نتابع

0: ما الدلالات هنا التي يمكن أن نتوقف عندها؟
1: طبعا هذه النقط أشرتم إليها مهمة جدا. في المنطقة الشرق الأوسط عموما هناك توترات عدة، يعني الحرب بين أوكرانيا وروسيا والمشاكل في البحر الأسود وأيضا في البحر الأبيض، خاصة في الشرق القسم الشرقي والبحر الأسمر، البحر الأحمر وباب المندب وأيضا مضيق هرمز. هذه المشاكل موجودة كما تعرفون، وهناك بعض المحاولات من قبل الإسرائيل في سواء في لبنان وسوريا وعموما في المنطقة لزعزعة المنطقة، وأيضا هناك تدخل الخارجي مثل أمريكا في هذه النقطة. تركيا مهمة جدا كدولة مستقرة متطورة سواء في الاقتصاد وأيضا في الأسلحة الحديثة، ويعني وأيضا كما تعرفون هناك اتفاقيات جديدة في المنطقة مع تركيا ودول أخرى في هذه المنطقة، وطبعا هذه المهرجانات تعطي ثقة لتركيا ومن التي اتفقت في المنطقة ضد العدوان سواء في المنطقة أو لخارج المنطقة، وهذا نقطة مهمة بالنسبة للشرق الأوسط.
0: طيب، وفي هذا الإطار أيضا يعني دكتور، وفي ظل هذه التطورات في المنطقة، أنت أشرت قبل قليل إلى إسرائيل، ويعني هذا الاستفزاز الذي تحاول القيام به من خلال شن هجمات في المنطقة، خصوصا في سوريا كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة، ربما بجانب ما ذكر في من خلال وزارة الدفاع والرئاسة وكذلك وزارة الخارجية، هذا النوع من الفعاليات أيضا يرد بطريقة مختلفة على ما تقوم به إسرائيل أيضا من زعزعة على الاستقرار في المنطقة كما تتحدث وتقول أنقرة.
1: طبعا هذه الاتفاقيات الجديدة بين المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان، وأيضا هذه المهرجانات والتطور في الأسلحة سواء الجيش البري البحري وأيضا في الجو، لأنه إسرائيل حتى الآن يعني هاجمت لكل الدول في المنطقة إلا تركيا عسكريا بسبب هذه القوة، قوة الجيش والتطور الأسلحة، وأيضا هذا يعطي ضوء للأصدقاء التركية في المنطقة، وأيضا من الذي متضرر بسبب إسرائيل وتدخل أمريكا ودول أخرى في المنطقة. ونحن تقريبا 50 سنة في المنطقة نعيش يعني في عدم استقرار سواء في غزة، فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، وأيضا طبعا اليمن وفي ليبيا، يعني هذه المشاكل عدة. وطالما هناك الهجمات لتركيا سواء في الداخل والخارج والاستخباراتيا، وترسل رسالة ما زالت تركيا مستقرة، جيش التركي قوي والشعب التركي يدافع عن الجيش، وأيضا الجيش الآن عنده كل الأشياء التقنية الأسلحة المتطورة جدا، وإن شاء الله يعني فيما بعد 50 سنوات إن شاء الله تركيا ستكون لها طائرة أيضا في مجال البحر، ويعني وهذا شيء جيد بالنسبة لأصدقاء تركيا للمنطقة في عموما في تركيا، وطبعا هذا خطر بالنسبة لإسرائيل ودول أخرى لها هجمات أو
0: نعم
1: التدخل في المنطقة.
0: نعم شكرا لك البروفيسور الدكتور جنكيز تومر، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من إسطنبول. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من العالم.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: المنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
1: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
0: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: دمرت صار علينا شو؟

في مدينة زونغولداق. يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية. إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي.

الفلكي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف صقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة صقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف صقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلى عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في صقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف صقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض، يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور، وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف صقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني. يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة، منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: أهدافهما وهما يرتديان. السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما.
1: أنقرة تؤكد أنها لن تنجر وراء مخططات نتنياهو في سوريا، وتشدد على استمرارها في دعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بورة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لفرض عزلة اقتصادية منسقة لإسقاط النظام الإيراني، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلقا لإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها واحتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوبية سوريا في اعتداء جديد على سيادة البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جبات الخشب بريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. في قطاع غزة استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة بطن السمين بخان يونس وصفت جروح أحدهما بالخطرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقي مدينة غزة وشمالي القطاع إضافة إلى مناطق شمال مخيم البريج.

0: شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميمه بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سلمية إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة، معربا عن شكره لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافضة للمشروع، مثمنة دعوة الدول 7 للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
3: ما بين اقتحام وهدم وتهجير، تواصل إسرائيل تصعيدها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فتوسع مشاريع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة

0: بحسب هيومن رايتس ووتش إلى جانب هجمات المستوطنين الإسرائيليين التي أدت لتهجير 107 بلدات جزئياً أو كلية منذ 2023، ما يزيد عن 1200 وحدة سكنية. تعلن تل أبيب طرحها في مناقصة ضمن مشروع استيطاني شرق القدس المحتلة، بما يتجاوز مرحلة التوسع التدريجي ليصبح سياسة دولة تحظى بدعم مؤسسات إسرائيلية وليس مجرد توسع تقوم به مجموعات من المستوطنين، ما أثار تحفظات وإدانات دول ومنظمات حقوقية. موجة تنديد واسعة شملت الأمم المتحدة وبريطانيا وألمانيا ودولاً عربية وإسلامية إزاء المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المسمى E1 الذي ينتهك القانون الدولي ويهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية عبر شق الأراضي الفلسطينية، ما من شأنه تقويض إمكانية تطبيق حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة وسط مطالبات لإسرائيل بالتراجع الفوري عن هذا المشروع. وبحسب خبراء، تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني الرامي إلى ربط مستوطنة معاليه أدومين بالقدس، ما يعني عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني وتقطيع أوصال الضفة الغربية، تزامناً مع سياسات الهدم والاقتحامات اليومية إلى جانب اعتداءات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض المحتلة، وهو ما ينذر بانفجار الأوضاع المحتقنة أصلا.
1: أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل في هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراض فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
2: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
3: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازح. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
2: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
1: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران التي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري. فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله.

0: عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
1: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينه وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي

0: المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي. ونتمنى
1: في اليمن أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. كما أعلن الجيش اليمني مساء الخميس مقتل جنديين، أحدهما نجل قائد عسكري في مواجهات مع جماعة الحوثي. وأفاد موقع سبتمبر نت التابع للجيش بتشييع الجنديين في مدينة مأرب، وقال إنهما قتلا أثناء أداء واجبهما الوطني دون تحديد مكان وزمان مقتلهما. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات بينها بلغورود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
2: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
3: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
2: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع. ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. تار عمرو تيرتي عربي، كييف.
1: في السودان، ومع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
4: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين.

0: والنازحين تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
1: الناس بتجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يصدف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، وبتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
0: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لخمسمائة شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
2: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي، والتكية موفرة ثلاثة وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء، صيدلية، كلها لليوم ده شغالة.
0: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا.
3: في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بورة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لعزل إيران اقتصادياً لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

في قضية هند رجب، الاحتلال يعترف بالجريمة ويفتح تحقيقا فيها، فكيف للمجرم أن يحقق في جريمته ويكون القاضي الذي يحكم فيها؟ إنه فقط يريد تلميع صورته أمام العالم، لكن هيهات، فألاف الجرائم لا يمكن طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا. للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة حراك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتلال يعترف بجريمة استهداف هند رجب وعائلتها ويفتح تحقيقا بالحادثة. بعد مفاجأة صلاح له في ليفربول، الطفل إسحاق يردها في طرابزونسبور. من إسطنبول ارتفع صوت واحد من أجل غزة في تحرك جماهيري وإعلامي موحد دعت إليه منظمات وهيئات إغاثية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجمع مئات المشاركين في ميدان إسكودار ضمن حملة حملت شعار صوت الإنسانية. نشاهد جزءا من الفعالية.

0: kişilere acil insani yardımların ulaştırılması hususunda bir çağrıda bulunduk. Tabii Filistin, Gazze bu anlamda İsrail'in büyük zulmü altında maalesef zor günler geçiriyor.
1: Aslında dünyanın dört bir yanında insani yardımın ulaşmadığı, insanların en temel hak ve hürriyetlerine ulaşamadığı bir dünyanın kalmadığını haykırmak, onu konuşmak, bu müjdeyi tüm insanlığa vermek isterdik. Fakat gelin görün ki dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda bugün çocukların parçalandığı, anne babaların gözyaşı döktüğü, feryatların göğe ulaştığı bir zamanı yaşıyoruz yine her zamanki gibi. Çünkü hak ve batıl mücadelesi devam ediyor. Zalimler zulmünün peşinde ve her gün katsayısını arttırarak zulmü maalesef yeryüzüne yayma çabası içerisindeler.
2: اختيار اليوم العالمي للعمل الإنساني لإطلاق هذه الأصوات لم يكن إذن مشاهدينا الكرام مصادفة في وقت يدفع فيه العاملون في الإغاثة أنفسهم ثمنا متزايدا خلال الحروب والأزمات حول العالم. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا فقد قتل 350 عاملا في المجال الإنساني خلال عام 2025 من بينهم 186 في غزة و 71 في السودان، كما بلغ عدد العاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاختطاف خلال العام نفسه 907 أشخاص في رقم قياسي جديد للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. إذن مشاهدينا الأحبة الآن نذهب لنرصد كيف كان تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونبدأ مع بولانت. إذن بولانت يقول في غزة شعب محاصر ليس بالقنابل وحدها بل بالجوع والعطش ونقص الدواء وصمت العالم، يجب كسر هذا الصمت، فكسر الحصار يعني إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد. تعليق آخر لمينا: من واجبنا الإنساني أن نكون صوتا للمظلومين في مختلف أنحاء العالم وفي مقدمتهم من يعانون في فلسطين. أيضا تعليق آخر: في اليوم العالمي للعمل الإنساني لن نصمت إزاء الظلم في غزة ونقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين وسنواصل رفع أصواتنا من أجل الإنسانية والعدالة. هند رجب هو ذلك الاسم الذي لن يمحى من الذاكرة، ولعلكم مشاهدين الكرام لازلتم تتذكرون تلك الملامح الطفولية وذلك الصوت البريء لابنة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وبعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه لتلك الجريمة النكراء أقرت قيادته بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وآخرين من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة التي شاهدها العالم بالصوت والصورة. نستذكر معا صوت هند.
3: الدباب جنبية.
4: الدباب وين؟
3: جنبية.
4: الدباب جنبكم؟
3: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
3: لا بتتحرك. ميتين.
4: ميتين؟
3: اه.
4: وهم هلأ بعثوا السيارة؟
3: اه.
4: انت هلأ وين متخبي هلأ؟ وين انت هلأ محمية؟
3: السيارة.
4: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
3: صح. انا تعجبيني وين
4: وين؟ ايش يا عمري؟
3: خليتي وانا مولود
4: يا حبيبتي يا عمري. والله معك هين، انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بإيدي رأيكي نحكي يا الله. يا رب تحمينا.
2: جدة هند أكدت أن قتل حفيدتها كان متعمدا. شاهدوا معي.
5: هند والله يعني طفلة بريئة، يعني كانت هند بنزوح وتم استهدافها بسيارة، فالكل أكيد يعني شاهد كيف كانت هند الطالب بإنقاذها، وكنا منطالب من خلال الصليب الأحمر أنه ينقذها، والكل عارف أنه هند يعني طفلة بريئة، بس هي اللي كانت تتمنى وتطلبه أنه حد ينقذها من السيارة ومن الحصار اللي هي فيه، وما حدش يعني أنقذ هند ولا تعامل مع نداء هند. كانت هند مستهدفة من خلال الجنود الإسرائيلية بالقتل المتعمد والاستهداف.

0: ده في المتعمد، وكان قتلها متعمد على مسامع.
1: أما فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مقتل هند، فعبرت جدتها عن تشكيكها في نزاهة القضاء الإسرائيلي والتحقيقات الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي. شاهدوا معي.
0: كعائلة لهند رجب لا نثق في قضاء طبعا دولة إسرائيل. إن شاء الله إحنا نتمنى إنه يكون القضاء من العالم كله، يعني نطالب إنه يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
1: لكن التساؤل الملح، هل تفلح التحقيقات الآن؟ مؤسسة هند رجب بدورها شككت أيضا في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن مقتل هند وآخرين من أفراد عائلتها، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو العدالة. وقالت المؤسسة لا ينبغي اعتبار فتح التحقيقات بمثابة تحول حقيقي نحو العدالة، بل يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية، وبهدف أو يهدف إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة مع استمرار الإفلات من العقاب. يذكر مشاهدين الأحبة أن مؤسسة هند رجب تأسست في فبراير من عام 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. إذن الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لرصد طبعا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. نبدأ إذن مع إسماعيل الذي يقول: الجيش الإسرائيلي وبعد أكثر من سنتين على مقتل الطفلة هند يعلن فتح تحقيق صوري في محاولة لتلميع صورته وتنظيف وجهه القبيح. أما زينب فتقول: بعد سنتين من الملاحقة اعترف جيش الاحتلال بقتله هند رجب، هذا يعني أن الإصرار على ملاحقة إسرائيل قد يوصلنا إلى نتيجة كاعتراف منهم بأنهم مرتكبو جرائم. جوزيف إلياس كتب قائلا: المهم شو حنحصل من اعترافهم، العالم كله أدانهم وطلع قرار دولي ضدهم، ولكن تهجير الشعب المظلوم ما زال مستمرا. فايد أبو شمالة يقول: أرجو الانتباه أن هذا جزء من خطة معالجة الصورة القبيحة للاحتلال، وقصة اغتيال الطفلة هند رجب واحدة من أقوى القصص التي تسببت بالحرج والانتقادات العالمية. في عالم كرة القدم كثيرا ما تتجاوز المواقف الإنسانية مشاهدين الأحبة حدود المستطيل الأخضر لتصنع مع حكايات تلامس القلوب. في هذه الفقرة نعود بكم عامين إلى الوراء، حين فاجأ النجم المصري محمد صلاح الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني بزيارة غير متوقعة إلى مدرسته. إسحاق المولود بمتلازمة وولف هيرش هورن، وهي خلل جيني نادر يؤدي إلى تأخر في النمو، لم يكن مجرد مشجع عادي، بل كان عاشقا استثنائيا لصلاح، وقد حظيت لقطات لقائهما الأول آنذاك بزخم إعلامي عالمي كبير. شاهدوا معي.

إسحاق كان دائما يظهر مرتديا قميص ليفربول نادي صلاح القديم. دارت الأيام وتبدلت معها القمصان، حيث غادر صلاح الريتس متوجها إلى الدوري التركي ليرتدي قميص نادي طرابزونسبور. هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية. هذا الفراق لم يثني الطفل الوفي عن التمسك بمعشوقه، إذ وجه إسحاق رسالة مؤثرة لصلاح قال فيها: ستبقى في قلبي دائما، وأينما لعبت سأستمر في دعمك ومساندتك. وهنا يأتي التحول الطريف والذكي.

في هذه القصة. إذ التقطت إدارة نادي طرابزونسبور التركي هذه الرسالة الإنسانية وقررت تحويلها إلى مبادرة تسويقية ولمسة إنسانية بالغة الذكاء. النادي وجه دعوة خاصة لإسحاق وعائلته لزيارة تركيا ليقطع الطفل رحلة طويلة من إنجلترا إلى مدينة طرابزون وهو يرتدي قميص فريقه التركي الجديد المطبوع عليه رقم 10 واسم محمد صلاح بالتأكيد. دخل إسحاق إلى أرضية ملعب طرابزونسبور في أثناء تدريب الفريق مناديا صلاح لترتسم ملامح الدهشة والصدمة العفوية على وجه النجم المصري ليحتضنه ويصافحه وسط أجواء مليئة بالبهجة التقطتها الكاميرات التي كانت على موعد مسبق مع المفاجأة، وهذا هو الفيديو الذي نشره نادي طرابزونسبور. شاهدوا معي.

0: Soleil, surprise.
1: Hey, how are you?
0: Good. Oh, Nana.
2: Hello.
3: Hello.
4: Surprise.
5: المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بطبيعة الحال، وتفاعلت معه وسائل الإعلام والصحافة هي الأخرى على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بمبادرة ترابزونسبور التي وصفت بالإنسانية والطريقة التسويقية الذكية التي جسدت شعار النادي أكثر من مجرد نادي، الذي رفعته كعنوان للفيديو واستطاعت من خلاله أن تجمع إسحاق مجددا ببطله المفضل في مشهد لا يعترف بالمسافات ولا بتبديل النوادي والقمصان. إذن الآن مشاهدينا الأحبة نرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من محمد الذي كتب قائلا: ضربت معلم من إدارة ترابزونسبور، عرفوا يسوقوا للنادي عالميا من خلال لمسة إنسانية. أيضا تعليق آخر من عايدة: محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة عبقري، صلاح إنسان حقيقي وفكرة ترابزونسبور عبقرية، برافو عليهم. أيضا آدم آيدن يقول: هذا هو المعنى الحقيقي لشعار أكثر من مجرد ناد، ترابزونسبور لا يصنع البطولات فقط بل يصنع البهجة في قلوب الأطفال، رؤية صلاح وهو يعانق الصغير جعلتنا نشعر بالفخر. أيضا تعليق آخر لأيوب: ملامح صلاح عندما سمع صوت إسحاق كانت حقيقية وجميلة بشكل لا يوصف، صلاح أسطورة داخل الملعب وخارجه، ومحبته في قلوب الأطفال لا تقدر بثمن. يروي الجراح الأمريكي الدكتور فيروز سيدهوا عن شعوره بالعار الأخلاقي عقب مغادرته قطاع غزة وتركه للأطفال يواجهون الموت في ظل القصف المستمر والتجويع. شاهدوا معي.
6: Ethnic or religious connection to the Middle East. My family's from a small minority in India and Pakistan, but I grew up in the United States. I was born here. I'm an American, and the United States is intimately involved in what's going on. We provide almost all of the weapons, all of the funding, the diplomatic support at the UN, stopping other countries from solving this issue, which is pretty easily solved. And I don't think Americans want to be doing that. I think that's why most of this is hidden from them. So I knew that by going there, I could, number one, provide medical care because I'm a trauma surgeon, so that's what I'm good at doing. But I could also bear witness, and then I could come back and try to tell people what was going on and try to change things.
7: And
6: if
7: you
6: we could.
7: Say I don't feel I have the right to leave.
6: It's a very strange thing when you leave Gaza. You know, you almost. It seems like a moral or ethical obscenity that I just get to walk out of this place

تأكيد على وقوف الشعب البوسني إلى جانب فلسطين. شاهدوا معي.

0: أطلقت مبادرة فلسطين التركية هواتف عمومية في شوارع اسطنبول لتمكين المواطنين والمارة من تسجيل رسائل صوتية مباشرة إلى أهالي قطاع غزة تعبيرا عن التضامن والمساندة الشعبية لصمودهم. تابعوا معي.
1: Gazze'li kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Size çok dua ediyoruz her zaman. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.
0: عاد مواطن فلسطيني فتح حديقة حيوانات قرب مخيم النصيرات بعد نقل الحيوانات عدة مرات لحمايتها من الاستهداف في محاولة لمنح الأطفال المصابين بالصدمات متنفسا ولحظات فرح وسط الدمار. شاهدوا معي.

أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا، ودعم دمشق وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتهدم منازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بورة استيطانية جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لعزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن

0: أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا، واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوبية سوريا في اعتداء جديد على سيادة البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جبات الخشب بريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. في قطاع غزة استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين بخان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى مناطق شمال مخيم البريج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
2: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا، بينهم على الأقل 20 طفلا، جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
3: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميمه بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سلمية إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة، معربا عن شكره لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول 7 للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل في هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراض فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
4: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
5: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازح. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
4: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
0: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل تابعة لإيران التي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري. فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
6: الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري.

0: تهدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تركز جهودها حالياً على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينهم وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: في اليمن، أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات بينها بلغرود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة.

0: سيارة استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
1: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
2: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
1: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضراراً كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو تيرتي عربي، كييف.
0: في السودان، ومع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
3: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
4: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يظهر مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، بتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
3: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات ل500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
5: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي، والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية كلها لليوم ده شغالة.
3: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا. في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: انطلقت في ولاية كوجايلي التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق، في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
6: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026، يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية

0: على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
1: Tabii Teknofest 9. yılında 14. festivalimizi
2: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
0: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
3: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليه، وخصوصا مؤسسة تايوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
4: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
0: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
5: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لعزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله. Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
6: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
7: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكوا أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها. تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعاً أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي. يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض. فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فروحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف. فروحنا هناك، كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا. فتاع الأمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتاع الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا. فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد. وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذا محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدأ طل علي في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، وما عينه مش مبين، وبطلوني يما هم زامينه أطل بديهم. قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله ود فهيم ما رد، روح طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول لي لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إيش من اللي جد في راسه من ورا، طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكنت عني صار. يوم كان لي يما ظهم يما

0: اخي وتستشهدوا وجرى محاله في حضني. فزعت الناس تتعيط شي مره بنختارهم. الحمد لله رب العالمين، انا لله وانا اليه راجعون.
1: ما حدث امام منزل العائله لم يكن حادثه منفصله عن محيط قريوت. فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
2: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر. هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا، خايفين، بس انه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي. والواحد كم يموت بده يموت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملتها زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد. وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعا، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بضطر أسكر البيت، تبقى محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطط أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الجماعه احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا اذا في سيارات بحركوهن شبابيك بكسروهن اذا كنتوا يعبر على البيت بحركه طبعا بالبيت والموجودين فيه يعني بتذرعش حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار جميع الدار هذا بك جميع بيتي عليه اشجار الي هذولا في الجرافات اجوا كلاوي بدون اي عذر يعني بدون هيض بس
0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
4: احنا انا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسارة كبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
4: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن احنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هم فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
4: مكان بكين علي، يعني صراحة أنني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لما رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا مصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعمل مشاكل، المفروض إن بحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
5: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
6: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانياً هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
5: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
6: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضاً هي ثورية على قيود المؤسسة

العسكرية بالتحديد، هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك

0: مخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
1: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
0: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين، مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب. عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها، إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية

0: على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين بالحرق، بإطلاق النار. هناك قضية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات، عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحابه نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
1: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا، ودعم دمشق وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتهدم منازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لعزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وكاذبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا، واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي. وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوبية سوريا في اعتداء جديد على سيادة البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جبات الخشب بريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضية ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. في قطاع غزة استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لهيا شمال القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في منطقة البطن السمين بخان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى مناطق شمال مخيم البريج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
2: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية.

0: الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
1: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميمه بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سلمية إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة، معربا عن شكره لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع. دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول 7 للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل في هجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراض فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
3: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من 2 شهر. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
4: هذه خلال أيام

0: تتحول فعلا الى تجمعات كبيره للمستوطنين كما حصلت في دير الرازي. هذه البرا نتحدث عنها قبل قليل، هناك اكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنه ارون. طبعا هذا سيؤدي الى فصل فعلا مدينه دوره عن المنطقه الغربيه منها والبلدات والقرى في منطقه دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
1: اليوم من اعمال التجريف التي انتهت بدات اعمال جديده بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقله لوضعها على هذه التله التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
2: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل تابعة لإيران التي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري. فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. واعتبر أن تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
3: بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها. خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات ويزداد

0: الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زمناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينه وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينه وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: في اليمن، أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد تابعة للجماعة. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات بينها بلغرود وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحدة من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
3: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
4: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.

0: постійно до наших партнерів.
1: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في ثلاث مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. تار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: في السودان، ومع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
3: التكايا، الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
4: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ. ليه بتجي التكية؟ التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
3: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع بهمة كبيرة. يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لـ500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
5: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي، والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء، صيدلية، كلها لليوم ده شغالة.
3: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا.
6: في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
2: انطلقت في ولاية قجعيلية التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق، في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
7: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
8: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
9: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
7: TJG أناضولو، أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام، من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
10: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا، ونشكر دولتنا عليها، وخصوصا مؤسسة

0: ستتي أوتشي عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
1: يعني غرور verici bir durum.
2: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
3: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية.
4: بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175 ألف زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
5: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل بالضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بورة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى لعزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
6: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
7: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
6: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
7: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
6: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
7: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.
8: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The president doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçunu istiyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقه اليوم. اتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الدوري الاسباني بالفوز على ملقا بهدفين نظيفين. تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراه الاهلي المصري وبرشلونه الاسباني في كاس غامبر. موسم جديد من الدوري الانجليزي الممتاز ينطلق وسط تغييرات واسعه اعادت رسم ملامح المنافسه من تبدل الاجهزه الفنيه في عدد كبير من الانديه الى رحيل اسماء بارزه ووصول صفقات ثقيله في موسم يبدو مفتوحا على احتمالات عديده.

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ملقا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني في مباراة حسمها بهدفي ليكانج وأليكس باينا. وشاهد اللقاء غياب الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد استبعاده من القائمة وسط الجدل المتواصل بشأن مستقبله مع الفريق. كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي طرابزونسبور التركي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت التقارير بأن طرابزونسبور استفسر عن شروط الصفقة وأبدى استعداده لتحمل الجزء الأكبر من راتب بنزيما الذي يدفعه الهلال رغم ارتفاع راتب اللاعب. أعلن نادي موناكو الفرنسي فسخ عقد لاعب الوسط بول بوجبا بالتراضي بين الطرفين لينتهي مشواره مع الفريق بعد موسم واحد فقط. وانضم بوجبا البالغ 33 عاما إلى موناكو مطلع الموسم الماضي وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق بسبب سلسلة من الإصابات المتتالية. تجاوز فريق سيلتيك الاسكتلندي نظيره لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الذهاب من ملحق دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريق الاسكتلندي ونظيره النمساوي مساء يوم الثلاثاء المقبل. توج برشلونة بكأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة السنوية التي تقام استعدادا للموسم الجديد. ويختتم الفريق الكتالوني بهذا اللقاء تحضيراته للموسم على أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي. سجل ليونيل ميسي أول أهدافه منذ وفاة والده خورخي في وقت سابق من هذا الشهر خلال تعادل إنتر ميامي مع فلاديلفيا يونيون بهدفين مثلهما في الدوري الأمريكي. وواصل إنتر ميامي نتائجه السلبية بعدما غاب عنه الفوز في 4 مباريات متتالية ليتأخر ب7 نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية. حجز فلامينغو البرازيلي مقعده في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه كوروزيرو بهدفين مقابل هدف ليتفوق ب3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. فجر الأمريكي تومي بول مفاجأة في بطولة سنسيناتي للتنس بعدما أطاح الألماني ألكساندر زفيريف من دور 16 بفوزه ب3 مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و6-4. وبلغ بول ربع نهائي سنسيناتي للمرة الأولى في مسيرته ليواجه الإيطالي فلافيو كوبولي الذي تغلب على الإسباني رافائيل جودار. برشلونة الإسباني توج بطلا لكأس غامبر بفوزه على الأهلي المصري بهدفين لهدف. المباراة حصدت الكثير من اللقطات التي تفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع إكس الذي أشاد بلاعبه المصري حمزة عبد الكريم كاتبا: مبدع في لعبه، متألق بأهدافه وخلوق حتى في احتفالاته. المغرد حسين أشاد أيضا باللاعب المصري فكتب: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم عملاق وكبير جدا في كرة القدم، حس تهديفي عالي وقراءة ووعي ممتازان داخل منطقة الجزاء. مشجع الأهلي رضوان كان سعيدا بمباراة فريقه أمام برشلونة فكتب: مباراة الأهلي مع برشلونة كلها مكاسب فنية ودعائية ومادية، يكفي أن

الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يلعب مع برشلونة في الكامب نو وفي كأس جامبر. أما حمزة فسلط الضوء على عدم قدرة برشلونة على تقديم لاعبه كانسيلو بسبب عدم إنهاء الإجراءات الرسمية، فكتب: جواو كانسيلو غاضب جدا بسبب عدم تقديمه خلال مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري في كأس إخوان جامبر. ونختتم جولتنا مع حسين الذي نشر لقطات ليمال من المباراة وكتب: لامين يامال سيستعيد مستواه بكل سهولة مع برشلونة، لديه كامل الحرية أن يراوغ كما يشاء ويخسر الكرة عكس إسبانيا تماماً.

0: ينطلق موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تغييرات واسعة في أندية القمة، بين إدارات أعادت ترتيب مشاريعها ومدربين يبدأون مراحل جديدة وصفقات هدفت إلى تعزيز المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية في سباق جديد لإعادة رسم موازين القوى في الكرة الإنجليزية.
1: 380 مباراة، 20 فريقا، وسباق يمتد من أغسطس الجاري حتى مايو المقبل. ساعات على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ملعب الإمارات، حيث يستقبل حامل اللقب أرسنال ضيفه الوافد الجديد كوفنتري سيتي، الذي يحل في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاما. أرسنال يدخل البطولة هذه المرة بصفته الفريق المطلوب إسقاطه. إدارة المدفعجية اختارت الاستقرار على التغيير الجذري لتكتفي بتعزيزات بسيطة أبرزها البرازيلي برونو غيماريش في خط الوسط، مع إبقاء الهيكل الثابت للفريق بقيادة مدربه أرتيتا. لكن المشهد في مانشستر بات مغايرا، فالسيتي يشهد بداية حقبة جديدة عهدت مهمة بنائها لإنزو ماريسكا، الذي وجد نفسه دون أبرز أعمدة فريق بيب الذهبي كرودري وبرناردو سيلفا، ليطرح التساؤل حول مدى قدرة الإيطالي على المنافسة على جميع البطولات كما اعتادت جماهير الفريق في السنوات الأخيرة. الجار يونايتد أبقى الرهان على المدرب الذي قاده لمقعد الأبطال الموسم الماضي. مايكل كاريك اختار الاستثمار في خط الوسط في الميركاتو بجلب أندري سانتوس ويوري تيليمانس، مع إبقاء الأسماء التي أقنعت المدرب الإنجليزي. وفي ليفربول طال التغيير المدرب والنجوم معا. قدوم أندوني إيراولا كان إذانا ببداية مشروع جديد للريدز، عنوانه الخروج من عباءة محمد صلاح، ليلجأ المدرب الإسباني لخيار اللاعبين الشباب في محاولة لبدء جيل جديد في الأنفيلد. تشيلسي بدوره غير بوصلته مع تشابي ألونسو، صفقات جمعت بين عام لي الشباب والخبرة، مع محاولة تلبية طلبات المدرب الفنية، آملة أن ترى نسخة ألونسو الخاصة بليفركوزن لا تجربة مدريد التي تركت جراحا غائرة في مسيرة المدرب الإسباني. دماء جديدة وفلسفات مختلفة في البريمير ليج تبقي التساؤلات حول مدى قدرتها على إبقاء الدوري واحدا من أمتع البطولات الأوروبية بعدما أصبح الأعلى قيمة مالية. معاذ الهراس، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي. أهلا بك كابتن حسام. إذن أرسنال يقص شريط افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي عندما يواجه كوينتري الوافد الجديد، برأيك يعني هل يستطيع أرسنال الحفاظ على لقبه وإثبات أنه يعني فعليا بدأ حقبة جديدة في الدوري الإنجليزي؟
2: هو صراحة نحن في انتظار بكل تشويق بداية البريمير ليج، دوري إنجليزي ممكن هذا الموسم سيكون أكثر تشويق وأكثر منافسة من الموسم الفارط. صحيح أرسنال ينطلق بحظوظ وافرة، بحظوظ أوفر من بقية الفرق نظرا لتقريبا الحفاظ على كل الرصيد البشري اللي كان عنده الموسم الفارط، إضافة إلى بعض الانتدابات اللي قام بها الفريق مع الحفاظ على الإطار الفني استمرارية. كل هذا يرجع أرسنال هو الأقرب والمرشح الأكبر للفوز مرة أخرى بالبريمير ليج، في انتظار منافسة من السيتي، من ليفربول، من مانشستر يونايتد، وربما تكون عودة لتوتنهام هذا الموسم مع ديزيربي.
0: نعم كابتن حسام، يعني هل كان اعتماد أرسنال على الاستقرار الفني كما ذكرت قبل قليل يعني مع تعزيزات محدودة، يعني هل هذا كافي بالنسبة لأرسنال لينافس على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
2: هو شوف صراحة الكل يعرف دائما أهم شيء بالنسبة لفريق كرة قدم وخاصة الفرق المتوجة والفرق اللي عملت موسم جيد هو الحفاظ على الرصيد البشري والحفاظ على الإطار الفني، وهذا ما قام به أرسنال. يعني باستثناء تقريبا خروج تروسار اللي ما كانش هو لاعب أساسي تقريبا الموسم الفارط في بعض المباريات، قام الفريق بتحسين الفريق، انتداب غيماريش في منتصف الملعب لاعب مهم جدا من نيوكاسل بتقريبا قريب 90 مليون يورو، انتداب زوريس اللاعب اليوناني صراحة لاعب ممتاز وشاهدناه في مباراة ضد مانشستر سيتي الأخيرة وكيف كان لاعب مهم ولاعب حاسم، مع الحفاظ على كل الرصيد البشري، يعني تقريبا الحفاظ على ركائز الدفاع وسط الملعب تقريبا نفس اللاعبين إضافة إلى غيماريش، والحفاظ على خط الهجوم مع وجود ساكا، مع وجود هافيرتز، مع وجود جوكيريس، مع بقاء لحد الآن عدم خروج مارتينيلي لجانب زوليس، مع الحفاظ على حرس المرمى الممتاز ممكن أحسن حارس في الدوري الإنجليزي رايا، أظن أرسنال هو اللي ينطلق بأوفر حظوظ للفوز بالبريمير ليج.
0: نعم، هذا بالنسبة لأرسنال. ماذا عن مانشستر سيتي؟ يعني برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا يعني قيادة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي سريعا، يعني خصوصا بعد رحيل بيب غوارديولا؟
2: هو صراحة البوادر غير مباشرة، شاهدنا مباراة الأخيرة ضد أرسنال والهزيمة 3-0. مانشستر سيتي تقريبا كان غايب في المباراة، كنا ننتظر مانشستر سيتي مع ماريسكا أكثر تقريبا عمل في سوق الميركاتو، لكن لم نشاهد ولا شيء، إضافة إلى خروج رودري ونعرف أهمية رودري، خروج برناردو سيلفا.
0: طيب هنا كابتن حسام، إلى أي مدى يؤثر
2: خروج رايندرز،
0: إلى أي مدى يؤثر رحيل هؤلاء النجوم رودري برناردو سيلفا على هوية مانشستر سيتي وقدرته على المنافسة على البريمير ليج؟
2: أكيد تأثير كبير، لأن أول شيء لاعبين مميزين وخاصة عندهم نزعة ولمحة فنية كبيرة، ثم شيء عندهم خبرة كبيرة بالفريق ويعتبروا لاعبين ليدر بالفريق، والأهم من هذا ممكن لو خروج اللاعبين، لكن الأهم هو أنك تعوضهم، وهذا اللي ما حصلش في مانشستر سيتي، لم يقع تعويض هؤلاء اللاعبين، يعني الانتدابات كانت محدودة في مانشستر سيتي، كنا نتوقع أن عمل كبير جدا في سوق الميركاتو وانتداب لاعبين كبار، انتداب لاعبين مميزين، لكن مانشستر سيتي إلى حد الآن تقريبا ولا عملية كبيرة في سوق الميركاتو، لذلك لو بقي مانشستر سيتي بهذا الرصيد البشري أتوقع موسم صعب وصعب جدا للسيتي.
0: طيب هناك نجوم أيضا في مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على رحيل هؤلاء النجوم، يعني هالاند، فيل فودن، غريليش عاد إلى مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على هؤلاء النجوم؟
2: هو احنا شفنا الموسم الفارط بهؤلاء النجوم في افضل حالاتهم ومانشستر سيتي لم يتمكن من الفوز بالبريمير ليج، فما بالك خروج هؤلاء النجوم وعدم التعويض، المشكل يعني منتصف الملعب الى حد الان هناك نقاط كبيره، لما يخرجوا لك في نفس الوقت رايندرز وبرناردو سيلفا ورودري ثلاثه لاعبين في منتصف الملعب ولا تكون هناك انتدابات كبيرة، معناها هؤلاء اللاعبين لم يقع تعويضهم بأسماء كبيرة، لذلك أظن أن أتوقع على الورق إلى حد الآن مانشستر سيتي لن يكون من المرشحين للمنافسة، لأن تعرف الرصيد البشري واللاعبين المميزين هم اللي يصنعوا الفارق مع مدرب جيد، وشاهدنا هذا ضد أرسنال في مباراة شاريتي شيلد، شاهدنا يعني تقريبا مانشستر سيتي غير موجود، يعني كانت سيطرة كلية لأرسنال والفوارق الفنية معناها صنعت الفارق، أتوقع مانشستر سيتي من هنا إلى آخر الميركاتو يجب أن يقوم بانتدابات ويقوم بعمليات قوية في منتصف الملعب.
0: طيب كابتن حسام، لو انتقلنا إلى الضفة الأخرى من مدينة مانشستر، مانشستر يونايتد، هل يستطيع مايكل كاريك البناء على ما حققه الموسم الماضي وإعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
2: هو صراحة إنجاز ما قام به كاريك الموسم الفارط، استلم الفريق في أسوأ حالاته مع أموريم ثم قاد الفريق إلى انتصارات مهمة وإلى أعلى الترتيب، صراحة البناء على هذا المشروع يعتبر شيء جيد جدا قامت به إدارة مانشستر يونايتد، لكن في نفس الوقت إلى حد الآن مانشستر يونايتد لم يقم بانتدابات كبيرة، مانشستر يونايتد باستثناء ممكن تيلمانس في منتصف الملعب إلى حد الآن ليس هناك انتدابات كبيرة، سمعنا أن هناك ممكن انتدابات أخرى، ممكن باليبا لاعب برايتون، ممكن كوني لاعب روما، مانشستر يونايتد يحتاج إلى رأس حربة يعني الموسم

0: فرد مانشستر يونايتد يلعب من غير راس حربه، يلعب بيمو تقريبا راس حربه، وفي بعض الاحيان سيسكو. يعني مانشستر يونايتد محتاج قلب هجوم هداف يسجل له اقل شيء 20 25 هدف في الموسم، وهذا لا يملكه مانشستر يونايتد. اظن ان فريقي مانشستر سيتي واليونايتد محتاجين الى عمل اكثر في الميركاتو قبل نهايته للمنافسه مع أرسنال في
1: طيب
0: الدوري الإنجليزي.
1: كابتن حسام، على ذكر الانتدابات في مانشستر يونايتد، يعني ذكرت تيليماس، أندري سانتوس هناك أيضا وافد إلى مانشستر يونايتد، ألا يمكن أن يمثل هؤلاء اللاعبين يعني الحل في خط وسط مانشستر يونايتد؟
0: لا أكيد هما سيكونون إضافة، لكن غير كافي. مانشستر يونايتد محتاج إلى لاعب قوي جدا من ناحية الدفاعية. أندري سانتوس كان الموسم الفارط احتياطي في فريق تشيلسي، معناه لم يكن باللاعب الفعال. محتاج مانشستر يونايتد لاعب مثل الأدوار اللي كان يقوم بها كازيميرو، مثل الأدوار اللي كان يقوم بها مكتوميني. محتاج إلى لاعب قوي من ناحية البدنية، محتاج إلى لاعب قوي في افتكاك الكرة. لذلك سمعنا كلام كبير على ممكن باليبا لاعب برايتون، أو كوني لاعب روما ولاعب المنتخب الفرنسي. محتاج مانشستر الى لاعب قوي في منتصف الملعب، وكذلك والاهم محتاج الى راس حربه. يعني مانشستر يونايتد اليوم يلعب من غير قلب هجوم. سيسكو اصاباته متكرره تقريبا اغلب الموسم، كان احتياط مع كاريك. شاهدنا مبيمو هو اللي يلعب راس حربه، بعض الاحيان كونيا يلعب راس حربه. لذلك اذا اردت المنافسه في الشامبيونز ليج، واذا اردت المنافسه في البريمير ليج، محتاج الى لاعبين معناها يكونوا إضافة كبيرة أول ما يقع انتدابهم. محتاج لاعبين كبار. يعني مانشستر يونايتد وسيتي ما يقدروش معناها ينافسوا من غير لاعبين سوبر، خاصة مانشستر يونايتد من غير قلب هجوم سوبر. محتاج إلى هداف، محتاج إلى مهاجم مثل هالاند، مثل بيدرو في تشيلسي، لاعب هداف معناه يكون يبني عليها اللاعب. لا سيسكو لا مبيمو أتوقع قادرين أنهم يقوموا بالمهمة على أحسن ما يرام.
1: نعم كابتن حسام، ابقى معنا لنتعرف على خمس أبرز صفقات كبيرة هذا الموسم للأندية الإنجليزية في الميركاتو الصيفي.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسام، يعني بالنسبة لليفربول، يعني هل يستطيع أندوني راولا قيادة ليفربول إلى بداية جديدة بعد نهاية يعني حقبة اعتمد فيها بشكل كبير على محمد صلاح؟
1: شوف صراحة بعد خروج محمد صلاح إلى حد الآن لم يقع تعويضه. نعرف أهمية محمد صلاح السنوات الأخيرة من تسجيل أهداف، من أسيست، من دوره الكبير في جعل ليفربول دائما يلعب في أعلى الترتيب، لكن إلى حد الآن ليفربول لم يقم بانتدابات. يعني كنا ننتظر سوق ميركاتو كبير جدا بعد المواسم المخيبة، المواسم الفارطة. يعني تقريبا ولا اسم كبير جاء إلى فريق ليفربول. يعني تقريبا سيدخل الموسم القادم بنفس الرصيد البشري مع خروج روبرتسون مع خروج محمد صلاح. يعني صراحة نفس الشيء اللي قام به مانشستر سيتي، صراحة أنا أستغرب من العمليات في الميركاتو اللي قامت بها ليفربول. ستكون الوضعية صعبة صعبة جدا. حتى موضوع باركولا معناه مع باريس سان جيرمان إلى حد الآن متوقفة المفاوضات. يعني ليس هناك كلام في المدة الأخيرة. باريس سان جيرمان يطالب ب 140 مليون يورو، ليفربول قدم 60 مليون. يعني الفوارق كبيرة وكبيرة جدا.

0: وحتى لما يشارك دائما يتسبب في هزائم لبرشلونة، إضافة للإصابات المتكررة.
1: إذن
0: يعني أنت
1: لماذا
0: محتاج
1: وقع الاختيار
0: إلى
1: عليه رغم
0: لاعب
1: هذه
0: مستقر في
1: المشكلات؟
0: الأداء. صراحة والله إلى حد الآن لم أفهم أنا، يعني مانشستر ولا فريق كما ليفربول كان مطالب معناه أنه يجيب أسماء كبيرة، كنت أتوقع أسماء من الطراز العالي، أسماء سوبر، أسماء مباشرة تدخل للفريق لتقديم الإضافة، خاصة كوناتي كان لاعب أساسي. لربما سيكون التعويل على اللاعب جاكي، اللاعب الفرنسي اللي انتدبه الموسم الفارط تقريبا ب 70 مليون يورو، شاهدناه في بعض المباريات الودية لاعب ممتاز، لكن يبقى في الأخير لاعب شاب. أنك تعوض لاعب دولي في المنتخب الفرنسي صراحة إلى حد الآن ممكن من أقل سوق الميركاتو ممكن في ال10 سنوات الأخيرة من الفرق الإنجليزية باستثناء تشيلسي
1: نعم
0: وبدرجة
1: كابتن
0: أقل
1: حسام،
0: توتنهام.
1: هنا ذكرت
0: صراحة سوق
1: تشيلسي،
0: ميركاتو ضعيف.
1: ذكرت تشيلسي، برأيك هل سيستطيع تشافي ألونسو إعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة؟ وهناك يعني انتدابات كبيرة قام بها النادي هذا الموسم، هل سيستطيع تشافي ألونسو المنافسة بعد يعني موسم متباين السنة الماضية؟
0: أي صراحة مطالب، معناه تشيلسي إلى حد الآن في سوق الميركاتو صرف أكثر من 400 مليون يورو، يعني لو تجمع سيتي واليونايتد وليفربول في نفس الوقت ما صرفوش نفس المبالغ اللي صرفها فريق تشيلسي. لذلك تشابي ألونزو مطالب أنه ينافس مع أرسنال هذا الموسم. إذا تقوم بسوق ميركاتو مثل ما اللي قام به فريق تشيلسي، مطالب أنه يكون من المنافسين. صراحة ميركاتو ممتاز جدا قام به فريق تشيلسي، لذلك أتوقع تشيلسي بش يكون من المنافسين الكبار على الدوري الإنجليزي. وأتمنى أنه لا يفرط في إنزو فرنانديز، لأنه إنزو فرنانديز لاعب مهم ومهم جدا في منتصف الملعب. ممكن انتداب روجيرس مهم، لكن مطالب أنه يبقي معاه على إنزو فرنانديز.
1: طيب كابتن حسام، هل إدارة تشيلسي ستنجح في الجمع بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرة بما يتناسب مع فلسفة يعني ألونزو ويمنح الفريق الاستقرار الفني؟
0: هو هذا الموضوع في يد شابي ألونزو، هو الذي يتحكم في الرصيد البشري، هو اللي أشرف على الانتدابات، هو اللي يوافق على اللاعبين اللي انتقلوا، هو اللي يوافق على اللاعبين الذين استقدموا إلى تشيلسي. يعني الرصيد البشري تقريبا هو اللي صنعه. لذلك شابي ألونزو نعرفوه احنا حتى لما كان في باير ليفركوزن يعول على اللاعبين الشبان، يعطيهم فرصة يطور من مستواهم. بعد خيبة ريال مدريد شابي ألونزو مطالب أنه يؤكد للجميع أنه مدرب من الطراز العالي، وأن تقريبا الفشل اللي حصل له مع ريال مدريد لم يكن إلا تقريبا خطأ، أو معناه ليس هذاك هو مستوى شابي ألونزو. مطالب أنه يعيد لذاكرة الجمهور الأوروبي شابي ألونزو باير ليفركوزن. صراحة يملك الإمكانيات ويملك الرصيد البشري حتى ينافس على البريمير ليج، ولما لا الفوز بالبريمير ليج.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
1: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966، وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو الرجل الأول في سوريا. وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة، قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث، كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أننا
0: يمكن أن أقدم لك الكثير.

0: يكفي لما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يؤذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في الجيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا. ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوما بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلا حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث. بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً، الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
2: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
1: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة الوجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً محمد الخولي بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu. Çünkü azınlık hükümetiydi.
2: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
5: مبدأ واضح، كمبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج، يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا. إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
6: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة، حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
7: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامنة مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
2: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 من يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 من يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: داخل الزنازين كان المعتقلون ينتظرون مصيرا مجهولا. انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها. فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلاً

0: يعني 40 سنه من الحياه.
1: تحول الامن الى سلطه مطلقه، ومع الزمن تحولت تجاوزات الاجهزه الى نسق عام، اصبحت سلوكياتها عرفا غير مكتوب، قوانين صامته يعرفها الجميع ولا يجرؤ احد على تحديها. صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائماً في حالة خوف وارتباك.
0: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هني ما إلن أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
2: هما olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular. Ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
3: المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد.
4: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهذلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
5: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو أو أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها يعني.
1: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
6: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
7: ما عادي غيره، أمام الله ما عادي غيره، ما عادي غيره، ما عادي غيره، ما عادي غيره.
1: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: تحت وطأة التمزيق الجسدي، يصبح المعتقل مستعداً للتوقيع على أي اعتراف يطلب منه.
1: يا محمد حب تبصم على الجرائم اللي عاملها؟
2: بس أنا والله يا سيدي ما عملت شيء.
1: معناتها حب ترجع لعند الشباب؟
2: لا مشان الله لا.
3: Anything to intimidate the people, sometimes to get information from them as well, to try to identify where there might be others who were in opposition to the regime, where there were cells, organizations that were trying to challenge the regime and so forth. But these were truly, can only be described as barbaric in nature.
4: يعني انت بدك تقول كان هدفه ما انه يخلق مواطن، انه ينزع الشعور بالمواطنه والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا انه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه اذا عندهم شغل ولا هو مكرمه من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمه ولا لهم كرامه الا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
0: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد. آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
5: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that

0: that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
1: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
2: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير،
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظة من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قالت استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد فقط، هو فعل ممنهج لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة في كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعل تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات يمكن، يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
0: So Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
2: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية، من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
5: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir.

0: Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu istihbarat imparatorluğunda bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
1: أنا حصلت معي حادثة إنه كنا عم نحقق في قضية معينة في مع رئيس فرع مخابرات، فعم اطلع على وفي مدينتي في مدينة تدمر، أنا من مدينة تدمر في الصحراء، فعم اطلع أنا على بعض الأضابير وبعض التقارير بتهم قضية معينة، فشفت امرأة يعني كاتبة تقرير بجوزها. تصور إلى هذا الحد وصلنا، يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى. يعني
2: هو بالحقيقه الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي الى حزب امني الى جهاز امني. حزب البعث هو جهاز امني. جهاز امني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء، الغطاء العقائدي السياسي الشعبي، ولذلك أصبح رقابة الجار لجاره، الأخ لأخيه، أحيانا الزميل لزميله، أصبح من الأمور السائدة، لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب، لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب.
3: لازم انت تكتب تقارير، كثير كانت التقارير هي الاساس للوصول الى، مش للوصول الى مصالح او وظيفه، لعدم لتجنب الاعتداء.
4: بعد سحق المعارضه وبناء دوله المراقبه، بدأ الاسد الاب بتجهيز ابنه الاكبر باسل وريثا له. لكن خطط التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994. واجه الأب تحدياً وجودياً، من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
5: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
3: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره، يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلي كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.

0: بدأنا قبضة آل الأسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الأسد خارطة سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامة المعسكرات النازية ووحشية الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
1: داخل فروعها، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعها، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكلوا فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبدا إلا على القبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
2: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا، كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه أبدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل أمراض جلدية. طبعا أنا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني أمراض جلدية. من أشد أنواع العذاب اللي شفته أنه ممنوع الكلام نهائياً، يعني 8 أشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان أنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع، ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا. حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
0: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي، وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف، واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
3: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا، يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
4: صارت بعهد بشار دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم

0: بتصارع في أصحاب على نهبة يعني اختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بخفف شوي وين بزيد، لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
1: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
2: اعتقل 10,000 ومارست فروع التحقيق التي أسندت لضباط موالين أبشع أنواع التعذيب. في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة، المحرقة النازية بنسختها السورية. في عهد بشار الأسد تحول التعذيب من أداة للتحقيق إلى استراتيجية للإبادة الشاملة.
3: أحياناً كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الأبصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد أنه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
4: الله أكبر.
2: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024، سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهياً حكم عائلة الأسد ودولة الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
3: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للانتفاضة للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئاً ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضاً 14 عام كانوا عن بثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من الانقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل.
2: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد. لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهذه المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.

0: الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
1: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
2: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
3: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال أن معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
4: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
4: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
5: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ

0: المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة؟ نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يوميا، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفا فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

أنقرة تؤكد رفضها الانجراف وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بقيال، وفيها من العناوين: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتهدم منازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل. ووزير الخزانة الأمريكية يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: النظر الكريم، طيب الله أوقاتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط ألاعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وأشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألاعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: هذا وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا وصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فضل الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في مشهور على منصة إكس من أن أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوب سوريا في اعتداء جديد على سيادتها. وقالت وسائل الإعلام المحلية أن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جاباتا الخشب في ريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الجنوب، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى مناطق بشمال مخيم البريج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيداً انتشلوا مؤخراً من تحت أنقاض منازلهم والتي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
2: أكثر من 50 شهيداً تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا، بينهم على الأقل 20 طفلا، جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى وإلى مستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
3: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية.

0: وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
1: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميمه بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سليمة إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة معربا عن شكري لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل بهجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاحة في مدينة رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شقة في أراضي فلسطينية في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
2: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
3: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة المستوطنين كما حصلت في دير الرازح. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
2: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترى عربي، الخليل.
1: دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاتها. أكدت الخارجية الفلسطينية أن أي سهم مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي، كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران، والتي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود، وذلك لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرات أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنيت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تجديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.

0: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توزيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الدوحة تركز جهودها حالياً على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينهم وبين الولايات المتحدة، وأيضاً

0: هناك مجهود بينه وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد للجماعة. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخة جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الرأسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وقعت الضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. هذا وكشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحركات عسكرية للحوثيين للتمدد نحو ساحل باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن مصير واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. لكن هذه التحركات ليس إلا جانبا من نفوذ توسع على مدى سنوات ليشمل الاقتصاد والقطاع الخاص ومصادر الإيرادات عبر منظومة مالية أعادت تشكيل النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
2: منذ سيطرتهم على صنعاء أعاد الحوثيون تشكيل الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاما وتحويله إلى اقتصاد لتمويل الحرب، مستفيدين من انقسام البنك المركزي وتراجع عائدات النفط لبناء منظومة مالية موازية تعتمد على الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وتشير دراسة لمركز المخا للدراسات إلى أن الحوثيين وسعوا تحصيل الضرائب والرسوم والزكاة والجبايات إلى جانب إحكام السيطرة على الاستيراد والوقود والصرافة والشحن، لتحويل النشاط التجاري إلى مصدر مستمر لتمويل اقتصاد الحرب. وتحولت السجلات والتراخيص التجارية من أدوات تنظيمية إلى وسائل للتحصيل، بينما ارتفعت تكاليف نقل السلع بين المحافظات بما يصل إلى 30%، وانعكس تعدد الرسوم والجبايات على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 20%. وبحسب الدراسة بلغت إيرادات الضرائب والجمارك نحو 900 مليون دولار سنويا، وتجاوزت إيرادات هيئة الزكاة 740 مليون دولار. أما الإيرادات المحصرة في مناطق سيطرتهم عام 2023 فتعادل نحو 4 مليارات دولار وفقا لأسعار الصرف المحلية السائدة في صنعاء. ولم تقتصر الإجراءات على زيادة الإيرادات، إذ استخدم الحوثيون العقود والامتيازات لإعادة توزيع النشاط التجاري، فصعدت شركات مرتبطة بهم في قطاعات التجارة والاستيراد والشحن والصرافة والطاقة مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية. وترى الدراسة أن هذا التحول الهيكلي العميق لا يكمن خطره في إدامة آلة الحرب الحالية فحسب، بل في تأسيس اقتصاد نفوذ محتكر وجديد يعيد صياغة مستقبل اليمن ويخلق عوائق اقتصادية مزمنة قد تقوض أي فرصة حقيقية للسلام والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي عدة مقاطعات بينها بلغراد وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر

0: الأسود. هذا وشنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة كييف وضواحيها في واحد من أعنف الهجمات التي تعرضت لها المنطقة خلال الآونة الأخيرة.
1: هذا هو حي سفيتوشينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الذي تعرض لأكبر الأضرار جراء الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ. وتظهر هنا أيضا آثار الدمار على المركبات التي دمرت بشكل شبه كامل، والمنطقة تعرضت لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية. عمدة المدينة يتحدث عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 30 في إطار هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة كييف.
2: القصف الذي تتعرض له مدينتنا يهدف بالدرجة الأولى إلى زعزعة الاستقرار والضغط على المدنيين، وحتى هذه اللحظة قتل عدد من الأشخاص وأصيب العشرات، وعمليات الإنقاذ مستمرة في 3 أحياء، كما ندعو الشركاء إلى مواصلة دعم المدينة.
1: وفي إطار هجوم روسي واسع النطاق لحقت الأضرار في 3 مواقع متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف، وسلاح الجو يتحدث عن هجوم روسي مركب بعشرات الصواريخ البالستية والمجنحة، بالإضافة إلى أكثر من 168 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع، ألحقت أضرارا كبيرة في العاصمة كييف وضواحيها. ثار عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
3: التكايا، الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
4: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، وبتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا الغرض وما دايرين.
3: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع بهمة كبيرة. يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات ل500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
5: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يجولها إلا التكية دي، والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية كلها لليوم ده شغالة.
3: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا. في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: نهاية النشرة، إلى عناوينها البارزة. أنقرة تؤكد رفضها للانجراف وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.

0: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدما للمنازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعودون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. نشرة تكمل، التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
1: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

start making a run right away.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج ولنا وقفة. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية نهاية شهر أكتوبر المقبل، تزداد مواقف حكومة نتنياهو تشددا وتصلبا في عدد من الملفات، منها غزة ولبنان وسوريا، وترتفع معها نبرة الوعيد والتهديد وافتعال الأزمات من أجل كسب أصوات الناخبين قبل انتخابات تبدو حاسمة لمستقبل نتنياهو السياسي الذي لا تصب استطلاعات الرأي في صالحه بعد أن نجا من الحساب والعقاب في قضايا فساد كادت تزج به في غياهب السجون. نناقش في حلقتنا اليوم تأثير الانتخابات الإسرائيلية في قرارات ومواقف حكومة نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف ومحاولات افتعال الأزمات في المنطقة وتهديدها للاستقرار.
1: لم يغلق 7 أكتوبر في إسرائيل صفحة من الماضي، بل يعود إلى قلب المعركة الانتخابية سؤالا عن المسؤولية واتهاما متبادلا، وملفا قد تكون خلاصته أثقل من أن تترك خارج صناديق الاقتراع. تحقيقات الجيش الإسرائيلي أقرت بأن المؤسسة العسكرية أخفقت في مهمتها الأساسية في حماية الإسرائيليين،

0: وكشفت عن قصور في التقديرات والاستعداد والاستجابة، فيما بقيت حدود المسؤولية بين المستويين الأمني والسياسي موضع خلاف ومواجهة لم تحسم بعد.
1: منذ 8 أكتوبر تحاول الحكومة تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية الإخفاق، لكن الشارع الإسرائيلي لم يتقبل هذه الرواية. فبحسب استطلاعات الرأي يحمل كثيرون الحكومة ونتنياهو المسؤولية السياسية، خصوصا مع رفضه الإقرار بمسؤوليته.
0: وفي الشارع الإسرائيلي لم يعد ملف 7 أكتوبر حبيس التحقيقات الداخلية، إذ نقلت عائلات القتلى والمتضررين مطلب المحاسبة إلى ساحات الاحتجاج، فيما بات الإخفاق جزءا من الصراع الانتخابي بين خصوم نتنياهو الذين يحملونه المسؤولية السياسية ومعسكره الذي يبرز إخفاقات الجيش الإسرائيلي والاستخبارات.
2: إن كرجع مدينة متفقدت.
3: لا توجد لدينا دولة تؤدي مهامها، لا يوجد حكم، كلهم فاسدون ويجب تبديلهم جميعا.
4: سيستغرق مزيدا من الوقت لكي يفهم الإسرائيلي حجم ضرر الحدث، أتوقع أن نستشعر نتائجها في الانتخابات القادمة.
0: ومن التحقيق في الإخفاق إلى الخلاف على من يحقق فيه، انتقلت المواجهة إلى الكنيسة والشارع، فالائتلاف دفع بمشروع لإنشاء ما يسميه لجنة تحقيق رسمية قومية وأقره بالقراءة الأولى، بينما قاطعت المعارضة التصويت متمسكة بلجنة تحقيق رسمية مستقلة وفق الآلية التقليدية، ومعتبرة أن شكل اللجنة وتكوينها قد يحددان مسبقا إلى أين ستتجه أصابع الاتهام، خلاف يجر إلى الانتخابات وحملاتها. بعد 3 سنوات من أحداث 7 أكتوبر لا يزال ملف الإخفاق الأمني الإسرائيلي مفتوحاً، وسط اتهامات تطول حكومة نتنياهو بالمماطلة في تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتحول معركة المسؤولية والمحاسبة إلى ورقة انتخابية يسعى كل معسكر إلى توظيفها لمصلحته. فمشتاوي ترتي عربي من ميدان الأسرى والمفقودين الإسرائيليين وسط تل أبيب.
5: وللحوار حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ أحمد الحيلة، ومن حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ أحمد، كيف ينعكس الضغط الذي تعيشه حكومة نتنياهو على خلفية الانتخابات البرلمانية المقبلة في إسرائيل على المحيط الإقليمي وعلى مسارح الصراع الذي تخوض فيها إسرائيل صراعاتها؟
6: إذا اعتبرنا أستاذ رائد بأن الاحتلال الإسرائيلي عادة والأحزاب الإسرائيلية عموما بأن العداد الانتخابي بالنسبة لها يترجم عسكريا، يترجم أمنيا، يترجم من خلال العمليات العسكرية إن كان داخل فلسطين أو في سوريا ولبنان، وبالتالي ما تفضلت فيه هو يعكس حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد لترجمته لاحقا في صندوق الاقتراع، لا سيما إذا أخذنا مثلا هيئة البث الإسرائيلية كان في منتصف هذا الشهر لديها استطلاع رأي يقول بأن كتلة بنيامين نتنياهو تقريبا تحوز على 52 مقعد في مقابل كتلة المعارضة 58 مقعدا. هذا يعني بأن بنيامين نتنياهو الآن يريد من الورقة العسكرية أو الورقة الأمنية في المنطقة عموما أن تكون هي ورقة رابحة في السباق الانتخابي للكنيسة الإسرائيلي. وهنا لابد أن أشير بشكل واضح بأن كوشنر هو المبعوث الأمريكي عندما جاء إلى تل أبيب ناقش معه العديد من القضايا ولا سيما قضية غزة، لكن كان اللافت في تصريحات كوشنر قال بأننا نراعي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تاليا مباشرة كان هناك تصعيد إسرائيلي في غزة لافت، كان هناك أيضا تقدم أو محاولة تقدم إسرائيلي في تلال علي الطاهر في جنوب لبنان، وكان الأهم في هذا المشهد والمستحدث هو القصف الذي طال مطار أبو ظهور في شمال سوريا، وكانت هذه رسالة مزدوجة إلى سوريا وإلى تركيا، وبالتالي هذا كله عمليا يصب في السلوك الإسرائيلي الذي يترجم حاجة بنيامين نتنياهو إلى التصعيد قبل الانتخابات.
5: طيب بما أننا نتحدث في المشهد العام أستاذ أحمد، هل هذا أو هذه الأوراق لاستخدام هذه الأوراق طبيعي في دولة مقبلة على انتخابات؟ نحن لم نسمع أبدا عن أي حديث من قبل التيارات السياسية عن خدمات، عن أشياء تقدم للإسرائيليين، نحن نتحدث فقط عن الجانب العسكري والأمني. هل هذا مفهوم في بين قوسين الديمقراطيات على وجه العموم؟
6: قد يكون غير مفهوم في الديمقراطيات، لكن في الحالة الإسرائيلية هناك حالة خاصة. بنيامين نتنياهو إجمالا، علاوة على أن العداد الانتخابي يتطلب دائما تصعيد، والتصعيد يكون مترجم بدماء الفلسطينيين بشكل مباشر، إلى أن 7 أكتوبر أوجد أزمة لهذه الحكومة ولهذا الائتلاف، بمعنى أنه لحد اللحظة يعني العنوان بأنه فشل في 7 أكتوبر. من يتحمل نتيجة هذا الفشل؟ علاوة على هذا الفشل بأنه لم يستطع أن يحسم في غزة، وقد فوجأ باستعادة حزب الله لقوته في المواجهة الأخيرة. إذن هو أمام عقدة متعلقة ب7 أكتوبر والعقيدة العسكرية ما بعد 7 أكتوبر. بلا شك أن الموضوع الانتخابي مؤثر، لأنه لطالما بنيامين نتنياهو والأحزاب الإسرائيلية استخدمت منطق الخوف ومنطق اللي هو التهديد الوجودي لابد أن يترجم من خلال تحصين الأمن الإسرائيلي بالاعتداء على الآخرين، وكان دائما الاعتداء يكون محصورا بالفلسطينيين في فترة ما، لكن الآن بدأ يتمدد جغرافيا ليصل إلى مناطق أخرى. لكن هذا الحديث عن الانتخابات لا يأتي بمعزل حقيقة عن القناعات السياسية التي يتبناها بنيامين نتنياهو والتي يتبناها هذا الائتلاف اليميني، اللي في جزء منها مبني على قاعدة التوسع والسيطرة. وهنا أريد أن أذكر بوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاس عندما قال لن ننسحب من الأراضي التي قمنا بالسيطرة عليها في غزة وفي لبنان وفي سوريا. هذا أيضا إضافة للبعد الانتخابي يوضح لنا بأن الائتلاف الإسرائيلي هو ائتلاف مبني على رؤية سياسية وفلسفة سياسية هي التوسع في المنطقة، وقد كان يصاحب ذلك ما يسمى بإعادة رسم الشرق الأوسط. وإن كان كل هذه بالمناسبة أستاذ رائد هي ملفات مفتوحة لم تنتهي بعد، فالتوسع لم يتحول إلى سيطرة واستقرار، إعادة الشرق الأوسط يبدو أنه متعثر، القدرة على حسم الملفات الأمنية التي يمكن أن تؤمن إسرائيل في المنظور الإسرائيلي لم تحسب، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية وفي لبنان وفي سوريا وفي منطقة الخليج. وبالتالي نحن أمام لازلنا أمام بانوراما معقدة متشابكة، لكن بلا شك الفاعل الأساسي أو أحد الفاعلين الأساسيين هو إسرائيل.
5: نعم، أنتقل إلى حيفا وضيفي من هناك الأستاذ إيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي. المشهد الانتخابي اليوم في إسرائيل واستطلاعات الرأي، ما هو حجم الضغط الذي تشكله على نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف؟
7: نعم، تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ رائد. بداية أعتقد بأنه مهم جدا ألا نتعامل مع المسألة باعتبار بأنه الانتخابات تجعل نتنياهو أو نتائج الاستطلاعات أقله تجعل نتنياهو أكثر يمينية فحسب. الأضاق باعتقادي بأنه الانتخابات تغير وظيفة السياسة الخارجية نفسها، وهي تجعل الجبهة الخارجية تتحول من أداة لتحقيق هدف أمني، وبالمناسبة هي هدف أمنية حقيقية بالنسبة لإسرائيل. نتنياهو لا يأتي بملفات هامشية أو يعني بمنظور لا يوجد عليه إجماع إسرائيليان ويضعها في صلب الموضوع وكأن هذا هو خطة إسرائيل الأولى الآن، أبدا، ويتعامل مع ملفات حقيقية رئيسية في يعني مركز العقيدة الأمنية الإسرائيلية، ويجعلها أداة لإدارة السوق الانتخابية الداخلية. لأنه واتفق مع ما قاله الأستاذ أحمد قبل قليل، لاحظ أن حتى المعارضة الإسرائيلية نتنياهو هو الذي يكتب لها السياسات، هو الذي يكتب لها السياسات الخارجية، هو الذي يكتب لها الريتم، النغمة التي تلحن عليها في
5: ولكننا يعني أستاذ إيهاب سمعنا من المعارضة الإسرائيلية تصريحات تندد بمثلا العدوان الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في سوريا. إيهود باراك مثلا تحدث عن أن هذه الحملات هي حملات ليست أمنية وإنما هي حملات سياسية لأغراض انتخابية.
7: أتفق 100%، لكن إيهود باراك غير موجود في داخل أي حملة انتخابية. أيزنكوت، بنت، ليبرمان، لبيد، أي منهما لم يدلي بأي تصريح حقيقي سياسي إزاء ما قام به بنيامين نتنياهو في داخل سوريا. إيهود باراك الذي هو أنا باعتقادي ربما قد يستطيع لديه هامش

0: مناورة ووضع حقائق أمام بنيامين نتنياهو أريحية، لأنه غير موجود في داخل الحملة الانتخابية، وهذا ربما قد يكشف لنا عن سلوك أهود باراك لو كان في داخل حملة انتخابية الآن مواجهة بنيامين نتنياهو، هل حقا كان سوف يخرج ويقول ما قاله الآن؟ لاحظ بأننا نتحدث عن عدة رؤساء هيئة أركان سابقون موجودون، أو نائب رئيس هيئة أركان سابقون موجودون في حملات انتخابية، يائير جولان، أيزنكوت، غانتس، كلهما موجود في داخل الحملة الانتخابية، وكلهما كان في مناصب الموجود فيها إيهود باراك، التي كان موجود بها إيهود باراك، وأي منهما لم يدلي أي شيء. فبالتالي هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنالك طبقة مهمة جدا كذلك يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، أنه نتنياهو يدخل انتخابات 27 أكتوبر، أي نعم، من موقع غير مريح. الاستطلاعات الحديثة تضع ائتلافه ما بين 49 إلى 53 مقعد، بعيد عن أغلبية 61. انتخابات الليكود التمهيدية أيضا كشفت عن قاعدة حزبية أكثر يمينية من الجمهور الذي يحتاج إليه ليفوز. فبالتالي نعم، هو في وضع بحاجة، أنه كلما وجد نفسه في ضائقة وأزمة يصبح أكثر يمينية، هذا صحيح ولا غبار عليه، ويدخل في داخل مناكفة. ولكن ليس هذا فقط، هنالك قاعدة أخرى يجب أن أو طبقة أخرى يجب أن نستند إليها، وهي مهمة جدا لا تقل أهمية عن هاتين الطبقتين، أنه هنالك شباك زمني قصير يدركه نتنياهو ويدركه من يجلس مع بنيامين نتنياهو. في داخل الشباك الزمني القصير يتوجب على هذه الحكومة أن تجعل الفرائض الميدانية أكثر تعقيدا لإسرائيل، للحكومة التالية أيا كانت، إن كانت الحكومة التالية سوف تتشكل من هذا الائتلاف أو من المعارضة، هم يحاولون تعقيد الوقائع الميدانية أمامها. أي بكلمات أخرى، إذا كانت الوقائع الميدانية أكثر تعقيدا، من هذه الوقائع الميدانية سوف تبدأ الحكومة التالية، على فرض أنها كانت متشكلة من ذات الائتلاف، عملها، أي بكلمات أخرى من حملة تصعيدية سوف تكون لديها أوراق جاهزة للبت بها في شهر يناير المقبل، أو سوف تضطر المعارضة بأن تتعامل بواقع أكثر تعقيد، وأن يكون لديها ويجب عليها ربط الليل بالنهار أمام واشنطن وأمام الإقليم، لأن ما تعول عليه واشنطن وما يعول عليه الغرب إجمالا بالمناسبة والمجتمع الدولي، بأن سوف يكون هنالك حليف لبنيامين نتنياهو يغسل يدي إسرائيل من كل جرائم ما اقترفته في السنوات الأخيرة، وبالتالي سوف يكون لدينا إسرائيل نستطيع التعامل معها. لاحظ لهجة الغرب أصلا بأنه إسرائيل موجودة في داخل بين مزدوجين، هرمونات انتخابية، وبالتالي تحملوها شوي.
1: نعم، هذه النقطة أريد أن أقولها إليك أستاذ أحمد، بين عدم التصريح بالدعم المباشر وبين ما يتم الحديث عنه من أنه ضوء أخضر لحكومة نتنياهو للتحرك في المنطقة ككل بدواعي انتخابية، كيف يمكن أن نفهم موقف إدارة الرئيس ترامب وموقف الرئيس ترامب نفسه؟
2: قد يبدو من حيث الشكل والبدء بأن الموضوع الانتخابي واستحقاقاته هذا أمر وجيه، لكن هناك ما هو أعمق من موضوع الانتخابات الإسرائيلية. يعني الآن عندما يقوم بنيامين نتنياهو في خلال هذه الفترة وما سبقها بخلق واقع، نحن لا نتحدث عن قضايا ظرفية، هو الآن مثلا في سوريا يحاول أن يرسم خطا أحمر أمام دمشق وأمام أنقرة بسياسة الأمر الواقع، بمعنى أنني أريد ذلك، وإن تم التعدي على هذه الرغبة الإسرائيلية قد نستخدم القوة العسكرية. هذه رسالة ذات أبعاد إقليمية متعلقة بميزان القوى في الشرق الأوسط وفي ملفات الخلاف ما بين تل أبيب وأنقرة. في غزة نفس الشيء، هو يستمر في سياساته، يرفض الاتفاق الأخير، وبالتالي هو يذهب لسياسة أمر واقع يخلقها. الرئيس ترامب قال عن الاتفاق في غزة، قال بأنه اتفاق تاريخي. لماذا لا يترجم هذا الاتفاق التاريخي؟ لماذا يتم القبول باستنزاف الدم الفلسطيني شهرين أو ثلاثة أشهر قادمة، حتى كما يقولون يعني نرضي رغبة بنيامين نتنياهو الانتخابية، وهذا أيضا ينسحب على لبنان وعموم المنطقة. أنا أعتقد أنه أستاذ رائد بشكل واضح أن الإدارة الأمريكية تتقاطع مع إسرائيل فيما يتعلق بخلق بيئة سياسية مواتية لإسرائيل بدعم أمريكي، والشاهد على ذلك على سبيل المثال أن عندما قامت إسرائيل بقصف مطار أبو ظهور في إدلب، ما كان موقف الرئيس ترامب؟ قال قد علمت بذلك. نعم. بمعنى لكن هل اعترض؟ هل ندد؟ هل رفض؟ هل أظهر رسالة معارضة لهذه السياسة؟ لم يفعلها. جاريد كوشنر قبل هذه الضربة قال بأنني أعتقد أنه

0: لابد من مراعاة أو أن نراعي حاجة إسرائيل للدفاع عن نفسها. هل عندما تقصف في سوريا التي لم تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل هذا يعتبر دفاع عن النفس؟ هل عندما يرفض بنيامين نتنياهو الالتزام بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ما بين حماس والوسطاء، هل هذا يعتبر دفاع عن النفس أم استمرار لقتل المدنيين؟ هل رفض بنيامين نتنياهو الالتزام بالاتفاق مع لبنان والإصرار على عمليات القتل والتقدم جغرافيا في تلال علي الطاهر، هل هذا أيضا من حق الدفاع عن النفس؟ أنا أعتقد أنه لا، هذه السياسة
1: لا يمكن أن يكون أن تكون عبارة حق الدفاع عن النفس هي ستارة لما يعني أطلق عليه الأستاذ إيهاب الهرمونات الانتخابية الإسرائيلية.
0: أبعد من الهرمونات، نعم هذه توظف بالضرورة في السياق الانتخابي، لكنها أيضا توظف في مسار سياسي يتم نظمه ما بين تل أبيب وواشنطن. هذه قضية سياسية معقدة، لأن الأحداث التي نتابعها الآن هي ليست وليدة الانتخابات وليست وليدة لحظة الانتخابات، وإنما هي تتصل بسنوات أو 3 سنوات ماضية إلى الآن. هذه الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو تحاول إعادة رسم الشرق الأوسط. إن فشلت في إعادة رسم الشرق الأوسط على مستوى الدول كإيران وتركيا والسعودية ومصر وباكستان، لكنها بالضرورة تنزل إلى ما دون ذلك لتعيد رسم الجغرافيا السياسية في محيط فلسطين التاريخية، ولذلك هي الآن فاعلة أكثر في سوريا وفي لبنان وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هذا يأتي في سياق ونسق سياسي اليمين الذي الحاكم الآن في إسرائيل، هو يمين يحاول جاهدا أن يحسم وأن ينهي القضية الفلسطينية. اليوم الحديث عن إنهاء الدولة الفلسطينية، عن إنهاء السلطة، لا حماسستان ولا فتحستان، هل هذه شعارات موسمية للانتخابات أم أنها عبارة عن مواقف سياسية ترجمت على أرض الواقع وترجمت حتى في تشريعات في الكنيسة الإسرائيلية؟ وهذا ينسحب أيضا على الملف
1: يعني
0: الأخرى.
1: هذا يمكن أن نفهمه في السياق أيضا الذي أشار إليه الأستاذ إيهاب، رفع الأسقف بالنسبة للحكومة القادمة أيا كانت هذه الحكومة، سواء كانت حكومة يشكلها نتنياهو بإئتلاف آخر أو حكومة تأتي بها المعارضة أيضا بين قوسين.
0: نعم هذا يصلح للمزاودة السياسية، يصلح للمزاودة السياسية قبيل الانتخابات، بمعنى أن بنيامين نتنياهو هو الذي يملك السقف الأعلى لحماية أمن إسرائيل بين قوسين، وهو الذي يمكن أن يستخدم هذا سيفا مسلطا على أي حكومة ائتلافية قد تكون غير يمينية. ولا يرأس بنيامين نتنياهو لقول لكم أنكم أنتم تنازلتم عن السقف الأمن الإسرائيلي وذهبتم بنا إلى سقوف دنيا تسمح لخصومنا في المنطقة إن كانوا كيانات غير دولتية أو دول لأن تتجرأ على أمن إسرائيل. هذه اللغة ممكن أن يستخدمها نتنياهو لاحقا إذا لم يفز في الانتخابات.
1: جميل أستاذ إيهاب، في السياق ذاته ما هي أو ما هو مسرح الاشتباك الأكثر ترشيحا للتصعيد خلال الفترة المتبقية حتى الانتخابات، بناء على ما تفضلت بالحديث عنه من رفع الأسقف؟
2: احنا اعتدنا بداية انه المسرح الفلسطيني ان يكون هنالك حملة أمنية فلسطينية قبيل اي حملة انتخابية إسرائيلية، هذا يعني امر مفروغ منه بطبيعة الحال.
1: من المرشح اكثر فلسطينيا، الانقلاب على اتفاق غزة ام الضفة الغربية التي تشهد ايضا يعني اضطرابا في السياسات الإسرائيلية وتوسعا في الاستيطان وهجمات من المستوطنين؟
2: بداية هذا يتعلق بالولايات المتحدة، إلى أي سقف ممكن أن أو ما هو الضوء الأحمر الذي ممكن أن ترسمه الولايات المتحدة؟ عندما يقوم به بنيامين نتنياهو تحديدا وحكومته الآن إجمالا وإسرائيل ككل، هي بمحاولة جص نبض الخط الأحمر أو الضوء الأحمر الذي ممكن أن تضعه الولايات المتحدة لإسرائيل في غضون الفترة القادمة. هذا ما تقوم به في الأيام الحالية، غزة، لبنان، سوريا، أنقرة، كل هذه الأهداف هي في داخل هذا السياق، بالذات بأنه واضح جدا بأن نتنياهو عندما عاد من واشنطن عاد بخفي حنين بكل ما يخص طهران، فبالتالي واضح جدا أن الأهداف الأخرى سوف تكون مرسومة هنا، ولكن أي أهداف؟ هذا هو السؤال الآخر الذي نحمله. واضح جدا أنا باعتقادي هنالك حرية عمل وسهولة وسلاسة معينة في داخل الضفة الغربية، لاحظ بأن كان هنالك كبح في داخل الضفة الغربية، هذه نقطة مهمة جدا. ما خرج به هكبي في الأيام الأخيرة في محاولة كبح، وكذلك ربما يوم فقط عندما أعلن بنيامين نتنياهو بأن الحالة الأمنية في داخل الضفة الغربية يوما قبل زيارته لواشنطن قد بدأت، ومع ذلك تقوم واشنطن أو يضطر على ما يبدو لكي تستطيع استخدام

أقواله في داخل البيت الأبيض أن يعلن عن تأجيل الحملة في داخل الضفة الغربية، واضح أن هنالك فيتو أمريكي عما يجري في داخل الضفة الغربية حقيقي باعتقادي بمعايير معينة، وليس خوفا أو على الفلسطينيين، إنما خوفا على

0: الانتخابات إلى حالة أمنية كبيرة قبل الانتخابات، لكنه يحتاج إلى شرق أوسط يبدو غير آمن بما يكفي لكي تبقى الانتخابات حول سؤال من يحمي إسرائيل، لا حول سؤال من المسؤول عما حدث لإسرائيل. وهنا الفارق بمعايير معينة مهم جدا، لأن الحرب الشاملة أو الحالة الأمنية الشاملة هي مخاطرة انتخابية كذلك بطبيعة الحال، قتل إسرائيليون، استدعاء للاحتياط، فشل محتمل، صدام مع واشنطن، كل هذه الأمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أما التوتر المضار فهو أكثر فائدة، اغتيال في غزة ربما بالمناسبة قد نستمر كذلك يعني في داخل هذا السياق،
1: توتر ولكن تحت قبضة التحكم
0: بالضبط. يعني لهذا السبب قد نكون ما نشاهده اليوم هو الحالة الانتخابية، هو الحملة الانتخابية،
1: ولكن
0: اغتيال في غزة، ضربة في سوريا، تهديد للبنان، وربما كذلك توتر مع أنقرة ومع طهران، كل ذلك يسمح لنتنياهو بالبقاء جمهور داخل مجال يتفوق فيه سياسيا.
1: نعم أستاذ أحمد، في دقيقة واحدة كيف يمكن أن تدخل في هذه الحسابات ردود الأفعال من الجهات أو الدول التي تتعرض لهذا العدوان أو إلى هذا التصعيد في دقيقة واحدة؟
2: بدقة واحدة تدرك معظم القوى الموجودة الدولتية والغير دولتية بأن بنيامين نتنياهو يعيش على التصعيد، والعداد الانتخابي هو الدماء في المنطقة والحروب، ولذلك أظن أن الدول تحديدا لن تنساق إلى أي تصعيد قبيل الانتخابات، لكن بعد الانتخابات الإسرائيلية أعتقد ستكون الحسابات مختلفة.
1: نعم، أعود إليك أيضا في دقيقة واحدة. النخب والشارع السياسي أستاذ إيهاب، النخب السياسية والشارع في إسرائيل ألا تحسب حسابا لردود أفعال ربما تكون من الجهات التي يتم التصعيد تجاهها؟
0: اعتقادي نعم، ولهذا السبب، لكن في المقابل أن الانتخابات لا تدفع إسرائيل إجمالا إلى التشدد، ولكن بالمقابل هي تقلص قدرة إسرائيل وقدرة بنيامين نتنياهو على تقديم التنازلات، وربما هذه هي المعضلة الموجودة بها إسرائيل تحديدا الآن، لأنه حتى تقديم التنازلات هو أمر لا يستطيع أن يرضى به المعارضة الإسرائيلية، ولهذا السبب قد تلجأ إسرائيل ويلجأ بنيامين نتنياهو إذا بالفعل اشتد الخناق عليه من قبل الولايات المتحدة لكي يدير هذه الحالة، هو الحالة التجميد ما يجري من جبهات مفتوحة إلى ما بعد هذه الحرب. نعم. وكما كنا قد أسلفنا، أو في هذه في أحسن الحالات أو في أسوأ الحالات بالنسبة لإسرائيل، وفي أحسنها هو محاولة إدارة الحالة الأمنية.
1: أشكرك جزيل الشكر من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

أنقرت تؤكد رفض الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. نشرة الأخبار من تلت عرب في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتهدم منازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية جنوب الخليل. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط اللعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران أيضا على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بالعيب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها السعي إلى تحقيق السلام. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك إن تركيا ستواصل إسهاماتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلات استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاودو كوردوني إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام بالتنسيق.

0: اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذاتي الصلة. وحذر كردوني في منشور على منصة إكس من أن أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وأشدد كردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل السياسية. وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوب سوريا في اعتداء جديد على سيادتها. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جباتة الخشبة في ريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الجنوب، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى مناطق بشمال مخيم البريج. شيع أهل غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا، بينهم على الأقل 20 طفلا، جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة، الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم بيوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو

0: وتنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميم بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سليمة إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة، معربا عن شكره لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل بهجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر لاعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب مدينة بيت لحم. دخل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراضي فلسطينية في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية.
1: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
2: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير الرازح. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
1: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويش، الترة عربي، الخليل.
0: دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى دعم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاتها. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر في الاستيطان يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي. كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 48.
3: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي الضم، ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط

0: الضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران والتي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرة أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنيت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما مع أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تجديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل، نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة إن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
2: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات. ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة

0: معضلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زمناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن الدوحة تركز جهودها حاليا على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينها وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: إلى اليمن، إذ أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العملية استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد للجماعة. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنية التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحركات عسكرية للحوثيين للتمدد نحو ساحل باب المندب، ما عاد المخاوف بشأن مصير واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. لكن هذه التحركات ليست إلا جانبا من نفوذ توسع على مدى سنوات ليشمل الاقتصاد والقطاع الخاص ومصادر الإيرادات عبر منظومة مالية أعادت تشكيل النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.
3: منذ سيطرتهم على صنعاء أعاد الحوثيون تشكيل الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاما وتحويله إلى اقتصاد لتمويل الحرب، مستفيدين من انقسام البنك المركزي وتراجع عائدات النفط لبناء منظومة مالية موازية تعتمد على الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وتشير دراسة لمركز المخا للدراسات إلى أن الحوثيين وسعوا تحصيل الضرائب والرسوم والزكاة والجبايات إلى جانب إحكام السيطرة على الاستيراد والوقود والصرافة والشحن، لتحويل النشاط التجاري إلى مصدر مستمر لتمويل اقتصاد الحرب. وتحولت السجلات والتراخيص التجارية من أدوات تنظيمية إلى وسائل للتحصيل، بينما ارتفعت تكاليف نقل السلع بين المحافظات بما يصل إلى 30%، وانعكست عدد الرسوم والجبايات على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 20%. وبحسب الدراسة بلغت إيرادات الضرائب والجمارك نحو 900 مليون دولار سنويا، وتجاوزت إيرادات هيئة الزكاة 740 مليون دولار. أما الإيرادات المحصرة في مناطق سيطرتهم عام 2023 فتعادل نحو 4 مليارات دولار وفقا لأسعار الصرف المحلية السائدة في صنعاء. ولم تقتصر الإجراءات على زيادة الإيرادات، إذ استخدم الحوثيون العقود والامتيازات لإعادة توزيع النشاط التجاري. فصعدت شركات مرتبطة بهم في قطاعات التجارة والاستيراد والشحن والصرافة والطاقة مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية. وترى الدراسة أن هذا التحول الهيكلي العميق لا يكمن خطره في إدامة آلة الحرب الحالية فحسب، بل في تأسيس اقتصاد نفوذ محتكر وجديد يعيد صياغة مستقبل اليمن ويخلق عوائق اقتصادية مزمنة.

0: قد تقوض أي فرصة حقيقية للسلام والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أرض عدة مقاطعات بينها بلغراد وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
2: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
3: الناس بتجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، بتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا برأي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا الغرض وما دايرين.
2: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات ل500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
4: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي. والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء، صيدلية، كلها لليوم ده شغالة.
2: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا. في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: بذا النظر الكرام وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة، العودة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. أنقرة تؤكد رفضها للانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وهدم للمنازل في الضفة الغربية، ومستوطنون يعيدون بناء بؤرة استيطانية في منطقة وادي الرخيم جنوب الخليل. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. تكملت هذه النشرة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
1: حبيبي يا ماما،
2: يا رب يا رب،
3: الأطفال الله بنتك من الأطفال مشان البنك المرات من
4: Getting Shajara Tayyib a school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons. That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق مدفوعة بتداعيات أزمة صادرات النفط. دراسة تؤكد إعادة الحوثيين هندسة الاقتصاد اليمني لتمويل اقتصاد الحرب.

0: ارتفع معدل التضخم في العراق إلى 3.5% منذ بداية العام الحالي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% وزيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، وتتزامن موجة الغلاء مع أزمة سيولة وتأخر في الرواتب، ما يضغط على القدرة الشرائية للعراقيين وعلى النشاط التجاري.
1: الثابت في هذه الصورة هي السلع الموزعة على الرفوف، أما المتغير فهو أسعارها التي لم تعد كما كانت قبل بضعة أشهر، حيث تضرب موجة غلاء السوق العراقية جراء اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز. وصل معها معدل التضخم في المواد الغذائية إلى 5.2%. سرعة تغير الأرقام باتت تفوق قدرة المستهلك على التكيف معها.
2: الأسعار كلها ارتفعت، الناس اللي دخلها محدود واللي دخلها متوسط كلش تأذوا، الموبايلات صعدت، المواد الغذائية المنزلية
3: الأسعار نار، قرطاسية مرتفعة، وإحنا مقبلين على عام دراسي جديد وهذا الوضع، السوق مشنج.

0: وحركة بالسوق ماكو.
1: يتباين معدل التضخم في أسعار السلع بين قطاع وآخر، فقطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الإنشائية سجلت أعلى معدل للتضخم. ويعزو خبراء اقتصاديون القفزة في الأسعار إلى زيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، إلى جانب اعتماد العراق على السلع والخدمات المستوردة بقيمة 80 مليار دولار سنويا.
2: هذا الارتفاع اللي حصل نتيجة التضخم المستورد بفعل ارتفاع أسعار السلع المستوردة أكيد أثر على دخل المواطن، فالدخول الحقيقية انخفضت بشكل كبير، يضاف إلى ذلك أيضا سعر الصرف غير مستقر.
1: وتزداد مشكلة الغلاء في البلاد تعقيدا لاقترانها مع أزمة السيولة النقدية وتأخر دفع مستحقات الموظفين، ما تسبب في انكماش القدرة الشرائية واقتصار الحركة التجارية في السوق إلى 10 أيام للشهر الواحد.
3: تتشابك تداعيات إغلاق مضيق هرمز لتتحول إلى أزمة مركبة في العراق، تبدأ بارتفاع أسعار السلع جراء تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل، مرورا بتأخر دفع رواتب الموظفين بسبب التراجع الكبير في مبيعات النفط وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
4: للنقاش معنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام، أهلا بكم دكتور أحمد. العراق ليست الدولة النفطية الوحيدة التي تأثرت بالحرب، لكنه ربما من الأكثر تأثرا بسبب اعتماد موازنته بشكل كبير على إيرادات النفط. العراقيون الآن أمام واقع صعب، شح في السيولة وارتفاع في الأسعار وتأخر في دفع الرواتب، كيف تقرؤون طبيعة هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية؟
5: شكرا جزيلا ومساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. نعم، إذا ما ذهبنا إلى مؤشرات مثلا التضخم قبل الأزمة في إشباط فبراير من العام الحالي 2026، كان مؤشر التضخم أو معدل التضخم بشكل عام بحدود أقل من 1%. الشهر الحالي وصل إلى ما يقارب 3.1%، وهذا يؤشر ارتفاع الأسعار بشكل كبير ويؤثر على الطبقات الهشة بكل تأكيد. هذا بشكل عام. إذا ما ذهبنا تفصيليا على سبيل المثال، أسعار المواد الغذائية والأدوية ارتفعت بحدود 2.5%، أما المواد الأخرى الكهربائية والسلع المنزلية الأخرى والاستهلاكية بحدود 10%. هذا أكيد أثر على ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام، والأكثر من ذلك هو يخلق حالة من اللا يقين خصوصا لدى طبقة التجار وعدم وجود توقعات إيجابية. كل ذلك يدفع بعض الشركات مثلا إلى رفع أسعارها بشكل أكبر، مع العلم أن الوضع يقترب إلى الركود التضخمي أكثر مما هو واقع تضخمي كبير بحكم انخفاض مستوى السيولة. وهنا أيضا المسألة مركبة، يعني ترتبط بشكل كبير بالدولار. تعلم جيدا الإيرادات العراقية معظمها من الصادرات النفطية، وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على قدرة البنك المركزي مثلا في توفير الدولار وضخه في السوق. أيضا الالتزامات الحكومية أمام الشركات العاملة في داخل الاقتصاد، كل ذلك أثر في نقص السيولة وخلق حالة من اللايقين في داخل السوق.
4: نعم.
5: المسألة الأخرى المعقدة الثانية أيضا ترتبط بعدم قدرة الحكومة على توفير الإيرادات ضمن المدى القصير. يعني اليوم إذا ذهبنا في أحسن أحوال الصادرات النفطية، وحسب تصريح السيد وزير النفط العراقي في شهر تموز جولاي الماضي، تم تصدير ما يقارب 2 مليون برميل. إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا السعر ومعدل سعر برميل 80 دولار للبرميل الواحد، هذا معناه أنه هناك نقص ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار شهريا، وهذا طبعا صعب تعويضه بحكم يعني عدم وجود إيرادات غير نفطية في داخل الاقتصاد ووجودها. نعم. لا أقصد عدم وجودها نهائي، وإنما هناك ضآلة في هذه الإيرادات، وبالتالي يبقى البنك المركزي اليوم يعتمد على الاقتراض الداخلي وعلى خصم الحوالات أو الإصدار النقدي الجديد، وبحدود
4: تماماً.
5: ممكن أن تقدر ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار شهريا.
4: في ظل هذه المشكلة المركبة، إلى أي مدى يمكن تحديد الفرق بين موجة الغلاء التي تؤثر على السوق العراقية إذا ما قارناها بمختلف الدول المتأثرة بطبيعات الحرب الأمريكية؟

0: الأمريكية الإيرانية.
1: الفرق يكمن في الاعتماد الكبير على إيرادات الصادرات النفطية وفاتورة الاستيرادات الكبيرة. تعلم استيرادات العراق تصل ما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا، اعتماد شبه كامل على السوق الخارجية. ومع أزمة مضيق هرمز كما يعلم الجميع، ارتفاع مستوى أو أقساط التأمين البحري وارتفاع تكاليف النقل، كل ذلك ترجم إلى ارتفاع في مستوى الأسعار. إذن هو تضخم مستورد بالدرجة الأساس، والمشكلة التي تواجه الاقتصاد هو لا توجد حلول ضمن المدى القصير بحكم الاعتماد على مصدر بحري وحيد للصادرات النفطية، وهذا بطبيعة الحال يعني اليوم لا توجد حلول مثلا على المدى القصير. نعم صحيح، توجهت الحكومة مثلا باتجاه تصدير النفط أو زيادة الصادرات النفط عبر خط جيهان إلى سوريا عن طريق ناقلات النفط أو الصهارج، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يغطي حدة العجز التي ممكن أن تصل إلى ملياري دولار شهريا في الوقت الحاضر. أيضا لجأت الحكومة مثلا إلى ردم الفجوة من خلال قرارات جديدة ممكن أن تطبق بحلول الشهر المقبل سبتمبر 2026، في مقدمتها مثلا بيع النفط إلى الشركات المحلية، من شركات الاستخراج إلى الشركات المصافي المحلية بسعر سومو، شركة تسويق النفط العراقية، مخصوما منه 30%. وبمعنى إذا أخذنا معدل مثلا سعر برميل 65 دولار وبخصم 30%، هذا معناه المصافي المحلية تشتري النفط بحدود 45 دولار ونصف، بينما في السابق قبل الأزمة كان يباع بحدود 16 دولار للبرميل الواحد. أقصد من هذا أن الحكومة سوف توفر من هذه العملية ما يقارب 29 إلى 32 مليون دولار يوميا، وشهريا ممكن أن تصل يعني إلى مستوى معين، ولكن هذا لا يمكن أن يسد الحاجة الفعلية إلى السيولة.
0: دكتور أحمد،
1: وبالتالي اليوم نرى أنه نعم،
0: حملة استرداد الأموال المنهوبة التي بدأت قبل شهرين تقريبا، إلى أي حد من شأنها تعزيز السيولة العامة إذا ما استمرت بنفس الوتيرة التي بدأت بها؟
1: حملة الاسترداد يعني لا يمكن التعويل عليها. نعم صحيح، من قضية فساد واحدة يمكن أن تصل مجموع الأموال إلى ما يقارب المليار دولار، ولكن هذا لا يمكن أن يسد المشكلة العراقية في نقص السيولة. الأهم من كل ذلك، هنا لا نقلل من شأن حملة استرداد الأموال والتجديد والمراقبة على المسؤولين الفاسدين، بقدر ما يمكن أن نقول أن مشكلة العراق والاقتصاد العراقي لا يمكن أن تحل بحملة الاسترداد ما لم تكن هناك إجراءات صحيحة ممكن أن تكون وتطبق استراتيجية على مدى الأيام المقبلة. هذا ممكن أن يردع لنقول الفساد المستقبلي أو عمليات الفساد التي تحصل الآن خارج إطار السيطرة الحكومية. بعض القضايا كشفت، ولكن هناك الكثير من القضايا لم تكشف وأموال منهوبة كثيرة، وبالتالي نعم هي تعزز من سيطرة الدولة على المال العام، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه حملة الاسترداد سوف تسد العجز الموجود. يعني كما ذكرت شهريا نحتاج إلى ملياري دولار، وهناك نفقات كبيرة تقدر بحدود 8 مليار دولار شهريا تصرفها الحكومة، ومعظمها رواتب ونفقات حاكمة تشغيلية في داخل الاقتصاد.
0: هناك قضية مهمة تحدث عنها التقرير، وهي اقتصار الحركة الشرائية على 10 أيام في الشهر الواحد. هل نتحدث عن أزمة تراجع طلب حقيقية وكذلك تراجع قدرة شرائية بين العراقيين يمكن أن تتفاقم أكثر خلال الأشهر المقبلة؟
1: نعم، ولهذا ذكرت لحضرتك أنه ما يواجهه الاقتصاد حاليا هو حالة من الركود التضخمي وليس تضخم مطلق، وبالتالي اليوم هذا القصور في مستوى الطلب يرجع بالدرجة الأساس إلى ارتفاع الأسعار، بمعنى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للأفراد ولطبقة الموظفين وللطبقات الهشة والوسطى أيضا. وهذا أيضا هناك انطباع آخر، التوقعات السلبية أيضا تدفع المستهلك إلى يعني ترشيد السلوك الاستهلاكي وتقليل مستوى الطلب. ولهذا نلاحظ أنه خصوصا لطبقة الموظفين تقتصر المشتريات ربما في الأيام الأولى وبعد ذلك يتم التقليل، وهذا أيضا مرتبط بحالة التوقعات السلبية حيال أزمة مضيق هرمز وعدم وجود إيرادات، وأيضا بعض التصريحات السياسية التي ممكن أن تؤثر على سلوك المستهلك.

0: بالحديث عن طبقة الموظفين، إذا استعرت عبارة وزير الصحة التي خاطب بها موظفي وزارته بالقول قائلا ماكو فلوس، هل هناك مبالغة بالفعل إذا ما قلنا أن الأزمة الاقتصادية في العراق تجاوزت مرحلة التحذيرات ودخلت مرحلة الخطر الشديد؟
1: نعم، يعني الأزمة موجودة، ولكن لا يمكن أن نقول أن الاقتصاد العراقي وصل إلى مرحلة الانهيار. عبارة السيد الوزير كانت دقيقة جدا. نعم، لا توجد سيولة نقدية وهناك صعوبة، والآن نلاحظ هذا الأمر حتى خلال الشهرين الماضيين هناك تأخير حتى في تحويل الراتب، ويتم الدفع لموظفي الوزارات المختلفة يعني بمواعيد مختلفة. كل هذا يعني أن الحكومة اليوم تحاول أن تشدد وتحشد إيراداتها حتى تدفع هذه النفقات بحكم حساسيتها وارتباطها بالأمن المجتمعي بشكل رئيس، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام. أيضا الحكومة لجأت مثلا إلى الدفع المباشر خصوصا للشركات الحكومية، على سبيل المثال المصافي تدفع إلى شركات الاستخراج بشكل مباشر بدون تأخير. كل هذا يعد من مؤشرات نقص السيولة ومحاولة يعني الحفاظ على ما موجود من مستوى احتياطي نقدي لدى البنك المركزي الذي انخفض من حدود 100 مليار دولار إلى ما يقارب 80 أو 85 مليار دولار.
0: شكرا الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي، كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه دراسة يمنية تكشف عن تحويل الحوثيين القطاع الخاص إلى خزينة لتمويل الحرب.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحركات عسكرية للحوثيين للتمدد نحو ساحل باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن مصير واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. لكن هذه التحركات ليست إلا جانبا من نفوذ توسع على مدى سنوات ليشمل الاقتصاد والقطاع الخاص ومصادر الإيرادات عبر منظومة مالية أعادت تشكيل النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
1: منذ سيطرتهم على صنعاء أعاد الحوثيون تشكيل الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاما وتحويله إلى اقتصاد لتمويل الحرب، مستفيدين من انقسام البنك المركزي وتراجع عائدات النفط لبناء منظومة مالية موازية تعتمد على الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وتشير دراسة لمركز المخال للدراسات إلى أن الحوثيين وسعوا تحصيل الضرائب والرسوم والزكاة والجبايات إلى جانب إحكام السيطرة على الاستيراد والوقود والصرافة والشحن لتحويل النشاط التجاري إلى مصدر مستمر لتمويل اقتصاد الحرب. وتحولت السجلات والتراخيص التجارية من أدوات تنظيمية إلى وسائل للتحصيل، بينما ارتفعت تكاليف نقل السلع بين المحافظات بما يصل إلى 30%، وانعكست عدد الرسوم والجبايات على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 20%. وبحسب الدراسة بلغت إيرادات الضرائب والجمارك نحو 900 مليون دولار سنويا، وتجاوزت إيرادات هيئة الزكاة 740 مليون دولار. أما الإيرادات المحصرة في مناطق سيطرتهم عام 2023 فتعادل نحو 4 مليارات دولار وفقا لأسعار الصرف المحلية السائدة في صنعاء. ولم تقتصر الإجراءات على زيادة الإيرادات، إذ استخدم الحوثيون العقود والامتيازات لإعادة توزيع النشاط التجاري. فصعدت شركات مرتبطة بهم في قطاعات التجارة والاستيراد والشحن والصرافة والطاقة مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية. وترى الدراسة أن هذا التحول الهيكلي العميق لا يكمن خطره في إدامة آلة الحرب الحالية فحسب، بل في تأسيس اقتصاد نفوذ محتكر وجديد يعيد صياغة مستقبل اليمن ويخلق عوائق اقتصادية مزمنة قد تقوض أي فرصة حقيقية للسلام والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع.
0: هذه الدراسة نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخال للدراسات الأستاذ محمود عقلان السبي. أهلا بكم أستاذ محمود. بداية، الدراسة ركزت على قضية مهمة وهي أن الحوثيين أعادوا هندسة الاقتصاد في مناطق سيطرتهم. ما الذي تغير في طبيعة الاقتصاد اليمني منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء؟
2: بالإشارة إلى الدراسة التي نشرها مركز المخاء، بداية حتى يفهم التحول الاقتصادي في اليمن، ما حصل بعد انقلاب الحوثيين أعاد تشكيل الاقتصاد اليمني، وأصبح هناك انقسام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية. هناك بنكين مركزيين، وهناك أيضا وزارة مالية تتبع الحوثيين، وهناك أيضا مؤسسة نقدية أصبح الحوثيين يسيطرون عليها. وتحول الاقتصاد من اقتصاد دولة وإن كان ضعيفا ما قبل 2014 إلى اقتصاد جماعة أو اقتصاد حرب.
0: ما الأدوات والسياسات التي امتلكها الحوثيون من أجل تطويع القطاع الخاص كما جاء في الدراسة، وكذلك تم تحويله إلى مصدر أساسي لتمويل آلة الحرب؟
2: بالتنويه إلى الدراسة يعني ناقشت ما يقارب من 68 ألف سجل تجاري أصدرها الحوثيين من بعد الانقلاب إلى 2015. تنوعت أساليبهم في السيطرة على الاقتصاد ما بين إصدار التصاريح والجبايات والمنافذ الجمركية التي استحدثوها بعد الانقلاب، إلى التلاعب أيضاً بالتصاريح التي كانوا يصدروها ما بين العام 2014 إلى 2025.
0: كذلك يعني أشار التقرير إلى قضية مهمة وهي السيطرة على الموارد المالية في العاصمة صنعاء وكذلك في باقي المحافظات التي سيطروا عليها. ما الأدوات وكذلك السياسات التي استخدمها الحوثيون لأحكام سيطرتهم على الأنشطة التجارية وعلى المالية اليمنية؟
2: الحوثيون بعد الانقلاب يعني شكلوا سياج اقتصادي أو سياج خلينا نقول منافذ جمركية تحيط بمناطق السيطرة التي تتبعهم. إضافة إلى التلاعب الذي حصل في إصدار التصاريح التجارية وسيطرتهم على أهم القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تمول الحرب، القطاع النفطي والطاقة وقطاع الصرافات والبنوك والتحويلات المالية، القطاع الأدوية أيضا والقطاع الصحي بشكل كبير جدا. هذه من شأن يعني هذه القطاعات في الأساس هي دخلها عالي، فالحوثيين سيطروا عليها بشكل كبير إلى نسبة كبيرة ذكرتها الدراسة.
0: عندما تحدث أنهم سيطروا عليها، ما المقصود بسيطروا عليها؟
2: يعني مكنوا لشركات نافذة تتبعهم، أيضا هناك شخصيات نافذة تتبع الجماعة، قيادات من الصف الأول والثاني والثالث تتبع الجماعة تسيطر على أهم شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، أهم شركات الاستيراد والتصدير التي من شأنها أيضا الحوثيين سيطروا عليها بشكل شبه كامل.
0: في ظل ما أوردته الدراسة أستاذ محمود، هل ما زال بإمكاننا القول أن القطاع الخاص في اليمن ما زال قطاعا خاصا بالمعنى الاقتصادي، أم أن سياسات الحوثيين أفقدته استقلاليته ببساطة؟
2: بشكل كبير القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين تحول من اقتصاد يقوم على التنافس إلى اقتصاد ذات نفوذ، بمعنى من يمتلك نفوذ داخل الجماعة هو من يربح أكثر.
0: إذا أردنا أن نحدد اليوم العصب الرئيس للاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وعلى ماذا يعتمد الحوثيون في اقتصادهم وكذلك في تأمين مواردهم واستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية،
2: بشكل كبير يقوم على اقتصاد الجبايات، جزء

0: لو ذكرنا بالأرقام والتفاصيل، لأن التقرير أشار إلى ذلك بالأرقام والنسب، ما هي الأرقام الواردة بهذا الخصوص؟
1: تقريبا 4 تريليون ريال يمني مجموع الإيرادات السنوية التي يتحصل عليها الحوثيون من واردات الزكاة، الجبايات، المنافذ الجمركية، كل هذه تذهب لتمويل الحرب.
0: هذه الجبايات والرسوم، وكذلك تم الحديث عن نقاط تحصيل متعددة في المحافظات اليمنية، كيف انعكست على الأسعار وعلى تكاليف المعيشة في بلد أصلا يعاني أو نسبة كبيرة من مواطنيه تعاني من الفقر؟
1: كما تعلم 8% من المواطن 8% من الشعب اليمني يعيش تحت خطر الفقر. هذه الجبايات لا تحملها التاجر وحده. هذه الجبايات التاجر يعوضها فوق أسعار السلع، وبالتالي ترتفع بشكل كبير أسعار السلع، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويزداد الفقر.
0: نعم، إذا سألنا عن نتحدث عن 12 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء وعلى بعض المحافظات، وهذه مدة كبيرة، هل قدم الحوثيون أي شيء للاقتصاد اليمني من ناحية أي ملمح من ملامح التنمية والازدهار؟
1: الأصل في هذه العائدات أن تذهب لبناء البنية التحتية وتعود على المواطنين، لكن الحوثيين يمولون بها الحرب وتذهب كلها بشكل كلي لتمويل الحرب وشراء الأسلحة وقتل اليمنيين.
0: ما أبرز التشوهات التي تركها هذا النموذج الاقتصادي على الاقتصاد اليمني؟ وإذا ما انتهت الحرب، هل يمكن إصلاح هذه التشوهات ببساطة؟
1: الاقتصاد الخاص اليمني تحول من اقتصاد قائم على المنافسة إلى اقتصاد حرب تابع للنفوذ، بمعنى الجماعة مكنت لفاعلين اقتصاديين جدد من السيطرة على أهم القطاعات الحيوية، وبالتالي انخفضت المنافسة بشكل كبير، وبعض الشركات أغلقت وبعضها قلصت نشاطها التجاري، وأصبح اقتصاد مشوه يعني.
0: هل اقتصاد الحرب الذي نجح الحوثيون في تشكيله هو اقتصاد مؤقت، أم أن تفكيكه بعد انتهاء الحرب يبدو أمرا صعبا؟
1: سيكون بعد الحرب أصعب ملف تفكيكه هو الملف الاقتصادي، كما تعلم أن هناك شبكات مصالح تجارية تشكلت أثناء الحرب، وبالتالي من الصعب جدا تفكيكها بعد الحرب، ولكن إذا توحدت الدولة وتوحد النظام الاقتصادي، البنك المركزي، وزارة المالية، نظام الضرائب والجمارك، سيؤثر بشكل كبير على إضعاف هذه المصالح التي تشكلت أثناء الحرب.
0: دعني أنتقل معك إلى حيث بدأنا. الحكومة اليمنية طبعا المعترف بها دوليا تحدثت عن تحركات عسكرية للحوثيين باتجاه مضيق باب المندب، ما هو السيناريو الاقتصادي المتوقع إذا ما وصل الحوثيون تقدمهم بهذا الاتجاه؟
1: كما تعلم باب المندب من أهم المضايق الذي تمر عليه نسبة كبيرة من النفط العالمي، وبالتالي سيعود على المنطقة بأعباء اقتصادية كبيرة، من ضمنها اليمن، خاصة أن اليمن تعيش وضع مأساوي، وضع فقر، سيتأثر بشكل كبير، سيتأثر الواردات، ويعني الاقتصاد اليمني حاليا قائم على استيراد، وبالتالي سيكون هناك كلفة كبيرة في إدخال المواد التجارية إلى اليمن.
0: شكرا جزيلا لك مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخا للدراسات الأستاذ محمود عقلان السبئي، شكرا لك مرة أخرى.
1: السلام عليكم. عفوا.
0: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا على التواصل الاجتماعي. في أمان الله.

أنقرة تؤكد رفضها للانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. نشرة الأخبار من دار تعرف في اسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: استشهاد أسير سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهابي الاقتصادي.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن السياسة الخارجية السلمية لتركيا ستحبط لعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بلاعب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زاكي أكتورك أن تركيا ستواصل إسهامتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: هجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز بالانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق قوله. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاودو كوردوني إسرائيل لاحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. وفي السياق قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها الزراعية في قرية بريف القنيطرة

0: جنوب سوريا في اعتداء جديد على سيادتها. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جباتا الخشب في ريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أراض زراعية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس ولشرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى مناطق بشمال مخيم البريج. شيع أهالي غزة جثامين 50 شهيدا انتشلوا مؤخرا من تحت أنقاض منازلهم والتي دمرها القصف الإسرائيلي خلال 3 سنوات من الإبادة الجماعية.
1: أكثر من 50 شهيدا تودعهم عائلاتهم اليوم في قطاع غزة بعد أكثر من 2 عامين على استهدافهم. جرى انتشالهم من المنازل التي قصفت فوق رؤوسهم، وبعد أكثر من 2 عامين تتم عملية الانتشال في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين ورفات الشهداء، مما أدى لتأخير كبير في هذه الجنائز والوداعات التي لم تفارق قطاع غزة على مدار أكثر من 1000 يوم، حيث أن الجنائز والوداعات لا تزال مستمرة حتى اللحظة وحتى هذا اليوم في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق العائلات في قطاع غزة. أكثر من 50 شهيدا بينهم على الأقل 20 طفلا جرى انتشالهم من منازل عدة في مدينة غزة. هذه الوداعات وهذه المشاهد تعبر عن حجم المأساة التي عاشها سكان قطاع غزة وحجم الجريمة التي ارتكبت بحقهم على مدار الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، غزة.
0: قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى وإلى مستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
2: Meanwhile, our humanitarian partners working on shelter reported today that 90%.
3: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن عزم غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف بيغوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة إعادة افتتاح قسم الأشعة التداخلية بعد استكمال أعمال ترميمية بدعم من فرع أنقرة لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات. وقال مدير المجمع محمد أبو سليمة إن الأجهزة الطبية في القسم مخصصة لعلاج مرضى القلب والجلطات القلبية وانسدادات الشرايين بالأطراف وحالات أخرى تتطلب تدخلا منقذا للحياة، معربا عن شكره لهيئة الإغاثة التركية على دعم المشروع.

0: المشروع. قالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين. وأضافت المصادر أيضا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي حازم عقب اقتحام منزله واحتجز جثمانه، كما نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة. وخازم هو أب لشهيدين، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال وهدمت منزله. كما أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابات 12 فلسطينيا على الأقل بهجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراضي فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية.
1: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
2: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازح. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بتعوى المورق والكوم.
1: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، ترتي عربي، الخليل.
0: دعت وزارة الخارجية الفلسطينية الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع أي واحد الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوات الدول السبع للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاتها. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر فلسطيني يتعارض مع الالتزامات بموجب القانون الدولي. كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وغوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 1948.
3: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
0: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران والتي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. وفي وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تجديد العقوبات والضغط الاقتصادي الأقصى قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. في المقابل نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران، ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي يستهدف مواطنين إيرانيين أبرياء. وقالت الوزارة أن العقوبات دليل على استمرار ما وصفته بعداء المسؤولين الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني، معتبرة أنها غير قانونية ولا إنسانية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. وأكدت الخارجية أن طهران عازمة على الدفاع عن أمنها ومصالحها، مشددة على أن العقوبات لن تؤثر في عزم الإيرانيين على صون استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.

0: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حرباً اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها، خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتري للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: غدا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى الدوحة، تركز جهودها حالياً على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
2: جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينها وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع. ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثية على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر وتدمير معدات وآليات ومصادر تهديد للجماعة. هذا أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخ جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الرأسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت أيضا المخازن والمرافق الإدارية والسكنية، وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين في الميناء وأصحاب البضائع وكذلك أطقم السفن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. وقالت الوزارة في بيان لها أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت فوق أراضي

0: لندن عدة مقاطعات بينها بلغراد وبريانسك وكورسك ومقاطعة موسكو، إضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحر أزوف والبحر الأسود. مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
1: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
2: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، وبتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضه ما دايرين.
1: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لخمسمائة شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
3: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يجولا إلا التكية دي، والتكية موفرة ثلاثة وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية كلها لليوم ده شغالة.
1: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا. في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: تشارك سفينة الحربية التركية تيجيكيا ناظورو في معرض تكنوفيست الوطن الأزرق بمنطقة غولجوكا في ولاية إزميت، حيث يتيح المعرض للجمهور زيارة أكبر سفينة حربية في تركيا وأول حاملة للطائرات المسيرة في العالم.
4: في معرض تكنوفيست الوطن الأزرق تتصدر المشهد تيجيكيا ناظورو، أول حاملة للطائرات المسيرة في العالم، وتعد أكبر سفينة حربية في القوات البحرية التركية وواحدة من أبرز نجوم الصناعات الدفاعية التركية. يبلغ طول تيجيكيا أناضولو 231 مترا، ويمكنها استيعاب 10 مرواحيات أو 11 طائرة مسيرة، بينما تتسع حظيرة الطائرات لتسع عشرة مرواحية أو 30 طائرة مسيرة. كما تستطيع السفينة حمل 94 آلية بمختلف أنواعها. ومن أبرز قدرات تيجيكيا أناضولو أيضا قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية، إذ يتسع حوضها الداخلي لأربع سفن إنزال تتيح نقل الدبابات والمركبات المدرعة والقوات من البحر إلى البر. كما تضم السفينة مستشفى متكاملا بسعة لا تقل عن 30 سريرا. بهذه القدرات المتكاملة تتجاوز تيجيكيا أناضولو مفهوم السفينة الحربية التقليدية، لتجسد رؤية جديدة للقوة البحرية المتعددة المهام، وتعكس مستوى الذي وصلت إليه تركيا في تطوير قدراتها البحرية وصناعتها الدفاعية. إمره بابوت، تيرت عربي، إزميت.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة.

أنقرة تؤكد رفضها للانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. استشهاد أسير سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. ووزير الخزانة الأمريكي يقول إن واشنطن تسعى إلى عزل إيران اقتصاديا لإسقاط النظام، وطهران تصف العقوبات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي. أسرة كاملة، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: יש בעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons. That's
6: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

جريمته ويكون القاضي الذي يحكم فيها. إنه فقط يريد تلميع صورته أمام العالم، لكن هيهات، فألاف الجرائم لا يمكن طمسها. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة حراك في اليوم العالمي للعمل الإنساني. الاحتلال يعترف بجريمة استهداف هند رجب وعائلتها ويفتح تحقيقا بالحادثة. بعد مفاجأة صلاح له في ليفربول، الطفل إسحاق يردها في طرابزونسبور. من إسطنبول ارتفع صوت واحد من أجل غزة في تحرك جماهيري وإعلامي موحد دعت إليه منظمات وهيئات إغاثية للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الغذائية والطبية دون قيود. وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تجمع مئات المشاركين في ميدان إسكودار ضمن حملة حملت شعار صوت الإنسانية. نشاهد جزءا من الفعالية.

0: 86 في غزة و71 في السودان، كما بلغ عدد العاملين في المجال الإنساني الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة أو الاختطاف خلال العام نفسه 907 أشخاص، في رقم قياسي جديد للعنف ضد العاملين في مجال الإغاثة. إذن مشاهدينا الأحبة، الآن نذهب لنرصد كيف كان تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع بولانت. إذن بولانت يقول: في غزة شعب محاصر ليس بالقنابل وحدها، بل بالجوع والعطش ونقص الدواء وصمت العالم. يجب كسر هذا الصمت، فكسر الحصار يعني إيقاظ ضمير الإنسانية من جديد. تعليق آخر لمينا: من واجبنا الإنساني أن نكون صوتا للمظلومين في مختلف أنحاء العالم، وفي مقدمتهم من يعانون في فلسطين. أيضا تعليق آخر: في اليوم العالمي للعمل الإنساني لن نصمت إزاء الظلم في غزة، ونقف إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين، وسنواصل رفع أصواتنا من أجل الإنسانية والعدالة. هند رجب هو ذلك الاسم الذي لن يمحى من الذاكرة. ولعلكم مشاهدين الكرام لازلتم تتذكرون تلك الملامح الطفولية وذلك الصوت البريء لابنة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أكثر من عامين ونصف من ارتكابه لتلك الجريمة النكراء، أقرت قيادته بقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وآخرين من أفراد عائلتها في قطاع غزة، معلنا فتح تحقيقات داخلية في هذه الجريمة التي شاهدها العالم بالصوت والصورة. نستذكر معا صوت هند.
1: الدباب جنبية.
2: الدباب وين؟
1: جنبية.
2: الدباب جنبكم؟
1: اه.
2: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
1: هي بتتحرك. ميتين.
2: ميتين؟
1: اه.
2: وهم هلأ بعث السيارة؟
1: آه.
2: انت هلأ وين متخبي هلأ؟ وين انت هلأ محمية؟
1: السيارة.
2: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
1: صح؟ آه. عمد عجبيني وين
2: وين؟ ايش يا عمري؟
1: خليكي معنا وين نموت؟
2: يا حبيبتي عمري والله معك، هين انا مش تارك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بإيدي رأيكي نحكي يا الله. يا رب تحمينا.
0: جدة هند أكدت أن قتل حفيدتها كان متعمدا. شاهدوا معي.
3: هند والله يعني طفلة بريئة، يعني كانت هند بنزوح وتم استهدافها بسيارة، فالكل أكيد يعني شاهد كيف كانت هند الطالب بإنقاذها، وكنا منطالب من خلال الصليب الأحمر أنه ينقذها، والكل عارف أنه هند يعني طفلة بريئة، بس هي اللي كانت تتمنى وتطلبه أنه حد ينقذها من السيارة ومن الحصار اللي هي فيه، وما حدش يعني أنقذ هند ولا تعامل مع نداء هند. كانت هند مستهدفة من خلال الجنود الإسرائيلية بالقتل المتعمد والاستهداف المتعمد، وكان قتلها متعمد على مسامع.
0: أما فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائي في مقتل هند، فعبرت جدتها عن تشكيكها في نزاهة القضاء الإسرائيلي والتحقيقات الإسرائيلية، وطالبت بتحقيق دولي. شاهدوا معي.
3: كعائلة لهند رجب لا نثق في قضاء طبعا دولة إسرائيل، إن شاء الله إحنا نتمنى أن يكون القضاء من العالم كله، يعني من الطالب أن يكون من العدالة الدولية بأجمعها.
0: لكن التساؤل الملح: هل تفلح التحقيقات الآن؟ مؤسسة هند رجب بدورها شككت أيضا في جدوى التحقيقات التي أعلن الجيش الإسرائيلي فتحها بشأن مقتل هند وآخرين من أفراد عائلتها، معتبرة أنها لا تمثل خطوة حقيقية نحو العدالة. وقالت المؤسسة: لا ينبغي اعتبار فتح التحقيقات بمثابة تحول حقيقي نحو العدالة، بل يأتي في ظل تصاعد التدقيق والضغوط الدولية، وبهدف أو يهدف

إلى إعطاء انطباع بوجود مساءلة مع استمرار الإفلات من العقاب. يذكر مشاهدينا الأحبة أن مؤسسة هند رجب تأسست في فبراير من عام 2024 وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية. إذن الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لرصد طبعا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. نبدأ إذن مع إسماعيل الذي يقول: الجيش الإسرائيلي وبعد أكثر من سنتين على مقتل الطفلة هند يعلن فتح تحقيق صوري في محاولة لتلميع صورته وتنظيف وجهه القبيح. أما زينب فتقول: بعد سنتين من الملاحقة اعترف جيش الاحتلال بقتله هند رجب، هذا يعني أن الإصرار على ملاحقة إسرائيل قد يوصلنا إلى نتيجة كاعتراف منهم بأنهم مرتكبو جرائم. جوزيف إلياس كتب قائلا: المهم شو حنحصل من اعترافهم، العالم كله أدانهم وطلع قرار دولي ضدهم، ولكن تهجير الشعب المظلوم ما زال مستمرا. فايد أبو شمالة يقول: أرجو الانتباه أن هذا جزء من خطة معالجة الصورة القبيحة للاحتلال، وقصة اغتيال الطفلة هند رجب واحدة من أقوى القصص التي تسببت بالحرج والانتقادات العالمية. في عالم كرة القدم كثيرا ما تتجاوز المواقف الإنسانية مشاهدين الأحبة حدود المستطيل الأخضر لتصنع مع حكايات تلامس القلوب. في هذه الفقرة نعود بكم عامين إلى الوراء، حين فاجأ النجم المصري محمد صلاح الطفل الإنجليزي إسحاق كيرني بزيارة غير متوقعة إلى مدرسته. إسحاق المولود بمتلازمة وولف هيرش هورن، وهي خلل جيني نادر يؤدي إلى تأخر في النمو، لم يكن مجرد مشجع عادي بل كان عاشقا استثنائيا لصلاح، وقد حظيت لقطات لقائهما الأول أنذاك بزخم إعلامي عالمي كبير، شاهدوا معي.

إسحاق كان دائما يظهر مرتديا قميص ليفربول نادي صلاح القديم. دارت الأيام وتبدلت معها القمصان، حيث غادر صلاح الريتس متوجها إلى الدوري التركي ليرتدي قميص نادي ترابزونسبور. هذه الصفقة التي وصفت بالتاريخية. هذا الفراق لم يثني الطفل الوفي عن التمسك بمعشوقه، إذ وجه إسحاق رسالة مؤثرة لصلاح قال فيها:

وهنا يأتي التحول الطريف والذكي في هذه القصة. إذ التقطت إدارة نادي طرابزونسبور التركي هذه الرسالة الإنسانية وقررت تحويلها إلى مبادرة تسويقية ولمسة إنسانية بالغة الذكاء. النادي وجه دعوة خاصة لإسحاق وعائلته لزيارة تركيا ليقطع الطفل رحلة طويلة من إنجلترا إلى مدينة طرابزون وهو يرتدي قميص فريقه التركي الجديد المطبوع عليه رقم 10 واسم محمد صلاح بالتأكيد. دخل إسحاق إلى أرضية ملعب طرابزونسبور في أثناء تدريب الفريق مناديا صلاح لترتسم ملامح الدهشة والصدمة العفوية على وجه النجم المصري ليحتضنه ويصافحه وسط أجواء مليئة بالبهجة التقطتها الكاميرات التي كانت على موعد مسبق مع المفاجأة. وهذا هو الفيديو الذي نشره نادي طرابزونسبور، شاهدوا معي.

0: المقطع انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة بطبيعة الحال، وتفاعلت معه وسائل الإعلام والصحافة هي الأخرى على نطاق واسع، حيث أشاد المتابعون بمبادرة ترابزونسبور التي وصفت بالإنسانية والطريقة التسويقية الذكية التي جسدت شعار النادي أكثر من مجرد نادي الذي رفعته كعنوان للفيديو، واستطاعت من خلاله أن تجمع إسحاق مجددا ببطله المفضل في مشهد لا يعترف بالمسافات ولا بتبديل النوادي والقمصان. إذن الآن مشاهدينا الأحبة نرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ من محمد الذي كتب قائلا: ضربت معلم من إدارة ترابزونسبور، عرفوا يسوقوا للنادي عالميا من خلال لمسة إنسانية. أيضا تعليق آخر من عايدة: محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة عبقري، صلاح إنسان حقيقي وفكرة ترابزونسبور عبقرية، برافو عليهم. أيضا آدم آيدن يقول: هذا هو المعنى الحقيقي لشعار أكثر من مجرد ناد، ترابزونسبور لا يصنع البطولات فقط بل يصنع البهجة في قلوب الأطفال، رؤية صلاح وهو يعانق الصغير جعلتنا نشعر بالفخر. أيضا تعليق آخر لأيوب: ملامح صلاح عندما سمع صوت إسحاق كانت حقيقية وجميلة بشكل لا يوصف، صلاح أسطورة داخل الملعب وخارجه، ومحبته في قلوب الأطفال لا تقدر بثمن. يروي الجراح الأمريكي الدكتور فيروز سيدهوا عن شعوره بالعار الأخلاقي عقب مغادرته قطاع غزة وتركه للأطفال يواجهون الموت في ظل القصف المستمر والتجويع. شاهدوا معي.
1: Ethnic or religious connection to the Middle East. My family's from a small minority in India and Pakistan, but I grew up in the United States. I was born here. I'm an American, and the United States is intimately involved in what's going on. We provide almost all of the weapons, all of the funding, the diplomatic support at the UN, stopping other countries from solving this issue, which is pretty easily solved. And I don't think Americans want to be doing that. I think that's why most of this is hidden from them. So I knew that by going there, I could, number one, provide medical care because I'm a trauma surgeon, so that's what I'm good at doing. But I could also bear witness, and then I could come back and try to tell people what was going on and try to change things.
2: And you say, I don't feel I have the right to leave.
1: It's a very strange thing when you leave Gaza. You know, you almost. It seems like a moral or ethical

0: أطلقت مبادرة فلسطين التركية هواتف عمومية في شوارع اسطنبول لتمكين المواطنين والمارة من تسجيل رسائل صوتية مباشرة إلى أهالي قطاع غزة تعبيرا عن التضامن والمساندة الشعبية لصمودهم. تابعوا معي.
1: غازيلي kardeşlerim. Sizi çok seviyoruz. Size çok dua ediyoruz her zaman. Allah yardımcınız olsun. Sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.
0: أعاد مواطن فلسطيني فتح حديقة حيوانات قرب مخيم النصيرات بعد نقل الحيوانات عدة مرات لحمايتها من الاستهداف في محاولة لمنح الأطفال المصابين بالصدمات متنفسا ولحظات فرح وسط الدمار. شاهدوا معي.

0: طفل مصري السياح الأجانب بقدرته على التحدث والتواصل بطلاقة ب15 لغة مختلفة بعدما اكتسبها ذاتيا من خلال تفاعله اليومي مع زوار المعالم السياحية في مصر. لنشاهد معا.
1: Man just spoke four languages in front of us just now.
2: He speaks English very well.
3: 15 languages.
2: 15 languages?
3: Yes. Please. I love to learn language.
2: Speaking in Deutsch?
3: Yes. I can speak the Deutsch.
4: And what else?
3: And Dutch.
4: Say
3: and the
4: something.
3: Chinese and the Japanese and the Korean.
4: Everything. Say if, hello in Korean.
3: Annyeonghaseyo.
4: Chinese.
3: Ni
4: hao.
3: Japanese.
4: Konnichiwa.
2: Konnichiwa. Yo, you is so

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: استشهاد أسير سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وبعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوط بالجائرة وتتعهد بتجاوزها.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أكدت تركيا أن تهديدات نتنياهو وأكاذيبه بحقها وبحق سوريا تعكس عزلته الدولية المتزايدة ومخاوفه السياسية. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن السياسة التركية السلمية لتركيا ستحبط لعيب نتنياهو الذي يشعل المنطقة بأسرها لأجل مستقبله السياسي. وأكد دوران أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الدول التي تنتهج سياسة قائمة على السلام وفي مقدمتها سوريا لمواجهة أنشطة إسرائيل المزعزعة للاستقرار. وشدد دوران على أن تركيا لن تنجر وراء ما وصفها بألعاب نتنياهو وأنها تحظى بتقدير عالمي لنهجها الساعي إلى تحقيق السلام. هذا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي الترك إن تركيا ستواصل إسهامتها لحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وإقامة هيكل مستقر وآمن في المنطقة.
1: تستهدف إسرائيل بهجماتها الأخيرة سوريا وسيادتها ووحدتها. يجب ألا نسمح بتاتا بترسيخ فكرة أن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في الدول المجاورة أمر طبيعي ومقبول. أولويتنا هي منع جر منطقتنا إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار وإرساء سلام وأمن دائمين. في هذا السياق ستستمر جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة بكل حزم.
0: في غضون ذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود باراك تصعيد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ضد تركيا، مؤكدا أن وراءه دوافع سياسية مرتبطة بالانتخابات المقبلة. ورأى باراك أن نتنياهو فقد صوابه بشأن التصعيد ضد تركيا واصفا إياه بالتصرف المتهور والغبي، وأضاف أن التصعيد تحركه دوافع سياسية للفوز في الانتخابات المقبلة وسط توترات أمنية تثير قلق الإسرائيليين. ونفى باراك وجود مشكلة استراتيجية مع تركيا لا يمكن حلها أو احتواؤها عبر اتصالات سرية أو بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تركيا ليست إيران ولا سوريا الأسد وفق تعبيره. دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحذر كوردوني في منشور على منصة إكس من أي تصعيد يهدد استقرار سوريا، معتبرا أن الغارات الإسرائيلية التي تستهدفها وتستهدف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب تمثل تصعيدا إسرائيليا مقلقا ضد البلاد. وشدد كوردوني على ضرورة اللجوء إلى السبل الدبلوماسية. في السياق، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها زراعية في قرية بريف القنيطرة جنوب سوريا في اعتداء جديد على سيادتها. وقالت وسائل الإعلام المحلية أن جيش الاحتلال استهدف بقذيفة مدفعية قرية جبهة الخشب في ريف القنيطرة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة، ما أدى إلى اندلاع حريق في أرض زراعية. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وفي جنوبه، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء.

0: بمدينة غزة أن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع. وفي الجنوب أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في خان يونس، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة. كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين قبالة ساحل غزة بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس وشرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى مناطق في شمال مخيم البريج. هذا وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيليين على القطاع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دوجريك في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
1: Meanwhile, our humanitarian partners working on shelter reported today that 90%.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة، الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة، بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية، التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
0: قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية توم بيوت إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. أضاف بيوت في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس الشهر الماضي بأنها ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ خطة السلام. افتتحت هيئة الإغاثة التركية قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بغزة، ما يفتح الباب أمام استعادة هذه الخدمة الطبية الحيوية التي حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع على مدار سنوات العدوان.
3: بعد سنوات من الشلل التام والتوقف، قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية الوحيد في مستشفيات غزة يعود للحياة من جديد بعد تدميره على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4: يعني اليوم نفتتح قسم القسطرة القلبية والأشعة التداخلية في قطاع في مجمع الشفاء الطبي. هذا المجمع الذي دمره الاحتلال تدميرا كاملا، وهذا القسم الذي كان يخدم كل أهلنا في قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون، اليوم بحمد الله نستعيده مرة أخرى. هذا القسم هو عبارة عن قسم لإنقاذ حياة الناس، وخصوصا من مرضى القلب والجلطات القلبية والجلطات الدماغية وأيضا تسكيرات في الأوردة. فبالتالي نتحدث عن جهاز حيوي ماس جدا من الأجهزة الحساسة جدا التي تمس حالة إنقاذ الحياة مباشرة عند أهلنا في قطاع غزة.
3: ويعد ترميم هذا القسم وافتتاحه جهدا كبيرا بذلته هيئة الإغاثة التركية إهها لتفتح نافذة جديدة للأمل أمام استعادة خدمات طبية حيوية حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة على مدار سنوات الحرب، ما جعل إنقاذ حياة المرضى ضربا من المستحيل.
5: هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم القطاع الصحي التي تنفذه هيئة الإغاثة الإنسانية في إيهاها في غزة. هذا الجهاز المكان كله كان مدمر بجهود المتوفرة في غزة وبالإمكانيات البسيطة استطعنا أن نعيد ترميم هذا المكان بالكامل ونعيد تشغيل هذا الجهاز، وهو جهاز مهم جدا من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
3: الخدمة التي طال انتظار عودتها تمثل أكثر من مجرد إضافة إلى القطاع الصحي، فهي تعني استعادة إمكانية التشخيص والتدخل الطبي لحالات حرجة، وإنقاذ مرضى كانوا يواجهون مخاطر مضاعفة جراء غياب هذا النوع من الخدمات داخل القطاع بسبب التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية.
6: هنا ملامح شوهتها الحرب لأكبر مجمع طبي في غزة دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وهنا لوحة جديدة ترسم وباب يفتح أملا لآلاف المرضى الذين ضاقت بهم السبل في غزة. من أمام مجمع الشفاء الطبي، ربى العجرمي، تيرة عربي، مدينة غزة.
0: قالت مصادر محلية إن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتح حازم عقب اقتحام منزله واعتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم معتقلات في المدينة. وخازم هو أب لشهيدين، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال وهدمت منزله. أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة 12 فلسطينيا على الأقل بهجوم مستوطنين على قريتي المغير وأبو فلاح في رام الله. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر باعتقال إداري بحق 42 أسيرا واعتقلت 16 عاملا قرب بيت لحم. نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراضي فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية.
7: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
8: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازح. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
7: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، تيرة عربي، الخليل.
0: وفي السياق، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية دعت الشركات والجهات الاقتصادية إلى عدم المشاركة في عطاءات البناء بمشروع A1 استيطاني إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة. ورحبت الوزارة بموقف مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج الرافض للمشروع، مثمنة دعوة هذه الدول للشركات إلى عدم المشاركة في عطاءاتها. أكدت الخارجية الفلسطينية أن أي إسهام مباشر أو غير مباشر فلسطيني يتعارض مع الالتزام بموجب القانون الدولي، كما طلبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية بوقف الإنشاء الاستيطاني الإسرائيلي. اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 1948.
9: الذي يجري

0: أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات التمويل التابعة لإيران والتي تقول إنها تدعم حزب الله وتسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عشرات أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. في وقت سابق توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، قائلا إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام الإيراني. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة توجه رسالة واضحة إلى حلفائها بأنهم إما معها أو ضدها، داعية الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود، واعتبر أن تجديد العقوبات والضغط أكثر اقتصاديا قد يقلل حاليا من احتمالات استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده مطالبة بالتخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة. من جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي والذي يستهدف المواطنين الإيرانيين، وبأنها عقوبات غير قانونية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. من جانبه أكدت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الصراع بالشرق الأوسط. ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وتسوية المشكلة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. ويأتي الموقف الصيني بعدما دعت واشنطن دولا بينها الصين إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصاديا.
2: واشنطن وطهران، حرب الاقتصاد والنفط. بعد أشهر من الصواريخ ينتقل ثقل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة أخرى، الاقتصاد. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن ما يسميه حربا اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ويوسع دائرة التهديد لتشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل معها. خطوة تأتي ضمن تحول أمريكي نحو استنزاف اقتصادي أطول، بعدما كثفت وزارة الخزانة جهودها لقطع مصادر التمويل عن طهران بالتوازي مع الحصار البحري. ويحدد ترامب دوائر يريد وقفها فوراً، هي تهريب النفط والمقايضة والتحويلات النقدية ومحال الصرافة وسجلات السفن والشركات الوهمية. لكن توسيع الضغط إلى شركاء إيران التجاريين يفتح معضلة أخرى، فالصين أكبر مشتر للنفط الإيراني قد تجد نفسها في صلب أي عقوبات إضافية، بما يوسع المواجهة الاقتصادية إلى ما وراء طهران. إيران تصف التصعيد الأمريكي بأنه إرهاب اقتصادي، ويقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن واشنطن تحاول صرف الأنظار عن مشكلاتها الداخلية، وإن المزيد من الضغط لن يجلب لها سوى المزيد من الفشل. لكن طهران تدخل هذه الجولة باقتصاد أنهكته سنوات العقوبات والحرب، انكماش يتجاوز 5% هذا العام، وتضخم بلغ 66% في يوليو، فيما يضغط الحصار على حركة التجارة والواردات، ويزداد الأمر قتامة بتأكيد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الصادرات النفطية توقفت بالكامل بسبب الحصار الأمريكي، مع عجز طهران عن الوصول إلى احتياطاتها في الخارج. وهكذا تصبح المواجهة سباق قدرة على الاحتمال، فواشنطن تراهن على قدرة اقتصادها وأدواتها المالية، وطهران تراهن على الصمود وورقة النفط والجغرافيا، وهي معادلة لا يحسمها إلا من يستطيع تحمل الضغط زماناً أطول. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أن الدوحة تركز جهودها حالياً على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية دون التعرض لأي ابتزاز سياسي.
3: جهود قطر مركزة في الوقت الحالي على الوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، وأيضا هناك مجهود بينها وبين سلطنة عمان للوصول لاتفاق لإيجاد حل مؤقت لهذه الأوضاع، ولكن يجب أيضا أن لا ننسى أن حرية الملاحة يجب أن تكون مكفولة بدون أي جهود تبذل من أي دولة، وأن لا تكون أيضا يعني وضع هذه الممرات البحرية رهينة لأي ابتزاز سياسي. دولة قطر تعمل بالتشاور مع أشقائنا في مجلس التعاون وفي المنطقة لإيجاد طرق أخرى دبلوماسية مع الجانب الإيراني لإعادة الملاحة إلى مجراها الطبيعي، ونتمنى.
1: قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة بجنوب لبنان. أضافت الوكالة أن الغارة والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان وميفدون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصور بقضاء صور، فيما طالت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وأشارت أيضا الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة الخيام بقضاء مرج عيون بالتزامن مع تمشيتها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. إلى اليمن، إذ أعلنت قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية مساء الخميس إسقاط مسيرة للحوثيين في محافظة تعز جنوب غرب البلاد. وفي وقت سابق أعلن الجيش اليمني تنفيذ 80 عملية ضد جماعة الحوثي على امتداد خطوط التماس. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد الزبيري إن العمليات استهدفت عناصر ومواقع وتجمعات للحوثيين في عدة جبهات، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة الميدانيين والعناصر، وكذلك تدمير معدات وآليات ومصادر تهديد للجماعة. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات جماعة الحوثي على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت أيضا المخازن والمرافق الإدارية بالميناء والسكنية، وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع وأطقم السفن. أفاد حرس الحدود الأوكراني أن طائرة مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمعبر حدودي مع مولدوفا في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقال حرس الحدود الأوكراني إن الهجوم استهدف معبر تاباكي خلال الليل، ما أدى إلى تعليق حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى. وأضافت أن الجانب المولدوفي أبلغ بالوضع. هذا تسعى أوكرانيا للحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لاستهداف منصات صواريخ باليستية روسية. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تريد استخدام هذه المسيرات ضد أهداف على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. أعلنت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفاهما للموقف الروسي، مضيفا أن موسكو تنظر مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات

0: كييف وداعميها الأوروبيين، واتهم ريابكوف هؤلاء الداعمين بمواصلة السعي إلى ما وصفه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. احتجت اليابان رسميا لدى روسيا على خطط لإجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريلا المتنازع عليها. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية أن الاحتجاج ردا على إخطار روسي بشأن خطة لإجراء تجربة صاروخية قبالة الجزر التي تسميها اليابان الأراضي الشمالية. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الجزر مطلع الشهر الجاري. مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكاية الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
1: التكاية الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
2: الناس بتجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، بتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
1: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع. بهمة كبيرة يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لخمسمائة شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
3: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي. والتكية موفرة ثلاثة وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية، كلها لليوم ده شغالة.
1: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان. ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا.
4: في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تي ار تي عربي، أم درمان.
0: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. أنقرة تؤكد رفضها الانجرار وراء مخططات نتنياهو في سوريا ودعم دمشق، وتحذر من تداعيات الهجمات الإسرائيلية على استقرار المنطقة. استشهاد أسير سابق برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام منزله في مدينة جنين شمال الضفة الغربية. بعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوط بالجائرة وتتعهد بتجاوزها. نشرة تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
5: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.
6: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض

0: في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ونعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أتلتيكو مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على ملقا بهدفين نظيفين. تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي بعد مباراة الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني في كأس غامبر. موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ينطلق وسط تغييرات واسعة أعادت رسم ملامح المنافسة، من تبدل الأجهزة الفنية في عدد كبير من الأندية إلى رحيل أسماء بارزة ووصول صفقات ثقيلة في موسم يبدو مفتوحا على احتمالات عديدة.

حقق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ملقا بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري الإسباني في مباراة حسمها بهدفي ليكانج وأليكس باينا. وشاهد اللقاء غياب الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد استبعاده من القائمة وسط الجدل المتواصل بشأن مستقبله مع الفريق. كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي طرابزونسبور التركي للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت التقارير بأن طرابزونسبور استفسر عن شروط الصفقة وأبدى استعداده لتحمل الجزء الأكبر من راتب بنزيما الذي يدفعه الهلال رغم ارتفاع راتب اللاعب. أعلن نادي موناكو الفرنسي فسخ عقد لاعب الوسط بول بوجبا بالتراضي بين الطرفين لينتهي مشواره مع الفريق بعد موسم واحد فقط. وانضم بوجبا البالغ 33 عاما إلى موناكو مطلع الموسم الماضي وخاض 6 مباريات فقط مع الفريق بسبب سلسلة من الإصابات المتتالية. تجاوز فريق سيلتيك الاسكتلندي نظيره لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الذهاب من ملحق دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريق الاسكتلندي ونظيره النمساوي مساء يوم الثلاثاء المقبل. توج برشلونة بكأس خوان غامبر الودية بعد فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة السنوية التي تقام استعدادا للموسم الجديد. ويختتم الفريق الكتالوني بهذا اللقاء تحضيراته للموسم على أن يستهل مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي. سجل ليونيل ميسي أول أهدافه منذ وفاة والده خورخي في وقت سابق من هذا الشهر خلال تعادل إنتر ميامي مع فلاديلفيا يونيون بهدفين لمثلهما في الدوري الأمريكي. وواصل إنتر ميامي نتائجه السلبية بعدما غاب عنه الفوز في 4 مباريات متتالية ليتأخر ب7 نقاط عن ناشفيل متصدر المنطقة الشرقية. حجز فلامينغو البرازيلي مقعده في ربع نهائي كأس ليبرتادوريس بعد فوزه على مواطنه كوروزيرو بهدفين مقابل هدف ليتفوق ب3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. فجر الأمريكي تومي بول مفاجأة في بطولة سنسيناتي للتنس بعدما أطاح الألماني ألكساندر زفيريف

من دور 16 بفوزه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-6 و6-4، وبلغ بول ربع نهائي سنسيناتي للمرة الأولى في مسيرته ليواجه الإيطالي فلافيو كوبولي الذي تغلب على الإسباني رافائيل جودار. برشلونة الإسباني توج بطلا لكأس جامبر بفوزه على الأهلي المصري بهدفين لهدف. المباراة حصدت الكثير من اللقطات التي تفاعل معها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية من الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع إكس الذي أشاد بلاعبه المصري حمزة عبد الكريم كاتبا: مبدع في لعبه، متألق بأهدافه وخلوق حتى في احتفالاته. المغرد حسين أشاد أيضا باللاعب المصري فكتب: حمزة عبد الكريم مشروع مهاجم عملاق وكبير جدا في كرة القدم، حس تهديفي عالي وقراءة ووعي ممتازان داخل منطقة الجزاء. مشجع الأهلي رضوان كان سعيدا بمباراة فريقه أمام برشلونة فكتب: مباراة الأهلي مع برشلونة كلها مكاسب فنية ودعائية ومادية، يكفي أن الأهلي أول نادي عربي وإفريقي يلعب مع برشلونة في الكامب نو وفي كأس جامبر. أما حمزة فسلط الضوء على عدم قدرة برشلونة على تقديم لاعبه كانسيلو بسبب عدم إنهاء الإجراءات الرسمية فكتب: جواو كانسيلو غاضب جدا بسبب عدم تقديمه خلال مباراة برشلونة ضد الأهلي المصري في كأس إخوان جامبر. ونختتم جولتنا مع حسين الذي نشر لقطات ليمال من المباراة وكتب: لامين يامال سيستعيد مستواه بكل سهولة مع برشلونة، لديه كامل الحرية أن يراوغ كما يشاء ويخسر الكرة عكس إسبانيا تماماً.

0: ينطلق موسم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وسط تغييرات واسعة في أندية القمة، بين إدارات أعادت ترتيب مشاريعها ومدربين يبدأون مراحل جديدة وصفقات هدفت إلى تعزيز المنافسة على اللقب والمراكز الأوروبية في سباق جديد لإعادة رسم موازين القوى في الكرة الإنجليزية.
1: 380 مباراة، 20 فريقا، وسباق يمتد من أغسطس الجاري حتى مايو المقبل. ساعة على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ملعب الإمارات، حيث يستقبل حامل اللقب أرسنال ضيفه الوافد الجديد كوفنتري سيتي، الذي يحل في الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاما. أرسنال يدخل البطولة هذه المرة بصفته الفريق المطلوب إسقاطه. إدارة المدفعجي اختارت الاستقرار على التغيير الجذري لتكتفي بتعزيزات بسيطة أبرزها البرازيلي برونو جيماريش في خط الوسط، مع إبقاء الهيكل الثابت للفريق بقيادة مدرب به أرتيتا. لكن المشهد في مانشستر بات مغايرا، فالسيتي يشهد بداية حقبة جديدة عهدت مهمة بنائها لإنزو ماريسكا، الذي وجد نفسه دون أبرز أعمدة فريق بيب الذهبي كرودري وبرناردو سيلفا. ليطرح التساؤل حول مدى قدرة الإيطالي على المنافسة على جميع البطولات كما اعتادت جماهير الفريق في السنوات الأخيرة. الجار يونايتد أبقى الرهان على المدرب الذي قاده لمقعد الأبطال الموسم الماضي. مايكل كاريك اختار الاستثمار في خط الوسط في الميركاتو بجلب أندري سانتوس ويوري تيليمانس، مع إبقاء الأسماء التي أقنعت المدرب الإنجليزي. وفي ليفربول طال التغيير المدرب والنجوم معا. قدوم أندوني إيراولا كان إذانا ببداية مشروع جديد للريدز، عنوانه الخروج من عباءة محمد صلاح، ليلجأ المدرب الإسباني لخيار اللاعبين الشباب في محاولة لبدء جيل جديد في الأنفيلد. تشيلسي بدوره غير بوصلته مع تشابي ألونسو، صفقات جمعت بين عامل الشباب والخبرة، مع محاولة تلبية طلبات المدرب الفنية، آملة أن ترى نسخة ألونسو الخاصة بليفركوزن لا تجربة مدريد التي تركت جراحا غائرة في مسيرة المدرب الإسباني. دماء جديدة وفلسفات مختلفة في البريمير ليج تبقي التساؤلات حول مدى قدرتها على إبقاء الدوري واحدا من أمتع البطولات الأوروبية بعدما أصبح الأعلى قيمة مالية. معاذ الهراس، تيريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من العاصمة تونس المحلل الرياضي حسام الحاج علي. أهلا بك كابتن حسام. إذن أرسنال يقص شريط افتتاح

0: مباريات الدوري الإنجليزي عندما يواجه كوينتري الوافد الجديد، برأيك يعني هل يستطيع أرسنال الحفاظ على لقبه وإثبات أنه يعني فعليا بدأ حقبة جديدة في الدوري الإنجليزي؟
1: هو صراحة نحن في انتظار بكل تشويق بداية البريمير ليج دوري إنجليزي، ممكن هذا الموسم سيكون أكثر تشويق وأكثر منافسة من الموسم الفارط. صحيح أرسنال ينطلق بحظوظ وافرة، بحظوظ أوفر من بقية الفرق نظرا لتقريبا الحفاظ على كل الرصيد البشري اللي كان عنده الموسم الفارط، إضافة إلى بعض الانتدابات اللي قام بها الفريق مع الحفاظ على الإطار الفني استمرارية. كل هذا يرجع أرسنال هو الأقرب والمرشح الأكبر للفوز مرة أخرى بالبريمير ليج في انتظار منافسة من السيتي، من ليفربول، من مانشستر يونايتد، وربما تكون عودة لتوتنهام هذا الموسم مع ديزيربي.
0: نعم كابتن حسام، يعني هل كان اعتماد أرسنال على الاستقرار الفني كما ذكرت قبل قليل يعني مع تعزيزات محدودة، يعني هل هذا كافي بالنسبة لأرسنال لينافس على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
1: هو شوف صراحة الكل يعرف دائما أهم شيء بالنسبة لفريق كرة قدم وخاصة الفرق المتوجة والفرق اللي عملت موسم جيد هو الحفاظ على الرصيد البشري والحفاظ على الإطار الفني، وهذا ما قام به أرسنال. يعني باستثناء تقريبا خروج تروسار اللي ما كانش هو لاعب أساسي تقريبا الموسم الفارط في بعض المباريات، قام الفريق بتحسين الفريق، انتداب جيماريش في منتصف الملعب لاعب مهم جدا من نيوكاسل بتقريبا قريب 90 مليون يورو، انتداب تزوريس اللاعب اليوناني صراحة لاعب ممتاز وشاهدناه في مباراة ضد مانشستر سيتي الأخيرة وكيف كان لاعب مهم ولاعب حاسم، مع الحفاظ على كل الرصيد البشري، يعني تقريبا الحفاظ على ركائز الدفاع وسط الملعب تقريبا نفس اللاعبين إضافة إلى جيماريش، والحفاظ على خط الهجوم مع وجود ساكا، مع وجود هافيرتز، مع وجود جوكيريس، مع بقاء إلى حد الآن عدم خروج مارتينيلي لجانب زوريس، مع الحفاظ على حارس المرمى الممتاز ممكن أحسن حارس في الدوري الإنجليزي رايا. أظن أرسنال هو اللي ينطلق بأوفر حظوظ للفوز بالبريمير ليج.
0: نعم هذا بالنسبة لأرسنال. ماذا عن مانشستر سيتي؟ يعني برأيك هل يستطيع إنزو ماريسكا يعني قيادة مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي سريعا، يعني خصوصا بعد رحيل بيب غوارديولا؟
1: هو صراحة البوادر غير مباشرة، شاهدنا مباراة الأخيرة ضد أرسنال والهزيمة 3-0. مانشستر سيتي تقريبا كان غايب في المباراة، كنا ننتظر مانشستر سيتي مع ماريسكا أكثر تقريبا عمل في سوق الميركاتو، لكن لم نشاهد ولا شيء إضافة إلى خروج رودري ونعرف أهمية رودري، خروج برناردو سيلفا.
0: طيب هنا كابتن حسام، إلى أي مدى يؤثر
1: خروج رايندرز،
0: إلى أي مدى يؤثر رحيل هؤلاء النجوم رودري برناردو سيلفا على هوية مانشستر سيتي وقدرته على المنافسة على البريمير ليج؟
1: أكيد تأثير كبير، لأن أول شيء لاعبين مميزين وخاصة عندهم نزعة ولمحة فنية كبيرة، ثم شيء عندهم خبرة كبيرة بالفريق ويعتبروا لاعبين ليدر بالفريق، والأهم من هذا ممكن لو خروج اللاعبين، لكن الأهم هو أنك تعوضهم، وهذا اللي ما حصلش في مانشستر سيتي، لم يقع تعويض هؤلاء اللاعبين. يعني الانتدابات كانت محدودة في مانشستر سيتي، كنا نتوقع أن عمل كبير جدا في سوق الميركاتو وانتداب لاعبين كبار، انتداب لاعبين مميزين، لكن مانشستر سيتي إلى حد الآن تقريبا ولا عملية كبيرة في سوق الميركاتو، لذلك لو بقي مانشستر سيتي بهذا الرصيد البشري أتوقع موسم صعب وصعب جدا للسيتي.
0: طيب هناك نجوم أيضا في مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على رحيل هؤلاء النجوم يعني هالاند، فيل فودن، غريليش عاد إلى مانشستر سيتي، ألا يمكن أن يغطوا على هؤلاء النجوم؟
1: هو احنا شفنا الموسم الفارط بهؤلاء النجوم في افضل حالاتهم ومانشستر سيتي لم يتمكن من الفوز بالبريمير ليج، فما بالك خروج هؤلاء النجوم وعدم التعويض. المشكل يعني منتصف الملعب الى حد الان هناك نقائص كبيره، لما يخرجوا لك في نفس الوقت رايندرز وبرناردو سيلفا ورودري ثلاثه لاعبين في منتصف الملعب ولا تكون هناك انتدابات كبيرة، معناها هؤلاء اللاعبين لم يقع تعويضهم بأسماء كبيرة، لذلك أظن أن أتوقع على الورق إلى حد الآن مانشستر سيتي لن يكون من المرشحين للمنافسة، لأن تعرف الرصيد البشري واللاعبين المميزين هم اللي يصنعوا الفارق مع مدرب جيد، وشاهدنا هذا ضد أرسنال في مباراة شاريتي شيلد، شاهدنا يعني

0: تقريبا مانشستر سيتي غير موجود، يعني كانت سيطرة كلية لأرسنال، والفوارق الفنية معناها صنعت الفارق. أتوقع مانشستر سيتي من هنا إلى آخر الميركاتو يجب أن يقوم بانتدابات ويقوم بعمليات قوية في منتصف الملعب.
1: طيب كابتن حسام، لو انتقلنا إلى الضفة الأخرى من مدينة مانشستر، مانشستر يونايتد، هل يستطيع مايكل كاريك البناء على ما حققه الموسم الماضي وإعادة مانشستر يونايتد إلى دائرة المنافسة على لقب البريمير ليج هذا الموسم؟
0: هو صراحة إنجاز ما قام به كاريك الموسم الفارط، استلم الفريق في أسوأ حالاته مع أموريم، ثم قاد الفريق إلى انتصارات مهمة وإلى أعلى الترتيب. صراحة البناء على هذا المشروع يعتبر شيء جيد جدا قامت به إدارة مانشستر يونايتد، لكن في نفس الوقت إلى حد الآن مانشستر يونايتد لم يقم بانتدابات كبيرة. مانشستر يونايتد باستثناء ممكن تيلمانس في منتصف الملعب إلى حد الآن ليس هناك انتدابات كبيرة. سمعنا أن هناك ممكن انتدابات أخرى، ممكن باليبا لاعب برايتون، ممكن كوني لاعب روما. مانشستر يونايتد يحتاج إلى رأس حربة، يعني الموسم الفارط مانشستر يونايتد يلعب من غير رأس حربة، يلعب بمبيمو تقريبا رأس حربة، وفي بعض الأحيان سيسكو. يعني مانشستر يونايتد محتاج قلب هجوم هداف يسجل له أقل شيء 20 25 هدف في الموسم، وهذا لا يملكه مانشستر يونايتد. أظن أن فريقي مانشستر سيتي واليونايتد محتاجين إلى عمل أكثر في الميركاتو قبل نهايته للمنافسة مع أرسنال في
1: طيب
0: الدوري الإنجليزي.
1: كابتن حسام، على ذكر الانتدابات في مانشستر يونايتد، يعني ذكرت تيلماس، أندري سانتوس هناك أيضا وافد إلى مانشستر يونايتد، ألا يمكن أن يمثل هؤلاء اللاعبين يعني الحل في خط وسط مانشستر يونايتد؟
0: لا أكيد هما سيكونون إضافة، لكن غير كافي. مانشستر يونايتد محتاج إلى لاعب قوي جدا من الناحية الدفاعية. أندري سانتوس كان الموسم الفارط احتياطي في فريق تشيلسي، معناه لم يكن باللاعب الفعال. محتاج مانشستر يونايتد لاعب مثل الأدوار اللي كان يقوم بها كازيميرو، مثل الأدوار اللي كان يقوم بها ماكتوميني. محتاج إلى لاعب قوي من الناحية البدنية، محتاج إلى لاعب قوي في افتكاك الكرة. لذلك سمعنا كلام كبير على ممكن باليبا لاعب برايتون أو كوني لاعب روما ولاعب المنتخب الفرنسي. محتاج مانشستر إلى لاعب قوي في منتصف الملعب، وكذلك والأهم محتاج إلى رأس حربة. يعني مانشستر يونايتد اليوم يلعب من غير قلب هجوم. سيسكو إصاباته متكررة، تقريبا أغلب الموسم كان احتياط مع كاريك. شاهدنا مبيمو هو اللي يلعب راس حربه، بعض الاحيان كونيا يلعب راس حربه. لذلك اذا اردت المنافسه في الشامبيونز ليج واذا اردت المنافسه في البريمير ليج محتاج الى لاعبين معناها يكونوا اضافه كبيره اول ما يقع انتدابهم. محتاج لاعبين كبار، يعني مانشستر يونايتد وسيتي ما يقدروش معناها ينافسوا من غير لاعبين سوبر، خاصة مانشستر يونايتد من غير قلب هجوم سوبر. محتاج إلى هداف، محتاج إلى مهاجم مثل هالاند، مثل بيدرو في تشيلسي، لاعب هداف معناه يكون يبني عليها اللاعب. لا سيسكو لا مبيمو أتوقع قادرين أنهم يقوموا بالمهمة على أحسن ما يرام.
1: نعم كابتن حسام، ابقى معنا لنتعرف على خمس أبرز صفقات كبيرة هذا الموسم للأندية الإنجليزية في الميركاتو الصيفي.

عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسام. يعني بالنسبة لليفربول، يعني هل يستطيع أندوني راولا قيادة ليفربول إلى بداية جديدة بعد نهاية يعني حقبة اعتمد فيها بشكل كبير؟

0: على محمد صلاح؟
1: شوف صراحة بعد خروج محمد صلاح إلى حد الآن لم يقع تعويضه. نعرف أهمية محمد صلاح السنوات الأخيرة من تسجيل أهداف، من أسيست، من دوره الكبير في جعل ليفربول دائما يلعب في أعلى الترتيب، لكن إلى حد الآن ليفربول لم يقم بانتدابات. يعني كنا ننتظر سوق ميركاتو كبير جدا بعد المواسم المخيبة، المواسم الفارطة، يعني تقريبا ولا اسم كبير جاء إلى فريق ليفربول. يعني تقريبا سيدخل الموسم القادم بنفس الرصيد البشري مع خروج روبرتسون مع خروج محمد صلاح. يعني صراحة نفس الشيء اللي قام به مانشستر سيتي، صراحة أنا استغرب من العمليات في الميركاتو اللي قامت بها ليفربول. ستكون الوضعية صعبة صعبة جدا، حتى موضوع باركولا معنا مع باريس سان جيرمان إلى حد الآن متوقفة المفاوضات. يعني ليس هناك كلام في المدة الأخيرة. باريس سان جيرمان يطالب ب 140 مليون يورو، ليفربول قدم 60 مليون، يعني الفوارق كبيرة وكبيرة جدا. لذلك ليفربول صراحة أراه سيعاني هذا الموسم. كذلك ما نساوش خروج كوناتي في قلب الدفاع. يعني أنت لما يخرجوا لك ثلاثة لاعبين أصحاب خبرة، صلاح وكوناتي وروبرتسون،
0: ولكن ربما تم تعويض خروج كوناتي في خط الدفاع بأروخو. كابتن حسام،
1: بأروخو، اي عارف أروخو، لكن احنا انت ما شاء الله تبع في الدوري الإسباني المواسم الفارطة، كيف كان أروخو في برشلونة؟ يعني موسم كامل أو موسمين هو احتياط، وحتى لما يشارك دائما يتسبب في هزائم لبرشلونة إضافة للإصابات المتكررة.
0: إذن يعني لماذا وقع الاختيار عليه رغم هذه المشكلات؟
1: صراحة والله إلى حد الآن لم أفهم أنا. يعني فريق كما ليفربول كان مطالب معناه أنه يجيب أسماء كبيرة، كنت أتوقع أسماء من الطراز العالي، أسماء سوبر، أسماء مباشرة تدخل للفريق لتقديم الإضافة، خاصة كوناتي كان لاعب أساسي. لربما سيكون التعويل على اللاعب جاكي، اللاعب الفرنسي اللي انتدبه الموسم الفارط تقريبا ب 70 مليون يورو، شاهدناه في بعض المباريات الودية لاعب ممتاز، لكن يبقى في الأخير لاعب شاب. أنك تعوض لاعب دولي في المنتخب الفرنسي صراحة إلى حد الآن ممكن من أقل سوق الميركاتو ممكن في العشر سنوات الأخيرة من الفرق الإنجليزية باستثناء تشيلسي.
0: نعم كابتن حسام، هنا ذكرت تشيلسي،
1: ضعيف
0: ذكرت تشيلسي، برأيك هل سيستطيع تشافي ألونسو إعادة تشيلسي إلى دائرة المنافسة؟ وهناك يعني انتدابات كبيرة قام بها النادي هذا الموسم، هل سيستطيع تشافي ألونسو المنافسة بعد يعني موسم متباين السنة الماضية؟
1: أي صراحة مطالب، معناه تشيلسي إلى حد الآن في سوق الميركاتو صرف أكثر من 400 مليون يورو. يعني لو تجمع سيتي واليونايتد وليفربول في نفس الوقت ما صرفوش نفس المبالغ اللي صرفها فريق تشيلسي. لذلك تشابي ألونزو مطالب أنه ينافس مع أرسنال هذا الموسم. إذا تقوم بسوق ميركاتو مثل ما اللي قام به فريق تشيلسي، مطالب أنه يكون من المنافسين. صراحة ميركاتو ممتاز جدا قام به فريق تشيلسي، لذلك أتوقع تشيلسي بش يكون من المنافسين الكبار على الدوري الإنجليزي. وأتمنى أنه لا يفرط في إنزو فرنانديز، لأنه إنزو فرنانديز لاعب مهم ومهم جدا في منتصف الملعب. ممكن انتداب روجيرس مهم، لكن مطالب أنه يبقي معاه على إنزو فرنانديز.
0: طيب كابتن حسام، هل إدارة تشيلسي ستنجح في الجمع بين المواهب الشابة وأصحاب الخبرة بما يتناسب مع فلسفة يعني ألونزو ويمنح الفريق الاستقرار الفني؟
1: هو هذا الموضوع في يد شابي ألونزو، هو الذي يتحكم في الرصيد البشري، هو اللي أشرف على الانتدابات، هو اللي يوافق على اللاعبين اللي انتقلوا، هو اللي يوافق على اللاعبين الذين استقدموا إلى تشيلسي. يعني الرصيد البشري تقريبا هو اللي صنعه. لذلك شابي ألونزو نعرفوه احنا حتى لما كان في باير ليفركوزن يعول على اللاعبين الشبان، يعطيهم فرصة يطور من مستواهم. بعد خيبة ريال مدريد شابي ألونزو مطالب أنه يؤكد للجميع أنه مدرب من الطراز العالي، وأن تقريبا الفشل اللي حصل له مع ريال مدريد لم يكن إلا تقريبا خطأ، أو معناه ليس هذاك هو مستوى شابي ألونزو. مطالب أنه يعيد لذاكرة الجمهور

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: دمرت صار عليه. انا شفت

في ليلة باردة من ليالي الشتاء عام 1966 وصل حافظ الأسد إلى منصب وزير الدفاع السوري. كان الأسد قد حسم الصراع بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. كان هدفه واضحاً منذ البداية أن يكون هو

0: الرجل الأول في سوريا. وكان السؤال الذي يبحث عن إجابة له: كيف سيسيطر على المشهد السوري في ظل العواصف السياسية التي تضرب البلاد من الداخل؟ في هذه اللحظة الحاسمة عثر الرجل القوي الجديد على ضالته المنشودة ألويس برونر، الضابط النازي الذي فر من ألمانيا في صيف عام 1954 بعدما طوى العالم صفحة النازية وبدأ ضباطها يبحثون عن مأوى جديد. بعد التنقل بين روما والقاهرة قادت خطة الجرذان لتهريب الضباط النازيين إلى محطته النهائية دمشق. هناك تبخر اسم برونر ليولد من جديد باسم جورج فيشر، اسم مستعار اختاره ليواصل حياته ويقدم خبراته القاسية لمن يطلبها. لم يكن اختيار برونر لسوريا مصادفة، ففي خضم الصراع على السلطة وصعود حزب البعث كان ضباط الجيش المتصارعون على الحكم بحاجة ماسة إلى جهاز أمني لا يرحم.
1: عثروا عليه المخابرات السورية، وبالتالي عقد صفقة، تعرف عن طريق عبد الحميد السراج على محمد الخولي اللي هو العمود الرئيسي لأجهزة المخابرات السورية، هو رئيس جهاز المخابرات الجوية، تعرف عليه وهو محمد الخولي عرفه على حافظ أسد.

0: هاي آخر فرصة لك، احكي لي مين أنت
1: وما الذي يمكن أن تقدموه لي إن اعترفت لكم أن أنا
0: يمكن أن أقدم لك الكثير. بكفي إن ما حطك بالسجن كل حياتك، بكفي كمان ما حطك قدام الشباب اللي عم يستنوك برا، يلي ناطرين يتلذذوا بتعذيبك.
1: هؤلاء لا يعرفون شيئا مما أعرفه أنا عن التعذيب، وإن شئت أعلمهم كيف يعذبون.
0: أنت شو عم تحكي؟ مين أنت؟
1: إن قلت لك من أنا، هل ستضمن لي حياتي؟
0: أكيد. هات لشوف. احكي.
1: أنا ألويس بغونا، ضابط سابق في جيش النازي الألماني، وأنا مستعد لمساعدتكم في بناء منظومة استخباراتية لم تعرفوها من قبل. لن يكون هناك فرق بينكم وبين ما كنا نفعله في سجون النازي.

0: نقل برونر إلى الاستخبارات السورية أصول بناء أجهزة الأمن الشمولية، حتى باتت السجون السورية تشبه نظيرتها النازية، بما في ذلك تقنية تعذيب شهيرة مثل الكرسي الألماني. كان برونر يترك بصمته ويزرع بذور دولة الخوف التي عاشت سوريا في ظلها لعقود طويلة.
1: على ماذا تتدربون؟ تتدربون على آليات استجواب والتحقيق، بمعنى كيف مو أن تنتزع المعلومة، هي المعلومة لا تحتاج لها، هو يوقع لأن هي على على على أقواله بالإجبار، هو يؤسس لكيف يمكن نشر هذه الثقافة خارج المجتمع وتخيلات المجتمع حول ماذا يجري داخل هذه السجون لتكون كلفة أي كلمة كبيرة جدا، ولذلك يصبح اليوم جزء من تفكير المجتمع بأن الحكمة أن لا تتكلم.
0: كان الأسد يقترب يوماً بعد يوم من تحقيق هدفه في السيطرة الكاملة على سوريا، مستغلاً حالة الفوضى التي تضرب البلاد من كل اتجاه، لينفذ في نوفمبر عام 1970 ما أسماه الحركة التصحيحية، عملية تصفية دموية ونهائية للخصوم داخل حزب البعث، بل إنه وضع رفيقه صلاح جديد في السجن لما تبقى من عمره. عزم حافظ الأسد أن يكون انقلابه هو الأخير، وأن يمسك بالسلطة بقبضة حديدية عبر سلاح واحد هو الخوف. هنا سيتجاوز الأسد ألويس برونر ويدشن لمفهوم أوسع من الاستبداد. سيزرع الأسد الخوف الذي يتجاوز الشعور ليصبح نمطاً. الخوف الذي سيكون دماء تجري في أوصال الدولة.

0: الدولة وسكانها، وسيصبح جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي والسياسي، ومكوناً نفسياً رئيساً لا يعيش الناس تحت وطأته فحسب، بل لا يتصورون العيش بدونه.
1: There is control of the military, control of the police, control of the judicial system, control of every element, every organ of power. And over time, this becomes quite a repressive state. When there are uprisings against them, he puts them down brutally, doesn't hesitate to kill his fellow citizens, doesn't hesitate to throw them into jail, to torture them. Because again, he sees that the way he is going to retain power is by being an extraordinarily repressive leader. So he has his inner circle, he has the regime of the state and so forth. All of these become instruments of his totalitarian, his authoritarian power.
2: التفكير في كيف يمكن أن يستحوذ على الجيش، وهنا كان الجيش جيشا مدينيا بنسبته الكبرى، كان هم انتساب لأبناء المدينة، وهذا جزء فهمه حافظ أسد بامتياز، وحاول عندما استلم الحكم سواء كان في وزارة الدفاع ثم عندما استلم الحكم في سوريا عمل على ترييف الجيش، وبالتالي نقل الجيش من محل فكرة وجود أن يكون هو فكرة المصلحة متمثلة في فكرة المصلحة إلى فكرة الولاء وفكرة القيم الريفية الحاكمة التي هي بعيدة كل البعد عن المنفعة السياسية.
0: بدأ الأسد خطواته نحو دولة الخوف التي تحصي على السوريين أنفاسهم. أراد أن يشعر الجميع أنهم دائما تحت أعين السلطة، وأن الجميع مراقبون، وأن هذه الرقابة تأتي عبر أحد أهم الأجهزة الأمنية التي أسسها، وهو جهاز المخابرات الجوية. كلف حافظ الأسد أحد أكثر رجاله قرباً وولاءً، محمد الخولي، بتأسيس هذا الجهاز الذي كان النواة الأولى لشبكة معقدة من الأجهزة الأمنية التي ستحصي أنفاس السوريين. استعان الخولي بخبرات النازي ألويس برونر ومن سبقوه، وأضاف إليها نموذجاً آخر أكثر حداثة، جهاز الاشتازي في ألمانيا الشرقية، رمز المراقبة الشمولية.
3: Çünkü kimseye güvenemezdi Hafız Esed. Başa geldiğinde arkadaşlarını devirdi ve Alevi, Laskiyeli Alevi arkadaşlarını devirdi ve onları hapse attı. İlk baştan itibaren kendi yakın çevresi, yani arkadaşları, ordudaki arkadaşlarıyla arası açılmıştı. Dolayısıyla her zaman kendi en yakın çevresine güvenmek zorundaydı. Yani kendi ailesi, akrabaları ve aşiretine güvenmek zorundaydı. Ve bunu yaparken de korkudan başka yapabileceği bir şey yoktu, çünkü azınlık hükümetiydi.
1: And so he's in a very difficult position. Really a minority even within a minority. The Alawites affiliate with the Shia, but they're not quite part of that grouping. And so for the leader of such a small part of the population to lead that country was going to be hugely challenging, and I think it was seen as that at the time.
0: لتثبيت حكمه، بنى الأسد شبكة من 4 أجهزة رئيسية تعمل في الظاهر بتنافس وصراع نفوذ، لكنها في الجوهر تدين بالولاء لرجل واحد، الرئيس. المخابرات الجوية، الأمن السياسي، الأمن العام، والأمن العسكري. لم تكن هذه الأجهزة تخضع لمؤسسات الدولة، بل لمكتب الرئيس مباشرة. تشتيت للقوة وتركيز للقرار في يد واحدة، هكذا ولدت دولة المخابرات.
4: مهام المخابرات هي متشابكة في عملها، هن مراقبين من الجميع، هن يعني الرقابة متبادلة بين الأفرع، حتى بين الأقسام، بين الإدارات، متشابكة ومعقدة، العلاقة معقدة جدا، والجميع مراقب الجميع.
2: مبدأ واضح، كان مبدأ التوغل والتنافس والتعدد وعدم التنسيق. وعدم التنسيق هنا أتى بشكل ممنهج. يعني أن تكون مواطن تدخل 4 فروع بنفس التهمة هذا طبيعي جدا إذا كان المواطن محاط بسلسلة من الرقابة.
5: توزيع الأجهزة الأمنية أيضا جزء من تكتيكات يستخدمها النظام، أي نظام سياسي، أولا لغرض السيطرة حتى توزع السيطرة وما يكون هناك تمركز للسلطة لدى شخص واحد، لأن هذا حصل في بعض الكيانات السياسية سابقا. يعني حينما يكون هناك رئيس مخابرات مهم وقوي في دولة ليس فيها أجهزة كبيرة وكثيرة، يكون لديه سلطة تعادل سلطة الرئيس، ويمكن يقوم بانقلاب إذا شاء.
0: كان حافظ الأسد يدرك أن خطأ ولو بسيطا سيقلب الطاولة عليه. لم ينسى الأسد ولو للحظة واحدة مشاهد الانقلابات العسكرية في سوريا، ولكي يحمي أسوار حكمه كان عليه اتباع استراتيجية جذرية قوامها الولاء له أولا قبل كل شيء.
6: صار يأخذ من الطائف مثل خزان للعناصر اللي هو بده يستخدمها، وبيضمن أكثر ثقة فيها لأنه متضامن مع بعض. ومشان يعزز هالثقة عمل شرخ كبير بينها بين الطائفة وبين المجتمع الثاني، يعني خوف الطائفة أنه أنتوا إذا ما وقفتوا معي وما حاربتوا معي حتموتوا، يعني حيبيدوكم.
3: Kadrolaşmayı ona göre yaptı. Örneğin mesela harp okullarında, harp okullarına alınan liselerde, yani daha liseden itibaren harp okullarına alınan öğrencilerin %90'ı veya %85'i Alevi mezhebinden olması gerekiyordu. Bunlar yazılmamış kurallardı. Ben Suriye ordusundan kişilerle görüştüğümde bana bunları hep söylediler. Yazılmamış kurallar vardı. Dolayısıyla subay olacak kadrolarda bu şekilde sosyal mühendislik yaparak kimlerin o okullara alınıp yükseleceğini önceden şekillendirerek dolayısıyla bir müddet sonra askeri güvenlik kurumlarında, orduda çoğu subay o mezhepten olmaya başladılar. Tabii ki başka mezheplerden de kişiler vardı, onu da söyleyelim, ama onlar etkili rollerde, gerçekten etkili rollerde değillerdi.
1: What he did was put others from that small minority, the Alawites, and those that were loyal, again, to him, in positions of power, to have complete control of Syrian society. And whenever there was the emergence of any kind of opposition to him and to the regime, enabled him to put it down violently.
0: في لحظة مفاجئة تتغير قواعد اللعبة، يشعر الأسد لأول مرة بالخوف والتهديد. كان ذلك يوم 26 يونيو عام 1980. كان الأسد في انتظار وفد رسمي إفريقي أمام قصر الضيافة. فجأة ألقيت عليه قنبلتان يدويتان، وانهمر رصاص كثيف استهدف جسد الرئيس. في تلك الثواني القليلة دفع الأسد إحدى القنابل بقدمه، بينما ارتمى حارسه الشخصي فوق القنبلة الأخرى ليفتدي السيد القصر بجسده. نجا الأسد بجروح طفيفة، لكن هيبة الطاغية كانت قد جرحت في مقتل. كانت محاولة الاغتيال زلزالا هز أركان النظام، واستدعت ردا يتجاوز حدود العقل البشري. في صبيحة اليوم التالي وقبل أن تشرق شمس 27 يونيو، صدرت الأوامر من دمشق بالانتقام. انطلقت مروحية سرايا الدفاع من مطار المزة العسكري، يقودها رفعت الأسد شقيق الرئيس، متجهة نحو قلب البادية السورية. كان الهدف سجن تدمور العسكري، ذلك السجن الذي اختير مكانه بعناية في حضن الصحراء ليكون بعيداً عن الأعين. هبطت المروحيات وترجل منها مئات الجنود المدججين بالرشاشات والقنابل، ودخلوا السجن لا بصفة سجنين بل بصفة فرق إعدام.

0: انهمر الرصاص بغزارة داخل الغرف الضيقة، فامتزجت صرخات التكبير بأصوات الرشاشات. ساعات قليلة كانت كفيلة بتحويل باحات السجن وزنازينه إلى بحيرات من الدماء، لكنها لم تكن المجزرة الأكثر ترويعاً، فالذروة جاءت بعد ذلك بعامين. في فبراير عام 1982 ارتفعت أصوات من مآذن حماه تدعو الناس للخروج في وجه النظام. هذه المرة لم يختر الأسد التصفية المحدودة بل الإبادة الشاملة. حاصرت سرايا الدفاع المدينة بالكامل، قوصفت الأحياء وسويت مناطق كاملة بالأرض. دمر نحو ثلث مدينة حماة وقتل ما يقدر بعشرين ألف مدني على الأقل وفق التقديرات الشائعة. من فوق أطلال حماة أراد الأسد إعلان الميلاد الحقيقي لجمهورية الخوف.
1: موضوع حماة وما نفذته سرايا الدفاع فيها في حينها منح الأجهزة القمعية سلطات أكبر، لأنها أصبحت تقدم نفسها كراعية للنظام وحامية له. وما جرى في حماة أيضا أعطى انطباع كبير للسوريين بأن هذا النظام لن يتوانى عن تدمير مدن بكاملها إن خرج عليه أحد.
2: الإبادة هي شيء طبيعي، اللي بده يعارض هاي قواعد اللعب الجديدة واستخدمها، فأنا بعتقد أنه كانت وسيلة، كانت درس مقصود، مش أنه اضطر إله النظام، مقصود من أجل أنه يوضع قاعدة اللعب اللي خلته أعطته فعلا يعني 40 سنة من الحياة.
0: تحول الأمن إلى سلطة مطلقة، ومع الزمن تحولت تجاوزات الأجهزة إلى نسق عام، أصبحت سلوكياتها عرفاً غير مكتوب، قوانين صامتة يعرفها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، صلاحيات مطلقة للاعتقال والتفتيش والتوقيف العرفي دون إذن قضائي، اعتقال قد يمتد لأشهر أو لسنوات دون أدلة أو محاكمات. مواطنون يختفون خلف أسوار السجون دون معرفة مصيرهم ودون حق في محام أو اتصال. لا سقف لسلطة أجهزة الأمن ولا جهة تحاسبها. كانت هذه الأجهزة تعاقب من أجل العقاب وتمارس العنف من أجل العنف، تنشر الرعب بين المواطنين وتشعرهم على الدوام أنهم تحت التهديد من أجل إحكام السيطرة وإبقاء المجتمع دائما في حالة خوف وارتباك.
2: ما عاد العنف مستخدم للمعاقبة على الأعمال السيئة ولا على الجرائم، أصبح هو هدف في غاية في ذاته من أجل تطويع الأفراد وشعورهم بأنه هني ما إلهم أي حماية لا قانونية ولا دينية ولا إنسانية ولا جمعيات ممكن تحميهم. الفرد مجرد بشكل مطلق أمام قوة الأمن، وممكن في أي لحظة قتله أو حبسه، وهذا اللي حصل. يعني كانوا ينحبسوا الناس 15 سنة مشان كلمة، كانوا يعتقلوا بدون ذنب، كانوا يختطفوا.
3: Hama olaylarından sonra oluşan korku imparatorluğunda bütün siyasi aktörleri gizli faaliyet yürüten veya illa siyasi faaliyet yürütmesi gerekmiyor. Rejime karşı en ufak bir muhalefet gösteren herkesi hapse attılar. Ve bu şekilde tamamen bir korku imparatorluğu kurarak rejime karşı en küçük bir karşı çıkışı da engellemiş oldular ve bu şekilde rejim kendi varlığını kalıcı hale getirdi.
1: على المواطن أن يخاف حتى في نومه، حتى من أحلامه، حتى في داخل بيته، حتى حينما يتكلم مع زوجته أو مع أولاده. هذا الأمر يجب أن يكون حاضر، وهذا الأمر حينما يبلغ هذا المبلغ لدى الإنسان يفترض النظام أنه كفيل بحمايته، على اعتبار أنه هذا اللي يخاف حتى من الدعاء ضد الحاكم لله، يعني يخاف أن يدعو الله ضد الحاكم خشية أن تسرق الدعوة وهي في طريقها للسماء من قبل المخابرات. إلى هذا الحد

0: سمعت بالخوف والرعب اللي كان بسوريا بأحداث 80، ولكن مع مرور الزمن صرنا نشوف هذا الخوف واقع عند الجميع، واقع بعيون اللي عاشوا فترة الثمانينات، وواقع نحن كنا عم نعيشه بأثناء عملنا، بأثناء مدرستنا الثانوية، بأثناء الجامعة. فكان هذا يرافقنا، كنا نشوفه بكل تفاصيل الحياة. صار عنا داخليتنا خوف كبير. يعني أنا وقت اللي شوف أنا ابن ضابط بالمدرسة يخالف الأستاذ، يفوت أبوه يلي هو الضابط عيط بالأستاذ. فهون نحن صار معناتها أي واحد من قبل الدولة معناتها شيء مخيف، شيء مرعب. أنا وقت اللي وقف عم سوق السيارة بمدينة دمشق ووقف واحد يحكي علي باللهجة المعروفة يلي منها النظام بهدلاك الوقت، مهما كان الأمر بدي خاف وأسكت، بدي طيطي وأمشي. وقت اللي أعرف الناس اللي داخل المدينة تبعي يلي هن محتكين بالنظام بيستقوا بالنظام كل يوم والتاني، ممكن يتعدوا على الآخرين وما حدا يسترجي يروح يشتكي بالمخفر. فأنا هون نشأ عندي رعب مثلي مثل أي إنسان آخر.
1: أنا صدف أنه في بيتي كان قريب من فرع مشهور بسوريا، كنا نشم ريحة الأسيد، ريحة الجثث المحروقة. خوف كان عام ومنتشر بين جميع فئات الشعب مهما كان كبير أو متعلم أو جاهل أو. يعني عندي ابن أخي في البناية في بيتنا تشاكل مع أحد الأشخاص اللي هو صهره ضابط برتبة لواء، فالحقيقة جاب له فرع كامل وشحطوه مثل الكلب الله يعزكم على الفرع. مجرد حديث شابين مع بعضهم تلاسنوا أو تحادثوا، فكان تعدي بدون قانون، كان الإنسان يجرم بدون قانون، يشحط على الفرع أو على السجن بدون أي قانون، مجرد أنه هو مسؤول، أنه هو ضابط. فكان الكل يتجنب، أي إنسان يحاول يتجنب المسؤولين والضباط الكبار والصغار، حتى الأصغر رتبة في الجيش كان أو في المخابرات كان واحد يتجنبها يخاف منها. يعني
2: تحت جنح الظلام تكسر المحرمات، تقتحم البيوت، ويختطف المطلوبون دون مذكرة اعتقال ودون أن يعرف ذووهم إن كان هذا الوداع هو الأخير.
3: أنت محمد سامي خليل؟ شحطوه؟
4: بعدي غيره، أمان الله، بعدي غيره، بعدي غيره.
2: في الأفرع الأمنية يبدأ حفل الاستقبال، طقس وحشي يهدف إلى كسر الكرامة قبل البدء بالاستنطاق.

0: بدك تقول كان هدفه ما أنه يخلق مواطن، أنه ينزع الشعور بالمواطنة والحقوق عند الشعب، بيصيروا الناس يعرفوا أنه هن ما لهم حقوق، حتى اللي متمتعين فيه إذا عندهم شغل ولا هو مكرمي من الحاكم، يعني هن ما لهم وجود ولا لهم مصالح ولا لهم قيمة ولا لهم كرامة إلا بمقدار ما بيتماهوا مع الحاكم الفرد المطلق، وبصيروا أزلامه بيشتغلوا مشانه.
1: في تلك الأقبية تظهر البصمة النازية التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح أكثر بشاعة. كانت التقنية تهدف إلى تحويل الجسد البشري إلى حطام. الكرسي الألماني، الأداة الأشهر التي نقلها برونر وزملاؤه من زنازين الجستابو إلى معتقلات الأسد، آلية معدنية تثبت فيها أطراف المعتقل ويمط ظهره إلى الخلف بقوة حتى يتقوس العمود الفقري لدرجة الكسر، مما يسبب شللاً كاملاً أو تمزقاً في النخاع الشوكي. أما بساط الريح فهو التطوير المحلي لتلاميذ برونر، لوح خشبي مفصلي يربط عليه الضحية ويطوى جسمه بحيث يلتقي الرأس بالقدمين، مما يؤدي إلى خلع المفاصل وتهشيم الفقرات.
2: Well, we know that there is an awful lot of what we would call authoritarian learning going on in the way the Assad regime developed its techniques of torture. And they include the use of electroshock treatment. They include certain strategies for how prisoners were abused, hanging prisoners by their wrists for hours without any way for them to reach the floor. Torture devices that would twist prisoners' bodies into distorted positions in order to inflict pain. There were techniques and methods of torture that we know were quite common on the part of the Gestapo that were also present in Syria.
0: صار في شعور عند المسيطرين وجماعته اللي حوله واللي الزباني تبعه، شو عندهم شعور انه البشر الاخرين عباره عن لا قيمه لهم، يعني ممكن قتلهم بدون اي تساؤل بدون اي سؤال، لا قيمه لهم ولا معنى لهم، هن فائض عن اللزوم، هن كثير عليهم اذا سمحنا لهم يعيشوا.
1: لم يكن القمع المادي وحده كافيا، سيطر النظام على العقل والوعي. منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ارتبطت السياسة التعليمية ارتباطاً عضوياً بالسياسة الحزبية. نص دستور البلاد لعام 1973 على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة، وتولت قيادة الحزب توجيه العملية التعليمية من خلال مكتبين، مكتب التربية والطلائع ومكتب التعليم العالي. كانت المناصب الرفيعة في المؤسسات التعليمية لا تسند إلا بعد نيل الموافقات الأمنية اللازمة ومرورها بمكتب رئيس الجمهورية. ولضمان إعادة إنتاج الولاء السياسي أنشأ النظام منظمات تربوية غير نظامية عملت جنباً إلى جنب مع المدارس الرسمية. الأسوأ من ذلك أن الأدلجة امتدت إلى كل مناهج التعليم، فكانت كل مناسبة تستغل لربط أي مفهوم بعظمة القائد. هكذا كانت الخطة: تزييف الحقائق والتواريخ والأحداث والسيطرة على حياة المواطنين بشكل قمعي ليحارب حتى مجرد التفكير.
3: وكلها مرتبطة في فكرة وتمجيد حافظ من اللباس للشعار، حتى أصبح جزء من التفاخر الوطني باللاشعور أن تمدح حافظ أسد. يعني يقال على سبيل أيضا المضحك، ممكن عندما توفي حافظ أسد هناك العديد من الناس قال استغفر الله، هل إله يموت؟ هذا شيء لا يمكن أن نفهمه فقط على أنه فعل ممنهج لحافظ أسد، فقط هو فعل ممنهج، لكن تحول إلى ديناميات ذاتية.
4: هذه آلية اعتمدت سابقا أو معتمدة كانت في النظم الاشتراكية، النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية، في الصين، في كوبا، في كوريا الشمالية. لذلك هذه التنظيمات هي اختراع هدف السيطرة على الكيان الاجتماعي بشكل عام وجعله تحت النظر كي لا يكون هناك فراغات، يمكن يعني حتى النظام الأمني أيضا ما يشتت. هذه الكيانات هي اللي تنقل للنظام الأمني المعلومات.
2: So

0: Syrian citizens were expected to act as if they believed everything they were hearing and reading about Hafiz al-Assad as this omnipotent, all-knowing, all-seeing, benign father figure. And of course, underneath, Syrians understood that this was not credible. They understood that this was entirely a fabrication. But in their public conduct, they were forced to behave as if they took that kind of thing seriously.
1: هذه الكيانات كانت أذرعا تمارس أدوارا رقابية وتعبوية. من خلالها يندمج الطالب مبكرا في بنية الولاء للحزب الحاكم، ومنها خرجت شبكة المخبرين القلب النابض لجمهورية الخوف والتي اخترقت كل مفاصل الدولة. كوادر الحزب تحولت إلى أكبر جهاز استخباراتي شعبي، عامل حزب البعث المنتشر بفروعه وشعابه في كافة أنحاء سوريا ذراعا أمنية موازية. أوكلت إليه مهام تقديم المعلومات إلى الأجهزة الأمنية مكرسا قدرة النظام على التحكم بكافة فعاليات المجتمع. زرع هؤلاء في كل مؤسسة داخل الدوائر الحكومية، الجامعات، دور العبادة، وحتى في المقاهي. تتلخص مهمة هؤلاء المخبرين في مراقبة زملائهم وحتى أسرهم وأقاربهم وكتابة التقارير عن حياتهم ونشاطاتهم، والأهم من ذلك توجهاتهم السياسية.
2: Suriye'de Baas Partisi daha ilkokullardan itibaren teşkilatlanmaya başlar. İlkokullardaki Baas Partisi birimlerine Taliyatül Baas denir. Liselerde, ortaokul liselerdekilere Şebibetül Baas denir. Ve öğrenciler her sene o şeyin küçük teşkilatın içinde yer almaları gerekir, faaliyetlerine katılmaları gerekir. Bu şekilde aynı zamanda toplumu da birer muhbire de dönüştürmüştür. Küçüklükten itibaren çocukları hem ideolojik olarak bazı fikirlerini empoze ederken aynı zamanda ailesinden ve çevresinden istihbarat topladığı bir şeye de dönüştürmüştür bu şekilde. Dolayısıyla bazı rejimin görünen sivil ve siyasi yüzüdür. Ama bunun arkasında istihbaratla doğrudan bağlantı kurarak aslında bu istihbarat imparatorluğunu da bir şekilde perdelemeye çalışmıştır siyasi bir hava vererek.
3: Ana hasalet ma'i hadisatin enu kunna am nahaqiq fi qadiyya muayyana fi ma'a ra'is far' mukhabarat fa am tatla' ala fi madinati fi madinat tadmur ana min madinat tadmur fi sa'ra فعم اطلع انا على بعض الاضابير وبعض التقارير بتهم قضيه معينه فشفت امراه يعني كاتبه تقرير بجوزها تصور الى هذا الحد وصلنا يعني انت وصلنا لمرحله في سوريا انه صار الشاب السوري او الشخصيات من السوريين يتباهوا انه هن عم يروحوا يقدموا تقرير الى هذا المستوى يعني
4: هو بالحقيقة الحزب تحول وقت مبكر من حزب عقائدي إلى حزب أمني إلى جهاز أمني حزب البعث هو جهاز أمني كبير ومنظم ولديه أفرع وامتدادات وغطاء الغطاء العقائدي السياسي الشعبي ولذلك أصبح رقابة الجار لجارة الأخ لأخيه أحياناً الزميل لزميلة أصبح من الأمور السائدة لأنه هذا مو فقط لأنه والله هو مقتنع بالحزب لكنه يريد أن يكون جزء من الموالين للنظام كي يحصل على بعض المكاسب
5: لازم أنت تكتب تقارير كثير كانت التقارير هي الأساس للوصول إلى مش للوصول إلى مصالح أو وظيفة لعدم لتجنب الاعتداء
1: بعد سحق المعارضة وبناء دولة المراقبة بدأ الأسد الأب بتجهيز ابنه الأكبر باسل وريثا له لكن خطة التوريث انهارت حينما قتل باسل في حادث غامض عام 1994 واجه الأب تحدياً وجودياً من سيحكم مملكة الأسد بعده؟ كان الهاجس الأساسي للرئيس العجوز وضمان أن يكون بشار قادراً على قيادة البلاد والسيطرة أمنياً بالطريقة نفسها التي حكمت بها سوريا طوال 30 عاماً. في عام 2000 توفي حافظ الأسد وتسلم بشار الأسد مفاتيح جمهورية الخوف. لم يرث جراح العيون منصباً سياسياً عادياً، بل ورث دولة الأمن الشمولي التي ولدت من رحم الانقلابات وشكلت بخبرات الجستاب النازية.
0: The Assad regime and those who inherited the regime after Hafiz died in 2000 participated in paving the way for Bashar al-Assad very quickly to assume the office of the president. His appointment was then followed by a national referendum, which was entirely performative. It was intended to serve as a demonstration of the loyalty that Syrians felt toward him. And in that referendum, Bashar al-Assad received the support of, I think, 99% of those who voted.
5: بالحقيقة الأب كان هو صاحب اللعبة، يعني هو مخترع دولة الخوف، جمهورية الرعب، هي اختراع الأب، وهو عرفان ميكانيزماتها وعرفان المماسك اللي بده يشتغل فيها على الطائفي وعلى الآخرين وعلى الضباط وعلى الأمن وإلى آخره. يعني هو معلم اللعبة. إجا بشار ما له علاقة بكل هالقصة، يعني إنسان محدود الذكاء جدا، ما عنده علم شلون الآلة كلها صنع أبوه، مفكر انه الامور دائمه له بشكل مطلق وانه هو لازم يكون محل ابوه معبود يعني عند الجمهور.
1: بدانا قبضه ال الاسد على البلاد لا تقهر. بنى نظام الاسد خارطه سجونه على نمط هندسي هجين يمزج بين صرامه المعسكرات النازيه ووحشيه الجولاج السوفيتي. توزعت السجون على جغرافيا البلاد. السجون المركزية مثل عدرا في دمشق والمسلمية في حلب هي الواجهة التي تظهر في السجلات الرسمية. أما السجون العسكرية فهي الثقوب التي لا يعود منها أحد. أشهرها سجن صدنايا الذي تحول في عهد بشار الأسد إلى مسلخ بشري، صمم بناؤه على النمط النازي لتسهيل الرقابة والإبادة. أما النوع الثالث والأكثر فتكاً فهي المعتقلات السرية في الأفرع الأمنية. في دمشق وحدها كان هناك أكثر من 20 فرعاً رئيسياً، لكل منها زنازينها التي تقبع تحت الأرض حيث تذوب القوانين وتتوقف الساعات.
6: داخل فروعة، وللأسف أنا حصلت ودخلت إنه على أحد الفروعة، فكان المعاملة مو آدمية، يعني ما دون الآدمية. يعني الإنسان لما يدخل الفرع هو رقم، هو الله يعزكم حيوان، ينكل فيه الصغير والكبير بدون أكل بدون شرب بدون لبس، حتى ينزل من كل الأنواع، حتى القتل وارد. مو بقول لك اللي شاف مو مثل اللي ما شاف. اللي دخل على الفروعة يا لطيف يا بطلع، يعني الداخل مولود، الداخل مفقود والخارج مولود، لأنه كان اللي يدخل ما يطلع أبداً إلا على الأبر، وكان بعد كذا شهر يصير هيكل عظمي، يعني قلة الأكل والضرب والقتل والكذا. يعني هذه الأفرع.
7: بأثناء وجودي بفرع الجوية بحرستا كان آب، كان الحر الشديد، فنحن عشنا بالحر بدون مياه، ما عندنا مياه ابدا. كان موجود شي 30 شخص معهم دمامل امراض جلديه. طبعا انا كنت مثل باقي المعتقلين جربان، يعني لحقني امراض جلديه. من اشد انواع العذاب اللي شفته انه ممنوع الكلام نهائيا، يعني 8 اشهر ممنوع تحكي مع أي إنسان، واللي بيحكي كلمة واحدة يعرض للتعذيب. والتعذيب كان إنك تبقى قاعد على ركبك من المساء حتى الصباح. هذا نوع العذاب اللي كان يصير. ومن العذاب اللي داخل هذا الفرع ما في صابون، ما في دواء للأمل، ما في دواء للتحسس، ما في أدوية نهائيا. حتى أمراض القلب وأمراض السكر والأمراض المزمنة ليس لها دواء أبدا. نعم.
1: كانت أجهزة الأمن الشمولية التي أسسها الأب تعمل بكامل طاقتها، تراقب الأنفاس وتتتبع الهمسات، تفرض على السوريين الصمت خوفاً من الموت الذي صار يعد أقل الأضرار وأهونها. لكن ما لم يحسب له النظام حساباً هو أن الخوف وإن كان السلاح الأكثر فتكاً يمكن أن يتآكل. في مطلع عام 2011 ومع اشتعال ثورات الربيع العربي وصلت شرارة الاحتجاج إلى سوريا. بدلاً من احتواء الموقف واجهت المخابرات الجوية والأمن العسكري والثوار بأساليب الجستابو، لكن هذه المرة على نطاق أوسع.
4: كان يعتقد أنه محصن، وهذه إشكالية. الاعتقاد بالحصانة وبالقوة الوهمية تجعلك تتعامل مع أي حركة تمرد أو معارضة باعتبارها نشاز شائبة، القضاء عليها سهل. ولذلك حمزة الخطيب الطفل كان يمثل شائبة بالنسبة للنظام، القضاء عليها كذا يعني بعملية بسيطة. لم يكونوا يعتقدون أبدا أن قتل حمزة الخطيب، اعتقاله وقتله، كان شرارة.
5: صارت بعهد بشار الدولة، دولة الرعب تحولت لدولة مزرعة عم يتصارعوا فيها أصحابها على نهبة يعني. فاختلف عنه بأنه هذا كان مثل ما قلت سيد اللعبة، هو اللي عم يعرفان شو وين بيستخدم الخوف وين بيخفف شوي وين بيزيد. لواحد اعتبر أنه الخوف أنه لا، أنه هو كل ما على سقف العنف بيخضع الشعب أكثر.
8: You also see the brutal use of barrel bombs, of carrying out a bombing and then bombing the first responders. You see the use of chemical weapons documented, and of course, crossing the red line that President Obama had established, and then unfortunately not carrying out the kind of forceful U.S. action.
1: اعتقل عشرات الالاف، ومارست فروع التحقيق التي اسندت لضباط موالين ابشع انواع التعذيب. في تلك الاقبيه تظهر البصمه النازيه التي زرعها ألويس برونر وطورها الجلاد السوري لتصبح اكثر بشاعه، المحرقه النازيه بنسختها السوريه. في عهد بشار الاسد تحول التعذيب من اداه للتحقيق الى استراتيجيه للاباده الشامله.
4: احيانا كثرة القمع والسطوة الشديدة تعمي الابصار، تعميها حقيقة، وتجعل النظام يعتقد انه محصن غير ممسوس لا يمس. والقوة الهائلة للنظام الأمني والهيمنة على الناس وإخافتهم أحيانا توحي له بأنه لا يمس، لا يمكن لهؤلاء أن يثوروا.
9: الله أكبر.
1: لكن في أواخر عام 2024 أدت سلسلة من التطورات الإقليمية إلى انكسار هذه المعادلة. مع شن فصائل المعارضة هجمات سريعة ومفاجئة، انكشف الوهن الحقيقي الذي كان يعاني منه الجيش السوري المنهك والمهلهل بالفساد. في موجة انهيارات متسارعة خلال أيام معدودة في ديسمبر عام 2024 سقطت المدن الكبرى الواحدة تلو الأخرى. أظهرت قوة النظام انعدام الرغبة في القتال، والمنظومة التي بناها آل الأسد على مدى نصف قرن انهارت. فر بشار من القصر الجمهوري منهيا حكم عائلة الأسد ودولة

0: الرعب التي جثمت على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن.
1: بكل معنى الكلمة الثورة السورية كان لها كل أسباب الحقيقية للقيام، وبكل معنى الكلمة السوري عبر على أنه لا قادر أن يكون شيئا ما. الآن هو مطالب أن يتعافى بعد التحرير، لأنه أيضا 14 عام كانوا عن بمثابة 140 عقد، يعني نتكلم عن شكل آخر من انقسامات، شكل آخر من التشظيات في المجتمع السوري، لكن كان أصبح الآن يمتلك سردية واحدة في المجتمع السوري، أننا تخلصنا من الطغيان والاستبداد، أنهينا حكم عائلة الأسد، وأمام مرحلة بناء ندرك أنها مرحلة طويلة، ندرك أنها مرحلة لن يقف الخارجي مكتوف الأيدي، لكن نحن أمام مرحلة لابد لتاريخ سوريا يدخل فيها ودخل فيها.
0: بينما تطفأ النيران ويسود الصمت فوق ركام من اختلط لحمهم بالحديد والحجارة والنار، ماذا سيكتب التاريخ؟ وبأي حكم سيحكم على هؤلاء؟ تمر الأيام والشهور والسنون، وقد ينسى الناس آلامهم، وقد تتغير أحوالهم وتعود البسمة والفرحة إلى الشوارع من جديد، لكن المؤكد أن ما كان لن ينسى، وأن ما حدث للسوريين على مدى نصف قرن لم يكن مجرد بقعة سوداء على ثوب تاريخ لم يكن أبيض يوماً.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل.

0: في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق.

0: أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

استشهاد أسير سابق برصاص إسرائيلي عقب اقتحام منزله في جنين، وإصابات خطيرة برصاص المستوطنين في بلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوة بالجائرة وتتعهد بتجاوزها. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض.

0: أضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة. وخازم هو أب لشهيدين، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال وهدمت منزله. أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية، وأفاد مراسل تلاتي عربي بوقوع إصابتين خطيرتين بين أبناء البلدة، كما أحرق مستوطنون منزل فلسطيني في البلدة. يأتي ذلك عقب اقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شمال المدينة وتمشيطها لشوارع البلدة. اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اعتبر أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 48.
1: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
0: نقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شقة في أراضي فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
2: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل. بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات، كانت معسكرا لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
3: هذه خلال أيام ستتحول فعلا إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير الرازي. هذه البؤرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
2: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، تراتي عربي، الخليل.
0: رحب من القسم الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور محمد هلس. دكتور محمد، أهلا ومرحبا بك. حملة شرسة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بذراع المستوطنين أيضا لمساعدتها، حيث تستخدم المستوطنين كذراع عسكرية الآن، وأقل ما يوصف ربما وصفه قبل قليل السيد مصطفى البرغوثي بأن ما يجري حاليا في الضفة الغربية هو أخطر ما جرى منذ النكبة. برأيك لماذا تم وصف الوضع الحالي بأنه أخطر ما جرى عقب النكبة؟
4: التحية لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. أولا فيما يتعلق بالمفاهيم، هذا ليس يعني فعلا استيطانيا عفويا، هذا جيش منظم، المستوطنون يتحولون إلى جيش

السلام عليكم، أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين.

0: ساند للدولة، ترعاهم الدولة قانونيا وترعاهم ماليا وترعاهم من كل النواحي، تمنحهم التغطية. واليوم يعني بتنا نتحدث عن تماهي مطلق ما بين أجندة هؤلاء المستوطنين وأجندة الدولة. فيما مضى كان شكلا يقال أن هنالك دولة داخل الدولة باعتبار أن أجندة المستوطنين تختلف ولو من الناحية الشكلية عن أجندة الحكومة. اليوم الدولة كلها ذراع ضارب لليمين الحاكم وليس العكس. أنا أختلف مع توصيف أن هؤلاء ذراع ضارب للحكومة، العكس تماما، هؤلاء قلبوا الحكومة إلى ذراع ضارب لها، جندوا الموارد المالية، جندوا الموارد الأمنية، جندوا الأجندة السياسية، التشريعات ليحققوا مشروعهم. وهنا تكمن الخطورة، الانتقال من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين باستغلال جملة من العوامل، في جزء منها القوة الغاشمة التي يستخدمونها للتعاطي مع الفلسطينيين.
1: دكتور محمد هلسة، لو تسمح لي السياسية. هل تقصد بأن المستوطنون هم من جروا القوات العسكرية الإسرائيلية لدعمهم ولتنفيذ مخططاتهم داخل الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية؟
0: أقصد تماما ما تفضلت به، بل أكثر من ذلك، أقول بأن اليوم الدولة تنفذ أجندة هؤلاء المستوطنين وليس العكس. بمعنى أن حتى يعني هنالك أصوات في داخل إسرائيل تقول بأنه حتى لو أراد الجيش أن يمنع هؤلاء أو أن يقف عائقا في طريقهم فإنه لا يجرؤ، لأن هؤلاء اليوم يؤثرون في قرار ترقية الضباط في الجيش الإسرائيلي، ومن يخالف أجندتهم يقصونه ويمنعون تقدمه. بل أكثر من ذلك، اليمين الصهيوني اليوم يشكل جزء من عقيدة الجيش، هؤلاء انخرطوا بشكل كبير في الجيش، غيروا سلوك الجيش، أثروا على الجيش، وبالتالي أنت لا تجد الجيش اليوم يقف متفرج كما كان يفعل في سنوات سابقة. الجيش اليوم يسابق اليمين الصهيوني الحاكم. يعني هل يعقل أن دولة بكاملها وبكل العتاد الذي تملكه وتفاخر بأنها القوة الأعظم في المنطقة في الشرق الأوسط تستطيع أن تدمر 3 مخيمات فلسطينية وتخرج منها أكثر من 40,000 مواطن تجعلهم مشردين، ثم لا تعجز عن إبعاد 12 مستوطنا أو مئات المستوطنين من منطقة سرة أو من منطقة الشمال؟ هذا يعني ضرب من العبث. يراد لنا أن نعتقد بأن الجيش الإسرائيلي عاجز يريد أن يغير، لكن واقع الأمر بأن الجيش الإسرائيلي يتواجد ليحمي ويوفر يعني سبل تحقيق أجندتها.
1: طيب دكتور محمد، يعني إذا صحت النظرية التي تتحدث عنها الآن، هذا يعني أن المستوطنون ليسوا بمعزل عن قيادة، يعني هم ليسوا بتجمعات عشوائية، بل يملكون قيادة منظمة لهم، والأخطر من ذلك ربما يملكون دعما سياسيا وعسكريا سواء من داخل الجيش أو من داخل المؤسسة السياسية أو العسكرية، ولكن غير منظورة، غير واضحة، لكن هناك عمليات تنظيمية لهم، لذلك لديهم القوة لجذب دعم عسكري ودعم بالسلاح ودعم سياسي.
0: ولذلك أنا استخدمت مفردة جيش منظم وليس عصابات مستوطنين، لأن الحديث عن عصابات فيه إشارة إلى أن هؤلاء خارج سياق الدولة وخارج القانون، وهذا خطأ. هؤلاء جزء من منظومة رسمية لهم ممثلون في الدولة. بن غفير مستوطن، سموتريتش مستوطن يسكن في مناطق الضفة الغربية، ستروك مستوطنة تسكن مناطق الضفة الغربية، وجزء من أعضاء الوزارة في حكومة نتنياهو هم مستوطنون يسكنون في مناطق الضفة الغربية. ولذلك حينما نتحدث عن بن غفير وسموتريتش نحن نتحدث عن عصبين أساسيين لمشروع الاستيطاني في هذه الحكومة، المال والأمن. بن غفير وزير الأمن القومي، مسؤول عن الجهاز الشرطي وعن كل الاعتبارات الأمنية الداخلية. سموتريتش وبالإضافة إلى كونه وزير المالية يوفر الموارد المالية بالملايين التي يضخها لهؤلاء المستوطنين، أيضا هو وزير الأمن داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية. ولذلك هؤلاء اليوم بالإضافة إلى التشريعات التي تحمي سلوكهم يعتقدون اليوم بأنهم قادرون على فرض أجندتهم على الدولة. اليوم ما يجري ليس فيه اختلاف ما بين يريد المستوطنين وما تريد الحكومة الرسمية، وإلا ما معنى أن يشرعنا مثلا المشروع الاستيطاني إيوان الذي لم تستطع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط الانتقادات الدولية والحركة الشعب الفلسطيني والظروف التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر أن تمرره، واليوم هي تتبناه وترعاه بشكل رسمي، ويفاخر سموتريتش بأنه استطاع أن يفعل ما لم يفعله سابقيه في الوزراء المالية السابقين وفي الحكومات السابقة. ولذلك نعم، اليوم هؤلاء أجندة الحكومة هي أجندتهم، دعوات الحكومة ووزراء الحكومة تتماهى مع دعواتهم، لأنهم اليوم يعني في الموسم الانتخابي لا يستطيع أحد أن يأتي بسقف دون سقف مطالب المستوطنين، لأنه سيعلم بأن هذا السقف سيفسر تنازل وتسوية واستسلام لمطالب

0: الفلسطينيين، وبالتالي سيخسر الأصوات. ولذلك أنت ترى التنافس في أعضاء الحكومة على من يأتي بالموقف أو يأتي بالموقف الأكثر عدائية من الفلسطينيين، من الأرض، من المقدسات، من الدم. وهذا يعني في موسم انتخابي تكون فيه الأجواء العامة في المزاج الشعب الإسرائيلي بالإضافة إلى المزاج الرسمي أجواء يعني يحكمها الاعتبارات الأمنية، تحكمها الاعتبارات الأمنية وتغيب منها منطق التسويات والترتيبات السياسية. ولا ننسى أنه في المجتمع الإسرائيلي هناك شبه إجماع مطلق على فكرة رفض الكينونة الفلسطيني وكل ما له علاقة بحق الفلسطيني، ولذلك يعني ما يجري اليوم يتماهى مع المزاج العام الداخلي الإسرائيلي.
1: نعم، وهذا يعني ربما دكتور
0: إنجاز يردع الفلسطينيين.
1: يعني هل هذا يعني أو إلى أي مدى يعني أن صوت الناخب الإسرائيلي لحكومة نتنياهو ولليمين المتطرف هو صوت مؤثر الآن من خلال محاولة تحكم الحكومة اليمينية بهؤلاء المستوطنين واستقطاب أصواتهم؟
0: التنافس اليوم يجري على من يقدم نفسه بأنه الطرف القادر على أن يكسر أعداء إسرائيل في كل الجبهات، ليس فقط فيما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين. ولذلك أنت ترى هذه المغامرات التي يخوضها نتنياهو ويحاول فيها أن يفتعل جبهات جديدة كما فعل في سوريا، وكما يصعد في القطاع، يصعد في الضفة، يصعد في لبنان وفي كل مكان. التنافس المحموم هو على أصوات اليمين، لأنهم يعتقدون اليوم بأن هنالك يعني من قد يتأثر بمثل هذه السلوكيات بحيث يدفعه إلى تبني المقاربة الإسرائيلية. وإن شئت أكثر من ذلك، اليوم حتى في الأحزاب المعارضة لنتنياهو لا أحد يجرؤ على أن يأتي بسقف فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين دون السقف الذي رسمه نتنياهو، خطه نتنياهو، لأنه مباشرة سيتهم بأنه داعم للإرهاب، داعم للفلسطينيين، بأنه يتماهى مع أجندة الإرهاب، وهذا يفقد الكثير من الأصوات. ولذلك حينما مثلا أضرب مثال، حينما حدث تل ودافع الفلسطيني عن نفسه وارتقى شهيدا، يائر جولان زعيم حزب الديمقراطيين وهو الحزب الأكثر بين هلالين يسارية واعتدالا في المجتمع الإسرائيلي ويدعو إلى التعايش والسلام مع العرب الفلسطينيين في الداخل وإن كان أن تجري شراكات معهم، يقول بموقف يأتي على يمين الموقف الصهيوني اليميني الذي يتبناه نتنياهو، يقول يجب استخدام مزيد من القوة. وهذا كشف عن الوجه الحقيقي لكل التيارات السياسية الإسرائيلية التي ترفض فكرة التعايش مع الفلسطينيين وإنما تحاول أن تستثمر في بعض الأصوات العربية الفلسطينية.
1: نعم،
0: محاولة لجني مكاسب سياسية ليس أكثر.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
1: قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام في غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، وأن إدارة ترامب ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ الخطة. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان وميفيدون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصور.

0: بقضاء صور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيطها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته تواصل العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى وعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
1: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
0: أرحب بميروت بمراسلنا أحمد شلحة. أحمد أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التصريحات وآخر المستردات لديك من هناك؟
2: حسام، زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى مدينة صور هي رسالة دعم للجيش اللبناني وللمؤسسة العسكرية اللبنانية، وهي أيضا رسالة تأتي لتأكيد حضور الدولة اللبنانية في جنوب لبنان، كما قال رئيس الحكومة نواف سلام عندما اعتبر بأن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب هو ليس مجرد تواجد للجيش بل هو أيضا حضور للدولة اللبنانية، وأن كل نقطة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب تستعيد معها الدولة جزءا من سيادتها وسلطتها. سلام كذلك أكد على دعم الحكومة اللبنانية للمؤسسة العسكرية في ظل ما قال من أنه مواجهة التحديات للجيش اللبناني مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأيضا أشار سلام للجنود بأن لا يسمحوا للانقسامات السياسية ولما وصفها بشرور الطائفية بالتسلل إلى صفوفهم. الرسالة الأخرى أيضا هي إلى أهالي جنوب لبنان، توجه إليهم سلام قائلا من أن الدولة اللبنانية لن تألو جهدا في عودتهم إلى كامل المناطق في جنوب لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، وأن الحكومة تبذل جهودا لإعادة الأسرى ولإعادة الإعمار كذلك الأمر. لكن أيضا حسام على مرأى ومسمع من رئيس الحكومة اللبنانية كانت الخروقات الإسرائيلية متواصلة وتحديدا في بلدات في قضاء صور أثناء إلقاء رئيس الحكومة لكلمته. الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا وصف بالعنيف عند بلدة مجدلزون بقضاء صور، إضافة كذلك إلى قصف مدفعي ما زال متواصل حتى هذه الأثناء على بلدة المنصوري، وكان هناك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي الذي شن غارة استهدفت منزلا يقع عند بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. قبل دقائق قليلة من الآن أيضا الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير وصفت بالضخمة بحسب شهود عيان عند بلدة أرنون في قضاء النبطية، مع تواصل القصف المدفع عند تلة علي الطاهر.
0: أشكرك جزيل الشكر أحمد شلحة على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن بلاده مطالبة بالتخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة. من جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف المواطنين الإيرانيين، وبأنها عقوبات غير قانونية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل تابعة لإيران تسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري. فيما أعلنت الخزانة

0: أمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. هذا وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، وقال بيسنت إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام، مشيرا إلى أن هذه رسالة واضحة إلى حلفاء واشنطن بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. ومن جانبها أكدت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الصراع بالشرق الأوسط، ودعت الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وتسوية المشكلة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف أرحب بضيفي من باريس الباحث في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ سمير سكاف. أهلا بك أستاذ سمير. بداية، هناك تحليلات كانت تتحدث على أن محاولة واشنطن لفرض مزيد من الضغوط على طهران هدفها هو إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والرضوخ إلى شروط واشنطن وتقديم مزيد من التنازلات، ولكن الآن سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي يتحدث عن محاولة إسقاط النظام الإيراني عبر هذه الضغوط. أستاذ سمير، هل واشنطن الآن قادر على إسقاط النظام الإيراني بعد كل هذه المدة؟
1: صباح الخير يعني، وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أنا يعني هل هناك في ذاكرتنا في أي مرة في السنوات يعني خلينا نقول العشر الماضية، هل هناك أي ضغط اقتصادي أدى إلى إسقاط أي دولة أي نظام، حتى إلى تراجع أي دولة؟ يعني كان الولايات المتحدة مثلا كانت في السابق ضغطت على سوريا وفرضت عقوبات على سوريا، هناك عقوبات كثيرة على إيران في المرات الماضية، هناك عقوبات على روسيا، هناك عقوبات على كوبا، هناك يعني هل أدت هذه العقوبات الاقتصادية مرة واحدة ليس فقط إلى إسقاط أي نظام، ولكن هل أدى إلى تغيير أي موقف؟ لا. يعني إذا اختصرنا الموضوع نستطيع القول أن طبعا هذه العقوبات هي مؤذية على المستوى الاقتصادي، ولكنها ليس فقط لا تغير أنظمة، ولكنها لا تؤدي لا لإخضاع الدولة التي تتعرض للعقوبات ولا لتراجع هذه الدولة عن مواقفها. لذلك أنا أعتقد أنه هذه العقوبات لن تؤثر على إيران بالمعنى السياسي، ستؤثر اقتصاديا، ستضغط اقتصاديا، ولكنها لن تؤدي إلى تراجع إيران عن مواقفها، لن تؤدي إلى إخضاع إيران. هذا نوع من التفاوض الترهيبي.
0: نعم، لو تسمح لي أستاذ سمير، يعني هل يمكن اعتبار أن هذه الخطوة الآن من قبل واشنطن تشديد مزيد من العقوبات على إيران و ربما أيضا تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، هل هي رسائل ربما موجهة إلى جهات أخرى قبل طهران؟
1: أنا أعتقد أنها موجهة إلى الداخل الأمريكي، وأعتقد أنها موجهة، هي نوع من تمديد لفترة 60 يوما. لم يجري تمديد لهذه الفترة خاصة المذكورة في يعني ورقة التفاهم، مذكرة التفاهم، أنا أعتقد أنها الراحلة، لأنه أعتقد أنها ماتت ولا يمكن أن تتقمص اليوم. ولكن هذه رسالة إلى الداخل الأمريكي أنه نحن في مرحلة تهدئة، وبالتالي يمكن التحضير للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة. الآن هناك انتخابات إسرائيلية قريبة، بعدها هناك انتخابات أمريكية، لن يجري أي تغيير كبير قبل هذه الانتخابات، وبالتالي الرسالة هي رسالة للأمريكيين أننا في مرحلة تهدئة، هي رسالة لسعر برميل النفط أنه لن يرتفع وأنه سيبقى منضبطا. ما يجري هو تفاوض ترهيبي، ولكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة. تدرك الولايات المتحدة أنها مستمرة بالحرب وأن الحرب طويلة، وحتى أنني أشك أن الرئيس دونالد ترامب يريد إنهاء هذه الحرب، لأنه إذا أراد إنهاء هذه الحرب هو يستطيع إنهاءها، ولكنه يحتاج لأن يذهب إلى ضربات غير منضبطة، لأنه كل ما جرى حتى الآن أنا أعتبره هو منضبط، إن كان من الجانب الإيراني أو كان من الجانب الأمريكي. حتى الآن ليس هناك استهداف للبنى

0: التحتية الكبيرة من خطوط قطارات ومن، على الرغم كان هناك بعض الاستهدافات الصغيرة، ولكن أنا أتحدث عن البنية التحتية الكبيرة في الطاقة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وكل، وحتى المنشآت النفطية من جزيرة خارج، والتي كنت يعني دائما أقول، أنا كنت أعتقد منذ اللحظات الأولى أن الولايات المتحدة ستدخل وتحتل جزيرة خارج، وبالتالي هذا يعني يقتل ليس فقط يخنق،
1: ولكنه ما السبب وراء أن ترامب لا يريد إنهاء هذه الحرب بهذه الطريقة؟
0: يعني هو يعني غير يعني مهتم بعنصر الوقت لنقل، وهناك ايضا كان عنصر مفاجأة بالنسبه له وبالنسبه لكل فريقه، وهو اعتقد انه هو نجح كثيرا في الضربه الاولى، الضربه الاولى اغتيال المرشد، اغتيال 47 يعني تقريبا من قيادي الحرس الثوري ومن قياده ايران، اعتقد ان ايران ستجلس بعدها على طاوله المفاوضات، ولكن بعد الضربه الاولى تراجع، بمعنى انه وضع لنفسه اهداف
1: كبيره. استاذ سمير يعني لو تسمح لي، هل يعني بحسب ما تتحدث انت الان، هل هذا يعني ان ترامب لا يريد ام لا يقدر؟
0: يعني انا بدات اميل الى الى الى فكره انه لا يريد، في البدايه هو لا يقدر، ولكنني بدات الى فكره لا يريد، لانه ضبط الضربات العسكريه، هذا السقف الذي وضعه، هذه الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه، ليس لإيران لكن لنفسه، عدم استهداف المنشآت النفطية، عدم استهداف، هو طبعا يدرك أن ذلك قد يشعل المنطقة، وأن إيران يمكن أن تمارس سياسة شمشون، بمعنى فليسقط الهيكل علي وعلى أعدائي يا رب، وبالتالي هو يدرك أن هذا خطير جدا، وأن دول الخليج لا تريد ذلك. ولكن في أحد مقالاتي السابقة كنت كتبت، هل تكلفة هذا النوع من يعني تكرار هدنة وراء هدنة أليس مكلفا أكثر من إنهاء الحرب مرة واحدة؟ أنا لا أدعو طبعا إلى ضربات عنيفة، ولكن أنا فقط أحسب القدرات العسكرية الأمريكية الآن المتواجدة هي لا تكفي لحسم المعركة، بمعنى أنه ليس هناك إمكانية للذهاب واحتلال أي منطقة، يمكن احتلال بعض الجزر في مضيق هرمز، ذهبنا من أهداف أمنية ثلاثة كبرى أي البرنامج النووي والصواريخ الباليستية والأزرع الإيرانية، لنتفرغ بعدها لإحدى أوراق الضغط وهي مضيق هرمز، يعني أصبح مضيق هرمز كأنه هو هدف الحرب الجديدة، ونسي الرئيس دونالد ترامب لماذا شن الحرب، هو شن الحرب للأهداف الأمنية وليس لفتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا قبل الحرب.
1: يعني لو تسمح لي، تابعنا رد فعل الصين تقول بأن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الصراع بالشرق الأوسط، وأنها تدعو الآن إلى أساليب أكثر سياسية ودبلوماسية مع طهران، ولكن السؤال الآن، هل واشنطن قادرة فعليا على فرض حصار اقتصادي عالمي على إيران؟
0: لا ليست قادرة، وأنا يعني فنادت 8-9 نقاط، لماذا هي ليست قادرة؟ أهم أنه يعني إيران تملك حدود كبيرة جدا منفتحة على العديد من الدول، إيران لها هذا الامتداد الصيني الروسي بشكل كبير أيضا، إيران عندها إمكانية لأن تصمت في الداخل، لأنه إيران ليس لها أيضا رأي عام يستطيع التعبير، وبالتالي هي ليس هناك الضغوط على الحرس الثوري كما هناك ضغوط من الكونغرس الأمريكي ومن الرأي العام الأمريكي ومن سعر برميل النفط في الداخل الأمريكي على إدارة الرئيس ترامب، إيران كلها يعني لا تعاني من هذه الأمور، وهي هي تتدمر بشكل كبير، يجب الانتباه لهذه النقطة. ولكن هل يؤثر ذلك على قرار الحرس الثوري وعلى استسلام أو خضوع الحرس الثوري للإملاءات الأمريكية؟ بالتأكيد لا، لذلك أنا قلت لك لا أعرف إذا كان الرئيس ترامب يريد، لأنه هذا مؤشر إلى أن الحرب طويلة جدا، وليست ونحن نتحدث عن أشهر، نتحدث عن فترة طويلة جدا، يعني قد تستمر سنوات. الرئيس ترامب يعني ولايته إذا ذكرت جيد تنتهي بمطلع 2028 أو 29 إذا كانت ذكرت جيدة، فبالتالي الحرب تستمر طويلا، ليس هناك الآن إمكانية إلا الذهاب إلى ضربات عسكرية قد تكون يعني ما أسميته بأحد مقالاتي بالضربة القاضية، ولكن هل تريد الولايات المتحدة الذهاب إلى هذه النقطة مع كل المخاطر؟

0: مخاطر، لأنه هذا ليس من دون نتائج، هناك مخاطر كبيرة جدا. الردود الإيرانية هي نرى أنه تتجنب مثلا، هي ترد على الدول العربية ولكنها تتجنب الرد على إسرائيل. حتى الآن كنت أتابع في تقاريركم ما يجري في لبنان، الضربات، وكنت أتابع منذ قليل تفجيرات في أرنون وكفر تبنيت ومجد الزون، تفجيرات هائلة جدا جرت اليوم. أين هو، أين هي وحدة المسارين الإيرانية مع الجبهة اللبنانية ومع حزب الله في لبنان؟ لماذا إيران لا تتدخل لمنع قصف الجنوب وتدمير وتفجير كل قرى جنوب لبنان؟ هل وحدة المسارين فقط تسري على الضاحية الجنوبية لبيروت ولا تسري على باقي المناطق؟ لذلك أنا أعتقد إيران ليست في وضع قوي ولكنها في وضع قوي دفاعي، ليست في وضع قوي هجومي ولكنها في وضع قوي دفاعي. الولايات المتحدة ليست في وضع قوي هجومي الآن، هي لا تضع الجهود الكافية العسكرية لحسم المعركة، وبالتأكيد الضغوط الاقتصادية غير كافية لإخضاع إيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سمير سكاف، الباحث في الشؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من باريس، شكرا لك.
0: شكرا.
1: مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
2: التكايا، الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
3: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، بتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضهم الدايرين.
2: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع بهمة كبيرة. يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لخمسمائة شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
4: غلى في المعيشة، غلى في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي، والتكية موفرة ثلاثة وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء صيدلية كلها لليوم ده شغالة.
2: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا.
5: في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني. تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب، بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: أفاد حرس الحدود الأوكراني بأن طائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمعبر حدودي مع مولدوفا في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقال حرس الحدود الأوكراني أن الهجوم استهدف معبر التباكي خلال الليل، ما أدى إلى تعليق حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى. وأضافت أن الجانب المولدوفي أبلغ بالوضع. تسعى أوكرانيا للحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لاستهداف منصات صواريخ باليستية روسية. وقال الصحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تريد استخدام هذه المسيرات ضد أهداف على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أعلن عن استهداف قواته قاعدة مارينوفكا الجوية ومصفات نفط داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت قاعدة مارينوفكا الجوية في مقاطعة فولوغراد، كما استهدفت مصفات نفط

الوسطن في مقاطعة بيرم، والواقع على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. أعلنت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف إن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحوار بناء وتفهما للموقف الروسي، مضيفا أن موسكو تنتظر مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين. واتهم ريابيكوف هؤلاء الداعمين بمواصلة السعي إلى ما وصفه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

0: رحب من العاصمة الأوكرانية كييف برئيس مركز الأوراز للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية الأستاذ أوراق رمضان. أستاذ أوراق أهلا ومرحبا بك. دعنا نبدأ من الخبر الأخير وهو إعلان موسكو عن رغبتها في حوار بنائم مع كييف، رغبتها في إنهاء هذه الحرب. هل روسيا حقيقة منفتحة لإنهاء هذه الحرب أم هي تعول على الولايات المتحدة أكثر للتأثير على الدول الأوروبية، خصوصا أن ربما علاقة ترامب الآن يشوبها نوع من التوتر خصوصا مع دول الناتو؟
1: نعم، أنتم على حق نوعا ما جزئيا. روسيا الاتحادية هي أصلا تعول على قوتها العسكرية، وطبعا ستحاول أن تضغط أو تساوم تقايد ترامب في مسائل مثلا في الشرق الأوسط بخصوص الأزمة في إيران، ربما على أساس أن روسيا والصين ربما ستؤثر أو ستحاول أن تجد لغة مشتركة مع الإيرانيين مقابل خروج ترامب بماء وجهه من الأزمة، وهذه ستكون عبارة عن ثمن لمحاولة ترامب للضغط على الأوروبيين والضغط كذلك على كييف. يعني هذه المعادلات والخوارزميات مقروءة وموجودة في الإعلام وفي التقارير الاستخباراتية والإعلامية، ولكن أظن أن روسيا الاتحادية هي غير مهتمة في تحقيق السلام وفقا للرزنامة حتى الأمريكية وحتى الأوروبية المشتركة. روسيا تريد أن تضغط على زيلينسكي لكي يستسلم إلى إملاءات أنكورج أو إملاءات ريبكوف إن شئتم، ونفس الشيء تكلم به وزير الخارجية سيرجي لافروف في لقاء يعني صدر ونشر على وسائل الإعلام الروسية. المسألة أن روسيا تتشبث بموقفها وبشروطها، الخروج من منطقة الدونباس، بعد ذلك سيبدأ الحوار بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا وإيجاد حل لهذه الأزمة أو لهذه الحرب. فروسيا الآن توظف اليد أو القبضة الحديدية العسكرية، ونحن نرى ذلك في أدائها اليومي وسقوط ضحايا من المدنيين. بالمناسبة اليوم أعلنت السلطات الأوكرانية الحداد بالعاصمة كييف جراء سقوط مدنيين بالعاصمة 15 قتيل، وكذلك على عموم أوكرانيا أظن تعدى 20 إلى 23 قتيل جراء القصف الذي كان بالأمس واليوم كذلك، يعني القصف يوميا.
0: أستاذ أوراق، يعني لو تسمح، يعني موسكو الآن تقول أنه لا توجد حاليا شروط للسلام، وكييف من جانبها أيضا تتمسك بالتفاوض. يعني هل العقدة الآن حاليا تكمن في الأراضي أم في الضمانات الأمنية أم في شروط موسكو لإنهاء هذه الحرب؟
1: شروط موسكو مبطنة ومعروفة للخبراء، وأنا قد قلت على قناتكم بأن موسكو ستذهب إلى تطويق الملاحة في بحر الأسود، وحدث ذلك وكان ذلك رأي استشرافي من طرفنا يعني المتواضع. ولكن أنا أقول شيء مهم، روسيا لن تذهب إلى السلام طالما هناك حكم زيلينسكي موجود بالعاصمة. موسكو تريد إسقاط النظام وإعادة تشغيل المنظومة السياسية وفقا للرؤية الموسكوفية، هو أن يأتي نظام سياسي متماهي ومتناغم مع السياسة الروسية، إعادة تشغيل كل الإيديولوجيا والتقليص من الجيش والتعداد للقوات المسلحة، وجعل أوكرانيا دولة حيادية. يعني هذه الشروط التي لن تتخلى عنها روسيا، وفي ذلك الحين روسيا ستوظف القوة العسكرية والقوة الخشنة.

0: للذهاب إلى تحقيق هذا السيناريو، ولن تعير أي اهتمام لا للأمريكان ولا للروس. للأسف الشديد الشعب الأوكراني يدفع هذه الفاتورة الباهظة للأسف الشديد.
1: أستاذ أوراق رمضان، رئيس مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بكم.
1: أعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن المناورات انتهت بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من أغسطس، فيما وصف ترامب التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية وقرر تقليصها بشكل مفاجئ. احتجت اليابان رسميا لدى روسيا على خطة لإجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الاحتجاج جاء ردا على إخطار روسي بشأن خطة لإجراء تجربة صاروخية قبالة الجزر التي تسميها اليابان الأراضي الشمالية. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الجزر مطلع الشهر الجاري. انطلقت في ولاية كوجالي التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من شهر أغسطس الجاري.
2: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
3: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
4: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
2: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
5: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليها وخصوصا مؤسسة تايوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
6: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست. نحن راضون والسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
2: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية.
7: بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
1: وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد أسير سابق برصاص إسرائيلي عقب اقتحام منزله في جنين، وإصابات خطرة برصاص مستوطنين في بلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إسرائيل تشن غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوة بالجائرة وتتعهد بتجاوزها. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض.

0: وحسب بالله والعبد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: الله يا رب يا
3: خطر الاطفال، الله بنتبه للاطفال مشان البلد، مراقبه من فوق.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا.

0: باختصار وقبل الحرب. عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها.

0: إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

استشهاد أسير سابق برصاص إسرائيلي عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح إصابته خطرة برصاص مستوطنين في بلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تشن غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوة بالجائرة وتتعهد بتجاوزها.

قالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة. وخازم هو أب لشهيدين، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال وهدمت منزله. أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حبروش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. وأفاد مراسل ثلاثي عربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، كما أحرق مستوطنون منزل فلسطيني في البلدة. يأتي ذلك عقب اقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شمال المدينة وتمشيطها لشوارع البلدة. للمزيد من التفاصيل أرحب بالرام الله.

0: مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر المستجدات حتى هذه اللحظة بعموم الضفة الغربية حتى الآن؟
1: نعم حسام، في الحقيقة تطورات متسارعة وتصعيد ربما يجر تصعيد في الضفة الغربية. دعنا نبدأ من شمال الضفة الغربية. القوات الإسرائيلية وعبر بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قالت بأن قواتها العاملة في منطقة جنين قامت بتصفية فلسطيني خلال اقتحام منزله. الرواية الفلسطينية تتحدث حسام عن الشهيد أبو رعد خازم، هو يعني عقيد متقاعد في السلطة الفلسطينية، لكن هو والد شهيدين برز نجمه قبل الحرب على غزة في العام 2022. نجله نفذ عملية في داخل الخط الأخضر داخل إسرائيل وتسببت بمقتل إسرائيليين، ومنذ ذلك الوقت والسلطات الإسرائيلية تقوم بملاحقة هذا الرجل بالرغم من محاولات السلطة الفلسطينية، دعنا نقول توفير حماية ما، خاصة أنه أحد أفراد الأجهزة الأمنية التي تتبع للسلطة الفلسطينية. الرواية الفلسطينية تقول حسام بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين، وكما تعلم هو يسيطر أصلا على مخيم جنين، واقتحم منزل عائلة خازم، وعلى ما يبدو دار نقاش ما بين الجيش الإسرائيلي وهذا الرجل أبو رعد خازم. الجيش الإسرائيلي على ما يبدو حاول إهانته داخل منزله أمام أفراد عائلته، رفض الانصياع لأوامر الجيش الإسرائيلي ورفض إذلاله كما تقول مصادر محلية فلسطينية. هذه رواية فلسطينية، ما أدى إلى إطلاق النار عليه من قبل الجنود الإسرائيليين. بمعنى رواية فلسطينية تتحدث عمليا عن إعدام ميدانيا بدم بارد، لكن البيان من قبل الجيش الإسرائيلي قال بأنه حاول طعن أحد الجنود الإسرائيليين. لكن ملابسات الحادثة حسام، الجيش الإسرائيلي كان يقتحم مدينة جنين وتحديدا الحي الذي يتواجد فيه أبو رعد خازم، واقتحم منزله وطالب هوية هذا الشخص، وكان برفقته نجله الذي يبلغ من العمر 15 عاما، وخلال ذلك أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه ما أدى إلى استشهاده، وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثمانه. في عموم الضفة الغربية كما تعلم الاعتقالات مستمرة متواصلة في منطقة الخليل. قبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب فلسطيني متأثر بجروح أصيب بها بفعل هجمات المستوطنين حسام، هذه الهجمات التي لا تتوقف والتي باتت أكثر دموية وتنتقل من مكان إلى آخر.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله. اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 48.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
0: نعرف أكثر أيضا ما يجري بالضفة الغربية وتحديدا من الخليل مع مراسلنا سامر الرويش. السامر أهلا ومرحبا بك، تفاصيل ما يجري بخربة حمروش ببلدة السعير حتى هذه اللحظات سامر.
3: وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل أعلنت رسميا عن استشهاد الفتى كريم سند شلالدة يبلغ من العمر 17 عاما، وأفادت أيضا باستشهاد بإصابة مسن يبلغ من العمر 70 عاما في هجوم لعشرات المستوطنين يقدر عددهم بحوالي 100 مستوطن بحماية أمن المستوطنات وجيش الاحتلال، هاجموا منازل فلسطينية في هذه المنطقة القريبة من منطقة وادي سعير المعروفة باسم منطقة حمروش، وهي منطقة تحديدا على الأطراف دعنا نقول الغربي أو عفوا الشرقية لمدينة أو لبلدة سعير. هجوم المستوطنين الذي تواصل لعدة ساعات استهدف محاولة إحراق منازل، أحرقوا عدد من المنازل أيضا في ذات الوقت ومخازن تجارية. جيش الاحتلال حضر لاحقا، حاول الأهالي التصدي لهؤلاء المستوطنين. بعض منصات المستوطنين

0: المستوطنين ادعت بأن مستوطنا أصيب بحجر نتيجة محاولة الفلسطينيين إبعاد هؤلاء المستوطنين عن منازلهم. الإصابة كما أشرنا حتى الآن ما زالت في غرفة العمليات داخل المستشفى الأهلي هنا في الخليل. أما الشهيد شلالدة فهو حاليا نقل إلى المستشفى الحكومي بمدينة الخليل تمهيدا لاحقا إلى نقله وتشييع جثمانه في مسقط رأسه ببلدة السعير. حالة حزن كبيرة رصدناها داخل مستشفى الميزان الذي كان فيه وصلت هذه الإصابة، وكانت محاولات لإنعاش هذا الفتى الفلسطيني. اعتداءات المستوطنين هنا في الخليل لم تكن لتتوقف حتى خلال ساعات الفجر الأولى، وهو ما سجل تحديدا في مناطق جنوب الخليل. مستوطنون أحرقوا حوالي 3 حفارات بالإضافة إلى شاحنتين داخل محجر وهي منشأة صناعية في منطقة تسمى وادي شحيش بين بلدتي السموع ويطوى في جنوب الخليل، وكذلك خطوا شعارات عنصرية في نفس المكان، وهو الأمر الذي قدر خسائر بملايين الشواكل أي 100,000 دولارات حسب العملة المتداولة في الأراضي الفلسطينية اليوم. اعتداءات المستوطنين طالت أيضا عدد من المنازل والمنشآت كذلك ومراعي المواشي في المناطق المجاورة مثل وادي شحيش كما أشرنا، منطقة وادي الرخيم، وعدد أيضا من المناطق والخرب الموجودة في مسافر يطا تخللها سرقة للمواشي، مهاجمة منازل، تحطيم مركبات، ويضاف إلى ذلك أيضا اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا في ساعات الفجر الأولى كذلك لفلسطيني تحديدا من بلدة السعير. هذه التطورات تأتي بالتأكيد بشكل متسارع في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الخليل.
1: أشكرك جزيل الشكر سامر رشيد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الخليل. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه، وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاري قال إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية.
2: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية، وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
1: قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام في غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغات إن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، وأن إدارة ترامب ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ الخطة. افتتحت هيئة الإغاثة التركية قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بغزة، ما يفتح الباب أمام استعادة هذه الخدمة الطبية الحيوية التي حرم منها أكثر من 2 مليوني فلسطيني في القطاع على مدار سنوات العدوان.
3: بعد سنوات من الشلل التام والتوقف، قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية الوحيد في مستشفيات غزة يعود للحياة من جديد بعد تدميره على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4: يعني اليوم نفتتح قسم القسطرة القلبية والأشعة التداخلية في مجمع الشفاء الطبي. هذا المجمع الذي دمره الاحتلال تدميرا كاملا، وهذا القسم الذي كان يخدم كل أهلنا في قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون، اليوم بحمد الله نستعيده مرة أخرى. هذا القسم هو عبارة عن قسم لإنقاذ حياة الناس، وخصوصا من مرضى القلب والجلطات القلبية والجلطات الدماغية وأيضا تسكيرات في الأوردة. فبالتالي نتحدث عن جهاز حيوي ماس جدا من الأجهزة الحساسة جدا التي تمس حالة إنقاذ الحياة مباشرة عند أهلنا في قطاع غزة.
3: ويعد ترميم هذا القسم وافتتاحه جهدا كبيرا بذلته هيئة الإغاثة التركية إهها لتفتح

0: حنافذة جديدة للأمل أمام استعادة خدمات طبية حيوية حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة على مدار سنوات الحرب، ما جعل إنقاذ حياة المرضى ضربا من المستحيل.
1: هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم القطاع الصحي التي تنفذه هيئة الإغاثة الإنسانية في إيهاها في غزة. هذا الجهاز المكان كله كان مدمر بجهود المتوفرة في غزة وبالإمكانيات البسيطة استطعنا أن نعيد ترميم هذا المكان بالكامل ونعيد تشغيل هذا الجهاز، وهو جهاز مهم جدا من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
0: الخدمة التي طال انتظار عودتها تمثل أكثر من مجرد إضافة إلى القطاع الصحي، فهي تعني استعادة إمكانية التشخيص والتدخل الطبي لحالات حرجة وإنقاذ مرضى كانوا يواجهون مخاطر مضاعفة جراء غياب هذا النوع من الخدمات داخل القطاع بسبب التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية.
2: هنا ملامح شوهتها الحرب لأكبر مجمع طبي في غزة دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وهنا لوحة جديدة ترسم وباب يفتح أملا لآلاف المرضى الذين ضاقت بهم السبل في غزة. من أمام مجمع الشفاء الطبي ربى العجرمي، ترة عربي، مدينة غزة.
3: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان وميفيدون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصور بقضاء صور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيطها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته تواصل العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
4: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
3: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن بلاده مطالبة بالتخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة، ومن جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف المواطنين الإيرانيين وبأنها عقوبات غير قانونية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل تابعة لإيران تسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري، فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، وقال بيسنت إن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام، مشيرا إلى أن هذه رسالة واضحة إلى حلفاء واشنطن بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. من جانبها أكدت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الصراع بالشرق الأوسط، ودعت الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وتسوية المشكلة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات الحوثيين على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. أفاد حرس الحدود الأوكراني بأن طائرات مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمعبر حدودي مع مولدوفا في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. وقال حرس الحدود الأوكراني أن الهجوم استهدف معبر تاباكي خلال الليل، ما أدى إلى تعليق حركة المسافرين والمركبات وتحويلها إلى معابر أخرى. وأضافت أن الجانب المولدوفي أبلغ بالوضع الراهن. تسعى أوكرانيا للحصول على موافقة لاستخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لاستهداف منصات صواريخ باليستية روسية. وقال الصحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تريد استخدام هذه المسيرات ضد أهداف على مسافة تصل إلى 200 كيلومتر داخل الأراضي الروسية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف قواته قاعدة مارينوفكا الجوية ومصفاة نفط داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية استهدفت قاعدة مارينوفكا الجوية في مقاطعة فولوغراد، كما استهدفت مصفاة نفط في مقاطعة بيريم، والواقعة على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. أعلنت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابيكوف قال إن الولايات المتحدة أبت استعدادا لحوار بناء وتفهما للموقف الروسي، مضيفا أن موسكو تنتظر مدى قدرة واشنطن على التأثير في قرارات كييف وداعميها الأوروبيين. واتهم ريابيكوف هؤلاء الداعمين بمواصلة السعي إلى ما وصفه بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. أعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن المناورات انتهت بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من أغسطس، فيما وصف ترامب التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية وقرر تقليصها بشكل مفاجئ. احتجت اليابان رسميا لدى روسيا على خطط لإجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الاحتجاج جاء ردا على إخطار روسي بشأن خطة لإجراء تجربة صاروخية قبالة الجزر والتي تسميها اليابان الأراضي الشمالية. وأزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الجزر مطلع الشهر الجاري. انطلقت في ولاية كوجالي التركية فعاليات معرض التكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من شهر أغسطس الجاري.
5: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
6: طبعا تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
7: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
5: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
8: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليها وخصوصا مؤسسة التأيوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
9: يعني غرور verici bir durum.
10: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة.

0: دولة تركيا.
1: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
2: تضيف تركيا مزايا جديدة إلى مسيرتها البحرية المسلحة مارلين، تعزز قدراتها القتالية وكفاءتها الحربية المستقبلية، وذلك بإمكانية زرع الألغام البحرية لتمثل قوة حديثة في السلاح البحرية التركية. تفاصيل أكثر يعرضها لنا الزميل عبد الله الخطيب.
3: تواصل تركيا توسيع قدرات صناعتها الدفاعية عبر تطوير منظومات محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وتعدد المهام، مع تركيز متزايد على الأنظمة غير المأهولة في البر والجو والبحر. وفي هذا المسار تبرز المسيرة البحرية المسلحة مارلين، إحدى المنصات التي يجري تطويرها، وإضافة قدرات جديدة إليها كان أحدثها إمكانية زرع الألغام البحرية. مارلين مسيرة مسلحة طورتها تركيا بقدرات محلية لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في البيئات البحرية، مع إمكانية تزويدها بتجهيزات مختلفة بحسب طبيعة المهمة. دخلت مارلين ترسانة القوات البحرية التركية عام 2024 لتشكل إضافة إلى منظومة المركبات البحرية غير المأهولة. تتيح أنظمة مارلين تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات في البحر، بما يدعم عمليات الرصد والمتابعة ويقلل الحاجة إلى تعريض الأطقم البشرية للمخاطر خلال بعض المهام. صممت مارلين لتكون منصة بحرية مسلحة قادرة على تنفيذ مهام قتالية، مع قابلية تطوير تجهيزاتها وأنظمتها وفق متطلبات العمليات والمهام الموكلة إليها. التطوير الأحدث يضيف إلى مارلين إمكانية زرع الألغام البحرية لتوسع بذلك نطاق مهامها إلى مجال حرب الألغام، وتتحول إلى منصة أكثر تنوعاً في العمليات البحرية. وتشكل هذه الخاصية الحديثة عنصر قوة للبحرية التركية في العمليات المستقبلية، لما توفره من سرعة وتقليل للمخاطر ومرونة عملياتية ومستوى من التخفي.
2: تشارك السفينة الحربية التركية تاغا أناضولو في معرض تكنوفيست الوطن الأزرق بمنطقة جولجوك في ولاية إزميت، حيث يتيح هذا المعرض للجمهور زيارة أكبر سفينة حربية في تركيا وأول حاملة للطائرات المسيرة في العالم.
4: تكنوفيست الوطن الأزرق تتصدر المشهد تاغا أناضولو، أول حاملة للطائرات المسيرة في العالم، وتعد أكبر سفينة حربية في القوات البحرية التركية وواحدة من أبرز نجوم الصناعات الدفاعية التركية. يبلغ طول تاغا أناضولو 231 متراً، ويمكنها استيعاب 10 مروحيات أو 11 طائرة مسيرة، بينما تتسع حظيرة الطائرات ل19 مروحية أو 30 طائرة مسيرة. كما تستطيع السفينة حمل 94 آلية بمختلف أنواعها. ومن أبرز قدرات تاغا أناضولو أيضاً قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية، إذ يتسع حوضها الداخلي ل4 سفن إنزال تتيح نقل الدبابات والمركبات المدرعة والقوات من البحر إلى البر. كما تضم السفينة مستشفىً متكاملاً بسعة لا تقل عن 30 سريراً. بهذه القدرات المتكاملة تتجاوز تاغا أناضولو مفهوم السفينة الحربية التقليدية، لتجسد رؤية جديدة للقوة البحرية المتعددة المهام، وتعكس مستوى الذي وصل

0: وصلت إليه تركيا في تطوير قدراتها البحرية وصناعتها الدفاعية. إمره بوبوت، تيرت عربي، إزميت.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد أسير سابق برصاص إسرائيلي عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح إصابته خطرة برصاص مستوطنين في بلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إسرائيل تشن غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بعد تهديد الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات مشددة لعزل إيران اقتصاديا، طهران تصف الخطوة بالجائرة وتتعهد بتجاوزها. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: الله يكتب من الأطفال من شان البلد.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق مدفوعة بتداعيات أزمة صادرات النفط. دراسة تؤكد إعادة الحوثيين هندسة الاقتصاد اليمني لتمويل اقتصاد الحرب.

0: ارتفع معدل التضخم في العراق إلى 3.5% منذ بداية العام الحالي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% وزيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، وتتزامن موجة الغلاء مع أزمة سيولة وتأخر في الرواتب، ما يضغط على القدرة الشرائية للعراقيين وعلى النشاط التجاري.
1: الثابت في هذه الصورة هي السلع الموزعة على الرفوف، أما المتغير فهو أسعارها التي لم تعد كما كانت قبل بضعة أشهر، حيث تضرب موجة غلاء السوق العراقية جراء اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز. وصل معها معدل التضخم في المواد الغذائية إلى 5.2%. سرعة تغير الأرقام باتت تفوق قدرة المستهلك على التكيف معها.
2: الأسعار كلها ارتفعت، الناس اللي دخلها محدود والدخلها متوسط كلش تأذوا، الموبايلات صعدت.

0: البيت، المواد الغذائيه المنزليه.
1: الاسعار نار، قرطاسيه مرتفعه، واحنا مقبلين على عام دراسي جديد، وهذا الوضع، السوق مشنج وحركه بالسوق ماكو.
2: يتباين معدل التضخم في اسعار السلع بين قطاع واخر، فقطاعات السيارات والاجهزه الكهربائيه والالكترونيه والمواد الانشائيه سجلت اعلى معدل للتضخم. ويعزو خبراء اقتصاديون القفزة في الأسعار إلى زيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، إلى جانب اعتماد العراق على السلع والخدمات المستوردة بقيمة 80 مليار دولار سنويا.
3: هذا الارتفاع اللي حصل نتيجة التضخم المستورد بفعل ارتفاع أسعار السلع المستوردة أكيد أثر على دخل المواطن، فالدخول الحقيقية انخفضت بشكل كبير، يضاف إلى ذلك أيضا سعر الصرف غير مستقر.
2: وتزداد مشكلة الغلاء في البلاد تعقيدا لاقترانها مع أزمة السيولة النقدية وتأخر دفع مستحقات الموظفين، ما تسبب في انكماش القدرة الشرائية واقتصار الحركة التجارية في السوق إلى 10 أيام للشهر الواحد.
4: تتشابك تداعيات إغلاق مضيق هرمز لتتحول إلى أزمة مركبة في العراق، تبدأ بارتفاع أسعار السلع جراء تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل، مرورا بتأخر دفع رواتب الموظفين بسبب التراجع الكبير في مبيعات النفط وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
5: للنقاش معنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام. أهلا بكم دكتور أحمد. العراق ليست الدولة النفطية الوحيدة التي تأثرت بالحرب، لكنه ربما من الأكثر تأثرا بسبب اعتماد موازنته بشكل كبير على إيرادات النفط. العراقيون الآن أمام واقع صعب، شح في السيولة وارتفاع في الأسعار وتأخر في دفع الرواتب. كيف تقرؤون طبيعة هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية؟
6: شكرا جزيلا ومساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. نعم، إذا ما ذهبنا إلى مؤشرات مثلا التضخم قبل الأزمة في شباط فبراير من العام الحالي 2026، كان مؤشر التضخم أو معدل التضخم بشكل عام بحدود أقل من 1%. الشهر الحالي وصل إلى ما يقارب 3.1%، وهذا يؤشر ارتفاع الأسعار بشكل كبير ويؤثر على الطبقات الهشة بكل تأكيد. هذا بشكل عام. إذا ما ذهبنا تفصيليا على سبيل المثال، أسعار المواد الغذائية والأدوية ارتفعت بحدود 2.5%، أما المواد الأخرى الكهربائية والسلع المنزلية الأخرى والاستهلاكية بحدود 10%. هذا أكيد أثر على ارتفاع مستوى الأسعار بشكل عام، والأكثر من ذلك هو يخلق حالة من اللايقين خصوصا لدى طبقة التجار وعدم وجود توقعات إيجابية. كل ذلك يدفع بعض الشركات مثلا إلى رفع أسعارها بشكل أكبر، مع العلم أن الوضع يقترب إلى الركود التضخمي أكثر مما هو واقع تضخمي كبير بحكم انخفاض مستوى السيولة. وهنا أيضا المسألة مركبة، يعني ترتبط بشكل كبير بالدولار. تعلم جيدا الإيرادات العراقية معظمها من الصادرات النفطية، وبالتالي هذا أثر بشكل كبير على قدرة البنك المركزي مثلا في توفير الدولار وضخه في السوق. أيضا الالتزامات الحكومية أمام الشركات العاملة في داخل الاقتصاد، كل ذلك أثر في نقص السيولة وخلق حالة من اللايقين في داخل السوق.
5: نعم.
6: المسألة الأخرى المعقدة الثانية أيضا ترتبط بعدم قدرة الحكومة على توفير الإيرادات ضمن المدى القصير. يعني اليوم إذا ذهبنا في أحسن أحوال الصادرات النفطية، وحسب تصريح السيد وزير النفط العراقي في شهر تموز جولاي الماضي، تم تصدير ما يقارب 2 مليون برميل. إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا السعر ومعدل سعر برميل 80 دولار للبرميل الواحد، هذا معناه أنه هناك نقص ما بين 2.5 إلى 3 مليار دولار شهريا، وهذا طبعا صعب تعويضه بحكم يعني عدم وجود إيرادات غير نفطية في داخل الاقتصاد ووجودها. لا أقصد عدم وجودها نهائيا، وإنما هناك ضآلة في هذه الإيرادات، وبالتالي يبقى البنك المركزي اليوم يعتمد على الاقتراض الداخلي وعلى خصم الحوالات أو الإصدار النقدي الجديد، وبحدود ممكن أن تقدر ما بين 2

0: ونص إلى 3 مليار دولار شهريا.
1: في ظل هذه المشكلة المركبة، إلى أي مدى يمكن تحديد الفرق بين موجة الغلاء التي تؤثر على السوق العراقية إذا ما قارناها بمختلف الدول المتأثرة بتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية؟
0: الفرق يكمن في الاعتماد الكبير على إيرادات الصادرات النفطية وفاتورة الاستيرادات الكبيرة. تعلم استيرادات العراق تصل ما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا، اعتماد شبه كامل على السوق الخارجية. ومع أزمة مضيق هرمز كما يعلم الجميع، ارتفاع مستوى أو أقساط التأمين البحري وارتفاع تكاليف النقل، كل ذلك ترجم إلى ارتفاع في مستوى الأسعار. إذن هو تضخم مستورد بالدرجة الأساس. والمشكلة التي تواجه الاقتصاد هو لا توجد حلول ضمن المدى القصير بحكم الاعتماد على مصدر بحري وحيد للصادرات النفطية، وهذا بطبيعة الحال يعني اليوم لا توجد حلول مثلا على المدى القصير. نعم صحيح، توجهت الحكومة مثلا باتجاه تصدير النفط أو زيادة الصادرات النفط عبر خط جيهان إلى سوريا عن طريق ناقلات النفط أو الصهارج، ولكن كل ذلك لا يمكن أن يغطي حدة العجز التي ممكن أن تصل إلى ملياري دولار شهريا في الوقت الحاضر. أيضا لجأت الحكومة مثلا إلى ردم الفجوة من خلال قرارات جديدة ممكن أن تطبق بحلول الشهر المقبل سبتمبر 2026، في مقدمتها مثلا بيع النفط إلى الشركات المحلية، من شركات الاستخراج إلى الشركات المصافي المحلية بسعر سومو، شركة تسويق النفط العراقية، مخصوما منه 30%. وبمعنى إذا أخذنا معدل مثلا سعر برميل 65 دولار وبخصم 30%، هذا معناه المصافي المحلية تشتري النفط بحدود 45 دولار ونصف، بينما في السابق قبل الأزمة كان يباع بحدود 16 دولار للبرميل الواحد. أقصد من هذا أن الحكومة سوف توفر من هذه العملية ما يقارب 29 إلى 32 مليون دولار يوميا، وشهريا ممكن أن تصل يعني إلى مستوى معين، ولكن هذا لا يمكن أن يسد الحاجة الفعلية إلى السيولة.
1: دكتور أحمد،
0: وبالتالي اليوم نرى أنه نعم
1: حملة استرداد الأموال المنهوبة التي بدأت قبل شهرين تقريبا، إلى أي حد من شأنها تعزيز السيولة العامة إذا ما استمرت بنفس الوتيرة التي بدأت بها؟
0: حملة الاسترداد يعني لا يمكن التعويل عليها. نعم صحيح، من قضية فساد واحدة يمكن أن تصل مجموع الأموال إلى ما يقارب المليار دولار، ولكن هذا لا يمكن أن يسد المشكلة العراقية في نقص السيولة. الأهم من كل ذلك، هنا لا نقلل من شأن حملة استرداد الأموال والتجديد والمراقبة على المسؤولين الفاسدين، بقدر ما يمكن أن نقول أن مشكلة العراق والاقتصاد العراقي لا يمكن أن تحل بحملة الاسترداد ما لم تكن هناك إجراءات صحيحة ممكن أن تكون وتطبق استراتيجية على مدى الأيام المقبلة. هذا ممكن أن يردع لنقول الفساد المستقبلي أو عمليات الفساد التي تحصل الآن خارج إطار السيطرة الحكومية. بعض القضايا كشفت، ولكن هناك الكثير من القضايا لم تكشف وأموال منهوبة كثيرة، وبالتالي نعم هي تعزز من سيطرة الدولة على المال العام، ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه حملة الاسترداد سوف تسد العجز الموجود. يعني كما ذكرت شهريا نحتاج إلى ملياري دولار، وهناك نفقات كبيرة تقدر بحدود 8 مليار دولار شهريا تصرفها الحكومة، ومعظمها رواتب ونفقات حاكمة تشغيلية في داخل الاقتصاد.
1: هناك قضية مهمة تحدث عنها التقرير، وهي اقتصار الحركة الشرائية على 10 أيام في الشهر الواحد. هل نتحدث عن أزمة تراجع طلب حقيقية وكذلك تراجع قدرة شرائية بين العراقيين يمكن أن تتفاقم أكثر خلال الأشهر المقبلة؟
0: نعم، ولهذا ذكرت لحضرتك أنه إنما يواجهه الاقتصاد حاليا هو حالة من الركود التضخمي وليس تضخم مطلق، وبالتالي اليوم هذا القصور في مستوى الطلب يرجع بالدرجة الأساس إلى ارتفاع الأسعار، بمعنى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للأفراد ولطبقة الموظفين وللطبقات الهشة والوسطى أيضا. وهذا أيضا هناك انطباع آخر، التوقعات السلبية أيضا تدفع المستهلك إلى يعني ترشيد السلوك الاستهلاكي وتقليل مستوى الطلب. ولهذا نلاحظ أنه خصوصا لطبقة الموظفين، تقتصر المشتريات

0: ربما في الأيام الأولى وبعد ذلك يتم التقليل، وهذا أيضا مرتبط بحالة التوقعات السلبية
1: تماما
0: حيال أزمة ماضي قرمز وعدم وجود إيرادات، وأيضا بعض التصريحات السياسية التي ممكن أن تؤثر على سلوك المستهلك.
1: بالحديث عن طبقة الموظفين، إذا استعرت عبارة وزير الصحة التي خاطب بها موظفي وزارته بالقول قائلا ماكو فلوس، هل هناك مبالغة بالفعل إذا ما قلنا إن الأزمة الاقتصادية في العراق تجاوزت مرحلة التحذيرات ودخلت مرحلة الخطر الشديد؟
0: نعم، يعني الأزمة موجودة، ولكن لا يمكن أن نقول إن الاقتصاد العراقي وصل إلى مرحلة الانهيار. عبارة السيد الوزير كانت دقيقة جدا. نعم، لا توجد سيولة نقدية وهناك صعوبة، والآن نلاحظ هذا الأمر حتى خلال الشهرين الماضيين هناك تأخير حتى في تحويل الراتب، ويتم الدفع لموظفي الوزارات المختلفة يعني بمواعيد مختلفة. كل هذا يعني أن الحكومة اليوم تحاول أن تشدد وتحشد إيراداتها حتى تدفع هذه النفقات بحكم حساسيتها وارتباطها بالأمن المجتمعي بشكل رئيس، لا سيما رواتب موظفي القطاع العام. أيضا الحكومة لجأت مثلا إلى الدفع المباشر خصوصا للشركات الحكومية، على سبيل المثال المصافي تدفع إلى شركات الاستخراج بشكل مباشر بدون تأخير. كل هذا يعد من مؤشرات نقص السيولة ومحاولة يعني الحفاظ على ما موجود من مستوى احتياطي نقدي لدى البنك المركزي الذي انخفض من حدود 100 مليار دولار إلى ما يقارب 80 أو 85 مليار دولار.
1: الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه دراسة يمنية تكشف عن تحويل الحوثيين القطاع الخاص إلى خزينة لتمويل الحرب.

0: أهلا بكم من جديد. كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحركات عسكرية للحوثيين للتمدد نحو ساحل باب المندب، ما أعاد المخاوف بشأن مصير واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. لكن هذه التحركات ليست إلا جانبا من نفوذ توسع على مدى سنوات ليشمل الاقتصاد والقطاع الخاص ومصادر الإيرادات عبر منظومة مالية أعادت تشكيل النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.
1: منذ سيطرتهم على صنعاء أعاد الحوثيون تشكيل الاقتصاد اليمني على مدى 12 عاما وتحويله إلى اقتصاد لتمويل الحرب، مستفيدين من انقسام البنك المركزي وتراجع عائدات النفط لبناء منظومة مالية موازية تعتمد على الأسواق المحلية والقطاع الخاص. وتشير دراسة لمركز المخا للدراسات إلى أن الحوثيين وسعوا تحصيل الضرائب والرسوم والزكاة والجبايات إلى جانب إحكام السيطرة على الاستيراد والوقود والصرافة والشحن لتحويل النشاط التجاري إلى مصدر مستمر لتمويل اقتصاد الحرب.

0: حولت السجلات والتراخيص التجارية من أدوات تنظيمية إلى وسائل للتحصيل، بينما ارتفعت تكاليف نقل السلع بين المحافظات بما يصل إلى 30%، وانعكست عدد الرسوم والجبايات على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب وصلت إلى 20%. وبحسب الدراسة، بلغت إيرادات الضرائب والجمارك نحو 900 مليون دولار سنوياً، وتجاوزت إيرادات هيئة الزكاة 740 مليون دولار. أما الإيرادات المحصرة في مناطق سيطرتهم عام 2023 فتعادل نحو 4 مليارات دولار وفقاً لأسعار الصرف المحلية السائدة في صنعاء. ولم تقتصر الإجراءات على زيادة الإيرادات، إذ استخدم الحوثيون العقود والامتيازات لإعادة توزيع النشاط التجاري، فصعدت شركات مرتبطة بهم في قطاعات التجارة والاستيراد والشحن والصرافة والطاقة مقابل تراجع نفوذ بيوت التجارة التقليدية. وترى الدراسة أن هذا التحول الهيكلي العميق لا يكمن خطره في إدامة آلة الحرب الحالية فحسب، بل في تأسيس اقتصاد نفوذ محتكر وجديد يعيد صياغة مستقبل اليمن ويخلق عوائق اقتصادية مزمنة قد تقوض أي فرصة حقيقية للسلام والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع.
1: هذه الدراسة نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو، مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخا للدراسات، الأستاذ محمود عقلان السبي. أهلا بكم أستاذ محمود. بداية، الدراسة ركزت على قضية مهمة، وهي أن الحوثيين أعادوا هندسة الاقتصاد في مناطق سيطرتهم. ما الذي تغير في طبيعة الاقتصاد اليمني منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء؟
2: بالإشارة إلى الدراسة التي نشرها مركز المخاء، بداية حتى يفهم التحول الاقتصادي في اليمن، ما حصل بعد انقلاب الحوثيين أعاد تشكيل الاقتصاد اليمني، وأصبح هناك انقسام في المؤسسة الاقتصادية اليمنية. هناك بنكين مركزيين، وهناك أيضا وزارة مالية تتبع الحوثيين، وهناك أيضا مؤسسة نقدية أصبح الحوثيين يسيطرون عليها. وتحول الاقتصاد من اقتصاد دولة وإن كان ضعيفا ما قبل 2014 إلى اقتصاد جماعة أو اقتصاد حرب.
1: ما الأدوات والسياسات التي امتلكها الحوثيون من أجل تطويع القطاع الخاص كما جاء في الدراسة، وكذلك تم تحويله إلى مصدر أساسي لتمويل آلة الحرب؟
2: بالتنويه إلى الدراسة يعني ناقشت ما يقارب من 68 ألف سجل تجاري أصدرها الحوثيين من بعد الانقلاب إلى 2015. تنوعت أساليبهم في السيطرة على الاقتصاد ما بين إصدار التصاريح والجبايات والمنافذ الجمركية التي استحدثوها بعد الانقلاب، إلى التلاعب أيضا بالتصاريح التي كانوا يصدروها ما بين العام 2014 إلى 2025.
1: كذلك يعني أشار التقرير إلى قضية مهمة، وهي السيطرة على الموارد المالية في العاصمة صنعاء وكذلك في باقي المحافظات التي سيطروا عليها. ما الأدوات وكذلك السياسات التي استخدمها الحوثيون لأحكام سيطرتهم على الأنشطة التجارية وعلى المالية اليمنية؟
2: الحوثيون بعد الانقلاب يعني شكلوا سياج اقتصادي أو سياج خلينا نقول منافذ جمركية تحيط بمناطق السيطرة التي تتبعهم، إضافة إلى التلاعب الذي حصل في إصدار التصاريح التجارية وسيطرتهم على أهم القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تمول الحرب، القطاع النفطي والطاقة وقطاع الصرافات والبنوك والتحويلات المالية، قطاع الأدوية أيضا والقطاع الصحي بشكل كبير جدا. هذه القطاعات في الأساس هي دخلها عالي، فالحوثيين سيطروا عليها بشكل كبير إلى نسبة كبيرة ذكرتها الدراسة.
1: عندما تحدث أنهم سيطروا عليها، ما المقصود بسيطروا عليها؟
2: يعني مكنوا لشركات نافذة تتبعهم، أيضا هناك شخصيات نافذة تتبع الجماعة، قيادات من الصف الأول والثاني والثالث تتبع الجماعة تسيطر على أهم شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، أهم شركات الاستيراد والتصدير التي من شأنها أيضا الحوثيين سيطروا عليها بشكل شبه كامل.
1: في ظل ما أوردته الدراسة أستاذ محمود، هل ما زال بإمكاننا القول أن القطاع الخاص في اليمن ما زال قطاعا خاصة بالمعنى الاقتصادي، أم أن سياسات الحوثيين أفقدته استقلاليته ببساطة؟
2: بشكل كبير القطاع الخاص

0: في مناطق سيطرة الحوثيين تحول من اقتصاد يقوم على التنافس إلى اقتصاد ذات نفوذ، بمعنى من يمتلك نفوذ داخل الجماعة هو من يربح أكثر.
1: إذا أردنا أن نحدد اليوم العصب الرئيس للاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وعلى ماذا يعتمد الحوثيون في اقتصادهم وكذلك في تأمين مواردهم واستمرار مختلف الأنشطة الاقتصادية،
0: بشكل كبير يقوم على اقتصاد الجبايات. جزء كبير من الحرب التي يشنها الحوثيون تمول من الجبايات، أيضا الاستيراد والتصدير مسيطرين عليه بشكل كبير جدا. القطاع الكبير والأهم هي القطاع التحويلات المالية والبنوك والصرافات.
1: كذلك لفتني في التقرير موضوع اعتمادهم على أموال الزكاة، هل هذا صحيح وإلى أي حد تم الاعتماد عليها؟
0: بشكل كبير وجهوا واردات الزكاة لتمويل الحرب، والدراسة ذكرت هذه بشكل أساسي. أيضا
1: لو ذكرنا بالأرقام والتفاصيل، لأن التقرير أشار إلى ذلك بالأرقام والنسب، ما هي الأرقام الواردة بهذا الخصوص؟
0: تقريبا 4 تريليون ريال يمني مجموع الإيرادات السنوية التي يتحصل عليها الحوثيون من واردات الزكاة، الجبايات، المنافذ الجمركية، كل هذه تذهب لتمويل الحرب.
1: هذه الجبايات والرسوم، وكذلك تم الحديث عن نقاط تحصيل متعددة في المحافظات اليمنية، كيف انعكست على الأسعار وعلى تكاليف المعيشة في بلد أصلا يعاني أو نسبة كبيرة من مواطنيه تعاني من الفقر؟
0: كما تعلم 8% من المواطن 8% من الشعب اليمني يعيش تحت خط الفقر. هذه الجبايات لا يتحملها التاجر وحده، هذه الجبايات التاجر يعوضها فوق أسعار السلع، وبالتالي ترتفع بشكل كبير أسعار السلع، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويزداد الفقر.
1: نعم، إذا سألنا عن نتحدث عن 12 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء وعلى بعض المحافظات، وهذه مدة كبيرة، هل قدم الحوثيون أي شيء للاقتصاد اليمني من ناحية أي ملمح من ملامح التنمية والازدهار؟
0: الأصل في هذه العائدات أن تذهب لبناء البنية التحتية وتعود على المواطنين، لكن الحوثيين يمولون بها الحرب وتذهب كلها بشكل كلي لتمويل الحرب وشراء الأسلحة وقتل اليمنيين.
1: ما أبرز التشوهات التي تركها هذا النموذج الاقتصادي على الاقتصاد اليمني؟ وإذا ما انتهت الحرب، هل يمكن إصلاح هذه التشوهات ببساطة؟
0: الاقتصاد الخاص اليمني تحول من اقتصاد قائم على المنافسة إلى اقتصاد حرب تابع للنفوذ، بمعنى الجماعة مكنت لفاعلين اقتصاديين جدد من السيطرة على أهم القطاعات الحيوية، وبالتالي انخفضت المنافسة بشكل كبير، وبعض الشركات أغلقت وبعضها قلصت نشاطها التجاري، وأصبح اقتصاد مشوه يعني.
1: هل اقتصاد الحرب الذي نجح الحوثيون في تشكيله هو اقتصاد مؤقت، أم أن تفكيكه بعد انتهاء الحرب يبدو أمرا صعبا؟
0: سيكون بعد الحرب أصعب ملف تفكيكه هو الملف الاقتصادي. كما تعلم أن هناك شبكات مصالح تجارية تشكلت أثناء الحرب، وبالتالي من الصعب جدا تفكيكها بعد الحرب، ولكن إذا توحدت الدولة وتوحد النظام الاقتصادي، البنك المركزي، وزارة المالية، نظام الضرائب والجمارك، سيؤثر بشكل كبير على إضعاف هذه المصالح التي تشكلت أثناء الحرب.
1: دعني أنتقل معك إلى حيث بدأنا. الحكومة اليمنية طبعا المعترف بها دوليا تحدثت عن تحركات عسكرية للحوثيين باتجاه مضيق باب المندب، ما هو السيناريو الاقتصادي المتوقع إذا ما وصل الحوثيون تقدمهم بهذا الاتجاه؟
0: كما تعلم باب المندب من أهم المضايق الذي تمر عليه نسبة كبيرة من النفط العالمي، وبالتالي سيعود على المنطقة بأعباء اقتصادية كبيرة، من ضمنها اليمن، خاصة أن اليمن تعيش وضع مأساوي، وضع فقر، سيتأثر بشكل كبير، سيتأثر الواردات، ويعني الاقتصاد اليمني حاليا قائم على استيراد، وبالتالي سيكون هناك كلفة كبيرة في إدخال المواد التجارية إلى اليمن.
1: شكرا جزيلا لك مسؤول الوحدة الاقتصادية بمركز المخا للدراسات الأستاذ محمود عقلان السبئي، شكرا لك مرة أخرى.
0: السلام عليكم. عفوا.
1: ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا على التواصل الاجتماعي.

0: دياب السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: استشهاد أسير سابق برصاص إسرائيلي عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح برصاص مستوطنين في بلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وجادي فانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران.

0: قالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم واعتقالات في المدينة. وخازم هو أب لشهيدين، وسبق أن اعتقلته قوات الاحتلال وهدمت منزله. أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حمر روش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. وأفاد مراسل تلتي عربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة، كما أحرق مستوطنون منزل فلسطيني في البلدة. يأتي ذلك عقب اقتحام قوات إسرائيلية بلدة سعير شمال المدينة وتمشيطها لشوارع البلدة. هذا ونقل مستوطنون إسرائيليون مساكن متنقلة بشاحنات إلى منطقة جبل طاروسة بالخليل عبر طريق استيطاني جديد شق في أراض فلسطينية، في خطوة تثير مخاوف من تثبيت بؤرة استيطانية جديدة والتوسع في المنطقة.
1: نحن هنا على بعد عشرات الأمتار من هذه المستوطنة الجديدة التي شرعت فيها سلطات الاحتلال بعملية البناء والتجريف منذ أكثر من شهرين. هذه التلة تسمى بتلة جبل طاروسة، وهي تقع بين الأجزاء الجنوبية والشمالية لمدينة دورة في جنوب الخليل.

0: بؤرة استيطانية كبيرة أشرف على افتتاحها وزراء إسرائيليون ومستوطنون. هي أراض فلسطينية يقول أصحابها إنهم قدموا فيها عرائض على مدار سنوات كانت معسكراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي لكنه أخلي.
1: هذه خلال أيام ستتحول فعلاً إلى تجمعات كبيرة للمستوطنين كما حصلت في دير رازي. هذه البرة نتحدث عنها قبل قليل، هناك أكثر من 60 منزل متنقل، وهذا ما سيحصل اليوم في مستوطنة أرون. طبعا هذا سيؤدي إلى فصل فعلا مدينة دورة عن المنطقة الغربية منها والبلدات والقرى في منطقة دير سامت بيتعوى المورق والكوم.
0: اليوم من أعمال التجريف التي انتهت بدأت أعمال جديدة بجلب عشرات تحديدا البيوت المتنقلة لوضعها على هذه التلة التي يرى فيها الفلسطينيون ليست مجرد بؤرة عشوائية أو زراعية، لكنهم يرون فيها خطورة أكبر. هذه المستوطنة هي واحدة من عشرات المستوطنات التي ستمتد من شمال الخليل إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى الحدود مع أراضي عام 48. أما بالنسبة لهذه الخطوة فهي واحدة من مستوطنات ترى فيها إسرائيل مشروع ضم بين هذه الكثافات السكانية. سامر رويشة، تراتي عربي، الخليل.
2: اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اعتبر أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى في عام 48.
3: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل. يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
2: اتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز اتهمت الجيش الإسرائيلي بمواصلة حصار بلدة قصرة شمال الضفة الغربية وقطع المياه عنها بالتعاون مع المستوطنين. وقالت ألبانيز إن الجنود والمستوطنين يواصلون حصار بلدة قصرة في نابلس ويقطعون المياه عنها فيما يتواصل التصعيد ضد الفلسطينيين. وأضافت ألبانيز أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم نحو 300 طفل. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاري، قال إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية.
4: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
2: قالت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لخطة ترامب للسلام في غزة رغم التصريحات الإسرائيلية المتناقضة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت

0: أن قوة الاستقرار الدولية تمثل عنصرا أساسيا في الخطة لإرساء الأمن والاستقرار في غزة، وأن إدارة ترامب ستوفر تمويلا لدعم القوة في خطوة أولى نحو تنفيذ الخطة. افتتحت هيئة الإغاثة التركية قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بغزة، ما يفتح الباب أمام استعادة هذه الخدمة الطبية الحيوية والتي حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع على مدار سنوات العدوان.
1: بعد سنوات من الشلل التام والتوقف، قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية الوحيد في مستشفيات غزة يعود للحياة من جديد بعد تدميره على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: يعني اليوم نفتتح قسم القسطرة القلبية والأشعة التداخلية في مجمع الشفاء الطبي. هذا المجمع الذي دمر الاحتلال تدميرا كاملا، وهذا القسم الذي كان يخدم كل أهلنا في قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون، اليوم بحمد الله نستعيده مرة أخرى. هذا القسم هو عبارة عن قسم لإنقاذ حياة الناس، وخصوصا من مرضى القلب والجلطات القلبية والجلطات الدماغية وأيضا تسكيرات في الأوردة. فبالتالي نتحدث عن جهاز حيوي ماس جدا من الأجهزة الحساسة جدا التي تمس حالة إنقاذ الحياة مباشرة عند أهلنا في قطاع غزة.
1: ويعد ترميم هذا القسم وافتتاحه جهدا كبيرا بذلته هيئة الإغاثة التركية إهها لتفتح نافذة جديدة للأمل أمام استعادة خدمات طبية حيوية حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة على مدار سنوات الحرب، ما جعل إنقاذ حياة المرضى ضربا من المستحيل.
3: هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم القطاع الصحي التي تنفذه هيئة الإغاثة الإنسانية في إيهاها في غزة. هذا الجهاز المكان كله كان مدمر بجهود المتوفرة في غزة، وبالإمكانيات البسيطة استطعنا أن نعيد ترميم هذا المكان بالكامل ونعيد تشغيل هذا الجهاز، وهو جهاز مهم جدا من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
1: الخدمة التي طال انتظار عودتها تمثل أكثر من مجرد إضافة إلى القطاع الصحي، فهي تعني استعادة إمكانية التشخيص والتدخل الطبي لحالات حرجة وإنقاذ مرضى كانوا يواجهون مخاطر مضاعفة جراء غياب هذا النوع من الخدمات داخل القطاع بسبب التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية.
4: هنا ملامح شوهتها الحرب لأكبر مجمع طبي في غزة دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وهنا لوحة جديدة ترسم وباب يفتح أملا لآلاف المرضى الذين ضاقت بهم السبل في غزة. من أمام مجمع الشفاء الطبي، ربى العجرمي، ترة عربي، مدينة غزة.
0: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان، وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان وميفيدون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصور بقضاء صور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطير في قضاء بنت جبيل. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيطها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أكد أن حكومته تواصل العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
5: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة، وإنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أن هنالك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن بلاده مطالبة بالتخطيط

0: التخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة. ومن جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة، ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف المواطنين الإيرانيين، وبأنها عقوبات غير قانونية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، قال إن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأنجع المتاحة لواشنطن ضد طهران. ووصف جيدي فانس مضيق هرمز بأنه ورقة ضغط في يد إيران، لكنه زعم أنهم ضمنوا مرور كميات كبيرة من النفط من المضيق رغم الهجمات على السفن التجارية. وأوضح أنه إذا تمكنت واشنطن من خفض أسعار الطاقة ومعاقبة إيران على هجماتها على السفن التجارية، فإن ذلك سينعكس على طهران في صورة ضغط اقتصادي. أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل تابعة لإيران تسهم في تهديد أمن المنطقة. وأوضحت أن النظام الإيراني استخدم حزب الله على مدار عقود لنشر الإرهاب في المنطقة، وأن واشنطن تعيد تصنيفه جهة تعمل لمصلحة النظام الإيراني تحت قيادة الحرس الثوري. فيما أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أشخاص ضمن شبكة تنقل أموالا نقدية إلى حزب الله عبر رحلات جوية. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران. وقال بيسنت أن واشنطن تسعى إلى فرض ما وصفه بأكبر عزلة اقتصادية منسقة في تاريخ العالم بهدف إسقاط النظام، مشيرا إلى أن هذه رسالة واضحة إلى حلفاء واشنطن بأنهم إما معها أو ضدها، داعيا الصين إلى الانضمام إلى هذه الجهود. ومن جانبها أكدت الصين أن العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران لن تسهم في حل الصراع بالشرق الأوسط. ودعت الخارجية الصينية جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة وتسوية المشكلة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
1: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
0: أكد وزير النقل اليمني محسن العمري أن هجمات الحوثيين على ميناء المخا جنوب غربي البلاد الأسبوع الماضي عطلت بنيته التحتية ودمرت القوارب والسفن الراسية فيه. وأضاف العمري أن الهجمات أحرقت المخازن والمرافق الإدارية والسكنية وأوقعت ضحايا بين المدنيين العاملين وأصحاب البضائع والبحارة وأطقم السفن. مع عودة ملايين السودانيين إلى بلادهم بعد رحلة لجوء ونزوح طويلة، يواجه معظمهم تحديات اقتصادية ومعيشية لتصبح التكايا الخيرية ملاذا أخيرا ومصدرا للغذاء لمن تقطعت بهم السبل.
2: التكايا الملاذ الآمن للسودانيين في زمن الحرب. مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة ملايين اللاجئين والنازحين، تعود التكايا أيضا إلى المشهد من جديد. هنا يصطف المئات من المواطنين للحصول على الطعام، وذلك لما تعانيه الأسر من صعوبة في توفير احتياجاتها نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع مصادر الدخل.
3: الناس بتيجي في ضغوط بتاعت معيشة، والحياة صعبة جدا جدا. يوسف مرات بتمشي السوق ما بتلقى شغل، بتمشي المصنع المصانع واقفة، ما في ملجأ ليه، وبتجي التكية. التكية بتوفر لك الأكل. ما أنا براي الناس دي كلها المحتاجين بيجي التكية بشيلوا غرضه ما دايرينه.
2: تعتمد هذه التكايا في استمرارها على دعم الخيرين واستقطاب الدعم من المجتمع بهمة كبيرة. يعمل هؤلاء المتطوعون على توفير المواد الغذائية وتوزيع الخبز والوجبات لـ500 شخص يوميا مجانا في أم درمان القديمة فقط.
4: غلا في المعيشة، غلا في السلع، ما لقوا يعني جيها يلجؤوا لها إلا التكية دي. والتكية موفرة 3 وجبات في اليوم، فطور غدا عشاء، صيدلية، كلها لليوم ده شغالة.

0: وتقدر الأمم المتحدة عدد الذين يعانون الجوع بنحو 20 مليون شخص في السودان، ومع ذلك تحسن الأمن الغذائي نسبيا في ولاية الخرطوم مع توقف القتال في أجزاء واسعة وعودة السكان. ورغم ذلك تستعيد التكايا حضورها في العاصمة لتؤكد أن المدينة رغم آثار الحرب ما زالت قادرة على إطعام سكانها تكافلا وتضامنا. في مدينة تستعيد عافيتها تبقى هذه التكايا شاهدة على واحدة من أبرز صور التكافل في المجتمع السوداني، تكايا لم تكن تطعم الناس فحسب بل ساعدت مجتمعا كاملا على الصمود في زمن الحرب. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال إن العمل جاري لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة مستبعدا حدوث تصادم عسكري. وأضاف الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وقال إنه لن يسمح باستغلال أي فرصة من قبل من وصفهم بأعداء العراق. وأكد الزيدي أن السلاح خارج أو خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، مشددا على رفض ذلك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن المناورات انتهت بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من أغسطس، فيما وصف ترامب التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية وقرر تقليصها بشكل مفاجئ.
3: عشرة صواريخ باليستية أطلقت من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي بمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر لكل صاروخ. الرئاسة الكورية الجنوبية وصفت الإطلاق بالعمل الجسيم الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا بالتزامن مع أمر الجيش بالحفاظ على الجاهزية الكاملة. هذا الإطلاق الذي يمثل الاختبار الصاروخي 11 لبيونغ يانغ هذا العام تزامن مع إعلان القوتين الأمريكية والكورية الجنوبية إنهاء مناورات أولتش فريدم شيلد المشتركة قبل موعدها بستة أيام، تنفيذاً لأمر مفاجئ من الرئيس ترامب بخفض حجم التدريبات ومدتها. وبرر ترامب القرار بعلاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي وبرفض سول دعم واشنطن في حربها مع إيران.
4: لدي بالفعل علاقة جيدة مع

0: كيم جونغ أون، وقد رأيتم ذلك. هو لم يحب بايدن ولا أوباما، ولم يكن يحب أحدا، لكنه يحبني وأنا أحبه. كما أنني لم أكن سعيدا عندما قالت كوريا الجنوبية إنها غير مهتمة بمساعدتنا بشأن مضيق هرمز، رغم أنها تحصل على 60% من نفطها عبر المضيق. لذلك شعرت أن إجراء مناورة عسكرية ضخمة كان أمرا مهينا لشخص كان ملتزما بسلوك جيد جدا على الأقل خلال فترة ولايتي.
1: وفي بيونغ يانغ اكتفت شقيقة الزعيم الكوري كيم يو جونغ بوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير كافية، مؤكدة أن الطابع الاستفزازي للمناورات لن يتغير بمجرد تقليص مدتها. ويثير قرار ترامب مخاوف جدية من انسحاب أمريكي تدريجي من آسيا، ما يزيد قلق الحلفاء الآسيويين من الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. فقد سبق هذا القرار سحب صواريخ اعتراضية من منظومة ثاد من سول، ونقل آخر حاملة طائرة كانت موجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط. كما تراجعت عمليات عبور السفن الأمريكية بمضيق تايوان بنحو 50% مقارنة بولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى تغيير اللهجة الأمريكية تجاه الصين وتايوان. سناء المهداوي، تيرا عربي.
2: دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي لتعزيز التنسيق بين بلاده وإندونيسيا في مواجهة ما سماه التنمر أحادي الجانب وسياسات القوة. وعقب لقائه نظيره الإندونيسي سويغنيو في جاكرتا، أكد وانغ ضرورة تنسيق السياسات بين البلدين في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، إضافة إلى حماية العدالة الدولية وحقوق ومصالح الدول النامية. احتجت اليابان رسميا لدى روسيا على خطط لإجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها. وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية إن الاحتجاج جاء ردا على إخطار روسي بشأن خطة لإجراء تجربة صاروخية قبالة الجزر التي تسميها اليابان الأراضي الشمالية. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه الجزر مطلع الشهر الجاري. انطلقت في ولاية كوجالي التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية، إضافة إلى تطور الصناعات الدفاعية الوطنية. وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من شهر أغسطس الجاري.
3: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
4: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
5: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
3: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
6: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا، ونشكر دولتنا عليه وخصوصا مؤسسة تايوتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
7: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفيست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا، وقد نظموا حدثا رائعا، ودامت الدولة التركية.
3: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175,000 زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع تحاول تركيا تقديم

0: نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميت، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
1: وصلنا إلى ختام النشر، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بنزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وجيدي فانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في مواجهة مع طهران. ختام النشرة، دمتم في أمان الله.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyiba school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. أنا سامي برهوم أحدثكم من مدينة إسطنبول وتحديدا من أزقة ياسكودار، لنصحبكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها، برفقة مراسلين حول العالم وبرحلة في مدن مختلفة. نقدم لكم عددا من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلا بكم. تشتهر مدينة هيت غربي العراق بالعديد من الحرف اليدوية الممتدة من الموروث الشعبي للسكان، ومنها صناعة الجاون، وهو وعاء خشبي يصنع من الأشجار ذات الأخشاب الصلبة ويستخدم في إعداد حلوى المدكوكة التراثية.
1: بين جدران عتيقة ورائحة الخشب التي تعانق ذاكرة المكان، لا تزال هذه الورشة الصغيرة في مدينة هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق تنبض بالحياة. هنا حيث تتوارث الأيدي حرفة صناعة الجاون الخشبي جيلا بعد جيل، يقف الزمن مدهوشا بين ماض رحل وحاضر يوشك أن يبتلع كل ما يرتبط بالتراث. فمن بين آخر ورشتين في المدينة تواصل عائلة كائن خفير مزاولة حرفتها التراثية التي أدخلت عليها آلة الخراطة لتعزيز جودة المنتج وسرعة الإنتاج.
2: صناعة الجاون صناعة تراثية قديمة، كان أجدادنا القدماء هم قبلنا استعملوها، كانوا يستعملوها بالقديم بالحفر اليدوي، الشفرة فيستعملون الخشبة الأقل قوة حتى عينة بالحفر شوية. بالوقت الحاضر هسه التورنة، عصر التورنة، فقمنا نستعمل الخشبة القوية وش اسمه، وخشب الكولبتوز، هذا خشب جدا قوي.
1: تستخدم أشجار السدري والبلوط والكالبتوز في صناعة هذا الوعاء الخشبي لصلابتها، وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل، تبدأ بتجفيف الأشجار وتقطيعها، ثم عملية الحفر والتقوية بقيود حديدية لمنع تعرض خشب الجاون للكسر أو التشقق.
3: نحن نصنع من القلم طوز، نروح نقص الأشجار من البساتين ونجيبها للمعمل، نقطعه نيابسه بالصيف ونشتغله بالشتاء. أول ما نبلش بيه ننظف الخارج مالته، وبعدين نشتغل الداخل، نحفره ونحط له زيت على مود لا يفطر، وبعدين نحط له 3 قيدات، القيدات تنطي قوة وتنطي جمالية للجاون، تحفظ الجاون على مود الكسر، ونكمل نغلفه بالايلون ونبيعه بالسوق، وننطي بيه ضمان 2 سنين، إذا انكسر بالنص يتبدل.
1: تصنع الورشة أحجاما مختلفة من الجاون تلبية لرغبة الزبائن من مختلف محافظات العراق.
4: ترتبط صناعة الجاون بتاريخ هذه المدينة وثقافة سكانها، ليس لأنها مصدر رزق للعاملين فيها فحسب، بل لأن هذه الآلة الخشبية هي الوسيلة الوحيدة لإعداد حلوى المدقوقة التي تعد جزءا من المائدة التراثية للأهالي.
1: لإعداد حلوى المدقوقة المكونة من التمر والسمسم، طقوس خاصة اعتادها سكان هيت، حيث يلتف الأقارب والأصدقاء مساء حول الجاون في جلسة ودية يتبادلون خلالها الأدوار في دق الخليط وهرسه جيدا، ويصحب ذلك أحيانا بعض الأهازيج الشعبية أو الحكايات المأثورة.
5: بالنسبة لدق المدقوقة هذا يعني تعتبر لمة حبايب، خصوصا في فصل الشتاء. فصل الشتاء لها طقوس خاصة طبعا عند العوائل الهيتاوية، لمة حبايب يا أما أصدقاء أو عائلة، مثلا احنا بيوتات هنا بهيت، تلتم العائلة تمارس هاي الطقوس، كل الشباب طبعا بالتعاون تدق هاي المدقوقة مثل ما شفتوها، طبعا سمسم ثم التمر ثم السمسم ثم التمر، قسم يخلوا لها راشي. طبعا هذا الموروث الشعبي تقريبا احنا من وعينا للدنيا هو عايش ويانا كل شتوية. مرات من تنجمع العائلة أو ينجمعون الشباب مثلاً تلاقي اثنين مثلاً أكو قلوب مختلفة نوبات، هذا الشيء يجمعهم، نحس بيهم، نعرف أن أكو ضغائن بيناتهم، نحاول نحل هاي الأمور ونكون حبايب ونرجع عائلة واحدة.
1: بعد تحولها إلى هذا القوام تنتهي عملية تحضير حلوى المدقوقة لتوزع على الحاضرين.
4: على مدى عقود من الزمن رافقت حلوى المدقوقة سكان المدينة، فإضافة إلى فوائدها كغذاء صحي، تمثل الطقوس التي ترافق إعدادها نوعا من التسلية وتعزيز الروابط المجتمعية. رائد المعموري، ترتا عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
0: من أزقة الأندلس إلى أحد أكبر المسارح

0: عالمية. تحولت رقصة الفلامينكو من تعبير عن الألم والهوية إلى أحد أبرز الرموز الثقافية الإسبانية. ورغم أن الفلامينكو اليوم يقدم على المسارح الكبرى ويروج له كعلامة فنية لإسبانيا، فإن جذوره ما تزال تحمل ذاكرة جماعات عاشت على الاقتلاع والتهميش.
1: قبيل العرض بلحظات يتوافد العشرات من جنسيات مختلفة لمشاهدة أحد عروض الفلامينكو في مدينة غرناطة جنوب إسبانيا، يشترون تذاكر الدخول أملا بالتعرف على ثقافة جديدة وقضاء وقت ممتع. هنا في أحد مسارح الأندلس تبدأ رقصة الفلامينكو بخطوة هادئة وسط صمت يسود الأرجاء، ما يلبث أن يتحول إلى إيقاع تضربه الأقدام بقوة على الخشبة كأن الأرض نفسها تردد صدى الألم. هذا الفن الذي أصبح اليوم أحد أبرز رموز إسبانيا السياحية ولد في كنف المهمشين، نشأ بين جماعات الغجر في جنوب البلاد وتأثر بإرث عربي أندلسي، ثم تداخل مع موسيقى السفارديم والإسبان ليصنع هوية فنية خاصة به معقدة ومركبة.
2: إنها مستوحاة من طقوس زفاف الموركسيين خلال العصر الإسلامي في غرناطة، وهذه الأغاني والرقصات تجسد لحظات معينة من حفل زفاف الغجر. هناك أيضا فلامينكو معاصر يمثل بعضا منها، بعض الإيقاعات تعبر عن الفرح بينما يعبر البعض الآخر عن الحزن، إنها تجسد لحظات مختلفة من الحياة اليومية.
1: تتعدد الروايات حول أصل الاسم، إحدى الفرضيات تربطه بعبارة فلاح منكوب في إشارة إلى المقهورين الذين اتخذوا من الغناء والرقص الإيقاعي الهادر أدوات يعبرون بها عن الفقد والمنفى وما تعرضوا له من تمييز. في الفلامينكو لا تؤدى الرقصة للترفيه، بل تعاش حالة وجدانية، قامة منتصبة، ذراعان ترتفعان بثبات، وتعابير وجه تعكس توترا داخليا ينسجم مع كلمات الأغنية التي غالبا ما تروي قصص الفقد والحنين والحب والمستحيل.
3: الألم عنصر حاضر في كثير من رقصات الفلامينكو، رقصة السيجيدية والعديد من أنماط الفلامينكو المسمى بالوس قد تعبر عن حزن عميق أو فرح عارم. الأزياء في الفلامينكو تتغير بحسب المشاعر، فإذا كانت الرقصة تعبر عن الفرح ترتدي المرأة تنورة أنيقة زاخرة بالألوان تزينها زخارف لأزهار برية أو غصن من إكليل الجبل، لكن إذا كانت الرقصة تعبر عن الحزن فحينها يغلب على الزي اللون الأسود.
1: يرافق الرقصة عزف الجيتار الإسباني بإيقاع حاد ومتقطع وتصفيق متناغم يعرف بالماسا، بينما يتصاعد صوت المغني بنبرة مبحوحة تحمل شجنا واضحا. الفساتين الطويلة المزركشة للراقصات وحركة الأقدام السريعة التي تضرب الخشب بإيقاع مدروس، كلها عناصر تحول العرض إلى مواجهة عاصفة وصراع بين الكبرياء والألم. هكذا انتقل الفلامينكو من تعبير عن المعاناة إلى فن عالمي يدرس وتقام له العروض على أكبر المسارح أو في الشوارع أمام المارة، محتفظاً بجذوره التي ولدت من رحم القهر وتحول إلى علامة ثقافية تميز إسبانيا أمام العالم. رمز البيروتي، تريتي عربي، غرناطة.
0: شفشاون المغربية مدينة جبلية جذابة تقع في شمال البلاد، شيدت لإيواء المسلمين الفارين من محاكم التفتيش عقب سقوط النظام أو الحكم الإسلامي في الأندلس. تلقب شفشاون باللؤلؤة الزرقاء لأن أهلها حافظوا منذ التأسيس وإلى اليوم على طلاء ديارهم وأزقتهم باللون الأزرق. دعا صيت هذه المدينة الفريدة في العالم وباتت مقصدا يجذب السياح وعشاق التصوير الفوتوغرافي من شتى بقاع العالم.
3: بين تخوم جبال الريف الخضر الباسقات تتراءى كلوحة بهية تمازج فيها الأبيض بالأزرق، شفشاو اللؤلؤة الزرقاء التي حافظت على طابعها الإسلامي العربي دون أن تفرط في تاريخها الأمازيغي الموغل في القدم. تقول الرواية التاريخية إن شفشاو شيدت على يد الأمير علي بن راشد سليل الأدارسة لإيواء المسلمين الفارين من الأندلس عام 1471.
4: المؤسس الأول نيرا مولاي علي بن راشد، وكان من المجاهدين ضد الاستعمار الذي كان يحاول الدخول إليها والسيطرة عليها. سكانها خليط من الأندلس وخليط من البربر، وأغلب السكان ربما جاءوا من الأندلس.
3: وديان عميقة ممتدة وشلالات عذبة دفاقة بين أزقة صاعدة متعرجة ومسالك ملتوية بين الحارات نحتت ديارها، ضالة كل مصور شغوف وفاتنة كل زائر من شتى أصقاع الأرض يأتونها مستكشفين.
5: مدينة شفشاون الأندلسية بمعمارها بفضاءاتها بشوارعها وأزقتها أصبحت من المدن السياحية المتميزة التي يقصدها آلاف السياح من مختلف الجنسيات سواء الأوروبية أو الأسيوية وأيضا العرب، بالإضافة إلى السياحة الداخلية من طرف كل المغاربة الذين يجدون في هذه المدينة الكثير من السكينة والكثير من الهدوء والكثير من التمعن في التراث المغربي الأصيل.
3: من مدخل شفشاون يطالعك رأس الماء، موردها الأساسي من المياه وأحد أبرز معالمها جذبا لعشاق السياحة الطبيعية. وسط المدينة العتيقة المبلطة بالأحجار الملساء تقع ساحة طاء الحمام، شاهدا من شواهد عراقة شفشاون ومركزها التجاري النابض. بين الماضي والحاضر منفكت تشرع رحابها عامرة بصنوف الفرجة. وسط الساحة تمثل القصبة التاريخية الشامخة النواة الأولى لشفشاون قبل أن تتوسع وتصبح عاصمة الإمارة الراشدية. في قلب القصبة متحف إثنوغرافي كبير يضم قطعا أثرية ورسومات ومنقوشات، ويحيط به سور تتوسطه أبراج شيدت على النمط الأندلسي. كل تفصيل في المدينة يروي قصة تغريبة الأندلسيين، أولئك الذين رسموا على أبواب وجدران شفشاون فصلا آخر من تاريخهم وحولوا ملجأهم هذا وطنا. كمدن الأندلس العتيقة تحفظ شفشاون معمارها الأصيل بسقوفه المغطاة بالقرميد والحدائق الصغيرة المعلقة في أفنية المنازل والأبواب المزخرفة والأقواس العريضة، متاهة فريدة من الأزقة الزرقاء الضيقة صعودا ونزولا يسير على امتدادها المتجول بين مطاعم وفنادق تقليدية، حوانيت ومتاجر فواحة بروائح التوابل والأزهار تعرض منتجات الخياطة والفخار والنسيج وتحفا تراثية شتى تكرس جزءا من هوية وموروث من عبروا شفشاون. موروث يتجلى كذلك في فن الطبخ المتوسطي الذي تحفظه المدينة نظاما غذائيا يميزها، بل إنه صنف في لائحة التراث العالمي المشترك لمنظمة اليونسكو. هكذا تسفر شفشاون عن جمالها وأصالتها درة بديعة معتقة بروح الأندلس تزين شمال المغرب. كأنها قطعة من السماء افترشت جبال الريف وتربعت فيها برداء أزرق بهي حاكته شفشاو لنفسها واختاره أهلها رمزا للسلام والتعايش، مذ كانت ملاذا آوى المسلمين

0: الفارين من الأندلس، ملفكة شفشاون إلى اليوم تذهل وتفتن زوارها من شتى أصقاع العالم. غزلان أمجود، تريتي عربي، من مدينة شفشاون شمالي المغرب.
1: أعلنت الأكاديمية البرازيلية للأداب اختيار الروائي ميلتون حتوم ذي الأصول العربية عضواً جديداً فيها، ليخلد اسمه في قائمة أعلام الأدب البرازيلي. هذا التكريم يأتي تتويجاً لسنوات طويلة من الإنجازات الأدبية، ويمنح دوراً مباشراً في رسم السياسات الثقافية في البلاد.
2: في لحظة تعانق فيها الذاكرة ضفاف نهر الأمازون ويغدو الأدب جسراً بين الأمكنة واللغات، احتفت البرازيل مؤخراً بواحد من أدبائها الكبار، ميلتون حتوم، الذي انضم إلى نخبة من عمالقة الفكر والأدب كعضو في الأكاديمية البرازيلية للأدب، أرفع مؤسسة أدبية في البلاد. حتوم ابن مدينة مناوس، حيث تختلط الأصوات والوجوه والمصائر كما تختلط مياه النهرين الأسود والملون، حمل في نصوصه دوماً صخب الهويات المتعددة التي شكلت البرازيل. اختيار حتوم عضواً في الأكاديمية البرازيلية للأداب يجعله أحد أهم الكتاب في تاريخ البرازيل المعاصر، بل أعظم كاتب برازيلي ما زال على قيد الحياة، كما وصفه رئيس الأكاديمية ميرفال بيريرا.
3: كل طفولة تتحول في نهاية المطاف إلى فردوس مفقود بالنسبة للكاتب. اليوم مناوس مدينة كبيرة، مدينة صناعية، مختلفة كثيراً عن تلك المدينة التي عشت فيها طفولتي. لقد غدت اليوم مدينة تحمل شيئاً من القسوة، ولم أعد أتعرف على مناوس مدينة طفولتي بعد الآن.
2: هذا الاختيار هو اعتراف بقوة السرد البرازيلي القادم من تلك المدن البعيدة عن المركز، والتي طالما اعتبرت هامشية في المشهد الثقافي. فها هو ابن المهاجرين القادمين من المشرق العربي يتوج في معبد الكلمة البرازيلية، مؤكدا أن الأدب أكبر من الحدود والانتماءات الضيقة.
3: لقد فوجئت بالجائزة، لكن في النهاية أعتقد أنه عندما تنال جائزة ما تشعر أيضاً بالمسؤولية، فهي شكل من أشكال الاعتراف بموهبتك. وقد استغرقت 10 أعوام لكتابة رواية الثانية شقيقان، بعد ذلك توالت الجوائز، لكنك لا تكتب من أجل الجوائز هكذا، فأنت لا تعرف ما الذي سيؤول إليه مصير كتابك. وبعدها جاءت الترجمات إلى لغات عديدة، بما في ذلك اللغة العربية والتركية.
2: درس الهندسة المعمارية وجرب نظم الشعر والغناء، إلا أنه وجد نفسه في الكتابة، حيث كتب عن التمزق الداخلي، عن الفقدان والمنفى، وعن أحلام أجيال تبحث عن معنى وسط العواصف.
3: لطالما أحببت القراءة، وفي شبابي بدأت أكتب القصائد ثم قصصا قصيرة، وأعجبني ذلك، وقعت في عشق الأدب. لذلك مارست مهنتي كمهندس معماري لفترة قصيرة فقط، 2 تقريبا. كانت لدي حكايات أود أن أرويها، فبدأت أكتب القصص الخيالية. كنت أرغب في أن أكون شاعرا، لكن الأمر لم ينجح. أن تكون شاعرا أمر بالغ الصعوبة، فالشعر الحقيقي هو ذاك الفن العظيم، تماما كما هو الحال لدى الشعوب العربية.
2: إنجازاته الأدبية وسمعته العالمية قادته للتدريس في كبرى الجامعات داخل البرازيل وخارجها، من بيركلي إلى السوربون، حيث حمل أدبه من الأمازون إلى قاعات العالم الأكاديمي. وراء هذا المجد الأدبي يظل قلبه معلقاً بجذوره الشرقية وبذاكرة المهاجرين، بوطنه الأم لبنان، وأيضاً بفلسطين التي كتب عنها بلهفة الحب والوفاء.
3: لبنان هو بلد والدي وأجدادي من جهة الأب والأم. لقد عشت في مناوس كأنني في لبنان حين كنت طفلاً. كنت أسمع اللغة العربية طوال الوقت في حديث والدي مع أجدادي. أما حلمي فهو أن يهزم المتطرفون والفاشلون، وأن تنال فلسطين حريتها.
2: بهذا التكريم تكتب البرازيل فصلاً جديداً من سيرتها الأدبية.

0: الأمريكية وتثبت أن نهرها العظيم لا يتوقف عن إنجاب الأصوات، وأن جذورها الممتدة عبر الثقافات المختلفة قادرة دوما على منح العالم أدبا يضيء الدروب ويخلد الذاكرة. عبد الله عمر، تيريتي عربي، ساو باولو.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. حتى ذاك الموعد، أطيب التحايا، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم بقوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: ושבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
1: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
2: No nuclear weapons. That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
3: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
4: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
5: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
6: الحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوه الله الحمد لله
7: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
8: اليوم فيش بعد الحريه وبتمناها لكل اسير واسيره
9: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
10: والله شعور لا يوصف
11: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
12: انعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم
13: طبعا احلى شعور لما ادعو كنت اقرا في القران الحمد لله رب العالمين
14: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
15: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
16: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المؤبدات الاشبال
17: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

استشهدوا فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. مسعود بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وجيدي فانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران.

0: قالت مصادر محلية إن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم في المدينة ومحيطها اعتقلت خلالها 6 مواطنين. أفاد مراسل تلاتة عربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. وأوضح مراسلنا أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي بشكل متعمد، ما أدى لسقوط شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة. كما أحرق المستوطنون منزل فلسطيني في البلدة.
1: من هنا داخل مستشفى الميزان التخصصي كانت في غرفة الطوارئ تحديدا عملية إنعاش لم يفلح بها الأطباء بعدما وصل الشاب كريم سند شلالدة 17 عاما من بلدة سعير شمال الخليل. هذا الشاب أعلن عن استشهاده حسب المصادر الطبية الفلسطينية داخل المستشفى ونقل حاليا إلى بلدته من أجل تشييع جثمانه. هو أيضا مع آخر مسن يبلغ من العمر 70 عاما نقل إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج في داخل غرفة العمليات ما زال حتى وقت قريب.
2: أجوا المستوطنين علينا حوالي 100 مستوطن، هجموا على البيوت يحرقوهن، خشوا على بيتي، أبوي وقف على جنبي يعني عمره 70 سنة، طخوا رصاصة عند الكلية هان، وبين جيراننا استشهد الله يرحمه طخوه رصاصين، واحدة في البطن واحدة في الرقبة. والحين هي في الميزان استشهد، وابوي الحين في غرفة العمليات، وحرقوا بيت لجارنا.
1: يضاف إلى ذلك أن أكثر من 100 مستوطن فعليا هاجموا بحماية ما يعرف بأمن المستوطنات الشبان والمنازل، وأحرقوا أحدها في منطقة تسمى حمروش، وهي من المناطق الواقعة قضاء بلدة سعير في شمال الخليل.

0: اعتداءات المستوطنين التي تزداد بين وقت وآخر، نتيجتها الواقعية هنا في غرفة محاولات إنعاش الفلسطينيين الذين يصابون، لكن على الأرض مزيد من الضحايا. سامر ويشت، راتي عربي، الخليل.
1: اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات على يد المستوطنين وقوات الاحتلال أخطر ما جرى لفلسطين منذ النكبة الأولى عام 48.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: اتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز الجيش الإسرائيلي بمواصلة حصار بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وقطع المياه عنها بالتعاون مع المستوطنين. وقالت ألبانيز إن الجنود والمستوطنين يواصلون حصار بلدة قصرى في نابلس ويقطعون المياه عنها فيما يتواصل التصعيد ضد الفلسطينيين. وأضافت ألبانيز أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 1200 فلسطيني منذ بدء وقف إطلاق النار، بينهم نحو 300 طفل. استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة وجنوبه. وأفادت مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة بأن الطفل أحمد رمزي عقل استشهد متأثرا بجراح أصيب بها جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي تجاه مدرسة تؤوي نازحين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاري، قال إن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات منزلية أساسية.
3: أفاد شركاؤنا العاملون في مجال الإيواء بأن 49% من سكان غزة الذي يتجاوز عددهم أكثر من 2 مليون نسمة بحاجة إلى مأوى ومساعدات معيشية أساسية، كما تواجه أكثر من 4 عائلات من كل 5 ظروفا معيشية حرجة أو كارثية في مراكز إيوائها الحالية التي تفتقر إلى الوقود والطاقة والمستلزمات الأساسية. وتؤثر هذه القيود على قدرة السكان على النوم والطهي والنظافة الشخصية وحفظ الأطعمة والمياه وتأمين الإضاءة الكافية وحتى التكيف مع درجات الحرارة.
1: نظم أهالي مدينة غزة وقفة داخل مسجد السيد هاشم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وجاءت الوقفة بعد صلاة الجمعة تأكيدا على نصرة المسجد الأقصى ورفضا لمحاولة التهويد والتقسيم.
4: هنا داخل مسجد السيد هاشم بمدينة غزة اجتمع هؤلاء الفلسطينيين لإحياء الذكرى 67 لإحراق المسجد الأقصى. هذه الوقفة هي تأكيد على حضور المسجد الأقصى في وجدان الفلسطينيين رغم الحرب ورغم الدمار الذي يعيشه قطاع غزة. هذه الوقفة تأتي بعد عقود من حريق المسجد الأقصى وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى وعمليات التقسيم التي تجري حاليا داخل المدينة المقدسة، التقسيم الميداني والزماني والمكاني داخل هذه المدينة. إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المناطق الفلسطينية ما بين قطاع غزة وما بين المسجد الأقصى، وأن الأقصى حاضر في القلب والقدس حاضرة في الروح، وأن المسجد الأقصى سيبقى حاضرا في عقول وفكر الأطفال والذين اجتمعوا في هذه الوقفة لمعرفة ما جرى في المسجد الأقصى وكذلك للتأكيد على أن الواقع الفلسطيني واحد ما بين الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة وقطاع غزة. من غزة التي أنهكتها الحرب تبقى القدس حاضرة في نفوس هؤلاء الفلسطينيين، وكذلك في نفوس الأجيال القادمة من الأطفال في هذه المكان. هؤلاء الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والذين يحملون هذه اللافتات وهذه الأعلام هم يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس وفي الأقصى وفي العودة لفلسطين، وأن كل محاولات طمس أو الهوية الفلسطينية الوطنية والدينية ستبوء بالفشل. محمد أحمد، تراتي عربي، مسجد الشهيد هاشم، مدينة غزة.
1: افتتحت هيئة الإغاثة التركية قسم الأشعة الداخلية والقسطرة القلبية، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة بغزة، ما يفتح الباب أمام استعادة هذه الخدمة الطبية الحيوية والتي حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع على مدار سنوات العدوان.
5: بعد سنوات من الشلل التام والتوقف، قسم الأشعة التداخلية والقسطرة القلبية الوحيد في مستشفيات غزة يعود للحياة من جديد بعد تدميره على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي.
6: يعني اليوم نفتتح قسم القسطرة القلبية والأشعة التداخلية في قطاع في مجمع الشفاء الطبي. هذا المجمع الذي دمره الاحتلال تدميرا كاملا، وهذا القسم الذي كان يخدم كل أهلنا في قطاع غزة من رفح حتى بيت حنون، اليوم بحمد الله نستعيده مرة أخرى. هذا القسم هو عبارة عن قسم لإنقاذ حياة الناس، وخصوصا من مرضى القلب والجلطات القلبية والجلطات الدماغية وأيضا تسكيرات في الأوردة. فبالتالي نتحدث عن جهاز حيوي ماس جدا من الأجهزة الحساسة جدا التي تمس حالة إنقاذ الحياة مباشرة عند أهلنا في قطاع غزة.
5: ويعد ترميم هذا القسم وافتتاحه جهدا كبيرا بذلته هيئة الإغاثة التركية إهها لتفتح نافذة جديدة للأمل أمام استعادة خدمات طبية حيوية حرم منها أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة على مدار سنوات الحرب، ما جعل إنقاذ حياة المرضى ضربا من المستحيل.
7: هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم القطاع الصحي التي تنفذه هيئة الإغاثة الإنسانية في إيهاها في غزة. هذا الجهاز المكان كله كان مدمر بجهود المتوفرة في غزة، وبالإمكانيات البسيطة استطعنا أن نعيد ترميم هذا المكان بالكامل ونعيد تشغيل هذا الجهاز، وهو جهاز مهم جدا من أجل تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
5: الخدمة التي طال انتظار عودتها تمثل أكثر من مجرد إضافة إلى القطاع الصحي، فهي تعني استعادة إمكانية التشخيص والتدخل الطبي لحالات حرجة وإنقاذ مرضى كانوا يواجهون مخاطر مضاعفة جراء غياب هذا النوع من الخدمات داخل القطاع بسبب التدمير الواسع الذي طال المنظومة الصحية.
8: هنا ملامح شوهتها الحرب لأكبر مجمع طبي في غزة دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وهنا لوحة جديدة ترسم وباب يفتح أملا لآلاف المرضى الذين ضاقت بهم السبل في غزة. من أمام مجمع الشفاء الطبي، ربى العجرمي، تراتي عربي، مدينة غزة.
1: قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصف مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر الأمم المتحدة ومجموعة بيركس وحماية العدالة الدولية وحقوق ومصالح الدول النامية. انطلقت في ولاية كوجالي التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
9: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك، وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
10: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi ننظم فعالية تكنوفيست الوطني الأزرق للمرة الثانية.

0: بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
1: تي جي جي أناضولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
2: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليه، وخصوصا مؤسسة التأيتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
3: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفست. نحن راضون وسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
1: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175 ألف زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
4: نهاية النشر وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إسرائيل تشن غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. في أمان الله.
5: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص، مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار، ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، مع شو هي سجون سابقا، السجن اللي شفته السجن 5 جون، ما أنا والله فقلته وما أقوله ليس ريالا ولا خوفا، وأنا بعد التصريحات صراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة حدا مسجون سنتين شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سألني ما حدا قال لي شو، فكان الحرية الشخصية. بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين هي كل سؤال على حدة، والسجناء مين يعرف محمد سالم؟ هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لم نعد أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف في الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: تخلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا، ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
4: نحن خلصنا من ذاك النظام البائد وجدنا حكومه، حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه نسوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، وما بيصير والله. نتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل

0: عزلة مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشار ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عملية الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين آشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا؟ بحق الجحيم كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I please finish what I'm going to say? Grow up. I'm so done with her antics telling
0: us. إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول: جيد جدا أن يقف بجوارها أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول: أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like, I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.

0: has information who this individual is, please call our tip line, 215-686-TIPS.
1: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على الرجل المتهم بإثارة الرعب بين المرأة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
2: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
3: هي بتتحرك.
2: ميتين؟ وهم هلأ بعد السيارة؟ انت هلأ وين متخبي هلأ؟ وين انت هلأ محمية؟
3: بالسيارة.
2: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
3: صح؟
2: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام؟ ايش يا عمري؟
3: خليكي معي
2: يا حبيبتي. يا عمري والله معك، هيني انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي لقيتك. نحكي يا الله يا رب احمينا
3: يا رب احمينا.
1: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معاً.
4: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. ¿Vale? Ahora no estoy con el pinganillo con todo. ¿Vale? Vino la familia. De 5 personas, 2 parejas y 3 hijos. Vino mi compañera, me ha dicho: Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No, no quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho: Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
1: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
5: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقره خلاني المس هاي القمه، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحه اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوه بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معنا.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها.

استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد وجريح برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعونا في نشرتنا أيضا. إسرائيل تشن غارات جوية وقصفا مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض.

0: قالت مصادر محلية إن فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم في المدينة ومحيطها اعتقلت خلالها 6 مواطنين. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا إبراهيم خلف من رام الله. إبراهيم أهلا ومرحبا بك، ماذا في آخر التحديثات حتى الساعة لديك إبراهيم؟
1: نعم حسام، نحن أمام عملية تصفية لأحد الفلسطينيين في منطقة جنين، وهو فتحي خازم والد شهيدين وأحد ضباط السلطة الفلسطينيين السابقين. الرواية الفلسطينية تتحدث بأن ما جرى عمليا إعدام بدم بارد. الجيش الإسرائيلي كان أصدر بيان حسام صباح هذا اليوم، قال بأن قواته العاملة في منطقة جنين وخلال اقتحامها أحد المنازل وتنفيذها نشاطا عسكريا، أحد الفلسطينيين قام بمحاولة تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى تدخل القوة الإسرائيلية وإطلاق النار عليه. لكن هذه الرواية يفندها الفلسطينيون، خاصة نجل أبو رعد خازم فتحي خازم الذي كان رفقة والده، وروى لوسائل الإعلام وللفلسطينيين هناك بأن ما جرى الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل عائلة أبو رعد خازم وهو والد لشهيدين استشهدا في العام 2022 وما بعدها. كان نجله رعد نفذ عملية في داخل إسرائيل أدت إلى مقتل إسرائيليين. قال بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزلهم وقام بالتنكيل بأفراد العائلة، وخلال ذلك الوالد تصدى لهذا الاقتحام العسكري الإسرائيلي ورفض محاولات إذلاله وامتهان كرامته. الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى استشهاده، وكذلك الحال قام الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثمانه. ردود فعل في الحقيقة تتوالى على هذه الحادثة، بيانات رسمية عدة من فصائل فلسطينية من حركة حماس من حركة فتح حتى من جهات رسمية في السلطة الفلسطينية أدانت هذا الاقتحام وهذه العملية، عملية اغتيال يعني أو تصفية هذا يعني والد شهيدين وفي داخل منزله، وقالت بأنه يأتي ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي متتالي.

0: في عموم الضفة الغربية الواقع ليس أفضل حالا. هجمات المستوطنين عنوان كبير، نفذ المستوطنون هجمات خاصة في منطقة جنوب الخليل وأسفرت حتى عن استشهاد شاب فلسطيني كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، هذا إلى جانب حملات الدهم والاعتقالات حسام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية، وتطال عشرات النشطاء أسرى محررين وحتى ربما فلسطينيين جدد بذرائع مختلفة، منهم من يتم الإفراج عنه بالفعل بعد جولات تحقيق ميداني ومنهم من يتم تحويله فعلا للمعتقلات الإسرائيلية.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من رام الله. هذا وأفاد مراسل تلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة في خربة حمروش ببلدة السعير شمال الخليل بالضفة الغربية، وأوضح مراسلنا أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي بشكل متعمد ما أدى لسقوط شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة، كما أحرق المستوطنون منزل فلسطيني في البلدة.
2: من هنا داخل مستشفى الميزان التخصصي كانت في غرفة الطوارئ تحديدا عملية إنعاش لم يفلح بها الأطباء بعدما وصل الشاب كريم سند شلالدة 17 عاما من بلدة سعير شمال الخليل. هذا الشاب أعلن عن استشهاده حسب المصادر الطبية الفلسطينية داخل المستشفى ونقل حاليا إلى بلدته من أجل تشييع جثمانه. هو أيضا مع آخر مسن يبلغ من العمر 70 عاما نقل إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل لتلقي العلاج في داخل غرفة العمليات ما زال حتى وقت قريب.
3: أجوا المستوطنين علينا حوالي 100 مستوطن، هجموا على البيوت يحرقوهن، خشوا على بيتي، أبوي واقف على جنبي يعني عمره 70 سنة، طخوا رصاصة عند الكلية هان، وبين جيراننا استشهد الله يرحمه طخوا رصاصين، واحدة في البطن وواحدة في الرقبة، والحين هي في الميزان استشهد، وأبوي الحين في غرفة العمليات، وحرقوا بيت لجارنا.
2: يضاف إلى ذلك أن أكثر من 100 مستوطن فعليا هاجموا بحماية ما يعرف بأمن المستوطنات الشبان والمنازل وأحرقوا أحدها في منطقة تسمى حمروش وهي من المناطق الواقعة قضاء بلدة سعير في شمال الخليل. اعتداءات المستوطنين التي تزداد بين وقت وآخر نتيجتها الواقعية هنا في غرفة محاولات إنعاش الفلسطينيين الذين يصابون، لكن على الأرض مزيد من الضحايا. سامر رويشة، تراتي عربي، الخليل.
1: انضم إلينا من الخليل الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. سيد عادل أهلا ومرحبا بك. لماذا توصف الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية بأنها أكثر ما جرى خطورة في الضفة الغربية منذ النكبة عام 48 برأيك؟
4: تحياتي لك أستاذ حسام ولمشاهديكم الكرام. يعني الإجابة واضحة أنه هنالك حكومة في إسرائيل شكلت قبل أقل من 4 أعوام بنهاية العام 2022 تتبنى برنامج سياسي واضح. هذا البرنامج أدواته استخدام كل أشكال الإرهاب من قتل وتدمير وتهجير وتدمير قرى، وما يحدث اليوم بكل قرى وبلدات الضفة الغربية له ترجمة دقيقة لبرنامج ومشروع الحكومة، وتتبنى ذلك صراحة وبشكل علني. يعني ليست كالحكومات السابقة التي كانت ترتكب جرائم ومجازر وكانت أحياناً تتهرب من المسؤولية أو تنفي مسؤوليتها أو تعتذر أو كذا أو تدعي تشكيل لجان تحقيق. اليوم لا، اليوم هذا الإرهاب برعاية رسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وحين يتم تهجير أكثر من 118 تجمع فلسطيني طيلة الفترة الماضية، وبالمناسبة هاي الحكومة شكلت قبل 7 أكتوبر بحوالي 10 شهور أو أكثر، بالتالي من يحاول تحميل مسؤولية ما تقوم به إسرائيل ومستوطنيها بالضفة لتداعيات 7 أكتوبر، هذا محاولة لتبرئة إسرائيل من جرائمها وتشويه الواقع. بكل الأحوال أخطر ما بالموضوع اليوم إنه الذي يعني يقارب مع ما حدث بالعام 48، أن اليوم الذي يحدث بالضفة الغربية مصادرة للحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية، يتم من خلالها تدمير الكثير من القرى والبلدات وربطها كلها مع بعض، مستوطنات الضفة مع المدن في إسرائيل، وتفكيك بنية المجتمع الفلسطيني، تفكيك اقتصاديا جغرافيا من كل هاي النواحي. هذا سيقود بالنهاية أستاذ حسام إلى تحويل كل التجمعات الفلسطينية بالضفة إلى كانتونات ومعازل وسجون متناثرة غير مترابطة غير متصلة في بحر كبير من السيطرة الاستيطانية والعسكرية الإسرائيلية، وهذه التجمعات لن تكون قادرة على الاستمرار بالحياة، لا من حيث الزيادة الطبيعية ولا من حيث استمرار الحياة بشكلها الطبيعي، لأن المناطق التي يسيطر عليها الآن من قبل المستوطنين تحوي مخزون مياه الضفة الغربية للشرب، السل الغذائية، الأراضي الزراعية، كل موارد الضفة الفلسطينية هي باتت تحت سيطرة المستوطنين، وربطت هاي المستوطنات معا بحيث أنه فككت البنية الفلسطينية، وأصبح كل تجمع فلسطيني بمثابة سجن محاط من ثلاث جهات، والجهة الرابعة فيها بوابة حديدية صفراء تفتح متى شاء الجندي وتغلق متى أيضا شاء. وهذا الواقع اللي لا يمكن من خلاله السماح ببقاء الفلسطينيين. يعني البعض يحاول تفسير ما يحدث على أنه محاولة إسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية، ليس صحيحا. لم تبقي إسرائيل مكانا للدولة الفلسطينية، ما تقوم به إسرائيل الآن هو لمنع بقاء الشعب الفلسطيني في وطنه من خلال هاي الممارسات.
1: طيب يعني أستاذ عادل، أيضا هناك نقطة مهمة فيما يخص المستوطنين الإسرائيليين الذين الآن ربما يقودون عمليات الاستيطان وتوسيع المستوطنات ونهب أراضي فلسطينية، ويعني التحركات ربما توصف بأنهم أصبحوا كالذراع العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي. سؤالي يعني، هل الآن الجيش هو من يستخدم المستوطنين كذراع عسكري، أم أن المستوطنون هم من يقودون الجيش ويتلقون دعما من الجيش لتنفيذ أجندتهم برأيك؟
4: الحكومة تستخدم الجيش لأهداف وأغراض وتستخدم المستوطنين، ولكن لطالما أن المستوطنون الإسرائيليين اليوم المتمثلون بحزبي العظمة اليهودية بزعامة الوزير إيتمر بن غفير، والصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وأغلبية حزب الليكود هم الذين يسيطرون على الحكومة، هذا يعني أن المستوطنون أصبحوا اليوم يسيطروا على الجيش، والجيش بات ذراعا لخدمة المشروع الاستيطاني. وهذا يعني إنه الجيش الإسرائيلي لم يعد كما شكل قبل 77 عاما من قبل بن غوريون، أن يكون بمثابة ما يسمى بجيش الدولي أو جيش الأمة أو جيش الشعب، إنما أصبح هذا الجيش بمثابة عصابة أو ذراع عسكري لهذه المجموعة الاستيطانية. بالتالي نرى هذا الاختراق الكبير لجماعة الصهيونية الدينية على الجيش، وتبوأوا مواقع متقدمة جدا، بحيث أنه اليوم قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية التي تشهد كل هذه العمليات هو خريج إحدى المدارس الاستيطانية الدينية بالضفة الغربية.
1: طيب أستاذ عادل، يعني هل هذا يعني أن الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية هي من تستخدم الجيش وتستخدم المستوطنين ربما لتنفيذ أجندة انتخابية، خصوصا أننا أمام استحقاق انتخابي برلماني قادم؟
4: يعني أستاذ حسام، لو بدأت هذه الأعمال الإرهابية الفاشية قبل أيام لكان من الممكن أن يتم قراءتها على أنها يعني انطلاقا من موضوع الانتخابات، ولكن لطالما أنه هذا المشروع بدأ منذ فترة طويلة ولكنه أخذ هذا الارتفاع وهذه الذروة مع الحكومة الحالية قبل 4 أعوام، بالتالي لم تعد الانتخابات هي المحرك والسبب والفاعل الوحيد، إنما وجود انتخابات قريبة وخشية هذا التيار.
1: نعم. شكرا
4: من خسارة الانتخابات وعدم قدرته على تشكيل الحكومة ثانية في حال وجود الانتخابات يجعلهم يسابقون الزمن من أجل خلق واقع معقد بالضفة الغربية يصعب العودة عنه مستقبلا بعد تشكيل أي حكومة. ومعروف منذ العام 67 أنه أسهل شيء إقامة شقة استيطانية.
1: نعم. أشكرك أستاذ عادل،
4: ولكن هدمها وإغلاقها يتطلب الكثير.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عادل شديد الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل. نظم أهل مدينة غزة وقفة داخل مسجد السيد هاشم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وجاءت الوقفة بعد صلاة الجمعة تأكيدا لرفض محاولة التهويد والتقسيم.
5: هنا داخل مسجد السيد هاشم بمدينة غزة اجتمع هؤلاء الفلسطينيين لإحياء الذكرى 67 لإحراق المسجد الأقصى. هذه الوقفة هي تأكيد على حضور المسجد الأقصى في وجدان الفلسطينيين رغم الحرب ورغم الدمار الذي يعيشه قطاع غزة. هذه الوقفة تأتي بعد عقود من حريق المسجد الأقصى وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى وعمليات التقسيم التي تجري حاليا داخل المدينة المقدسة، التقسيم الميداني والزماني والمكاني داخل هذه المدينة. إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المناطق الفلسطينية ما بين قطاع غزة وما بين المسجد الأقصى، وأن الأقصى حاضر في القلب والقدس حاضرة في الروح، وأن المسجد الأقصى سيبقى حاضرا في عقول وفكر الأطفال والذين اجتمعوا في هذه الوقفة لمعرفة ما جرى في المسجد الأقصى، وكذلك للتأكيد على أن الواقع الفلسطيني واحد ما بين الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة وقطاع غزة. من غزة التي أنهكتها الحرب تبقى القدس حاضرة في نفوس هؤلاء الفلسطينيين، وكذلك في نفوس الأجيال القادمة من الأطفال في هذه المكان. هؤلاء الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والذين يحملون هذه اللافتات وهذه الأعلام هم يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس وفي الأقصى وفي العودة لفلسطين، وأن كل محاولات طمس أو الهوية الفلسطينية الوطنية والدينية ستبوء بالفشل. محمد أحمد، تراتي عربي، مسجد السيد هاشم، مدينة غزة.
1: أعلن وزير العدل التركي أكن غورلاك بدأ إجراء إصدار نشرة دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح غورلاك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال غورلاك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان وميفيدون بقضاء النبطية إضافة إلى بلدة المنصوري بقضاء صور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيطها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته تواصل العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
6: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

0: بالكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أن هنالك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية. من جانبه أو من جانب البرلمان الإيراني أو من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده مطالبة بالتخطيط للتغلب على العقوبات الجائرة. من جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ووصفتها بالإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف المواطنين الإيرانيين وبأنها عقوبات غير قانونية وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية. في المقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأنجع المتاحة لواشنطن ضد طهران. ووصف جيدي فانس مضيق هرمز بأنه ورقة ضغط في يد إيران، لكنه زعم أنهم ضمنوا مرور كميات كبيرة من النفط من المضيق رغم الهجمات على السفن التجارية. وأوضح أنه إذا تمكنت واشنطن من خفض أسعار الطاقة ومعاقبة إيران على هجماتها على السفن التجارية فإن ذلك سينعكس على طهران في صورة ضغط اقتصادي. أرحب من اسطنبول بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود أهلا ومرحبا بك. هل فعليا أن إيران والولايات المتحدة الآن أصبحتا في سباق زمن على من يتحمل أكثر؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ حسام وللسادة المشاهدين. نعم أعتقد دخلنا هذه المرحلة، وواشنطن اليوم كما تحدث ديفانس تدخل مرحلة الحرب الاقتصادية، والرئيس ترامب لا يعني اليوم بتصريحه عن تشبيهه بنورماندي وإنزال نورماندي للعقوبات الاقتصادية يريد أن يقول أنها ليست مجرد عقوبات اقتصادية وإنما حرب اقتصادية، وبالتالي هو لا يزال في إطار الحرب. وكذلك الرئيس بزشكيان على الجانب الآخر تحدث أن دعونا نتجه إلى اتفاق ونحن في مرحلة قوة، وبالتالي لا طرف يعترف بأنه انكسر، وكل طرف يعني لا يقول أنه انتصر ولكن في نفس الوقت لا يقول أنه خسر، وبالتالي لا يزال هناك التنافس على إنهاء هذه الصفحة من قبل كل أطراف. واشنطن تراهن على العقوبات الاقتصادية وعلى إدخال دول أخرى جديدة في الضغط على إيران ومزيد من الضرر الاقتصادي لإيران، خاصة أنها ترى نتائج حقيقية وتداعيات على الداخل الإيراني يعترف بها محافظ البنك المركزي الإيراني. والرئيس الإيراني تحدث اليوم عن ضمن تصريحاته عن أن هناك البعض لا يرى كيف تعمل الحكومة وكيف تعمل مؤسسات الدولة في ظل هذا الضغط الشديد وتوقف يعني المورد الأساسي لعمل الدولة الإيرانية ماليا وهو النفط.
1: طيب الآن يعني هناك خطوات اقتصادية كما ذكر جيدي فانس يرغب فيها أو ترغب فيها واشنطن بربما إسقاط النظام الإيراني كما أعلن جيدي فانس، ولكن قبل ذلك كان الهدف الأساسي هو إجلاس طهران على طاولة المفاوضات والرضوخ إلى شروط واشنطن. فهل الرغبة الحقيقية الآن للولايات المتحدة هي إخضاع إيران أم فعليا إسقاط النظام، وهل هي قادرة على ذلك؟
2: نعم هذه نقطة مهمة أعتقد، يعني الخطاب الأمريكي دائما يحمل فكرة إسقاط النظام الإيراني كنتيجة، ولكن أعتقد أن الهدف يعني حتى لو حصل اليوم اتفاق وتم يعني الضغط على إيران للوصول أو انتزاع تنازلات معينة منها لن يسقط هدف إسقاط النظام من الأجندة الأمريكية، ولكن نحن نتحدث عن هذه المرحلة. في هذه المرحلة أعتقد بات من الصعب على الولايات المتحدة التي لم تنجح في يعني الحسم العسكري ولم تنجح في طاولة المفاوضات أن تخضع إيران على مدار أكثر من 6 أشهر من هذه الحرب. هناك نقص في الذخائر الأمريكية، هناك أزمة داخلية، هناك إيران أدت يعني بردها أدت إلى أزمة في الاقتصاد العالمي وفي سلاسل الإمداد والطاقة، وبالتالي وحديث الرئيس الإيراني يشير أن إيران الآن في موقع قوة، بمعنى أن الأهداف الكبرى لهذه الحرب ومنها إسقاط النظام باتت من الماضي بالنسبة لإيران، وحقيقة يوجد بعض الشواهد على ذلك يعني. أما فكرة إخضاع إيران ولمزيد من الضغط والضرر في هذه المرحلة لإجبارها على الجلوس على طاولة المفاوضات من موقع أضعف، هذا ممكن أن تحققه هذه الحملة الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة ومن المزيد من الحلفاء الذين يمكن أن يتعاونوا معها. وكذلك المؤشرات يعني، اليوم وزارة الخارجية الصينية واضح أنها أرسلت رسالة مفادها لم تقلها صراحة، أن الصين لن تكون منخرطة في هذه العقوبات الاقتصادية، ودعت وقال يعني متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين التي تستورد 80% من النفط الإيراني، والولايات المتحدة تقول أنها تستورد 90%، يعني ربما 10% من النفط تدخل بطرق غير رسمية إلى الصين كما تقول وتدعي الولايات المتحدة، أن الصين لن تكون شريكا في هذه العقوبات وتعتبرها مضرة في استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذا اللاعب العملاق الاقتصادي الكبير إذا لم يدخل في هذه العملية فهو يعني على الأقل لن يكون في مواجهة من أجل إيران مع الولايات المتحدة، ولكن لن يسمح أيضا بالتخلي عن إيران في هذه المعركة، فيكون هدف إسقاط النظام أبعد مما تتخيل واشنطن.
1: طيب، وهنا يبرز السؤال يا دكتور رنتيسي، يعني هل واشنطن قادرة فعليا على فرض حصار عالمي على طهران، خصوصا الآن مع تصريحات الصين والرسائل المبطنة التي أرسلتها إلى واشنطن؟
2: يعني هذا السؤال مهم، كيف يمكن أن نجيب عليه؟ إيران تتعامل مع مجموعة من الدول حقيقة، وإيران كانت تحت العقوبات، وبالتالي دول الجوار والدول القريبة منها وروسيا والصين. روسيا والصين إمكانية أن تضغط عليهم الولايات المتحدة هي إمكانية قليلة جدا، وبالتالي هاتين الدولتين فقط إذا دخلتا مع الولايات المتحدة يمكن أن تحدث ضغطا كبيرا على إيران. أما الدول الصديقة والحليفة لواشنطن مثل الهند والإمارات ودول أخرى، هذه الدول بالفعل قلصت التبادل التجاري بينها وبين إيران، وبالتالي على سبيل المثال الهند كانت يعني التبادل التجاري بينها وبين إيران قبل اندلاع هذه الحرب 17 مليار دولار، الآن في نهاية 2025 وصل التبادل التجاري بين الهند وإيران إلى 1.5 مليار، يعني نزول أكثر من 90% من التبادل التجاري. وبالتالي هامش أن تضغط الهند أو الإمارات في الجانب الاقتصادي على إيران لصالح واشنطن ليس هامشا كبيرا، وبالتالي فقط إذا دخلت الصين وروسيا في تعاون معين مع الولايات المتحدة هذا يمكن أن يضغط على إيران. هذا لا يبدو حتى هذه اللحظة واضحا في المشهد، بل العكس هو الصحيح في ظل تحذيرات من الخزانة الأمريكية لبنوك صينية صغيرة، وأن أيضا الصين تتعامل مع إيران من خلال شركات صغرى وليس كيانات كبرى، وبالتالي حتى لو تعرضت هذه الكيانات إلى عقوبات أو شيء يمكن أن تنشأ كيانات بديلة عنها، ومن الواضح أنه يمكن هذا أن يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة إذا ما يعني قامت بتوقيع عقوبات على هذه الدول، أن تتجه هذه الدول للخروج من النظام المالي الغربي وتبدأ بالتعامل بعملاتها المحلية وتجذب دول أخرى للتعامل معها، وهذا سيؤدي إلى الضرر بواشنطن وحلفائها.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الرنتيسي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جاري لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة مستبعدا حدوث تصادم عسكري. وأضاف الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وقال إنه لن يسمح باستغلال أي فرصة من قبل من وصفهم بأعداء العراق. وأكد الزيدي أن السلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، مشددا على رفض ذلك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
3: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلينسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر. وقال مسؤول عسكري كوري جنوبي إن المناورات انتهت بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 أغسطس، فيما وصف ترامب التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية وقرر تقليصها بشكل مفاجئ.
4: 10 صواريخ باليستية أطلقت من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي بمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر لكل صاروخ. الرئاسة الكورية الجنوبية وصفت الإطلاق بالعمل الجسيم الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا بالتزامن مع أمر الجيش بالحفاظ على الجاهزية الكاملة. هذا الإطلاق الذي يمثل الاختبار الصاروخي 11 لبيونغ يانغ هذا العام تزامن مع إعلان القوتين الأمريكية والكورية الجنوبية إنهاء مناورات أولتش فريدم شيلد المشتركة قبل موعدها ب6 أيام، تنفيذا لأمر مفاجئ من الرئيس ترامب بخفض حجم التدريبات ومدتها. وبرر ترامب القرار بعلاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي وبرفض سول دعم واشنطن في حربها مع إيران.
5: كيم جونغ أون: لدي بالفعل علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وقد رأيتم ذلك. هو لم يحب بايدن ولا أوباما ولم يكن يحب أحدا، لكنه يحبني وأنا أحبه، كما أنني لم أكن سعيداً عندما قالت كوريا الجنوبية إنها غير مهتمة بمساعدتنا بشأن مضيق هرمز، رغم أنها تحصل على 60% من نفطها عبر المضيق. لذلك شعرت أن إجراء مناورة عسكرية ضخمة كان أمراً مهيناً لشخص كان ملتزماً بسلوك جيداً جداً على الأقل خلال فترة ولايتي.
4: وفي بيونغ يانغ اكتفت شقيقة الزعيم الكوري كيم يو جونغ بوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير كافية، مؤكدة أن الطابع الاستفزازي للمناورات لن يتغير بمجرد تقليص مدتها. ويثير قرار ترامب مخاوف جدية من انسحاب أمريكي تدريجي من آسيا، ما يزيد قلق الحلفاء الآسيويين من الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. فقد سبق هذا القرار سحب صواريخ اعتراضية من منظومة ثاد من سول ونقل آخر حاملة طائرات كانت موجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط، كما تراجعت عمليات عبور السفن الأمريكية بمضيق تايوان بنحو 50% مقارنة بولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى تغيير اللهجة الأمريكية تجاه الصين وتايوان. سناء المهداوي، تيراتي عربي.
1: رحب من العاصمة الصينية بكيم الكاتب والباحث السياسي السيد نادر رونغ هوانغ. سيد نادر، أهلا ومرحبا بك. بداية، إلى أي مدى يمكن أن يلقي بظلاله هذا التقليص في المناورات العسكرية ما بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في علاقات بينهما؟
6: أهلا ومرحبا بكم. أولا، هذه يعني تقليص مثل هذه المناورات يمكن أن يساعد في يعني خلق ظروف ملائمة للاستئناف

0: الحوار بين الكوريتين، وكذلك الدفع المصالحة فيما بينها، وكذلك تهيئة ظروف ملائمة لاستعادة الحوار المباشر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكذلك إتاحة فرصة لاستعادة الثقة بين الطرفين.
1: إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك خطوات جديدة ملموسة ما بين الكوريتين إثر ربما العلاقات التي يشوبها التوتر الآن ما بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؟
0: أولا، يعني مثل هذه تقليص الأعمال العسكرية أو التدريبات العسكرية، فيمكن

0: التراكم الثقة، لأن كما نعلم أن المشكلة في شبه الجزيرة الكورية هو انعدام الثقة بين الكوريتين وكذلك كوريا الشمالية والولايات المتحدة يعني المناورات وكذلك التسعيد المتبادلة فيما بين الطرفين. فلذلك التقليص حجم المناورات وحتى يعني الإنهاء من هذه المناورات يمكن أن يعطي فرصة للسلام الدائم وكذلك للمصالحة فيما بين الكوريتين وكذلك يعني تحقيق السلام الدائم والاستقرار الدائم في هذه المنطقة.
1: وهنا أطرح سؤال مهم سيد نادر، يعني إلى أي مدى يمكن أن يكون هنالك دور للصين في إجراء هذا الحوار ما بين الكوريتين؟
0: نعم، طبعا الصين منذ البداية منذ عام 2003 تعمل على يعني بناء آليات التشاور وكذلك آليات الحوار يعني ليساهم في الحفاظ على السلام والاستقرار والحوار بين الكوريتين وكذلك الدول المعنية في يعني قضية شبه الجزيرة الكورية. والصين أيضا ستواصل جهودها لتقديم أي يعني المساعدات اللازمة أو حتى الظروف أو يعني آليات أو مكان لاستضافة يعني اجتماع أو محادثات لتحقيق مصالحة بين كوريتين الشمالية والجنوبية.
1: نعم، هل سيكون أيضا للصين دور في يعني إجلاس الكوريتين على طاولة المفاوضات، خصوصا نتحدث هنا عن كوريا الشمالية التي تستمر في تجاربها الصاروخية كما استمرت من قبل كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة في مناوراتهما العسكرية ربما التي وصفت بالاستفزازية لكوريا الشمالية؟
0: نعم، لأن يعني الاستمرار لكوريا الشمالية لإجراء يعني اختبارات الصاروخية بسبب أنها يعني يعني تنقصها الشعور بالأمن وكذلك الثقة لدى الجانب الأمريكي والكوريا الجنوبية بسبب أن كوريا الولايات المتحدة دائما تجري المناورات العسكرية والتحديدات العسكرية لتغيير النظام وكذلك لفرض يعني العقوبات على كوريا الشمالية وكذلك التحديدات أحادية الطرف. ولذلك هناك تصعيد مستمر لهذا الأمر. فالصين كما رأينا في المحادثات السداسية يعني في قبل أكثر من 10 سنوات لتقديم منصة للحوار والتشاور يعني الحفاظ على السلام والاستقرار ويعني خفض التوتر فيما بين الكوريتين وكذلك يعني الصين تؤكد أن جذور المشكلة هو استئناف الثقة لدى كوريا الشمالية والجانب الأمريكي وكذلك التوصل إلى اتفاق شامل عبر يعني الحوار والتفاوض وليس التحديدات المتبادلة.
1: أشكرك جزيل الشكر السيد نادر رونغ هوان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بكين، شكرا لك. تتواصل في ولاية كوجايلي التركية فعاليات معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في حدث سنوي يسلط الضوء على القوة البحرية التركية وتطور الصناعات الدفاعية الوطنية، وتستقبل الفعالية زوارها حتى 23 من أغسطس الجاري.
2: تكنوفيست الوطن الأزرق 2026 يبدأ يومه الأول باستعراض للقوة البحرية التركية على امتداد خليج إزميت بولاية كوجالي شمال غربي تركيا. 4 أيام من فعاليات الصناعات الدفاعية تحتضنها قيادة ترسانة جولجيك وتجمع السفن الحربية والتقنيات البحرية وتحت المائية في مشهد واحد.
3: تابي تكنوفيست 9. yılında 14. festivalimizi
4: ننظم فعالية تكنوفيست الوطن الأزرق للمرة الثانية بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم الوطن الأزرق عند شبابنا الذين سيصممون مستقبل التكنولوجيا، ونعرض أبرز إنجازات أسطولنا ومنتجات التكنولوجيا الوطنية.
2: تي جي جي أناضولو، أكبر سفينة

0: حربية في الأسطول التركي تستعرض قوتها إلى جانب قطع عسكرية متعددة الاستخدام، من بينها غواصات حربية وعروض للقوات الجوية، مع فتح عدد من القطع البحرية أمام الجمهور للصعود إليها والتعرف إلى قدراتها.
1: أحضرت أبناء إخوتي معي، تنظيم رائع جدا ونشكر دولتنا عليه، وخصوصا مؤسسة التأيتش. عندما يرى الأطفال مثل هذه الأشياء تتسع آفاقهم ويتسع خيالهم. كان برنامجا جميلا جدا.
2: يعني غرور verici bir durum.
3: المشهد هنا يدعو للفخر في تكنوفست. نحن راضون والسعداء، لقد استمتعنا، جئت مع أطفالي وتجولنا هنا. الفعالية جميلة جدا وقد نظموا حدثا رائعا ودامت الدولة التركية.
0: يشهد الحدث 3 مسابقات تقنية في الأنظمة غير المأهولة والصواريخ تحت الماء والمركبات البحرية. أما في السماء فتظهر مسيرات بيرقدار في استعراض يربط القوة البحرية بالصناعات الجوية والدفاعية التركية المتنامية. بعد أن استقطبت النسخة الأولى من الوطن الأزرق العام الماضي نحو 175 ألف زائر، تعود النسخة الثانية هذا العام برسالة أوسع. تحاول تركيا تقديم نموذج متكامل لقوة بحرية مصنعة محليا وتتوسع عاما بعد آخر. من خليج إزميد، ولاية كوجاري، سامي برهوم، ترتي عربي.
4: معنا من إزميد الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية في قناة ترتي عربي الأستاذ إمرا بابات. سيد إمرا، أهلا ومرحبا بك. نشهد الآن النسخة الثانية من معرض تكنوفيست الوطن الأزرق في كوجاري في إزميد تحديدا. هناك نريد أن نتحدث الآن عن ما الفرق بين النسخة الأولى والنسخة الثانية من حيث تطور التقنيات في الصناعات الدفاعية التركية، خصوصا البحرية منها والقطع العسكرية البحرية أيضا.
5: تحية لك حسام ولأعزائنا المشاهدين. كما ذكرتم أننا نتواجد في جولجك بمدينة إزميت غربي البلاد. طبعا هذه كما قلتم أنها النسخة الثانية من تكنوفيست الوطن الأزرق. الوطن الأزرق هذه المهرجان تتخصص باستعراضات للقوى البحرية التركية مع أنظمتها، سواء كان برمائية أو بحرية أو جوية. طبعا الجيل تكنوفيست يهدف هناك النماء أو بناء جيل جديد في تركيا على أنهم يشاركون في مهرجانات تكنوفيست. فالتكنوفيست هو شيء واسع جدا، أنه يكون في كل المدن تقريبا بعد أخرى، ولكن تكنوفيست الوطن الأزرق كما قلت أنه يتمحور حول أنظمة للقوات البحرية التركية. هنا تركيا تهدف إلى تحويل الشباب من مستهلكي التكنولوجيا إلى مطوري ومهندسي ومبتكريها. وطبعا تقام هذه المهرجانات تكنوفيست الوطن الأزرق على أن تتعرف أو يتعرف الشباب على أنظمة ما يمتلكها القوات البحرية التركية، سواء أنها تضم سفن حربية كبيرة وأكبرها سفينة TCG أناضولو، وهي سفينة للحاملات الطائرات الأولى في العالم، ويمكن التحليق أو إقلاء الطائرات منها إلى العمليات القتالية. طبعا كمان أن السفينة تضم بعض السفن إنزال بحرية وبعض مركبات برمائية على رأسها زاها، وكمان أن شركة FNS المطورة لزاها في هذه في هذا المهرجان أزاحت ستارة عن إيزاها. وطبعا إيزاها هي كمان سيارة مدرعة برمائية وغير مأهولة. تخيل حساب أن مدرعة تطلع من سفينة TCG أناضولو وتبحر، ومن ثم تصل إلى الشواطئ وتتمركز في بعض النقاط، حتى تأتي الزاهة البرمائية لنقل الجنود إلى الساحل. هذه فقط نسخة واحدة من الأنظمة التي تستعرض هنا، وخاصة على رأسها الأنظمة التابعة للقبة الفولاذية التركية. وهذه القبة تعرض هنا على أنه ليس القبة الفولاذية التركية فقط تكون في

0: تمركزها في البر، وأنها القبة الفولاذية متناسقة مع الأنظمة أو المنصات البحرية، فهذا يدل على أن التكامل في التكنولوجيا الدفاعية التركية. وإلى مدى أين وصلت تركيا في هذا المجال؟
1: طيب سيد إمرا، يعني الآن وكما تابعنا وجود تي جي أنادولو أكبر سفينة حربية في الأسطول التركي، وفي ذات الوقت أيضا وجود قطع بحرية مفتوحة كما نرى من خلفك الآن، مفتوحة للزوار للدخول عليها والتعرف إليها. لو تحدثنا أيضا عن القطع العسكرية الجديدة التي تم عرضها في النسخة الثانية من تكنوفيست الوطن الأزرق، وإقبال أيضا الزوار على هذه القطع والتعرف عليها.
0: طبعا حسام، بدءا من تي جي جي أناضولو، على مدرج تي جي جي أناضولو تعرض المقاتلة التركية كزل ألما غير المأهولة، فهذا كمان قيد التشغيل أو التطوير أن تقلع من مدرج تي جي جي أناضولو، وتأتي بعدها بايراكتر تي بي الثلاثة. هذه البايراكتر طورت خاصة أن تندرج في تي جي جي أناضولو. لما نزلنا إلى سفن هذه إلى التحت، أن هذه السفن بعضها غير مأهولة حسام، مثل أولاك وشانجار، وأنها كل واحدة لها هدف، أو كل واحدة لها أن تتمتع بأنظمة معينة خاصة في الحروب الإلكترونية أو في كشف الأهداف المعادية والاستهداف تلك الأهداف. وطبعا أن كما قلت أن المجال واسع جدا حسام، خاصة أنه كشفت أخبار عن تطور جديد عن المسيرة التي طورتها شركة بايكار، أنه تستطيع الإقلاع العمودي. يعني تخيل أن المسيرة TB2 وTB3 كانت تستطيع على المدرج، والمسيرة الجديدة هي ستحلق أو تقلع في بدون أن تحتاج إلى المدرج حسام. وطبعا إلى جانب هذه الأشياء، أريد أن أشير إلى أن هذا المهرجان لديه إقبال غفير جدا حسام، أنه ليس الشباب فقط هنا، الكبار والمتوسط العمر والشباب وحتى الرضع، تخيل حسام، وإقبال كبير من الأتراك. فيهدف بهذه إقامة أن الجيل الجديد التركي، هو ما يسمى جيل تكنوفيست، هو
1: أشكرك.
0: سيكون من مهندسي هذه الصناعات الدفاعية.
1: شكرا جزيلا لك سيد إمرا باباتا، الصحفي المختص بالصناعات الدفاعية بقناة التراتي عربي، كنت معنا من إزميت، شكرا لك. نهاية النشر، وهذا التذكير بالعناوين. استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد ومصابون برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. إسرائيل تشن غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات نسف ضخمة في مناطق عدة جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. بيزيشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وجدي فانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. دمتم في أمان الله.

أسس متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات في أولى أيام الجمهورية التركية عام 1926، يعد من أهم المتاحف في تركيا من حيث تنوع آثاره، ويقع داخل بناء أرسلي بادستان التاريخي، ويستقبل الزوار منذ عام 2012. يضم المتحف العديد من الآثار الثقافية في قسم مخصص للآثار، كما يسلط الضوء على الحياة الاجتماعية للمنطقة من خلال قسم الإثنوغرافيا، والذي يعرض أيضاً آثاراً مهمة جداً تعود للعصر الإسلامي التركي. ويعد القرآن الكريم المخطوط على رأس أهم الآثار في المتحف. يتضح من سجل الكتابة أن هذا الأثر يرجع تاريخه إلى الرابع من ذي الحجة من عام 587، أي إلى عام 1191، ويعد أقدم نسخة من القرآن الكريم في الدولة الإسلامية التركية الأناضول. بيعت نسخة القرآن الكريم هذه لصالح متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات عام 2010، وتم ترميمها في مختبر مكتبة المخطوطات الإقليمية الموجودة في مدينة قونيا. ومنذ عام 2011 يعرض المصحف في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات، حيث يفد الزوار من كل مكان لرؤيته. أما نجوم المتحف الأخرى فهي قطع خزف توكات التي اشتهرت خلال العصر العثماني. كانت توكات مركز إنتاج الخزف في الأناضول من القرن الخامس عشر وحتى نهاية القرن التاسع عشر، واكتسبت سمعة تستحقها بجدارة لجودة منتجاتها الخزفية وجمالها الآسر. تعد الجرار والأباريق والقدور والأطباق وأباريق الشاي المصنوعة في ورشات توكات الصغيرة خلال تلك المدة من روائع تاريخ الفن التركي اليوم. يحتوي المتحف أيضاً على آثار تشير إلى تقاليد المنطقة خلال العهد العثماني، وأبرزها مطارق الأبواب المتميزة بأشكالها المختلفة. كانت هذه المطارق تصنع بمهارة كبيرة من خلال استخدام الحديد أو خليط الزنك والنحاس، وكانت تستخدم في الحفاظ على خصوصية العائلات. كانت هذه المطارق التاريخية تستخدم في مداخل البيوت وتعبر عن الوضع الاجتماعي لأصحاب البيوت من خلال الرموز التي عليها. أول لوحة في المتحف يرجع تاريخها إلى عام 1926، وهي تمثل في حد ذاتها إرثاً ثقافياً قيماً. اللوحة هي بريشة بسيم قراغولا، أحد أوائل الموظفين في المتحف في قسمها العلوي علم الدولة العثمانية.

الإسلامية. وفي السفل توجد عبارات توكات موزاسي، أي متحف توكات مكتوبة باللغة العثمانية. يتوسط هذه اللوحة الأثرية تاريخ عام 926، فيما يوجد في يسار أسفل اللوحة توقيع الرسام. هذه اللوحة القيمة هي من الآثار الأولى في المتحف، وهي معروضة بين الآثار الثقافية في قسم الإثنوغرافيا اليوم. توكات هي مدينة احتضنت حضارات عظيمة عبر التاريخ، وتمتلك تراثاً ثقافياً يعود تاريخه لمئات السنين. أما أهم قطع هذا التراث الفريد فتنتظر ضيوفها ليروا سحرها التاريخي في متحف الآثار والإثنوغرافيا في توكات.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أرحب بكم في هذه الجولة الإخبارية مع مراسلي تي آر تي عربي، وسوف نتابع معكم آخر التطورات من حول المدن والعواصم في العالم. نبدأ جولتنا من الضفة الغربية، حيث قالت مصادر محلية أن فلسطينيا استشهد برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن الاحتلال أطلق النار على الفلسطيني فتحي حازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، كما نفذت حملة دهم في المدينة ومحيطها اعتقلت خلالها 6 مواطنين. هذا وأفاد مراسل تي آر تي عربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل بالضفة. وأوضح مراسلنا أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي بشكل متعمد، ما أدى لسقوط شهيد وإصابة آخر بجروح خطيرة. كذلك أحرق المستوطنون منزل فلسطيني في البلدة. ونتابع كل التطورات من الضفة الغربية مع مراسلنا إبراهيم خلف. إذن مساء الخير إبراهيم. الحصار على أكثر من مدينة بالضفة الغربية وحصارات متواصلة يقوم بها المستوطنون في عدة مدن، ماذا في آخر المستجدات من عندك؟
1: نعم مايا، بالفعل يوم دامي في الضفة الغربية، شهيد في منطقة جنين وآخر في منطقة جنوب الضفة الغربية تحديدا في منطقة سعير. دعينا نبدأ من مدينة جنين. الجيش الإسرائيلي وضمن الاقتحامات العسكرية التي ينفذها للمنازل الفلسطينية، كان الهدف هذا اليوم منزل لعائلة خازم، وتحديدا أبو راعد خازم فتحي خازم، والد لشهيدين وضابط في الأمن الوطني الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، ضابط متقاعد. الجيش الإسرائيلي اقتحم هذا المنزل وقام بقتل أبو راعد خازم في داخل منزله واحتجز جثمانه. الرواية الفلسطينية تقول، وتحديدا رواية نجله الذي لم يتجاوز عمره 13 عاما وكان شاهد على مجريات الحادثة، أفاد بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل العائلة، وبعد هذا الاقتحام حاول الجيش الإسرائيلي والجنود الإسرائيليين التنكيل بأبو رعد خازم. دارت ملاسنة ما بين القوات الإسرائيلية ووالده، وباشر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليه، لكن بيان رسمي للجيش الإسرائيلي تذرع بأن أبو رعد خازم أو فتحي خازم قام بمحاولة طعن أحد الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يقتحمون منزله، وبرر الجيش الإسرائيلي بأن القوات قامت بإطلاق النار عليه. هو والد لشهيدين، كان أحدهم رعد الذي نفذ إحدى العمليات داخل إسرائيل وتسببت بمقتل إسرائيليين. تم هدم منزلين لعائلة خازم، وكان مطاردا في بعض المحطات، لكن كان هناك تدخلات للسلطة الفلسطينية، خاصة كما أشرنا بأنه عقيد متقاعد في قوات الأمن الوطني التابع للسلطة الفلسطينية. بيانات رسمية صدرت من عدة فصائل، من بينها حركة فتح وحركة حماس وفصائل فلسطينية، نعت والد الشهيدين وأبو رعد خازم، وقالت بأن مجريات الحادثة تؤكد بأنه تصعيد عسكري إسرائيلي، وحملت إسرائيل مسؤولية مجريات هذه الحادثة، وكما أشرنا قام الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثمانه. بعيدا عن منطقة شمال الضفة الغربية، في جنوب الضفة الغربية وفي أقصى جنوب الضفة الغربية في بلدة سعير وأطراف هذه البلدة، هاجم مستوطنون إحدى التجمعات الفلسطينية في المكان، أحرقوا عدد من المنازل وأطلقوا النار، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، من بينهم شاب فلسطيني أصيب إصابة خطيرة أعلن عن استشهاده بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. حملات الاعتقالات أيضا عناوين ربما يعايشها الفلسطينيون.

0: يوميا مايا تنتقل هذه الحملات، ووثقت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير جملة من هذه الاعتقالات هذا اليوم ضمن ربما اقتحامات روتينية بات ينفذها الجيش الإسرائيلي. وحادثة استشهاد أبو رعد خازم هي ضمن يعني يبررها الجيش الإسرائيلي في هذا السياق بأنها كانت في إطار اقتحام لأحد المنازل الفلسطينية، ولكن كما أشرنا نحن أمام روايتين. يتذرع الجيش الإسرائيلي بأنه حاول تنفيذ عملية طعن بحق الجنود الإسرائيليين، في حين تنفي العائلة وتقول بأن ما جرى محاولة تنكيل بحقه، رفض الانصياع لأوامر الجنود الإسرائيليين ما أدى إلى استشهاده.
1: دعني أسألك أيضا عن نابلس إبراهيم، يعني هناك أيضا حصار مستمر لـ 13 يوم، ما هي الأخبار من هناك أيضا؟
0: نعم مايا، في بلدة قصرى الأمور على حالها بالرغم من الضغط الأمريكي أو على الأقل التصريحات التي صدرت عن السفير الأمريكي في إسرائيل، والمعروف بالمناسبة مايا بدعمه للمجموعات الاستيطانية، يعني صاحب المنزل الذي قدم من الولايات المتحدة والآن هو يسكن في منزله، وكان هناك إضاءة واسعة من الإعلام الأمريكي حول الموضوع. حتى الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية في بلدة قصرى بذريعة طرد المستوطنين من هذه المنازل المحاصرة، لكن حتى الآن الأمور على حالها، يتواجد الجيش الإسرائيلي، المستوطنون أيضا يتواجدون في المكان، وهذه العائلات حتى الآن محاصرة. ربما الأمور يعني أمور الحصار نوعا ما تم تخفيفها في ظل الرقابة الإعلامية المشددة والضغوط من الولايات المتحدة، تم إدخال بعض الأطعمة للعائلات الفلسطينية المحاصرة لكن بكميات قليلة، لكن حتى الآن الحصار مستمر، المستوطنون متواجدين في باحات أو في بالقرب من هذه المنازل، ونحن نتحدث مايا عن المنطقة المصنفة باء، بمعنى في باحات منازل الفلسطينيين يحاول المستوطنون إقامة بؤر استيطانية. وعلى ما يبدو في ظل اقتراب الموعد الانتخابات هناك وعي فلسطيني، في حال تم تنفيذ هذا المخطط وإقامة هذه البؤر في المنطقة المصنفة باء ربما تكون سابقة، ويتشجع المستوطنون لتنفيذ مزيد من الاقتحامات، خاصة أن بعض الأصوات في صفوف المستوطنين تطالب حتى في الاستيطان في المنطقة المصنفة ألف، أي في قلب المدن الفلسطينية ومركز قيادة السلطة الفلسطينية لهذه المدن.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف. إلى لبنان، حيث قالت وكالة الأنباء إن قوة الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب البلاد. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر الرمان وميفدون بقضاء النبطي، إضافة إلى بلدة المنصوري بقضاء سور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت الجبيل. أيضا نطلع على آخر التطورات من في جنوب لبنان من مراسلنا أحمد شلحة الذي ينضم إلينا من بيروت. إذا أحمد، نتابع معك التطورات الميدانية، نتابع أيضا جديد الحراك السياسي، كان هناك أيضا زيارة لرئيس الحكومة إلى مدينة صور اليوم.
2: مايا، ميدانيا صحيح أن الخروقات الإسرائيلية لم تتوقف يوما على جنوب لبنان، لكن اللافت تحديدا في الأيام القليلة الماضية واليوم أيضا بشكل خاص هو دخول الطيران الحربي الإسرائيلي على خط هذه الخروقات من خلال الغارات المكثفة التي يشنها على أكثر من منطقة في جنوب لبنان، آخرها قبل دقائق قليلة من الآن الطيران الإسرائيلي يشن غارة على دفعتين على بلدة بيوت السياد الواقعة في قضاء صور، وكان قد سبقها غارة استهدفت منزلا عند بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. إضافة إلى الغارات الإسرائيلية، عمليات التفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي متواصلة في الساعة الماضية، عملية تفجير باتجاه بلدة برعشيت، قبلها كان هناك عملية تفجير عند بلدة مجدلزون في قضاء صور، إضافة إلى تفجيرات نفذها الجيش الإسرائيلي وصفها شهود عيان بالضخمة سواء لناحية بلدة أرنون أم بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. كل هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت ما زال الغموض يشوب المشهد الدبلوماسي المتمثل بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. صحيح أن متحدثا باسم الخارجية الأمريكية كان قد أعلن عن جولة ثامنة من هذه المفاوضات تعقد في روما بداية الشهر المقبل، لكن حتى الساعة

0: لا يوجد أي موعد محدد للمفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، بل على العكس من ذلك هناك توترات أمنية تتمثل باستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية باتجاه مرتفعات علي الطاهر. هذه المرتفعات التي كان قد استهدفها الطيران الحربي يوم أمس وليل أمس تحديدا بسلسلة من الغارات، مع استمرار أيضا القصف المدفع على مرتفعات علي الطاهر إضافة إلى المناطق المحيطة بها. وهناك تركيز من قبل الجيش الإسرائيلي سواء باتجاه تلة علي الطاهر أم حتى باتجاه بلدة المنصوري الواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي واصل استهداف بلدة المنصوري إما بالقصف المدفعي أم حتى بالغارات الجوية. هذه التطورات الميدانية تأتي في وقت قام فيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بزيارة مفاجئة إلى مدينة صور، تحديدا إلى ثكنة بنوا بركات. التقى عدد من القادة العسكريين. متابعون يقولون أن هذه الزيارة هي رسالة دعم للمؤسسة العسكرية اللبنانية. سلام كان قد أعلن أمام القادة العسكريين بعلمه بمدى التحديات للجيش اللبناني في جنوب لبنان، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لكن أيضا أكد من أن وجود الجيش في جنوب لبنان وتحديدا أيضا في مناطق جنوب نهر الليطاني هو بمثابة وجود للدولة اللبنانية وحضور للدولة اللبنانية. وأيضا أشار سلام في رسالة إلى أهالي جنوب لبنان من أن الحكومة لن تألو جهدا في إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، وأيضا لن تألو جهدا في عملية إطلاق الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، إضافة كذلك إلى عملية إعادة الإعمار.
1: شكرا جزيلا لك أحمد شلحة. إلى إيران، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية. بالمقابل قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة جديدة، معتبرا أن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأنجع المتاحة لواشنطن ضد طهران. ووصف فانس مضيق هرمز بأنه ورقة ضغط في يد إيران، لكنه زعم أنهم ضمنوا مرور كمية كبيرة من النفط من المضيق رغم الهجمات على السفن التجارية. أيضا للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا رؤوف الجربي. أهلا بك رؤوف. الأداة الاقتصادية ليست جديدة بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن أسألك ما هو الجديد الذي تراهن عليه واشنطن في العقوبات التي تفرضها الآن؟
2: صحيح مايا، وفق تصريح نائب الرئيس جي دي فانس يقول بالتحديد بأنه في المرحلة الحالية فإن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأكثر فاعلية في يد واشنطن للضغط على إيران، باعتبار أن هذا يعتبر اعتراف صريح بأن الحملات العسكرية طيلة الأشهر الماضية لم تؤتي أكلها مثل ما كان ينتظر الجانب الأمريكي. جي دي فانس قال بأن الأمر الآن يعتمد بشكل كبير على رفع الضغط الاقتصادي إلى درجة كبيرة جدا، إلى درجة قاسية جدا على إيران، يمكنها فيما بعد من تغيير موقفها بخصوص المفاوضات القادمة، وسيدفعها دون محالة حسب الرأي الأمريكي طبعا إلى تقديم تنازلات أكبر في المفاوضات المقبلة. هذه هي النظرة الأمريكية. طبعا أعطى الكثير من التفاصيل جي دي فانس في المقابلة التي أجراها والتي يمكن قراءة بعض النقاط الأخرى، مثلما أشرت مايا عندما يتحدث عن مضيق هرمز ويعترف بأنه ورقة ضغط في يد إيران ويقول بأن ذلك يؤثر على الجانب الأمريكي، يعطي في المقابل تصورا آخر لما تريده الإدارة الأمريكية من خلال ضمان أن يكون السوق الدولي بمعنى أن يكون هناك تدفق أكبر للنفط والغاز للسوق الدولي.

0: وأيضا للسوق الأمريكي وخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وحسبه هذا يؤدي في الأخير إلى عكس الضغط على إيران وبالتالي ودفعها إلى القبول بالشروط الأمريكية. في مقابل كل هذا أيضا يطرح نائب الرئيس جاي ديفانس بأنه لا يمكن الآن الحديث عن أي مفاوضات مع الجانب الإيراني، بأن الأمر الآن سيتركز بشكل كبير على كل هذه الضغوط بالتوازي مع الترقب وحالة الترقب للإفراج عن هذه العقوبات يوم الاثنين المقبل، مثلما أشار إلى ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت. في مقابل هذه التصريحات أيضا يمكن الوقوف عند تصريحات سكوت بيسنت مايا يتحدث عن أن الأمر سيكون قاسيا جدا، على أن الأمر سيكون بمثابة حرب اقتصادية شاملة على إيران، ويريد في المقابل أن تنخرط حلفاء الولايات المتحدة وبقية العالم، مثل ما أشار في إشارة واضحة إلى الصين مرة أخرى بأن هذا الأمر وبلغة تهديدية واضحة قد يمكن أن يطال كل الدول التي ترفض التعاون والتعاطي مع العقوبات الأمريكية المرتقبة ضد إيران. في الأخير أشار أيضا إلى مسألة أخرى هامة، ولو أن الأمر تم الحديث عنه في مرات سابقة بطرق مختلفة حتى من الرئيس ترامب نفسه، سكوت بيسنت قال بصريح العبارة سنهزم إيران وسنسقط هذا النظام. في إشارة أيضا إلى مسألة التصعيد العسكري قال بأن الأمر في حال ما إذا نجحت الضغوط الاقتصادية وفق ما تتصوره الإدارة الأمريكية فإن ذلك يعني عدم العودة سريعا إلى التصعيد العسكري. في الملخص يمكن مايا القول بأن الإدارة الأمريكية الآن تستعد إلى إطلاق هذه الحزمة الكبيرة جدا من العقوبات غير المسبوقة مثل ما يصفها ترامب وأعضاء إدارته، في توجه واضح إلى أن الحرب الاقتصادية ستكون كبيرة جدا على إيران، ورهان الإدارة الأمريكية على أن تنجح هذه الخطة في حال تطبيقها بكل حذافيرها في دفع إيران إلى الانهيار التام والاستسلام مثل ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: من واشنطن شكرا لك رؤوف الجربي. في تركيا أعلن وزير العدل أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح غورليك أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وقال أن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. المزيد حول هذه المواقف مع مراسلتنا من أنقرة دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا. إلى أي مدى هناك تصميم جدي من تركيا على المضي قدما في إجراءات مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين؟
2: مايا، يمكن القول بأن تركيا تنقل ملف التعدي من قبل إسرائيل على أسطول الصمود العالمي من مستوى الإدانة السياسي إلى مسار قضائي وملاحقة دولية للمتهمين. وزير العدل التركي قال بأنه بدأت الإجراءات المتعلقة بإصدار نشرة حمراء بحق 35 متهم في قضية متعلقة بالتدخل المسلح بحق ناشطين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي وكانوا يحملون المساعدات الإنسانية ويهدفون لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة. ومن بين المتهمين هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا شخصية أمنية إسرائيلية ورد اسمها في تصريح وزير العدل وهو موسكوفيتش. إضافة إلى ذلك قال بأنه تم إرسال الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية التركية، وهذا المسار يعني مايا بأنه سيتم إصدار نشرة حمراء عبر الانتربول، وإذا ما وافق الانتربول فإن نتنياهو سيكون أمام خطر قانوني في حال سفره خارج إسرائيل. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن هذه النشرة الحمراء هي تصبح مذكرة

0: مذكرة اعتقال دولية، وإنما يعني بأن الدول الأعضاء بإمكانهم تحديد مكان نتنياهو واعتقاله مؤقتا، ويكون تسليمه للسلطات التركية مرهون بطبيعة القانون الداخلي لدول الأعضاء. وأكد وزير العدل في تصريحه بأن تركيا ستستخدم كل الوسائل في القانون التركي وأيضا في القانون الدولي لضمان ملاحقة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة، وأيضا الذين تعدوا على أسطول الصمود. وهناك لائحة اتهامات بحق المتهمين 35، وهي الجرائم ضد الإنسانية والإضرار بالممتلكات واختطاف مركبة نقل، بالإضافة إلى التعذيب والإذاء العمد. وقال في رسالة سياسية واضحة بأن تركيا ترفض أن تكون الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين عنها بمنأى عن الملاحقة القانونية، وبأنه يجب محاكمتهم ومحاسبتهم بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة وأيضا بحق النشطاء. كانت مايا قد أصدرت في الشهر الماضي تحديدا في 14 من يوليو مذكرة اعتقال بحق 35 متهما من بينهم بنيامين نتنياهو، وقد صدر هذه المذكرة عن المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول. وهذا على خلفية الدعوة التي قدمت بشأن التدخل المسلح ضد أسطول الصمود العالمي، ليكون ذلك هناك مسار قضائي تقوم به تركيا من مستوى القانون التركي إلى مستوى استخدام القانون الدولي ملاحقة المتهمين.
1: شكرا جزيلا لك من أنقرة دانيا قبلاوي. إلى العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جارا لوضع آليات تسليم سلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. وأضاف الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وقال إنه لن يسمح باستغلال أي فرصة من قبل من وصفهم بأعداء العراق. وأكد أن السلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، مشددا على رفض ذلك. نطلع على المزيد مع مراسلنا من بغداد رائد المعموري. مساء الخير رائد، إلى أي مدى هذه التصريحات تلمسون أن هناك ما يؤكدها على أرض الواقع؟
2: نعم مايا، بالفعل اليوم رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بعث بالكثير من رسائل الطمأنة إلى المواطنين وحتى إلى المنطقة، على اعتبار أنه أشار إلى سلسلة من الملفات المهمة ليس فقط للعراق بل حتى لدول الجوار. النقطة الأولى تحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، أكد أن الحكومة العراقية ماضية بهذه الخطوات وهي على الأرض. بالفعل هناك عمليات تسليم وجرد للأسلحة. هو أشار أيضا إلى أن جميع القوى السياسية قد اتفقت ووافقت على عملية يعني نزع السلاح، وأنه خطوة أساسية. بالتالي هو بدد مخاوف الكثير من المواطنين بأن هناك ربما ستكون صدامات في ظل الحديث عن امتناع عدد من الفصائل المسلحة. هو أشار إلى أن الجميع اقتنع بنزع السلاح، وأن مهلة 30 من سبتمبر التي يعني في هذه المدة سيكون هناك نهاية لعمل التحالف الدولي وكذلك القوات الأمريكية، بالتالي لن يكون هناك أي مبرر للفصائل التي كانت قد امتنعت في السابق عن تسليم السلاح. هو أشار إلى توصل إلى تفاهمات بهذا الخصوص. أيضا كانت هناك رسائل طمأنة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، هو طمأن المواطنين بأن رواتب الموظفين مؤمنة لهذا العام، على الرغم من تأكيده على أن أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على العراق. فيما يتعلق أيضا بالاستثمارات، هو أشار إلى أن الحكومة العراقية ماضية بتوقيع الكثير من الاتفاقيات والشراكات مع شركات عالمية مع دول الجوار. تحدث عن توقيع الاتفاقية مع تركيا لاستئناف وتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، كذلك هناك تحركات لأيضا إنشاء أنبوب لتصدير النفط من خلال ميناء بانياس السوري، وكذلك أيضا هناك تحرك لاستئناف وتصدير النفط العراقي من خلال ميناء العقبة الأردني. هناك العديد من أيضا الحديث عن إصلاحات الاقتصادية أشار لها الزيدي خلال كلمته. نتحدث عن مثلا هناك استيفاء

0: مسبق واستحصال مسبق للضرائب من قبل التجار، هذا أشار إلى أنه سيحقق إيرادات كبيرة للحكومة العراقية. أيضا أشار إلى الموازنة، موازنة الدولة العامة، هو أكد أن الحكومة سترسل هذه الموازنة المالية إلى البرلمان في المدة القليلة المقبلة، وأشار أيضا إلى أنها ستكون موازنة بطابع جديد ومختلف، وستركز هذه الموازنة على ملف الكهرباء. أيضا بعث رسائل طمأن بأن ملف الكهرباء سيتحسن بشكل كبير في السنوات المقبلة. أشار أيضا إلى تحرك عراقي لمنظمة أوبك لزيادة حصة العراق من الصادرات النفطية. هو أشار إلى أن العراق قد خاض حرب بالإنابة ضد تنظيم داعش الإرهابي، بالتالي يستحق العراق أن تكون له زيادة في حصة النفط المصدر. العراق يطمح إلى أن يصدر ما بين 8 إلى 10 مليارات أو ملايين برميل يوميا من حصته النفطية، وبالتالي ذلك سينعكس بشكل كبير على الوضع الاقتصادي.
1: أشكرك رائد المعموري من بغداد. ونختم جولتنا بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في دونيتسك وشخص في لوغانسك جراء هجمات أوكرانية على مناطق سيطرتها. كما ذكر عمدة موسكو أن القوات الروسية دمرت 6 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه العاصمة. بالمقابل أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف قواته قاعدة مارينوفكا الجوية ومصفاة نفط داخل الأراضي الروسية. وقال زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت قاعدة مارينوفكا الجوية في مقاطعة فولفوغراد، كما استهدفت مصفاة نفط في مقاطعة بيرام الواقع على بعد أكثر من 1600 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. أيضا المزيد من التفاصيل نتابعها من كييف مع مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، إلى أي مدى حتى الآن هناك تكافؤ بين الهجمات والهجمات المضادة؟ هل الردود الروسية ما زالت ضمن نطاق الحسابات الأوكرانية؟
2: بالفعل على ما يبدو أن الجانب الأوكراني مصر على تسديد المزيد من الضربات الأوكرانية في عمق الأراضي الروسية، وهذا تحديدا ما أشار إليه الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي في خطابه المسائي يوم أمس، مؤكدا أن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تشن المزيد من الهجمات النوعية أو حتى ما يسميها بالعقوبات بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية والتي تستهدف منظومة الطاقة والمنشآت اللوجستية الروسية، وخاصة هذا التعليق من الرئيس الأوكراني والتصريح من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي جاء بعد الهجوم الذي شهدته الأراضي الأوكرانية وتحديدا العاصمة الأوكرانية كييف يوم أمس، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات ودمار كبير في مرافق البنية التحتية. وهذا تحديدا ما رأيناه في التصريحات الصادرة عن الجانب الأوكراني من استهداف عدد من المنشآت الحيوية داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك منشآت نفطية في مقاطعة بيرم وكذلك عدد من المطارات العسكرية، وتأكيد أيضا استهداف مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 من قبل الجيش الأوكراني يوم أمس، وهذا أيضا ما أكده الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. إلى جانب ذلك أيضا الجيش الأوكراني يتحدث عن سلسلة من الضربات التي استهدفت عدة مواقع للقوات المسلحة الروسية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها في كل من مقاطعة دونيتسك ومقاطعة لوغانسك، بالإضافة إلى منطقة شبه جزيرة القرم. وقال الجيش الأوكراني في بيانه أنه استهدف عدد من المنشآت الحيوية للجيش الروسي ومواقع تخزين الطائرات ومواقع للذخيرة ونقاط للتحكم بالمسيرات التي يستخدمها الجيش الروسي في شن أهداف داخل الأراضي الأوكرانية. في المقابل أود الحديث عن آخر التطورات المتعلقة بالأراضي الأوكرانية، وهنا أود الإشارة إلى هذا الخبر العاجل الذي صدر قبل قليل من السلطات العسكرية الأوكرانية من مقاطعة دنيبروبتروسك شرقي البلاد وتحديدا من منطقة كريفيري، حيث استهدفت القوات الروسية قبل قليل بطائرات مسيرة إحدى المراكز التجارية في هذه المنطقة، مما أسفر عن دمار كبير واشتعال حريق كبير في هذا المركز التجاري. وحتى تاريخ هذه اللحظة قالت السلطات العسكرية في هذه المدينة أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين، وهذه الحصيلة بطبيعة الحال هي ما زالت مرشحة للارتفاع، خاصة وأن هذا الهجوم جاء قبل قليل وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع أثار هذا الهجوم في هذه المدينة.
1: أشكرك.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهددا الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا بعواقب اقتصادية واسعة في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحا بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعما ماليا أو تجاريا. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطا على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني، عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تيرتي عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلاً بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
2: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديكم المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون، وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا، وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
0: تماما دكتور
2: محمد. وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
0: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني، هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
2: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران أين تتجه. صادرات إيران تتجه
3: فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
0: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
3: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى 1,000,000 برميل، هذا 1,000,000 برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي.

0: الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
0: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا، واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير: من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية: الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة، كما على الدول التي عليها العقوبات.
1: نعم. دكتور
0: إنما
1: محمد،
0: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
0: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة، خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران، الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر، وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أن هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
4: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرة عربي، القاهرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟
5: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات، لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأن يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
0: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
5: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال، يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن إحنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
0: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
5: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة. يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمرها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا إنعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
0: في التفاصيل دكتور عبد النبي، هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
5: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر. لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
0: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1,600,000,000 دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا، ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
6: 1,600,000,000 دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1,500,000,000 دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب، حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من تي آر تي عربي في اسطنبول. قالت مصادر محلية أن فلسطينيان استشهد برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين. وأضافت المصادر أن الاحتلال أطلق النار على الفلسطيني فتح خازم عقب اقتحام منزله واحتجز جثمانه، كما نفذ حملة دهم في المدينة ومحيطها اعتقل خلالها 6 مواطنين. أفاد مراسل تي آر تي عربي باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة في خربة حمروش ببلدة السعير شمال الخليل بالضفة. وأوضح مراسلنا أن مستوطنين إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي على الأهالي بشكل معتمد أو متعمد، ما أدى لسقوط شهيد وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما أحرق المستوطنون منزل فلسطيني في البلدة. أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي.

قالت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي استهدف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رومان وميفدون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصوري بقضاء

0: لكل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالغريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟

حقق بيشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالغريس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بيشكتاش ضيفا على زالغريس في مباراة الإياب بليتوانيا سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزون سبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بوروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنونا عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24 المح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال فكتب: عمره 46 عاما رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300.

ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات، لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الركراكي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق في الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الركراكي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والركراكي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
2: مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي آر تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارجت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان لهم أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموت المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري، مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا قدم مستويات كبيرة، جاء بعد

0: هذا هو جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة. واليوم الرهان على بادو زاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق السكيتي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو، أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد مع لتستفيد.
1: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
0: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي اشتغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد تحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية. والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
1: نعم حمزة، بادو زاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه، هناك تجارب ذكرناها يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات، هل سيتمكن بادو زاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
0: أكيد أنت يعني بادو زاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو زاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو زاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو زاكي والمنتخب الأردني. بادو زاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني، مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق. فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى

0: منتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات، الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر ونجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب، فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد وعن أيضا عن طبيعة اللعب في ذلك البلد، فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية على الدوري المغربي من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم وهو من بين المرشحين للتتويج باللقب. أيضا نبيل باه توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب، فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه 2 أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أنه المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل يعني أسوار الإدارة التقنية؟ والغريب أيضا عزيزي أيمن هو أن مجموعة من الأندية اليوم تتعاقد مع مدربين. نحن نقول على أنه هذه كرة القدم، مرحبا بالمدرب الأجنبي، ولكن الذي سيقدم الإضافة الذي لديه سي في قوي ولديه سيرة ذاتية قوية، لكن لا يجب أن تتعاقد مع مدرب أجنبي من الدرجة الخامسة أو مدرب من الدرجة الرابعة. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن أن يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب المساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال. هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية، ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام، مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
0: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
1: أكيد هو حتى لا أخفيك سرا، كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك، يقول على أن المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده، سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجؤون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
0: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
1: هي جميع يعني الأمور واردة في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكرة يعني في يعني عند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن استثمرت في المكاسب وإن حافظت على المكاسب وأصلحت الأخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فأكيد يعني جودة المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقة من مجموعة من الأندية والمنتخبات سواء العربية والإفريقية، ولما لا نشاهده حتى في القارة العجوز. شاهدنا مجموعة من المدربين كأحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق، وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
0: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: No ship is allowed to pass through the Strait of
6: Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ. زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم: سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلع أكثر من 100 شخص، مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار، ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري. نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد جواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: سجن سجن الأجواء على السجن، وأنا اللي شفته أنا مسجون سابقا سنتين، بعرف شو هي سجون سابقا، شو السجن اللي شفته بسجن 5 جون، ما لا والله فقلته وما أقبله، ليس ريال ولا خوفا. وأنا بعد التصريحات الصراحة للصحفيين توقعت حدا يسألني مدير المنطقة، حدا مسؤول التدريب شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سألني، ما حدا قال لي شو. فكان الحرية الشخصية بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين قال مناوبين مين، كل سؤال على حدة والسجناء مين اللي يعرف محمد سالم. هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حدا أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: تخلصنا من هذاك النظام كمان، نحن هلا نرجع مثل ما كنا، ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هذا الحل.
4: نحن خلصنا من هذاك النظام البائد وجدنا حكومه، حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عرفت شلون؟ ما بيصير انه نساوي هذا الشغل يعني، بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، وما بيصير والله. نتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
5: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدين الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدين الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا. عمر يقول: دماء المواطنين وكرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها وسعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد.

0: المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ، في محاولة عفوية لانتشار ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عمليات الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة، ما أدى إلى محاصرة البعض، ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل، تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة، نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود. مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة، لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين أشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في الفيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا؟ بحق الجحيم كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: In here and said something about marking off. Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel, please finish what I'm going to say? Grow up.
2: Yes.
1: I'm so done with her antics telling us.
0: إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت أشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن أشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه أشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف، واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال

منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول جيد جدا أن يقف بجواره أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدين الأحباء أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا، هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight, and he couldn't.
2: So you kicked him in the center of the chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.
3: Members of the public, anybody that's been victimized by this individual, all right, anybody that has information who this individual is, please call our tip line 215-686-TIPS.
0: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنود: بعد أن تم التعرف على الرجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
4: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟
5: اه.
4: عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
5: هي بتتحرك.
4: تتحرك؟
5: ميتين.
4: ميتين؟

0: هلا معك بالسياره. انت هلا وين متخبي؟ هلا وين انت هلا محميه؟
1: بالسياره.
0: جوا السياره انت صح مش برا السياره؟
1: صح.
0: طب خليكي يا عمري بالسياره، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام. ايش يا عمري؟
1: خليكي معي
0: يا حبيبتي. يا عمري والله معك، هيني انا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي اصلا اتركك. حبيبتي والله لو بايدي لاذيكي. نحكي يا الله. يا رب احمينا.
1: يا رب تحمينا.
2: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
3: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en el cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. Vale. Ahora no estoy con el pinganillo con todo. Vale. Vino la familia. De 5 personas, 2 parejas y 3 hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
2: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
4: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف السائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطيع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إجادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: الجودية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. يصر الفلسطينيون على إعادة ترتيب بيتهم الداخلي وتجديد دماء نخبهم السياسية عبر خوض غمار انتخابات تشريعية نهاية نوفمبر المقبل، والتي تعد أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006. خريطة من التحالفات السياسية بدأت تتبلور لتنظيم الصفوف قبيل الاستحقاق الانتخابي. فما أهمية هذه الانتخابات في ظل التحديات والأزمات التي يواجهها الفلسطينيون؟ وكيف يبدو المشهد الانتخابي قبل خوض غمارها؟ هل ينجح الفلسطينيون في إعادة توحيد البيت الداخلي وتجديد دمائه؟ وكيف؟ وماذا عن تمثيل فلسطيني الخارج في الانتخابات المقبلة؟ نفتح ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة وخريطة القوى والتحالفات المشاركة بعد هذا التقرير.
1: بكم وسهلا.
2: مع تسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة، تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية أن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى، خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تشديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمول القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد، يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
0: في هذه الحلقة مشاهدينا أرحب بضيفي، بداية في الاستديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون، أهلا بك أستاذ إبراهيم. وضيفي من رام الله أيضا الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك الكاتب والباحث السياسي محمد هواج. أستاذ محمد أيضا أرحب بك في هذه الحلقة من لنا وقفة، وأبدأ من عندك هنا أستاذ إبراهيم فيما يتعلق بأهمية إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت. نحن نتحدث على بعد عقدين كاملين على آخر انتخابات أجريت تحديدا في العام 2006، وكانت في ذلك الوقت فازت فيها حركة حماس، وضع معقد في مدينة القدس، انتهاكات متعددة في الضفة الغربية، حرب الإبادة ما زالت متواصلة في قطاع غزة.
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ محمد وللمشاهدين. بلا شك أن الواقع الفلسطيني الآن واقع مضطرب وصعب جدا. كان في غزة هناك كارثة إنسانية وهناك إبادة وهناك حاجة إلى التعافي، وإن كان في الضفة الغربية هناك سياسة الضم والتغول الإسرائيلي، وبالإضافة إلى حالة الانقسام والتشتت السياسي، والعمل دائما على التداخلات إن كان عبر يعني ما يعانيه المواطن الفلسطيني أو ما تعانيه القضية بشكل عام. ولهذا أنا بعتقد رغم أن الوقت صعب جدا ومعقد وقاسي خصوصا في قطاع غزة، إلا أن إجراء الانتخابات هو مطلب وطني ومهم جدا، وهذه كانت يعني طلب إن كان من مكونات الشعب المختلفة أو من الفصائل الفلسطينية. وكان يلام على الرئيس محمود عباس أنه يعطل الانتخابات، وعطلها أكثر من مرة، عطلها في 21 بحجة القدس، وأيضا هو رئيس انتهت ولايته في 2009، استمر رئيس للسلطة الفلسطينية، ألغى المجلس التشريعي ولم يلغي منصب الرئاسة رغم أنه الاثنين انتهت يعني وقتهم، وأيضا منع موضوع الانتخابات بحجة مرة الانقسام ومرة الآن رغم يعني الحالة الكارثية في قطاع غزة والواقع الصعب في الضفة الغربية،

0: إلا أن هناك أيضا تفاهم من قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات، لأننا بحاجة حقيقية وماسة إلى الانتخابات. صحيح هناك تحفظ، إن كان تحفظ من
1: نعم
0: قبل النخب
1: نعم
0: والفصائل
1: هناك
0: أو
1: تحفظ
0: حتى
1: على بعض القوانين.
0: من قبل حركة فتح، وبعض الأصوات من داخل حركة فتح تحدثت لماذا لا يتم انتخاب الرئيس قبل حتى المجلس،
1: طيب،
0: التشريع
1: على
0: على
1: أي حال
0: المجلس.
1: سيكون هناك
0: هناك
1: انتخابات
0: تحفظات،
1: تشريعية ثم
0: ولكن هناك
1: سيدفعها من المفترض
0: حديث
1: انتخابات أيضا رئاسية. أستاذ محمد هواش، أجدد الترحيب بك من رام الله. هنالك حديث من قبل لجنة الانتخابات المركزية عن تسجيل 87.2% من الناخبين أو الذين يحق لهم الانتخاب هنالك في الضفة الغربية. ما الذي يمثله هذا الرقم، وما الذي تمثله أيضا هذه الانتخابات في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أعتقد بأن الانتخابات يعني هي حاجة فلسطينية من دون يعني المراهنة الشديدة على إمكانية أن تحل المشكلات العميقة الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. هناك تحديات تتعلق بوقف حرب الإبادة و وقف المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي لا يقتصر فقط على حرب الإبادة في قطاع غزة، ولكنه يمتد ليصل إلى شعار وهدف إزاحة شعب عن أرضه. وما يجري في الضفة الغربية يعني لا يقل خطورة عن عما يجري في قطاع غزة من وجهة نظر يعني عملية. الإسرائيليون يعني بصورة يومية تتبنى الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية فكرة إزاحة شعب عن أرضه ومصادرة الأرض وعزل الفلسطينيين في المناطق ألف في المدن، ومن ثم الضغط على الشعب الفلسطيني بصورة عامة بكل أشكال القانونية والسياسية والأمنية
1: نعم،
2: والعسكرية وكل أشكال
1: هذا توصيف
2: يعني
1: مهم أستاذ محمد فيما يتعلق
2: انتهاك
1: بالواقع
2: الحقوق
1: الفلسطيني
2: الوطنية.
1: سواء كان في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. أعود للسؤال مرة أخرى فيما يرتبط بالنسبة التي تم الإعلان عنها من قبل المشاركين في هذه أو الذين يودون الانتخاب والاقتراع في هذه الانتخابات.
2: نعم، كنت سآتي إلى يعني إلى هذه
1: تفضل.
2: السؤال الإجابة على هذا السؤال، بمعنى أن كل هذه الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وأيضا في الشتات، كل هذا لا تستطيع الانتخابات، وهي ضرورة وهي حاجة ملحة للفلسطينيين، لا تستطيع هذه الانتخابات، ولا أعتقد بأنها سوف تحل يعني المشكلات والتحديات. النسبة مهمة جدا لأن جيل بأكمله لم يعني يشارك في أي انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية منذ عام 2006 حتى الآن، وبالتالي هناك فرصة يعني واسعة للفلسطينيين كي يشاركوا في هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات ربما تكون مدخل حقيقي يعني مواجهة هذه التحديات التي تحدثنا عنها،
1: نعم،
2: وتضع
1: ولكن
2: يعني كل
1: إشارتك مهمة فيما
2: الفصائل
1: يتعلق
2: وكل
1: بأن ربما
2: مكونات الشعب
1: الانتخابات
2: الفلسطيني
1: أستاذ
2: أمام
1: محمد
2: المسؤوليات.
1: لن تحل المشكلات، ولكن هذه النسبة العالية التي تقترب من 90% ربما يجب أن تدفع باتجاه ضغط هائل على المسؤولين الفلسطينيين من أجل حل هذه المشكلات العالقة في فلسطين.
2: بالتأكيد يعني هذا الإسراع في التسجيل من أجل الانتخابات لعدد كبير ونسبة كبيرة من الفلسطينيين وتحديدا فئة الشباب التي لم تشارك بعد يعني لم تدخل سن الانتخاب والسن القانوني للانتخاب، هي فئة كبيرة جدا منذ 20 عاما كما قلنا لم تحصل انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتالي هناك فئة واسعة جدا وهي الفئة الأساسية من الموظفين ومن العمال والفلاحين ويعني المواطنين بصورة عامة، هم يعني ركيزة هذه السن وهذه المجموعة هي الركيزة الأساسية للشعب الفلسطيني اليوم، القوة العاملة الرئيسية، وبالتالي
1: نعم.
2: هذه تحتاج إلى يعني المشاركة وتحتاج أن تكون يعني مكون فاعل في التغيير المطلوب في هذه الانتخابات،
1: نعم.
2: أن يكون
1: إذا
2: هناك
1: هنا أستاذ محمد
2: أولا في
1: تبدو
2: هذه
1: الرسالة
2: الانتخابات مطلوب
1: واضحة فيما
2: الحفاظ على
1: يتعلق بالشارع
2: نعم
1: الفلسطيني تجاه، باختصار لو سمحت تفضل.

0: أعتقد بأن يعني هذه النسبة الواسعة هي التي يعني أبدت استعدادها للتغيير، تحتاج إلى يعني فرص حقيقية من أجل التغيير، من أجل تغيير يعني تجديد الشرعية الفلسطينية، شرعية الولاية الفلسطينية الواحدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها. هذه أهم شرعية، شرعية الأشخاص والأفراد والقادة في مواقعهم أيضا تحتاج إلى تجديد، من الرئاسة إلى يعني إعادة الحياة التشريعية الفلسطينية، المجلس التشريعي الفلسطيني الذي غاب خلال هذه الفترة الطويلة بسبب الانقسام. وأعتقد بأن الفلسطينيون بحاجة إلى حوار عميق جدا، وبحاجة إلى وضع يعني كل الماضي خلفهم.
1: طيب، إذن هنالك متطلبات مهمة سواء من قبل الشارع أستاذ محمد أو حتى من قبل المسؤولين هنا أستاذ إبراهيم، ولكن من القادر على حل كل هذه المشكلات؟ ربما يكون الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى تقديم برنامج إغاثي تكنوقراطي يعيد تنظيم الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية.
2: هو لنكن صريحين، لا يوجد أحد معه عصا سحرية ليحل إشكاليات الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الإبادة وبعد الضم وبعد التغول الإسرائيلي وبعد التوحش وبعد أن ترك شعبنا يواجه كل ما حدث. ولكن أنا أعتقد أن وحدة الموقف الفلسطيني وتوحيد الرؤية الفلسطينية والعمل المشترك والعمل المتكامل هو قادر على الأقل يعني الحد من المخاطر ومواجهة التحديات، وأيضا العمل على بداية ترتيب البيت الفلسطيني. لكن انظر أنت إلى الحالة الفلسطينية المأساوية، انظر إلى منظمة التحرير مثلا، من يمثلها؟ هي لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن يعني خريطة القوى والفصائل الفلسطينية. مثلا منظمة التحرير التي من المفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني في الأروقة الدولية، وهي التي يعني تكون عنوان لشعبنا الفلسطيني، لا يوجد فيها لا حماس ولا الجهاد ولا الفصائل الجديدة ولا التيار ولا المبادرة.
1: لذلك
2: ولا
1: هذه
2: غيرها.
1: الفصائل تطالب بالتغيير
2: طبعاً هي
1: وما يسمونه بالإصلاح.
2: الأمر الآخر، متى حدث أي تغيير في يعني هذه التركيبة؟ الأمر الآخر مثلا الرئيس محمود عباس منذ 2009 انتهت ولايته، منذ 2005 يعني تم انتخابه. اليوم أنت تتحدث،
1: ولكن أستاذ إبراهيم في هذه النقطة حتى المجلس التشريعي انتهت ولايته تقريبا في ذلك الوقت،
2: ما تم حله.
1: نعم، وتم حل الحكومة أيضا،
2: يعني حتى المجلس التشريعي حينما تم حله ما أحد طلب. لماذا؟ لأنه هو أخذ أكثر من وقته. أيضا الرئيس محمود،
1: أريد أن أقول أنه في مثل هذه الحالة الأمر ذهب إلى ما يشبه التوافقات غير المعلنة بين الفصائل الفلسطينية.
2: للعلم حركة في غزة يعني عشان احنا نكون صريحين، حركة حماس ليست معنية بعتقد والفصائل الفلسطينية بمنافسة الرئيس أبو مازن، ولكن يجب أن نذهب إلى عملية انتخاب، يجب أن يتم انتخابات. وفي 2021 في اسطنبول أظني أو في 2020 حينما جرت حوارات بين حماس وفتح، بين العروري رحمه الله وجبريل رجوب، وكانت هناك رعاية تركيا، أعطت حماس طمأنة للرئيس محمود عباس وأعطت له طمأنة أيضا في المجلس التشريعي، لولا أنه حركة فتح نفسها نافست ذاتها. ولهذا أنا بعتقد يمكن الوصول إلى حالة توافقية، لكن محاولة احتكار القرار، محاولة منع الانتخابات، محاولة تعطيلها، محاولة البعد عن ترتيب البيت الفلسطيني وإغلاق المؤسسات الفلسطينية حتى وهي مهترئة ولا تقوم بدورها، أنا أعتقد أنه هذا مضر جدا، وهذا يعني يزيد ويمعن في الأزمة الفلسطينية.
1: نعم، ولكن أستاذ إبراهيم لماذا ذكرت مسألة التعطيل، مسألة الاحتكار أكثر من مرة، على الرغم من أن الدعوة إلى هذه الانتخابات جاءت بمرسوم رئاسي واضح في نهاية ديسمبر الماضي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟
2: طبعا لا نريد أن نقول أنه مشكور أنه يعني قام بهذه الدعوة، لكن لماذا قام؟
1: هو هذا في النهاية استحقاق،
2: هذا
1: يعني
2: استحقاق
1: بالضبط.
2: هذا ليس، هو عطل لسنوات. الآن حينما يأتيك أيضا هناك شبح التأجيل، وهناك أيضا شبح التعطيل يعني الاستمرار في التعطيل، هناك أيضا حينما صدر المرسوم هناك اشتراطات سياسية غير منطقية وتبطل أي عملية انتخابية، هناك أيضا مقدمات وشروط على من يريد أن يترشح ومن يريد أن ينتخب. إذن نحن أمام بيئة غير صحية للانتخابات، ولهذا أنا بعتقد أنه الرئيس أبو مازن والسلطة

0: الفلسطينية يجب أن تقوم بعملية انفتاح على الفصائل الفلسطينية. يعني انظر مثلا أن جميع الفصائل الفلسطينية اليوم في كفة والسلطة في كفة. اليوم هناك أكثر من 5 إلى 7 فصائل فلسطينية يجتمعون باستمرار، يجلسون، يتداولون، يفاوضون، والسلطة الفلسطينية تقاطع. أنا أعتقد أنه آن الأوان للسلطة الفلسطينية لحركة فتح، كونها لها ثقل كبير، أن تقترب من حركة حماس ومن الفصائل الفلسطينية، وأن نعم. يتم التوافق إن كان على الانتخابات آلياتها، وأن يتم التوافق على حتى المسار السياسي والخروج من المأزق. طالما أن فتح تعمل بجهة والسلطة بجهة وباقي الفصائل بجهة، أنا أعتقد أن ستبقى الحالة الفلسطينية معقدة وصعبة وتعاني، ولكن هناك أمل اليوم، أمل أن هناك توافقات فلسطينية. صحيح طيب السلطة مش موجودة بنا، لكن أنا أعتقد أن ما حدث في القاهرة من توافقات فلسطينية داخلية بين حماس والفصائل الفلسطينية سيستفز السلطة، سيستفز حركة نعم. فتح، وربما ستسعى فتح في القريب العاجل للقاء حماس والعمل على طيب فهم ماذا يجري.
1: ما سأنقله أيضا للسيد محمد هواش حتى نفهم الصورة أيضا القادمة من رام الله فيما يرتبط ب يعني احتكار المشهد السياسي. هذه اتهامات للسلطة الفلسطينية، اتهامات لفتح ليست بالجديدة، هذه على مدار ربما العقدين أو 3 عقود الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر، غياب حركة فتح تحديدا عن الاجتماعات التي كانت تحصل في القاهرة فيما يتعلق بالمفاوضات مثلا المرتبطة بقطاع غزة، أيضا يوضع حوله علامات استفهام. إضافة إلى ذلك، بالأمس جرى الإعلان عبر تقارير إعلامية عن وجود تحالف كبير ومهم جدا. حماس اليوم تتحالف مع التيار الإصلاحي، تتحالف مع محمد دحلان من أجل خوض هذه الانتخابات، إضافة إلى حركات أخرى، حركة الجهاد الإسلامي، ألوية الناصر، الجبهة الشعبية سترد قريبا. فكل هذا كيف سيلعب دورا فيما يتعلق بالتفكير باعتقادك لدى السلطة الفلسطينية ولدى حركة فتح أيضا؟
2: يعني أولا هناك خلط في المفاهيم وخلط في يعني الصورة العامة الفلسطينية. الصورة العامة الفلسطينية هي صورة سلبية من كل الفصائل، من كل الجهات. على سبيل المثال، يعني تحدثتم عن احتكار السلطة واحتكار يعني المؤسسات وإلى ما هنالك. أيضا يعني في قطاع غزة في 20 سنة الماضية كانت حركة حماس أيضا تحتكر السلطة وتسن قوانين بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وبعيدا عن الوحدة الوطنية، وبعيدا عن منظمة التحرير.
1: ولكن في عن العام 2014 أستاذ محمد، وعام 2017 تم التوافق في مخيم الشاطئ في منزل إسماعيل هنية على تسليم الحكومة لدى السلطة الفلسطينية. في وقتها كان السيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت رامي الحمد الله،
2: ولم تسلم حماس الحكومة، ولم تلتزم بأي اتفاق تم مع حركة فتح للأسف الشديد. يعني هذا لا يعني أن لا نريد أن نلوم الآن حركة حماس أو حركة فتح. نحن نتحدث عن عملية سياسية جديدة مفترض أن تؤدي إلى تغيير في الوضع السياسي الذي يسمح للشعب الفلسطيني بمواجهة التحديات. هذا من جهة. أما الحديث عن الاحتكار ومش الاحتكار والتفرد وانتهاء الولاية، كل الولاية
1: لا المستجد هذا مهم جدا من الناحية السياسية أستاذ محمد.
2: لو سمحت اسمح لي أكمل فكرة وبعد ذلك
1: تفضل. يعني أنا أحاول أن أكسب الوقت فقط، تفضل.
2: يعني فيما يتعلق بالشرعية، الشرعية الرئيس يعني هو يريد أن يعني يجري انتخابات، ولكن الظروف لم تكن تسمح بإجراء انتخابات. هذا أولا، وهذا لا يعني أنه لا يتحمل مسؤولية. أنا لا أتحدث عن هنا مسؤولية هذا الطرف أو ذاك، لكن يعني ما عطل الانتخابات وعطل المجلس التشريعي وعطل الحياة السياسية الفلسطينية هو الانقلاب الذي قامت به حركة حماس. بصرف النظر، هذا تاريخ أصبح ونريد أن نتجاوزه، لا نريد أن نقف عنده كثيرا. أما البقاء في نفس الخندق ونفس لا يؤدي إلى أي نتائج. اليوم الشعب الفلسطيني يريد انتخابات.
1: نعم. والسلطة تريد انتخابات سيد محمد، والفصائل تريد انتخابات.
2: لو سمحت،
1: لكن الإشكالية أن هنالك اشتراطات حتى على المترشحين في هذه الانتخابات. تفضل
2: اسمح لي فقط أريد أن أوضح أن المشكلة الأساسية في منع إجراء الانتخابات اليوم.

0: يوم إسرائيل الشباك عقد اجتماعات أمنية لتقييم يعني إمكانية أن تجرى انتخابات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم توحيد الولاية الفلسطينية، يعني أن تتوحد غزة والضفة الغربية قانونيا، وهذا لا تريد إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية استمعت إلى يعني إجراء انتخابات فلسطينية وإلى القرار، ولم تعلق، لم توافق بعد على إجراء انتخابات، بمعنى أنها قد تعرقل وقد تسمح لإسرائيل بعرقلة الانتخابات. أيضا يعني الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن تناقش هذا الموضوع، لأنها استثمرت في الانقسام ولا تريد مرة أخرى أن تتوحد الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بمعنى أن هناك مخاطر خارجية يجب أن تكون.
1: طيب، هذه المخاطر الخارجية التي تتحدث عنها مهمة للغاية،
0: الأولوية في مناقشة هذه القضايا. أما فيما يتعلق بالشروط التي وضعها الرئيس، معلش، في المرسوم هناك شروط واضحة جدا من أجل توسيع المشاركة، بتخفيض نسبة يعني السن، وتخفيض نسبة أيضا الحسم في الانتخابات إلى 1%، وتخفيض سن المشاركة، وأيضا توسيع.
1: نعم، ولكن هناك اشتراطات سياسية.
0: كل ذلك يؤدي إلى توسيع المشاركة،
1: مرتبطة مثلا بضرورة الاعتراف بالتزامات منظمة التحرير على سبيل المثال. أقول هذا
0: يا سيدي، الاعتراف بمنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي ليست فتح وهي ليست السلطة، هي عنوان الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل، وبالتالي من هي البيت الفلسطيني، بمعنى هي الدستور، هي العقد الاجتماعي. من لا يوافق على منظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني وممثل حصري ووحيد، لا طيب يمكن ان
1: طيب
0: يشارك.
1: دعني انقل هذه النقطه للاستاذ ابراهيم، استاذ محمد اذا سمحت.
0: وبالتالي منظمه التحرير ليست فصيل
1: بالضبط.
0: منظمه التحرير
1: استاذ ابراهيم،
0: الاطار القانوني لحقوق الشعب الفلسطيني.
1: وبالتالي استاذ ابراهيم، يعني كلام مهم جدا الذي يتحدث فيه سيد محمد هواش فيما يتعلق بالتحديات الخارجيه، خاصه تلك القادمه من قبل اسرائيل. وبالمناسبه تقريبا هو نفس الوضع القائم فيما يتعلق بالتحديات التي أجلت على إثر انتخابات العام 2021. أيضا المسألة غير مرتبطة بأن منظمة التحرير هي فصيل وتريد أن تضع اشتراطات، هذه مظلة جامعة للفلسطينيين، من يريد أن يدخلها عليه أن يوافق على كل ما وقعت عليه.
2: بالنسبة للنقطة الأولى، تقدير الموقف يؤكد أن إجراء الانتخابات هو ضد المصلحة الإسرائيلية، بل هو أكبر يعني قوة يمكن أن نوجهها للسياسة الإسرائيلية في المنطقة بإجراء انتخابات لشعبنا الفلسطيني. هذا يجب أن نصر عليها ويجب ألا نعطلها.
1: يعني لهذا يعني تعطيل هل تجرى الانتخابات دون مثلا مدينة القدس برمزيتها الفلسطينية
2: والإسلامية؟ ولهذا أن تجرى الانتخابات هي مصلحة فلسطينية، وهي أيضا ردا على العدوان الإسرائيلي، وباعتقادي أنه مهم جدا إجراءها. وهذا لا يعني، ولهذا عدم إجراء الانتخابات هي مصلحة إسرائيلية، هو استجابة للاحتلال الإسرائيلي. تعطيل الانتخابات، تعطيل المؤسسات، هذا يتوافق مع إسرائيل.
1: طيب، فيما يتعلق بمنظمة التحرير لدينا دقيقة.
2: أنا خليني أقف على هذا، أحكي بسرعة. ولكن الآن حينما نتحدث عن هذه الانتخابات، إذا لم يكن هناك إجراء لنذهب إلى التوافق، ولكن لا يجوز أن تكون منظمة التحرير كما قال أنها هي العقد الاجتماعي وهي العنوان بدون الفصائل الفلسطينية. هي ليست فصيل ولكنها خالية من الفصائل، هي خالية من إرادة الشعب الفلسطيني. ولهذا نحن نطالب أن يشارك الجميع بمنظمة التحرير، وإلا فهذه المنظمة لا تمثل إلا نفسها. ولهذا نحن نقول، من هم أعضاء اللجنة التنفيذية في المنظمة؟ كيف يتم اختيارهم؟ من اختارهم؟ هل الشعب الفلسطيني اختارهم؟ هل الفصائل الفلسطينية اختارتهم؟ هل كل الفصائل موجودة؟ حتى الجبهة الشعبية الأساسية خرجت من المنظمة. لهذا نحن نقول
1: مطلوبة حتى من الأوروبيين وغيرهم.
2: الانتخابات مصلحة فلسطينية، إصلاح منظمة التحرير.
1: هل تجرى برأيك أم لا؟ هم تجرى أم لا؟
2: يجب أن تجرى، وإن كانت هناك عوائق يجب أن نذهب إلى التوافق، توافق الكل الفلسطيني.
1: طيب أستاذ محمد، ليس لدينا وقت، ولكن هل تجرى برأيك في نوفمبر أم لا أمام هذه التحديات باختصار شديد جدا؟
0: النية الفلسطينية أن تجرى هذه الانتخابات، لكن كما قلت أنا هناك تحديات كبيرة جدا خارجية وداخلية. الخارجية تتعلق بالموقف الإسرائيلي قد ترى في وحدة الشعب

0: فلسطيني خطرا على المشروع الإسرائيلي، وبالتالي قد تعطل
1: أشكرك لضيق الوقت استاذ محمد هواش، واعتذر على المقاطعة من رام الله. الكاتب والباحث السياسي، أشكر ضيفي أيضا في الاستديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون، شكرا لكما، وشكر موصول لكم متابعينا على المشاهدة، في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم، قوة الله الحمد لله.
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
6: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: واستهدفهما وهما يرتديان. المميز للعمل الإعلامي.

المياه جوهر الحياة، أينما وجدت نشأت الحضارات وازدهرت. من هنا سنسافر في رحلة عبر التاريخ تأخذنا إلى بحيرة تيفان، لؤلؤة المدينة وإحدى أكبر بحيرات المياه القلوية في العالم. تحتضن البحيرة آثار العديد من الحضارات العريقة، ففيها تقع جزيرة أكتمار التي تحاكي أجواؤها أجواء الأساطير. يمتد تاريخ المدينة العريق إلى ما قبل الميلاد، لزمن الأوراتيين الذين كانت فان عاصمة تاريخية لهم.

0: تضم أودية بان العديد من آثار الحضارات القديمة، ففيها دور عبادة وقلعة وان. أما دور تاج بحيرة وان فهي جزيرة أكدامار بكنيستها التي بنيت قبل أكثر من 1000 عام، شواهد على إسرار الزمان وسحر المكان والتاريخ. المزيد سنكتشفه مع المؤرخ رحمي سكين الذي سيحدثنا عن الحضارات التي نشأت في فان وأسطورة جزيرة أكدامار التي تتوسط البحيرة. مرحبا بكم، حدثنا عن تاريخ فان القديم وآثار ومعالم الحضارات المتاقبة عليها.
1: مرحبا لار. Hepiniz hoş geldiniz Van'ımıza.
2: مرحبا بكم في فان. يكفيك من الدنيا أن ترى هذه المدينة، فهي إحدى المدن القديمة في الأناضول التي يعود تاريخها إلى 4000 عام قبل الميلاد تقريبا، وتاريخها المكتوب يعود إلى نحو القرن 9 قبل الميلاد، أي منذ تأسيس دولة أورارتو. وهذا ما تخبرك به النقوش المسمارية التي تركها لنا الأورارتيون والآشوريون في فان. الحضارة التي أسسها الأورارتيون مهمة للغاية، خصوصا ما أنتجته في مجال الزراعة وقتها. ما زلنا إلى يومنا الحالي نكتشف نقوشا مسمارية جديدة للأورارتيين في العديد من المواقع، مثل تشافوش تيبي وأيينس وأرجيش وكاراغوندوز، ونحللها. الأوروبيون وعلماء الآثار الأتراك يهتمون بهذا الأمر بشكل كبير. التقديرات تشير إلى ما يقرب من 200 نقش في هذه المدينة، والعديد منها محفوظ في متحف فان. يعد متحف فان من أغنى المتاحف التي تحتوي على نقوش أورارتية في العالم. فبعد سقوط الأورارتيين نسج التاريخ حلقات جديدة في فان وشرق الأناضول مع وصول جيوش الإسلام إليها. أول فتح إسلامي كان عام 640 للميلاد على أرجح التقدير، في عهد عمر بن الخطاب، إذ وصل جيش معاذ بن جبل إلى هذه المناطق. أما دخولها تحت السيطرة الفعلية للعثمانيين فكان عام 1548 للميلاد، حينها قامت الدولة العثمانية بترميم وإصلاح المعالم التاريخية مثل المساجد والمدارس والمزارع وقنوات المياه والخانات والحمامات. ومن أوائل المباني التي بناها العثمانيون جامع ومدرسة هوسرف باشا، وسميت باسم الوالي الثاني للمدينة، وتبعه بعد قرن إنشاء جامع ومدرسة كايا تشلبي.
1: فان كاليسي بولجيديكي كاليلير تشيرسيني إن أنمي كاليلردن بيرسي.
2: قلعة فان هي بناء مربع واحد مبني من الحجر، وهي واحدة من أهم القلاع في المنطقة،

0: وقد شبهها الرحالة الشهير إيفليا تشيليبي بجمل جالس وعلى ظهره حمولته. بنيت قلعة فان في القرن الثامن قبل الميلاد، وتقع القلعة في حدود حاضرة توشبا عاصمة الأورارتيين، وتحتوي هذه المنطقة آثاراً تاريخية مهمة. ومن أهم المعالم الثقافية التي ترجع إلى الأورارتيين قناة شمران، التي يعود تاريخها إلى ما قبل 2800 عام، وما زالت تعمل حتى اليوم، وهي قناة يبلغ طولها 50 كيلومتراً.
1: هل حدثنا عن كنيسة أكتمار المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وتاريخها؟
0: جزيرة أكتمار واحدة من أهم الجزر في بحيرة فان. هناك العديد من الجزر الكبيرة والصغيرة في البحيرة، أربع منها تملك ميزات كثيرة، أكبرها جزيرة آدير ثم جزيرة أكتمار. وتعد جزيرة أكتمار جوهرة بحيرة فان. زوار فان عادة ما يحرصون على زيارة جزيرة أكتمار قبل مغادرة المدينة. وتضم الجزيرة كنيسة أكتمار. يمكننا القول إنه لا يوجد في العالم حالياً فن معماري أرمني يضاهي ما ترونه في أكتمار، فهي تحوي منحوتات لمفاهيم مجردة ورموز ترجع إلى الكتب المقدسة من التوراة والتلمود والإنجيل والقرآن الكريم. على سبيل المثال، قصة يونس عليه السلام عندما ألقي في البحر والتقمه الحوت، ومشاهد لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والملائكة. في الجزء العلوي من الكنيسة تماثيل للقديسين الذين كتبوا الإنجيل، كما يوجد تمثال ناتئ للخليفة العباسي المعتصم بالله على الواجهة الشرقية للكنيسة. إجمالاً يوجد نحو 190 نقشاً تاريخياً مجسداً داخل الكنيسة. هناك تصاوير للملائكة والحيوانات والأنبياء عيسى ويونس وأشجار العنب والأرانب وحيوانات الصيد والأسود والنسور وغيرها. بعد مدة من بناء الكنيسة فقدت هويتها الكنسية وتحولت إلى دير، وبقيت مغلقة لمدة طويلة. ومنذ ترميم هذه الكنيسة عام 2007 تفتح أبوابها مرة واحدة في السنة ليقيم فيها الأرمن طقوسهم الدينية. وقد أضيف إلى الكنيسة بعد بنائها إضافات عدة، مثل برج الناقوس والكنيسة الصغيرة. هناك مرويات تاريخية حول هذا الاسم، فتروي إحداها عن قصة حب بين ابنة راهب كانت تعيش هنا واسمها تامارا، جمعتها مع راع كان يعيش قرب الشاطئ. كانت الفتاة تعبر إلى الشاطئ كل ليلة بمصباحها، بينما يسبح الراعي ليصل إليها فيتحدثان ثم يعود. وبعد أن كشف والد الفتاة الأمر أكن الحقد للراعي. وفي أحد الأيام ذهب سراً إلى الشاطئ دون علم ابنته، وتجول بالمصباح جيئة وذهاباً حتى تعب الراعي من لحاقه وهو داخل النهر. ولما أحس بالتعب وخارت قواه غرق، وأثناء غرقه صرخ قائلاً: آه تامارا. ومن هنا جاء اسم الجزيرة.
1: يقال إن مياه بحيرة فان تتمتع بخصائص شفائية لارتفاع نسبة الحموضة فيها. ما قصة هذه البحيرة؟
2: فان جولو تاريخه ده اسمنا söz edilen.
0: تعد بحيرة فان واحدة من البحيرات المهمة التي يرد ذكرها في التاريخ. في الواقع يطلق عليها سكان فان اسم بحر فان بدلاً من بحيرة فان. نرى في السجلات القديمة أنها كانت تعرف باسم بحيرة فان، ولطالما ظلت ماء الحياة لهذه المدينة، فقد مدت المدينة بالماء والأسماك الفريدة مثل سمك إنجي كفالي الذي يعيش فقط في بحيرة فان. ماء البحيرة غازي مالح، ولذلك لا يعيش فيها إلا سمك إنجي كفالي فقط. ونظراً لكون بحيرة فان غازية، فإن ماءها يوصي به الأطباء لعلاج الأمراض الجلدية، حتى أن البعض يقوم بغسل ملابسه فيها ظناً منه أن مياهها تطهر الملابس من الجراثيم.
1: نشكركم على هذه المعلومات القيمة.

تطوان، عثر على أول أثر لهذه السلالة في الحضارة الحيثية. لهذه القطط خصائص فريدة، من أبرزها اختلاف لون عينيها، فإحداهما خضراء والأخرى زرقاء. ليس هذا كل شيء، فقطة وان تستطيع السباحة، كما تشتهر بفربها الحريري الناصع البياض، ومشيتها الشبيهة بمشية الأسد، وذيلها الطويل كذيل الثعلب.

شهدت الحضارات المختلفة ثقافات ظلت آثارها باقية إلى يومنا هذا بفضل ما تركته وراءها من إرث فني غني. نتعرف معا على فن سبات، أي فن النقش على الفضة والمتوارث منذ زمن الأوراتيين إلى يومنا هذا.

0: تاريخ فن السواد يرجع إلى نحو 3000 عام، وهو يستخدم لتزيين الحلي المختلفة بالزخارف والنقوش. يقال إن هذا الفن الذي أخذ اسمه من الكلمة العربية سواد انتقل من فان إلى سائر القصور العثمانية ومنها إلى أوروبا.
1: ميتين بينيجي أحد الفنيين المحترفين في فن السواد سيحدثنا عن قصة هذا الفن الذي يتطلب الكثير من الدقة والصبر.
0: مرحبا، بداية ما سبب تسمية هذا الفن بفن السواد؟
2: السواد أورارتولار döneminde bulunmuş bir işçilik.
3: حرفة السافات من الحرف التي تعنى بصناعة الفضة، وهي فن يعود تاريخه إلى الأورارتيين، وهي مشتقة من الكلمة العربية أسود، حيث انتشرت هذه الحرفة على نطاق واسع خلال الفترة العثمانية، تستخدم في صنع الأواني في مدينة فان، وتم اكتشاف النماذج الأولى لها في حفريات فان توبراكالي في الأربعينيات من القرن العشرين. المواد المستخدمة في حرفة سافات هي سبيكة تتكون من ثلاث مواد معدنية وأخرى غير معدنية، تضم النحاس والفضة والرصاص والكبريت. يحصل على هذه السبيكة عن طريق صهر عناصرها في بوتقة بدرجة حرارة 850 درجة مئوية تقريباً. بعد أن انتهينا من عمل سبيكة السافات، لنأخذ صنع الأساور مثالاً. في الخطوة الأولى يصمم الشكل الأساسي للسوار، وفي المرحلة التالية نقوم بالنقش عليه بقلم ذي أطراف فولاذية كالمستخدم عند صناع المجوهرات. في هذه المرحلة تنقش الزخارف على الجزء العلوي من السافات، وبعد الانتهاء من الزخرفة تغطى الزخارف بصهارة السافات مرة أخرى، والهدف هو ملء التجاويف المفتوحة والتأكد من ظهور الزخارف بشكل واضح. بعدها تزال المواد الزائدة باستخدام ورق الصنفرة، ومن الضروري أن نكون حذرين للغاية في هذه المرحلة، فقد تؤدي الصنفرة الزائدة إلى محو الزخارف، كما أن الصنفرة غير الدقيقة قد تعكر مظهر الزخارف. ونعود لاستخدام قلم النحت لإظهار تمايز نقوش الفضة على السافات بشكل دقيق لجعل الزخارف أكثر جمالاً ورونقاً. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قد يصل إلى 4 أيام لإكمال هذا النوع من الأساور، وهذا يوضح مدى صعوبة ودقة هذه الصنعة الفنية، وما يدل على فرادة هذا الفن في مدينة فان حصوله على براءة اختراع وحمايته بالمؤشر الجغرافي. نعم، يمكنك العثور على جميع أنواع الحرف المتعلقة بالفضة في معظم

0: من أين تستضحون الزخارف؟ هل هي تراثية أو معاصرة بالدرجة الأولى؟
1: في تصميماتنا غالباً ما نستخدم زخارف الزهور الخاصة بمدينتنا، مثل زهرة التوليب المقلوبة والتي تعتبر فريدة من نوعها في منطقتنا، والرموز العالمية مثل زهرة اللوتس. غالباً ما نستخدم آثار الحضارة الأورارتية في حرفتنا اليدوية، ومن الأمثلة على ذلك نقوش تحوي صوراً للأسد والثور والماعز التي نراها خاصة في الآثار الأورارتية. يمثل الأسد النبل والعدالة، ويمثل الثور القوة، وأما الماعز فيمثل البركة. نقش التوليب كان مستخدماً على نطاق واسع في حرفة السافات خلال الفترة العثمانية، وتصميم التوليب المقلوبة الخاصة بمدينة فان يعني الاكتفاء الذاتي للإنسان، وذلك لأن تلك الزهرة تفتح رأساً على عقب، مما يجعل الماء يقطر منها إلى جذورها، وبالتالي فإنها تكفي نفسها بنفسها. خلال الفترة العثمانية زينت المنتجات المصنوعة بحرفة السافات القصور، واكتسبت شهرة حتى في أوروبا، وكانت ترسل الزهريات وأطباق السكر من فان إلى العديد من القصور، وأهمها تلك الموجودة في إسطنبول. واليوم نواصل إنتاج نفس المنتجات التقليدية. تعتبر صنعة السافات من أصعب التقنيات المستخدمة في صناعة الفضة اليوم، وتأتي المجوهرات مثل الخواتم والأقراط والقلائد ودبابس الزينة كأمثلة على الأناقة التي يتمتع بها هذا الفن، وتبقى الأساور المنتجات الأكثر تحدياً وصعوبة في تصميمها والأكثر طلباً من قبل المشترين. أنا أقوم بإنتاج الزهريات والعصي وأطباق السكر والصناديق من السافات، وأعمالي موجودة في منازل رجال مرموقين، وهذا يشعرني بالفخر. أبذل قصارى جهدي للحفاظ على تقاليد حرفة السافات حية ونقلها إلى الأجيال القادمة. آمل أن يستمر المعنيون في حماية هذا الفن الفريد.
0: شكرا جزيلا لكم. ومن الصناعات اليدوية إلى فطور فان، لهذا الفطور شهرة عالمية، فأطباقه غنية المذاق، تعتمد على منتجات المواشي التي تربى في جبال المنطقة، فضلاً عن نباتات وأعشاب عطرية خاصة بفان وحدها.

0: يقول الفيلسوف والطبيب الإسلامي ابن سينا إنه لا داء بلا دواء إلا ضعف الإرادة، وما من نبات لا قيمة له إلا ما جهل. وهنا في فان تزين العديد من النباتات المبائد وتضفي نكهات فريدة على وجباتها. نخص بالذكر هنا نوعاً فريداً لا ينمو إلا في بحيرة فان، يدعى إنجي كفالي، وهو ضيف شرف تكاد لا تخلو منه المبائد. الطاهي رضوان يجم سيطلعنا على سر الشهرة العالمية لفطور فان وتاريخ أطباقه الفريدة. مرحبا، ما هي الأطباق الشهيرة والمنتجات الأكثر استخداما في فان؟
1: أنجليكا دونون إنجسي مملكات ميز فانو وش كالدنس.
2: أهلا بكم في فان لؤلؤة الشرق. أود بداية أن نلقي نظرة معا على أطباقنا التقليدية. يأتي في مقدمتها البرغل بالبروق، وهو طبق مصنوع من عشبة البروق ويضاف إليها الثوم. البروق هي إحدى النباتات المميزة في المنطقة، ويشيع استخدامها كثيرا في مطبخ فان. لدينا العديد من النباتات النادرة التي تنمو على المرتفعات ونستخدمها في مطبخنا. نذكر هنا طبق السينكيسيل، ويتكون من العدس واللحم المقلي والبصل واللبن المجفف بعد إضافة الماء إليه. سنحدثكم الآن عن طبق الكيليدوش الذي لا يستغني عنه أحد في المدينة، وكان قد حصل على أفضل طبق في إحدى المنافسات العالمية بباكستان، ويحتوي على حبوب القمح والعدس الأخضر والحمص والشمندر الأحمر. لحم الضأن يدخل في أطعمتنا من منطقة نوردوز، فالأعشاب التي ترعاها الحيوانات هناك يكتسب لحمها لذة فريدة، وهي من الخراف الموضوعة تحت الحماية. وأذكر هنا أن أكلة الكيليدوش يعود تاريخها إلى القرن 19، ومنذ ذلك الوقت تشتهر في الأعياد. ومن الموروثات المتعلقة بها أن الناس الذين يعدونها يحرصون على إيصالها إلى ما لا يقل عن 4 منازل. وفي أكلات السمك تمتاز فان بسمك كيفالي، وهو نوع نادر يعيش في بحيرة فان المعدنية. وفي شهر مايو يقوم هذا السمك بالسباحة عكس التيار لوضع البيض، وهو مشهد فريد يجذب الآلاف لمشاهدته سنوياً. هذا النوع من السمك عادة ما يجفف بوضعه في الشمس ثم في الملح لضمان المحافظة عليه لفترة طويلة. تشتهر عندنا أيضا عشبة جورين، وتدخل في حساء اللبن الذي سجل جغرافيا لمدينة نافان، ويحتوي الطبق على السلق ونبتة المندي، وهي نبتة نادرة في المدينة، ويضاف إليها الحمص والقمح. عشبة جورين تدخل في كثير من الأطباق، في الحساء وفي أطعمة الغداء. وفي مطبخ فان نستخدم النباتات الجبلية بكثرة كسيابو وجورين، ويشيع استخدام اللفت الأبيض أيضا. وللفت الأبيض استخدامات كثيرة في مطبخنا، فهو أساسي في أكلة الكيليدوش.
0: الشهرة الواسعة التي يتميز بها فطور فان.
1: Öncelikle Van'ın vazgeçilmezlerinden.
2: دعني أحدثكم عن فطور فان الشهير عالميا، فهو وجبة أساسية ومهمة للغاية. هذه الوجبة معتبرة أكثر من الغداء في المدينة، فوجبة فطور فان تتمتع حاليا بشهرة كبيرة وتحتل مركزا متقدما في تركيا والعالم. هناك الكثير من الدول الآن تعتمد أطباقها في الإفطار. دعني أشرح لكم أكثر عن هذه الوجبة. أمامنا الآن لا توجد جميع أطباق فطور فان، لأننا اقتصرنا على الأطباق المسجلة جغرافيا لصالح فان. هذه الجبنة بالأعشاب أساسية على سفرة الفطور، وباتت مطلوبة في جميع أنحاء العالم. هذه الجبنة تحتوي أعشابا برية كعشبة المندي والزعتر البري والثوم البري. نحن نسمي الثوم البري سيرمو، فهو أساسي فيها، وعادة ما تعده النسوة من الألف إلى الياء، فيبدأن بحلب أضرع الشياه، ويضعن الحليب على نار هادئة، ثم يترك بين حجرين داخل كيس قماشي، بعدها تضاف الأعشاب إليه حين يختمر الجبن، وتترك تحت الأرض لمدة 6 أشهر إلى 1 سنة قبل تناوله. ويشتهر عندنا أيضا عسل تشاتك، وسمي بهذا الاسم لأنه يجلب من مرتفعات تشاتك التي يتراوح ارتفاعها بين 1100 متر و1400 متر. ونظرا لأهمية منطقة تشاتك من جهة تنوع النباتات، فإن عسلها يكون عالي الجودة، لذلك هو مطلوب بكثرة، فضلا عن كونه مفيدا للبصر، ويقال إنه يريح المعدة ويخفف آلامها. الكافوت طبق معروف في فان، وهو مسجل جغرافيا أيضا لصالح المدينة، وتدخل في إعداده الحبوب المطحونة بعد تحميصها بالزبدة، وعادة ما يضاف إليها العسل والجوز. هناك أيضا مورتاجا، وهو عروس سفرة الفطور في فان، وهو من المأكولات المسجلة جغرافيا، نعده بالدقيق المحمص بالزبدة، حيث نضيف إليه البهارات ونضع فوقه البيض ونطهو الجميع معا، وعادة ما يضاف إليه العسل والجوز. وعلى المائدة يوضع بيض سيابولو. سيابولو من النباتات المشهورة في فان. ثقافة وجبة الفطور واحدة من الأمور الأساسية التي لا يستغنى عنها بالنسبة إلينا.
0: شكرا جزيلا لكم.

يقول الرحالة الشهير ابن بطوطة: السفر يجعلك عاجزاً عن الكلام ثم يحولك إلى راب. ونحن حاولنا أن نروي لكم قصة سفان، هذه المدينة ذات المناظر الخلابة وكأنها لوحة فنية يتجلى جمالها في المياه الزرقاء الصافية لبحيرة فان والجبال الشاهقة المحيطة بها، طبيعة صخرية تجود بعتاياها على سكان هذه المدينة الفريدة.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تفاوضنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأنهم يعتدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: Targeting Shajarat Tayyibah school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
2: مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة نطل عليكم اليوم من قطاع غزة لنستضيف ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد زقوت. الدكتور محمد زقوت هو مدير عام المستشفيات في قطاع غزة وقد شهد مراحل مفصلية كثيرة تعرضت لها المنظومة الصحية خلال حرب الإبادة والتجويع التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي.

0: ضد الشعب الفلسطيني هنا في القطاع. دعوني أرحب بالدكتور محمد. يعطيك العافية دكتور محمد، وأهلا ومرحبا بك معنا ضيفا في برنامج مقابلة خاصة عبر شاشة تيرتي عربي.
1: أهلا وسهلا بكم، وبنشكر التيارتي العربي التركية اللي هي

0: أولى أيام الحرب.
1: ابتداء يعني هذه الشهادة تحتاج إلى مجلدات وإلى عدة جلسات صراحة، ولكن اليوم نحاول أن نركز على أهم النقاط اللي تمت في مفاصل الإبادة الجماعية اللي حدثت بحق شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. إحنا يعني شعب فلسطيني خصوصا في قطاع غزة تعرضنا لحروب متتالية على مدار 20 سنة الماضية، كل سنة أو سنتين كانت هناك تصعيد، كان هناك حرب، ولكن لم تكن بحجم هذه الإبادة الجماعية التي تمت. كانت لدينا استعدادات وكانت هناك إرهاصات على أنه قد يحدث تصعيد في أي وقت أو آخر، وكنا كوزارة الصحة بحاجة إلى توسيع غرف الطوارئ، إلى تدريبات جماعية على الإصابات الجماعية، وكنا قد استعددنا لهذه الأحداث، ولكن لم يتصور أحد ولم يخطر على بال أحد أنه تكون بهذه الحجم هذه الكارثة وهذه الإصابات بعشرات الآلاف والشهداء بعشرات الآلاف، وخصوصا في الأيام الأولى. يعني لم يعني يحدث الشيء تدريجي، بل على العكس كان هناك نظام الصدمة اللي أحدثها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. فنحن يعني منذ اليوم الأول تلقينا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وأقسام الطوارئ في جميع مستشفيات قطاع غزة الرئيسية من شمال القطاع إلى جنوبه من الساعات الأولى للحدث استقبلت المئات بل الآلاف من الجرحى والمئات من الشهداء في نفس اليوم، وبدأ التصعيد حتى داخل المستشفيات في الساعات الأولى. يعني بعد ساعتين من الحدث كان هناك قصف داخل المستشفى الأندونيسي وقتل الاثنين من الكوادر داخل المستشفى أمام مبنى الطوارئ. في الساعات الأولى كان هناك قصف في مستشفى ناصر أمام مبنى الإدارة لسيارة إسعاف وقتل ضابط الإسعاف وقتل شخص آخر، هذا في أول ساعتين من بداية الحرب. وبالتالي بدأ استقبال الحدث استنفاء

0: يهرع جميع الطواقم إلى المستشفى، وبالتالي كانت هناك استعدادات في جميع الأقسام، العمليات الجراحية، العنايات المركزة، أقسام الطوارئ، الأقسام الداخلية، وسيارات الإسعاف، وبدأ نقل الإصابات. ولكن حجم الحدث كان حجم كبير جدا، كان هناك الإصابات اللي كنا نصنفها إلى أخضر وأصفر وأحمر، ولكن الإصابات الحمراء اللي هي شديدة الخطورة كانت تعج بها أقسام الطوارئ، وبالتالي حولنا جميع مناطق الطوارئ إلى مناطق حمراء، وكان هناك جميع الطواقم سواء التخدير أو العناية المركزة أو أطباء الطوارئ يضطرون للقيام بعمليات الإنعاش القلبي والرئوي وعمل التنفس الصناعي، إدخال إلى أقسام العمليات، وبالتالي جميع المستشفيات
1: كانت مستنزفة
0: كانت
1: بشكل
0: مستنزفة
1: كبير.
0: وكانت ملأى بالجرحى والإصابات.
1: لنتحدث دكتور عن ما يتعلق بالحدث الذي لربما لأول مرة تواجهه في حرب أو تصعيد ضد قطاع غزة، وهو التهديد المباشر للمستشفيات، تهديد مدراء هذه المستشفيات، تحويط وحصار هذه المستشفيات، والإقدام على اقتحامها واقتحام أقسامها، وعمليات الاعتقال والإبادة والقتل التي جرت داخل حرم هذه المستشفيات. كيف كنت شاهدا على هذه الأحداث؟
0: صراحة نحن لم نتخيل في يوم من الأيام أن يقدم الاحتلال على هذه الجريمة بأن يقوم بالاتصال على المستشفيات الكبيرة وطلب إخلائها بالكامل ومحاصرتها وقتل من فيها وقتل المدنيين وقتل الطواقم الطبية واعتقال من تبقى من الطواقم الطبية. هذا لم يكن يدور في خلدنا على الإطلاق، كنا نتوقع بموجب القانون الدولي أن هذه المستشفيات هي أماكن محمية بموجب القانون وهي أماكن لتقديم الرعاية الطبية، وهذا ما كان يعني هو الظاهر والواضح لدينا، وبالتالي نحن تعاملنا كأن طواقم مدنية. نحن وجدنا أن أبنائنا وكوادرنا الآن الذين اعتقلهم الاحتلال ولا زالوا معتقلين اليوم هم يعاملهم كمقاتلين غير شرعيين. تصور إلى أي مدى وصل بالاحتلال هذا الهوس وهذا الهاجس، أنه حتى الطواقم الطبية المدنية التي تقوم على إنقاذ الجرحى والمرضى اعتبرهم مقاتلين غير شرعيين. وبالتالي التهديدات للمستشفيات كانت متتالية ومتصاعدة. منذ الأسابيع الأولى قام بتهديد المستشفى التركي يقع في منطقة نتساريم، وهو المستشفى الوحيد المخصص للأورام، وكان في هذا الوقت يحتوي على 120 مريض أورام مدخلين إلى المستشفى مع مرافقيهم مع الطواقم الطبية. مدير المستشفى يعني تفاجأ بأنه يتوجه إليه الضابط بالاتصال التليفوني بطلب إخلاء المستشفى بالكامل، فكان السؤال البديهي أين سأذهب بهؤلاء المرضى؟ هذا مستشفى تخصصي، نحن لدينا علاجات كيميائية يتم تحضيرها عبر جهاز خاص غير متوفر إلا في هذا المستشفى، وأدوية تخزن في الثلاجات غير متوفرة إلا في هذا المستشفى، ومرضى منومين حالاتهم خطيرة أين سنذهب بهم؟ فهو كان يعني لا يملك أي جواب هذا الضابط، يعني همه فقط هو إخلاء هذا المستشفى. طبعا طواقمنا جميعها في كل المستشفيات وفي كل المراحل لم تترك أماكنها، بقيت في المستشفيات وتعرضت إلى ما شهدتم عليه بالبث المباشر من قتل، من حصار، من اعتقال. المستشفى الثاني الذي تم إخلاؤه، طبعا عندما يعني يقوم الدبابات بمحاصرة مستشفى في منطقة نتسارين مثل المستشفى التركي من البديهي أن يقوم بإخراج هؤلاء المرضى. المستشفى الثاني يتم توزيعهم، يعني يخرج المرضى مشيا على الأقدام. في المراحل الأولى كان المرضى يخرجون مشيا على الأقدام، ومنهم لا يستطيع يقومون بحمله ببطانية أو بما توفر من كراسي متحركة، أو حتى يأخذوا أسرة المستشفى كما شاهدتم، ويضطروا يعني قضاء بعض الوقت على سرير المستشفى لكي يتم توفير وسيلة نقل. المستشفى التالي مباشرة للمستشفى التركي كان مستشفى الأطفال، مستشفى الرنتيسي، شهد جريمة مروعة، شهد جريمة أنه ترك أطفال في العناية المركزة على التنفس الصناعي، لم يسمح الاحتلال للطواقم الطبية بالبقاء، أخرج الطواقم تحت تهديد السلاح وأخرج الأطباء تحت تهديد السلاح، وترك 4 أطفال تحت التنفس الصناعي، ووثقت الكاميرات مشهد يندى له الجبين، تندى له الإنسانية لأطفال هياكل عظمية متوفاة بعد أشهر من حصار المستشفى وكانت على تنفس صناعي. هذه الجريمة الكبيرة التي اقترفها العدو يعني لم تكن تخطر على بال أن لا تسمح بالطواقم الطبية أن تبقى في المستشفى لكي تقدم الرعاية لأطفال عمرهم أشهر في العناية المركزة.
1: ناهيك عن إفراغ المستشفيات أيضا دكتور، وعمليات الحصار وإخراج المرضى قصرا تحديدا في أكثر من 9 مستشفيات، جرى هذا الأمر أو أكثر،

0: هناك أيضا عمليات الحصار التي بدأت منذ اليوم الأول على المستلزمات والمواد والأدوية الطبية والأجهزة الطبية التي منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها. كيف كنتم تتعاطون مع الاستنزاف الحاد لهذه المستلزمات الطبية والأدوية، وكيف كنتم تحاولون خلق بديل دائم لمنع وقف هذه الخدمات الطبية؟
1: نحن لدينا 35 مستشفى عام وخيري داخل قطاع غزة، منها 15 مستشفى حكومي. الاحتلال أخرج ما يقارب من 29 مستشفى عن خدمة نهائيا، بقي فقط 6 مستشفيات، منها 4 مستشفيات حكومية. هذا النقص الشديد والتراجع الحاد في عدد الأسرة وأسرة العناية المركزة وأسرة حضانات الأطفال أكيد كان له ضحايا قتل مباشر لعدم توفر الخدمة. كان العامل الأول عدم وصول الناس إلى الخدمة والمرضى إلى الخدمة الطبية، وعدم وجود الخدمة في كثير من الأحيان. نحن لعدة أشهر لم يكن هناك إلا 3 أسرة عناية مركزة من أصل 36 سرير في مدينة غزة والشمال. نعم. حتى الأندونيسي عندما أخرج على الخدمة لم يكن في غزة وشمالها إلا 3 أسرة عناية مركزة. هذا أثر بشكل كبير، أثر غياب الأدوية. نحن اضطررنا في كثير من الأحيان إلى إجراء عمليات بدون تخدير، اضطررنا إلى بتر الأطراف السفلية بدون تخدير. تخيل أن يتم بتر طرف، وتحدث المرضى بصراحة عن هذه التجارب المؤلمة جدا، أن يتم بتر طرف بدون تخدير. ورأينا أيضا قصة لطبيب عظام يقوم ببتر رجل ابنته في بيته لعدم قدرته إلى الوصول إلى المستشفى وهو تحت الحصار، وكانت أصوات الدبابات والمدافع تسمع وهو يتحدث بالفيديو المؤلم جدا الذي قام ببتر رجل ابنته بدون تخدير في بيته في مطبخ بيته.
0: دور المنظمات الدولية، وهنا لربما المشاهد أيضا يسأل عن ماذا كانت تفعل المنظمات الإغاثية الدولية أمام هذه الكارثة الإنسانية التي لم تشهد لها مثيل هذه المنظمات، ولم يشهد العالم أيضا لها مثيل.
1: وطبعا الاحتلال كبل أيادي هذه المنظمات، كما رأينا كما حدث لمنظمة الصليب الأحمر، حدث بالمثل لمنظمة الصحة العالمية، والآن تم طرد بعض المنظمات مثل أطباء حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود بكل فروعها، فرنسا وبلجيكا وأسبانيا، الآن تم طردها من قطاع غزة وعدم السماح لها بالعمل داخل قطاع غزة. ولكن القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المنظمات كان لها أثر كبير في عدم قدرتنا على توفير الاحتياجات الأساسية. يعني الدور الأكبر اللي كان بارز لهم كان دور الإجلاء الطبي من مستشفى إلى مستشفى. عندما نتحدث المستشفى مثل مجمع الشفاء الطبي أو الأندونيسي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بإحضار باصات لوضع تقريبا 100 مريض في الباص الواحد بظرف إنساني مهين جدا، ويعني تكويمهم مع بعضهم ونزوحهم إلى مستشفيات الجنوب. طبعا كانوا في حالة صحية سيئة جدا، هذا أقصى ما كان يستطيعه. حتى أثناء إجلاء بعض هؤلاء المرضى كان الاحتلال يقوم بإيقاف هذه الباصات واعتقال بعض المرضى منها، اعتقال الطواقم الطبية منها كما حدث مع مدير مجمع الشفاء دكتور محمد أبو سلمية أثناء قيام منظمة الصحة العالمية بصحبته بإجلاءه إلى المستشفى الأوروبي، قاموا باعتقالهم في منطقة نتساريم. كان هناك حالة إنسانية لسيدة تقوم بالوضع أثناء وجودها في الباص بالولادة، لم يسمح الاحتلال بعمل خصوصية لها أو إعطاء الأدوية أو نقلها بالسرعة المطلوبة إلى مستشفى قريب، بل قامت بالولادة في على الحاجز في سيارة الإسعاف. في يعني هذه الأوضاع المجرمة التي وضع الاحتلال نفسه فيها وقام بارتكاب هذه الجرائم، منعت المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات أن تقوم بدورها الأساسي بمساعدة الشعوب في وقت الحروب، مساعدة المرضى والجرحى في وقت الحروب. بل على العكس، هذه المؤسسات كانت شاهدة على جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال.
0: هنا أتساءل دكتور، ما الذي كان يدفع الطواقم الطبية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى في المستشفيات؟
1: نعم، يعني كوادرنا هي جزء أصيل من هذا الشعب، هي تؤمن برسالتها، تؤمن بأنه لنا الحق في الحياة ولنا الحق في هذه الأرض. نحن نقاتل من أجل حقنا التاريخي والديني والوطني في هذه الأرض، وبالتالي هم مؤمنون بهذا الحق، مؤمنون بهذا بأن هذا الشعب يستحق الحياة. هم عانوا ما عانوا هذا الشعب، قتل منهم المئات، اعتقل منهم المئات، وجرح منهم المئات، وهم الآن يعني ما يقارب من 80% منهم هم في الخيام، يعانون ما يعانون من الحرب ومن كبد الحياة، من إحضار المياه ومستلزمات الحياة. فبالتالي هم أصحاب رسالة، هم يؤمنون بأن هذا الشعب يستحق منا كل جهد.

0: نقدر على بذله في سبيل التخفيف من معاناته. يعني الواقع المأساوي اللي خلقه الاحتلال بحق أبناء شعبنا من قتل، من جراحات، من إصابات، من تبعات ومضاعفات للأمراض اللي تصيب أبناء شعبنا، واقع صحي أيضا بالنسبة للنظافة العامة والصحة العامة، يعني كان لابد من وقفة جادة، كان لابد من هذه الطواقم يعني يشرف التاريخ موقفها بأنه كانت على رأس عملها. كان هناك الكثير من البدائل التي أوجدناها، سواء بالمستشفيات الميدانية، سواء بالنقاط الطبية، سواء بالرجوع المباشر إلى المستشفيات بعد حصارها وتدميرها بترميمها. مستشفى مثل الأندونيسي تم إعادة ترميمه 3 مرات وإعادة افتتاحه 3 مرات، مستشفى الشفاء مرتين، هذا المستشفى مرتين تم حصاره وتدميره وحرق بعض المنشآت فيه، ولكن الإرادة الحياة وإرادة البقاء والإصرار رغم الصعوبات الكبيرة، قامت هذه الطواقم بإعادة الترميم، بإعادة الحياة لهذه المستشفيات اللي تمثل بارقة أمل أن هناك خدمة تقدم لأبناء شعبنا.
1: ما القرارات التي وضعت أمامها وشعرت بأنك لا تستطيع أن تتخذ قرارا في هذه اللحظة وسط إجرام الاحتلال اللامحدود الذي تبعناه وشهدناه على مرأة ومسمع من العالم أجمع؟
0: نحن كان حرصنا الشديد على أن تبقى المستشفيات مفتوحة وتبقى هي الأمل الذي يمد أهلنا وشعبنا بالحياة، وبالتالي كنا نتنقل من مستشفى إلى مستشفى، نتواصل مع جميع المستشفيات، نحاول أن نوفر الإمدادات اللازمة لمعظم المستشفيات الموجودة على الخدمة، التواصل مع الطواقم وتثبيتها في مواقعها، هذا كان الهم الأول. التحدي الأكبر بالنسبة لنا كان إخراج المستشفيات عن الخدمة. يعني أصعب قرار كنت يعني أواجهه عندما يتصل بي مدير المستشفى يقول لي أن الاحتلال اتصل علي ويرسل لي أيضا بالتسجيل الصوتي للمكالمة أن الاحتلال يريد إخلاء هذا المستشفى. أنت أمام مئات المرضى والجراحات، المرضى في العناية المركزة، لا تملك أي بديل، وبالتالي أنت لا تملك إلا أن تقول له أثبتوا في مكانكم. وأنت تعلم أن هذا الاحتلال المجرم، صراحة لم نكن نتخيل أن يعني يصل به الإجرام أن يقوم بتجريد الكوادر الطبية من ملابسها واعتقالها مباشرة مجرد من دخولها. يعني مستشفى مثل ناصر قام بخداعنا عن طريق المؤسسات الدولية أنه لن يدخل المستشفى ولن يقوم بإيذاء أي أحد، يعني سأحاصر المنطقة ولكني لن أدخل المستشفى. مجرد ما وصل المنطقة داخل المستشفى مباشرة قام بضرب وإهانة الكوادر مباشرة وتجريدها من ملابسها واعتقالها، وضعها في شاحنات بوضع غير إنساني، وضع مهين جدا في إصراره على ارتكاب هذه الجرائم. فبالتالي كان هذا التحدي الأكبر. كان تحدي أيضا عندما يقوم بحصار المستشفى وإفراغها من المرضى عن طريق باصات أن تقوم بتوفير الخدمة لهؤلاء المرضى في مستشفيات أخرى رغم ضيق الحال. يعني حتى في بداية الحرب كان يعني التحدي الأكبر لم تكن هناك أي يعني أشياء بديلة مثل المستشفيات الميدانية، وعلى الرغم من سوء يعني الوضع فيها لأنه هي مش يعني مستشفيات عبارة عن خيام وبنيت على عجل، والأشياء الأساسية فيها والخطيرة مثل العناية المركزة وحضانة الأطفال لم تكن متوفرة، وبالتالي كنت أضطر إلى إجراء العمليات فيها. كنا نمدهم ببعض طاولات العمليات من مستشفياتنا وأدوية التخدير والأدوية الأساسية، ولكن يعني نحن نعلم أن هذه الخدمة هي خدمة مجتزأة، لها ضحايا، لها ضحايا سواء في المرضى مباشرة أنه يفقدوا حياتهم أو يدخلوا في مضاعفات، ولكن كان تحدي كبير لنا أن نقف عند مسؤولياتنا نحن وجميع الطواقم الطبية لكي نوفر الحد المقبول من الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وجرحانا.
1: وهنا سؤالي الأخير لك دكتور بما يتعلق بهذه المنظومة الإنسانية التي كنتم تحاولون حمايتها وتحاولون إبقائها إلى النفس الأخير أمام صمت العالم، ما هي رسالتكم للعالم الذي وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة والبشعة؟
0: نحن رسالتنا للعالم أجمع، رسالتنا للدول الإسلامية والعربية، رسالتنا للدول الإنسانية التي شهد العالم العديد من هذه الدول التي قامت وانتفضت من أجل شعبنا ويعني ضد هذه المجازر التي ترتكب، رسالتنا إلى المنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقف عند مسؤولياتها، أن لا يقف فقط موقف المندد والمستنكر لهذه الجرائم وهذه المذبحة الجماعية. نحن المذبحة لا زالت مستمرة، كل يوم هناك استهدافات. نعم. اليوم نتحدث عن 8 شهداء، بالأمس 10 شهداء، والعشرات من الإصابات التي تستقبلها المستشفيات، وبالتالي المذبحة مستمرة، المعاناة حتى في الإمدادات الطبية مستمرة، الاحتلال

0: هذا يمعن في منع وصول الإمدادات الطبية. 51% من قائمة الأدوية الأساسية غير متوفرة. هناك بعض التخصصات مثل القسطرة القلبية، الدعامات والمستهلكات، حوالي 90% منها الآن غير متوفر. جراحة القلب متوقفة رغم وجود جراح القلب ووجود مركز القلب، لعدم وجود الأدوية والأجهزة. نحن نطالب بأن يتم الضغط على الاحتلال وأن تقوم هذه الدول المؤسسات بإدخال المستلزمات والأدوية اللازمة، أن يقوموا بالضغط لإخراج أكبر عدد ممكن من أن يكون هناك فعل باستقبال الجرحى والمرضى. نحن يعني مجموع ما خرج خلال 6 أشهر الماضية نتحدث فقط عن 1280 مريض وجريح من أصل 18,000 لهم تحويلات طبية ومستحقين. هناك مرضى أورام، هناك جرحى، هناك حالات
1: وهذا
0: بتر.
1: الملف ما زال يعني شائكاً حتى
0: حتى لا يسمح الاحتلال بدخول الأدوات اللازمة لهم مثل أدوات العظام والجراحات التخصصية والعيون وغيره. هذه يعني جرائم لا زال الاحتلال يرتكبها، ولا زال العالم يقف بالصمت ولا يضغط باتجاه إدخال الأدوية المستهلكات أو باتجاه إخراج المرضى والجرحى للعلاج في الخارج.
1: أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. كنا مع هذا الطبيب الذي كان شاهدا على كل المجازر التي ارتكبت بحق المنظومة الإنسانية وعلى رأسها المنظومة الطبية داخل القطاع. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج مقابلة خاصة من غزة، إلى اللقاء.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.

إنه آخر رسل مدينة طروادة القديمة التي حظيت بإعجاب العالم منذ مئات السنين. إنه منارة للحضارة والثقافة والفن، تحمل لنا أكثر قصص التاريخ عبر العصور. دخل متحف طروادة الخدمة عام 2018، وهو عام أعلنته تركيا عام طروادة. تمكن هذا المتحف في وقت قصير من أن يصبح واحداً من أكثر المتاحف اللافتة للنظر في تركيا بفضل

لثراء مضمونه وتصميمه المعاصر ونهجه الابتكاري، ونال إعجاباً كبيراً بتقديمه بانوراما لتاريخ جنق قلعة الممتد لآلاف السنين. في صالة عرضه التي تقدر مساحتها بثلاثة آلاف متر مربع تقريباً، تعرض المقابر والتماثيل والمسكوكات الذهبية والحلي وقطع البناء الخاصة بمدينة طروادة. وبإحيائه أبنية العصور القديمة، يقدم المتحف تجربة فريدة تحمل زواره في رحلة عبر الزمن.

يعد تمثال كورس من أهم آثار المتحف التي تعود لفترة اليونان العتيقة. يصور هذا التمثال المنحوت من الرخام شاباً يافعاً في مقتبل العمر، وتعود أهميته لكونه أحد النماذج النادرة التي تصور الجسد في حالة الحركة في ذلك العهد القديم. يضم المتحف أيضاً بقايا أبنية أصلية كانت في مدينة طروادة القديمة، وتعد أفاريز معبد أسوس وأثينا الموجودة فيه أحد هذه الآثار القيمة. بني هذا المعبد الذي يعود إلى الربع الثاني من القرن السادس قبل الميلاد كهدية للآلهة أثينا التي تعد قائدة الحروب في الأساطير اليونانية القديمة. كان هذا المعبد المبني على الطراز الدوركي أحد أكثر النماذج التقليدية للعمارة القديمة تميزاً، فأفاريز المعبد المبنية من ألواح مستطيلة ومربعة هي دليل واضح على التصوير الفني المتقدم في ذلك العصر. تعلو الأفاريز تصاوير لشخصيات أسطورية ومنحوتات نافرة كالغزلان والاحتفالات المتعددة، وترمز هذه الزخارف إلى فخامة الثقافة السائدة في مدينة طروادة القديمة وقوتها. يضم متحف طروادة أيضاً آثاراً من عصور مختلفة من تاريخ مدينة جنق قلعة، وأحد أهم هذه الآثار هو اللوحة التذكارية المستخرجة من ينابيع طروادة والتي تعود إلى العصر البرونزي. وجه الإنسان المنحوت بعناية على الحجر الجيري الكبير يحمل أوجه تشابه بنيوية مع آثار العصر الإسلامي، حيث يتشابه مع حجر المحراب من حيث التصميم الموجود أيضاً بين كنوز هذا المتحف. فالمكان الذي يتموضع عليه وجه الإنسان في اللوحة تقابله عبارات عربية في حجر المحراب، وهكذا يظهر التشابه بين الثقافتين في اختيار الأشكال المستطيلة وتموضع النقاط العليا فيها. ذاع صيت مدينة طروادة في جميع أنحاء العالم بعظمة سلطانها وملامحها التي تجاوزت المكان والزمان. وفي متحف طروادة يكتسب النتاج الفني الذي خلفته هذه الثقافة العظيمة معنى جديداً.

Thursday.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: ترامب يلوح بعزل طهران وتشديد الضغوط الاقتصادية إلى الدرجة الأقصى. مصر تدخل أداة تمويل جديدة من خلال الصكوك الضريبية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، مهدداً الدول والشركات التي تقدم لها دعماً مالياً أو تجارياً بعواقب اقتصادية واسعة، في وقت تتراجع فيه صادرات النفط الإيراني وتضطرب فيه حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: تصعيد اقتصادي جديد تفرضه واشنطن على إيران، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بأقصى حملة اقتصادية تستهدف دولة، ملوحاً بعزل طهران وتشديد الضغوط عليها وبتداعيات تطال الدول والشركات التي تقدم لها دعماً مالياً أو تجارياً. يأتي ذلك بينما يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً على صادرات النفط وقطاعاته الصناعية بالتزامن مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتتجه واشنطن إلى إجراءات تتجاوز العقوبات القائمة بعد فرض نحو 2200 عقوبة على إيران منذ 2018، ما يفتح الباب أمام تجديد العقوبات الثانوية على البنوك والشركات والدول المتعاملة مع طهران، ويزيد كلفة التجارة والتحويلات المالية معها. وتزداد الضغوط مع تعثر المحادثات الأمريكية الإيرانية وتراجع صادرات النفط، فيما تحاول طهران الحفاظ على تدفق إيراداتها عبر إعادة توجيه التجارة واستخدام قنوات بديلة لتجاوز العقوبات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، تسعى واشنطن إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، معلنة إنشاء ممر في الجزء الجنوبي منه قرب الساحل العماني عبرته خلال الأسابيع الماضية ما يراوح بين 15 و20 ناقلة يومياً. وتظل أهمية المضيق مرتبطة مباشرة بأسواق الطاقة، إذ تمر عبره حالياً نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً، أي قرابة نصف مستويات ما قبل الحرب، بعدما كان ينقل نحو 5 إمدادات النفط والغاز العالمية. وتضع هذه التطورات إيران أمام ضغط مزدوج على صادراتها وقدرتها على الوصول إلى النظام التجاري والمالي العالمي، بينما يبقى استقرار الملاحة في هرمز عاملاً رئيسياً في تحديد تداعيات التصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي. أمينة بن دحمان، تي آر تي عربي.
0: للنقاش معنا من بيروت الباحث

0: الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى. أهلا بكم دكتور محمد معنا. بعد 47 عاما من العقوبات الأمريكية المتراكمة على طهران، ما الذي تبقى من عقوبات ليفرضها ترامب على طهران؟
1: مساء الخير لك محمد ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك نحن أمام حزمة عقوبات جديدة بصوت جديد ونكهة جديدة يريدها الرئيس الأمريكي، ولكن واقع الأمر يقول أن هذه العقوبات أصبحت النظام الإيراني ككل متآلف معها. ولكن السؤال الذي يبرز اليوم بعد العقوبات منذ وصول ترامب للحد الأقصى، ما هي الإضافة التي يتحدث عنها ترامب وسكوت بيسنت اليوم؟ الإضافة التي يريدها ترامب هي خنق سوق النفط الإيراني، وهو الرئة التي تتنفس منها إيران منذ زمن، لا سيما في أيام الحرب الأخيرة. وبالتالي بعد أن كانت إيران تصدر حوالي 2 مليون برميل، ربما اليوم هي تحت المليون. وبالتالي يريد ترامب تجفيف المعروض النفط الإيراني وبيعه، وتاليا لا يريد لهذا النفط أن يتحول إلى ليكويد، إلى أموال ما بين السلطة الإيرانية لكي تستثمره في البقاء والقدرة على الاستمرار والقدرة على الصمود. وعلى هذا الأساس الجديد اليوم هو العقوبات الثانوية. وبالتالي سمعنا سكوت بيسنت يقول بوضوح، من يريد أن يدعم إيران فهو ضدنا. وبالتالي ما هي شكل العقوبات التي ستفرض؟
0: تماما دكتور
1: محمد، وهل فعليا تستطيع السلطات الأمريكية أن تفرض على كل الناس عقوبات؟
0: إذن هي عملية توسيع للحرب الاقتصادية ضد إيران لتشمل المتعاملين معها في الخارج. وفق بيانات كيبلر تشتري الصين 80% من النفط الإيراني، هل هذا يعني أن تشديد العقوبات الأمريكية يقود بطريقة أو بأخرى إلى مواجهة مع الصين؟
1: بكل أريحية المواجهة الحقيقية في هذا القرار تعتمد على الصين أولا. المسألة ليست في التحدي ما بين واشنطن وطهران، حقيقة الأمر التحدي اليوم ما بين واشنطن وبكين. يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزير ماليته وهذه العقوبات أن يرسم البيئة العالمية الحقيقية للاقتصاد الذي يريد. إن كان يستطيع تطويع طهران وخنق طهران، ولكن خنق طهران يعتمد بالحقيقة على صادرات طهران. أين تتجه صادرات إيران؟ تتجه فعليا إلى الصين، 80% من نفطها يتجه إلى الصين. وهنا هل تستجيب الصين للقرار الأمريكي؟ واحد. اثنين، هل بمقدور الرئيس الأمريكي أن يفرض على الشركات الصينية، على المصافي الصينية، على البنوك الصينية، على الناقلات الصينية، على شركات التأمين الصينية العقوبات؟ وأين ستسفر هذه النهايات؟ وبالتالي نحن لا نتحدث عن دولة هامشية. الصين دولة ثاني اقتصاد بالعالم، الصين دولة أساسية. وبالتالي اليوم المواجهة الحقيقية بهذا القرار سقوط طهران من عدمه، إنما يعتمد على كيفية المرونة التي ستتلقف بكين هذا القرار وكيفية التعامل معه تجاه طهران. وبالتالي المواجهة الحقيقية هي بين أمريكا والصين عبر هذا القرار.
0: من زاوية أخرى، إلى أي مدى يمكن أن يؤدي أي استهداف أمريكي للمصالح أو الشركات الصينية إلى رفع الكلفة على واشنطن نفسها وكذلك على الأسواق العالمية في إطار أي رد صيني محتمل؟
1: دعنا نميز بين ردين قد يؤذيا الولايات المتحدة. الأول عبر طهران، إذا ما شعرت طهران أن هذه العقوبات قد مضت إلى ما تريد واشنطن عليه، ستفعل جملة أمور أساسية. أولا بالاقتصاد وبلغة الأرقام، عندها سيتناقص المعروض الذي كانت تزود به طهران الأسواق. دعنا نفرض بالحد الأدنى مليون برميل، هذا المليون برميل سيقلل المعروض العالمي، تاليا سترتفع الأسعار. كيف إذا ما تحدثنا عن العوامل الجيوسياسية وما يجري وما ستستعمله طهران من إضافة التصعيد على مضيق هرمز، سنكون أمام ارتفاع أسعار البنزين من جهة، أسعار النفط من جهة، التضخم من جهة، أسعار النقل من جهة. وبالتالي سترد طهران بالضغط على المواطن الأمريكي عشية الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي. وبالتالي سترتفع الأسعار وسيتضرر اقتصاد الولايات المتحدة. صينيا، إذا ما قررت الولايات المتحدة التحرش بالصين، دعنا نتذكر دائما أن الصين من كبار حملة السندات الأمريكية، ودعنا ودعنا نذكر أن الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، وبالتالي التعاطي مع الصين ليس كالتعاطي مع إيران. اثنين، وهو الأهم، تدرك الولايات المتحدة بأبعاد قرارها

0: أن الصين لن تشتري النفط بأسعار غالية، وبالتالي تدرك تماما أن المستهدف حقيقة الاقتصاد الصيني. نعم. فهل تقف الصين مكتوفة الأيدي؟ أشك.
1: صحيح أن لدى واشنطن دكتور محمد قوة تأثير هائلة على الدول من خلال فرض العقوبات، لكن في المقابل ألا تسهم قوة العقوبات في تعميق التعاون وتطوير آلياته بين الدول الخاضعة للعقوبات؟ نتحدث عن الصين وكذلك روسيا وإيران.
0: دعنا نتفق على أن منطق العقوبات واستعماله كسلاح جعل الدولار وجعل العلاقة مع الغرب كلها موضع شك عالميا، واليوم بتنا إذا شئت سؤال كبير: من يضبط حركة الأموال في الخارج، الأموال السيادية، الاستثمارات السيادية، بعد الحديث عن العقوبات ومصادرة أموال تارة لروسيا وتارة لإيران وتارة عبر التجميد؟ وبالتالي أصبحت الاستثمارات السيادية كلها موضع شك، وبالتالي اليوم العالم كله يعيد صياغة نفسه بسبب هذه العقوبات التي أضحت سلاح يستثمر في الحركة التجارية وحركة العقوبات وحركة الحروب. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول بكل أريحية: الولايات المتحدة إذا ما استمرت بهذه السياسات عبر العقوبات، إن كان عبر روسيا والصين، فقد جعلت الطرفين يتعاملوا تارة بالعمولات الوطنية، تارة بتعزيز التحالفات عبر بريكس وشنغهاي وغيرها، والكل يريد الالتفاف على منطق العقوبات، مما ارتد سلبا على حركة الدولار، على وجود الدولار كاحتياطيات، على الاستثمار بالدولارات وعلى سندات الدولارية التي بدأت الكثير من الدول التفكك منها والتحلل منها. وبالتالي هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة بكل أريحية هو سلاح ذو حدين، على صانع السياسة الأمريكية أن يدرك تماما أن هذا الأمر يحمل مخاطر جمة كما على الدول التي عليها العقوبات.
1: نعم. دكتور
0: إنما
1: محمد،
0: قد يرتد على الاقتصاد الأمريكي نفسه.
1: هل تتفقون مع الرأي الذي يقول أن الرئيس الأمريكي لجأ إلى منطق الحرب الاقتصادية الساحقة وفق تعبيره، تجنبا للانزلاق في مواجهة عسكرية أوسع مع إيران، سيما في هذا التوقيت نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي وكذلك ارتفاع أسعار الوقود وما خلفه من أزمة داخل الولايات المتحدة؟
0: محمد، هو سؤال المليون وإجابة المليون. أتفق تماما أنه بعد الانتخابات النصفية لن يكون للمعادلة الاقتصادية مكان، لأننا كلنا ندرك أن الجمهورية الإسلامية في إيران منذ 79 وهي تتآلف مع العقوبات، وبالتالي لا زالت تستطيع استخدام الصين وروسيا واستخدام الخصومات على أسعار النفط، توسيع المقايضة، أسطول الظل، لديها جملة خيارات، التصعيد في هرمز، العديد من الخيارات. وبالتالي يدرك ترامب أنه يشتري الوقت، وبالتالي يريد تمرير الانتخابات النصفية. إذا ما أسفرت العقوبات الاقتصادية عن شيء فيقول خير وبركة، أما إذا ارتدت على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما أتوقعه، فستكون أمام ترامب ظروف صعبة ومعضلات على مستوى المواطن الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي، وهنا سيرتد في صناديق الاقتراع بالانتخابات النصفية. بعدها أعتقد أن سيكون للخيار العسكري والتصعيد في المنطقة خاصة بين الولايات المتحدة من جهة وإيران الحصة الأكبر، وسيكون التصعيد سيد الموقف.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد موسى الباحث في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من بيروت. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الصكوك الضريبية تدخل حيز التعامل في مصر،

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: للمرة الأولى تتجه مصر إلى طرح صكوك ضريبية أمام دافعي الضرائب بعائد معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها لاحقا في سداد الالتزامات الضريبية، أداة جديدة تراهن عليها الحكومة لتوفير السيولة وتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها في الحصيلة الضريبية والاستثمار.
1: لأول مرة في مصر تستعد الحكومة لإصدار صكوك ضريبية لكي تكون أداة تمويل جديدة تستهدف دافع الضرائب، حيث يدفع المكلف جزءا من أمواله بقيمة الصك ويحصل على عائد معفى من الضرائب تماما، فيما يمكنه استخدام قيمة الصك عند حلول موعد استرداده في سداد الضرائب المستحقة عليه. وتستهدف الحكومة من الصكوك سد عجز الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل بأعباء مخففة بدلا من اللجوء إلى الاقتراض التقليدي،
2: وده أمر جديد بالنسبة للممولين في مصر. وفي الحقيقة أعتقد أن إذا تم إدارة هذه الصكوك بصورة جيدة وإيجاد كمان سوق ثانوي لهذه الصكوك، خاصة إذا كان ممكن الممول يقدر يبيع هذه الصكوك ويحصل على فائدة مستحقة في الوقت الحاضر، وبالتالي يخلق لها سور، أعتقد أنها هتكون أحد أهم الأدوات اللي هيتصارع الممولين الضريبيين وكبار الممولين في مصر للحصول عليها.
1: وبينما ترى الحكومة في الصكوك التي يصدرها البنك المركزي لصالح وزارة المالية وسيلة للحصول على تمويل عاجل يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وفاتورة الدين، ينظر بعض الاقتصاديين إلى تلك الصكوك على أنها أداة لتأجيل الالتزامات الحكومية فقط، فضلا عن أثرها في الحصيلة الضريبية المتوقعة، وفي أنها قد تدفع المستثمرين لتخفيض استثماراتهم في النشاط الاقتصادي مقابل توجيهها للصكوك.
3: بيأجل المشكلة، ما بيحلهاش من جذورها. وتاني حاجة ان هو ممكن يؤثر على معادلات التشغيل، لان الممول بيستثمر الضرائب المستقبلية اللي هو هيدفعها في هذه الصكوك مقابل ان هو يحصل على عائد، في المقابل ان هو بيخسر تكلفة الفرصة البديلة اذا كان هيقدر يشغل امواله في مشروع او يستثمرها لوقت المحاسبة الضريبية، الى جانب ان ممكن صغار او متوسط القدرة المالية ما بيقدروش يخشوا في هذه الصكوك.
1: وتسعى مصر لخفض تكلفة خدمة الدين التي استحوذت على أكثر من 70% من الإيرادات العامة خلال 11 شهرا الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للدين الخارجي لمصر في تقريره الأخير إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بدلا من تقديراته السابقة بوصوله إلى 184 مليار.
4: ويقسم الجدل حول هذه الصكوك الشارع المصري إلى قسمين، حيث تراها الحكومة وبعض الاقتصاديين أداة تمويل مبتكرة تقلل من آثار الاقتراض التقليدي، فيما ينظر إليها آخرون على أنها مدخل لمخاطر اقتصادية ستدفع فاتورتها مستقبلا، فيما تبقى فكرتها تحت الاختبار ويعتمد نجاحها على طريقة التطبيق ومدى الإقبال. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من القاهرة الوكيل السابق لوزارة التجارة الخارجية للبحوث الاقتصادية أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب. أهلا بكم دكتور عبد النبي دائما معنا. بداية، ماذا تعني الصكوك الضريبية في جوهرها وكيف تعمل كأداة تمويل للحكومة؟

0: طبقا مما تم الإعلان عنه ونشره من قبل الحكومة، واضح أن هذه الصكوك هي أحد أدوات الدين، لا تختلف كثيرا عن سندات والأسهم التي تصدرها الحكومة المصرية، سواء كنا نتحدث عن أذون الخزانة أو سندات الخزانة، لكن مفترض أنها موجهة إلى فئة معينة، وهي فئة الممولين الضريبيين، يعني لرجال الأعمال أو لرجال الصناعة أو للتجار. يعني هذه هي الفكرة التي تم الإعلان عنها. أنا شخصيا كنت أعتقد أن الموضوع أفضل من ذلك، يعني الفكرة في مجملها هي فكرة جيدة وفكرة مبتكرة، أن تشرك معك رجال المال ورجال الأعمال في تحمل جزء من المشاكل الاقتصادية الموجودة والمساهمة في تمويل عجز الموازنة في مقابل مجموعة من الامتيازات. لكن إذا تحولت الأمر إلى مجموعة صكوك سوف تصدر وسوف يتم الاكتتاب فيها، يعني سوف تكون متاحة للاكتتاب في الداخل وفي الخارج، فأنا في اعتقادي أنها قد لا تجذب الحصيلة المطلوبة، لأن يعني كما هو معروف من يستثمرون في الأوراق المالية لا يغيرون نشاطهم، ومن يستثمرون في الزراعة وفي الصناعة وفي أدوات الاقتصاد الحقيقي لا يغيرون نشاطهم. أنت الآن وكأنك تريد أن تسحب الأموال الموجودة من الاستثمار الحقيقي إلى الاستثمار غير المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين، وأنا في اعتقادي أن يعني رغم جودة الفكرة لكنها تحمل خطورة كبيرة.
1: كيف نفهم أكثر هذه المفارقة دكتور عبد النبي بأنها أداة دين وفي ذات الوقت تلجأ الحكومة إليها لتخفيض تكلفة الدين المصري؟
0: ما أنا شخصيا أعتقد أن هناك لغط، يعني إما أنه لم يتم عرض الفكرة بشكل جيد، يعني الفكرة قدمت بهذا الشكل لكن طرحها في الإعلام لم يكن بالشكل الجيد، يا إما المسألة كانت يعني مجرد تغيير أسماء لا أكثر وطرح أدوات جديدة للدين بغرض الاستدانة. لكن إذا طبقت الفكرة، يعني الفكرة لو طبقت بشكل جيد وكان هناك حوار مجتمعي ما بين رجال الحكم والخبراء الاقتصاديين ورجال المال ورجال الأعمال، بحيث يساهم هذا المجتمع، يعني مجتمع المال والأعمال، يساهم بجزء من الأموال في تقليل عجز الموازنة، لأن احنا عندنا مأساة تتحدث عن التزامات للدين الخارجي تلتهم أكثر من 112% من إيرادات الدولة. يعني لو تم هناك حوار مجتمعي مع هؤلاء بحيث يتحملوا جزء من المسؤولية لربما تكون هذه الأداة أداة فعالة. لكن أن نتحدث عن صكوك أو أسهم أو سندات يتم طرحها والاكتتاب فيها وبمعدل فائدة لن يذهب إليها الممولين الضريبيين الذين تبحث عنهم، ولكن سوف يذهب إليهم المال الساخن ومن تعودوا على الاستثمار سواء في أذون وأسهم الخزانة أو الاستثمار في أدوات الدين المختلفة.
1: في إطار فاعلية هذا التوجه، إلى أي مدى يمكن أن تخفف الصكوك الضريبية احتياجات الحكومة إلى الاقتراض التقليدي؟
0: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أنها إذا تمت بالشكل الذي تم الإعلان عنه لا أعتقد أنها سوف تقدم بديلا ولا جديدا، لأنها سوف تكون مجموعة من الصكوك سوف يعني يكتسب فيها الناس للحصول على فائدة، يعني هذا سوف يكون الأمر، وسوف يتم يعني سيتوقف الإقبال عليها على سعر الفائدة. والآن نحن نتحدث عن مفترض يعني عن تخارج للدولة من بعض المشروعات الخاصة بها، نتحدث عن طرح عدد من أسهم الشركات الموجودة في البورصة، عندما تعلن أنك سوف تقدم صكوك يعني الصكوك الضريبية وهي صكوك ضرائب مدفوعة مقدما تخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم ومعفاة من الضرائب، فأنت وكأنك تنافس رأس المال الذي سوف يفكر في الذهاب لشراء هذه الأصول الحكومية المفترض أن يتم طرحها في البورصة. ومن هنا أنا وجهة نظري أن يعني هذه الفكرة لكي تؤتي ثمرها على رجال الحكم أن يجلسوا مع بعض الخبراء الاقتصاديين المشهود لهم بالكفاءة مع مجتمع الأعمال، ويكون المسألة هو تقديم جزء، يعني يتم تحديد قيمة الضرائب التي أو تقدير الضرائب خلال هذا العام أو العام القادم على أن يقوم مجتمع الأعمال بدفع جزء منه مقابل أن يخصم من الوعاء الضريبي في العام القادم، وأن يحصلوا على مقابل لهذه القيمة التي قاموا بدفعها. لكن نتحدث عن صكوك وطرحها في البورصة في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون لدينا إنعاش لهذه البورصة من أجل استقبال أسهم وسندات بعض الشركات المملوكة للدولة، أنا أعتقد أن هذا تضارب. وأنا بتمنى أن يعني يكون هناك نوع من أنواع الحوار العلمي حول هذا الموضوع قبل البدء في تنفيذه.
1: في التفاصيل دكتور عبد

0: هناك من يرى أن اقتصار المشاركة على أصحاب السيولة المرتفعة قد يحرم الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الأداء، كيف تنظرون إلى ذلك؟
1: يعني أنا شخصيا لا أعتقد أن ذلك سوف يكون واردا. إذا أنت أصدرت صكوك سوف تصدرها، لن تصدرها لأشخاص لكن تصدرها بقيم، يعني ممكن يبقى قيمة الصك في حدود 10 15 20 مليون جنيه، من يستطيع شراء هذا الصك يشتريه. يعني هنا المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك. هذا يعني صحيح أنه سوف يحدد الفئة الموجه إليها هذه الصكوك، لكن هذا لا يمنع أنه يمكن للآخرين شراء هذه الصكوك. ومن هنا أنا أقول إذا كنت تتحدث عن أداة مالية فعليك أن تكون هذه الأداة طبقا لآليات سوق المال، وإن كنت تتحدث عن تسديد مبكر للضرائب فهذا أمر آخر، لكن المسألة سوف تكون متوقفة على قيمة الصك ومن يمتلك الصك، سواء بقى كانت منشأة صغيرة منشأة كبيرة، حتى من الأفراد أو حتى من يعني لديهم مدخرات تحت البلاطة، آسف استخدام اللفظ، يستطيعون شراء هذه الصكوك ما دام العائد عليها سوف يكون مرتفع ومعفى من الضرائب.
0: أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. حققت تونس أكثر من 1.6 مليار دولار من عائدات السياحة منذ بداية العام وحتى منتصف الشهر الحالي، وتأتي زيادة الإيرادات مع ارتفاع أعداد الوافدين إلى 6 ملايين سائح، وتتوقع الحكومة وصول عدد السياح هذا العام إلى 12 مليونا ما يعزز سعيها لرفع نسبة النمو الاقتصادي.
2: 1.6 مليار دولار حققها قطاع السياحة في تونس منذ بداية العام وحتى منتصف أغسطس الحالي حسب بيانات البنك المركزي، مقابل 1.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي، بنمو قارب 5% على أساس سنوي، رقم دعمه تواصل تدفق السياح الأجانب حيث استقبلت البلاد 6 ملايين سائح في تلك الفترة. وتستهدف تونس تسجيل مستوى قياسي يتجاوز 12 مليون سائح حتى نهاية العام الحالي. الإيرادات الحالية تعكس أهمية استمرار القطاع السياحي في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد التونسي المتخم بأزمات مالية متعددة مع نمو هش وضغوط معيشية متزايدة. وكان المعهد الوطني للإحصاء بتونس قد أعلن عن تسجيل نمو اقتصادي ب 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ورغم مراهنة الحكومة على تسجيل نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.3%، يرجح صندوق النقد الدولي بأن تثبت النسبة عند 2.1%. حسان محمد، تيرت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والله العظيم كم كبرت 9 سنوات. كبرت

0: الله بندور على ناس
1: حبيبي يا ماما.
2: خطر الأطفال، قلب انت من الأطفال مشان البلد، مراقبة من فوق.

استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد ومصابون برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال اقتحامهم عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على

0: إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عدداً من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلاً فلسطينياً في المنطقة، وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة. أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1 وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
1: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل الهجنة وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
0: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات، وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. يصاحب التحضير للانتخابات الفلسطينية حراك سياسي وشعبي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي مع بروز تحركات فصائلية لتشكيل تحالفات عريضة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والسياسية في غزة والضفة والقدس.
3: بكم وسهلا.
4: مع التسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى، خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تشديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمو القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية

0: الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد، يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني، ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
1: استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة جيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. نظم أهالي مدينة غزة وقفة داخل مسجد السيد هاشم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى، وجاءت الوقفة بعد صلاة الجمعة تأكيدا لرفض محاولات التهويد والتقسيم.
2: هنا داخل مسجد السيد هاشم بمدينة غزة اجتمع هؤلاء الفلسطينيين لإحياء الذكرى 67 لإحراق المسجد الأقصى. هذه الوقفة هي تأكيد على حضور المسجد الأقصى في وجدان الفلسطينيين رغم الحرب ورغم الدمار الذي يعيشه قطاع غزة. هذه الوقفة تأتي بعد عقود من حريق المسجد الأقصى وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى وعمليات التقسيم التي تجري حاليا داخل المدينة المقدسة، التقسيم الميداني والزماني والمكاني داخل هذه المدينة. إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المناطق الفلسطينية ما بين قطاع غزة وما بين المسجد الأقصى، وأن الأقصى حاضر في القلب والقدس حاضرة في الروح، وأن المسجد الأقصى سيبقى حاضرا في عقول وفكر الأطفال والذين اجتمعوا في هذه الوقفة لمعرفة ما جرى في المسجد الأقصى وكذلك للتأكيد على أن الواقع الفلسطيني واحد ما بين الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة وقطاع غزة. من غزة التي أنهكتها الحرب تبقى القدس حاضرة في نفوس هؤلاء الفلسطينيين وكذلك في نفوس الأجيال القادمة من الأطفال في هذه المكان. هؤلاء الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والذين يحملون هذه اللافتات وهذه الأعلام هم يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس وفي الأقصى وفي العودة لفلسطين، وأن كل محاولات طمس أو الهوية الفلسطينية الوطنية والدينية ستبوء بالفشل. محمد أحمد، تراتي عربي، مسجد السيد هاشم، مدينة غزة.
1: أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورليك أن محكمة في اسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق عدة جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الغارات والقصف المدفعي صادف بلدات النبطية الفوقة ودوحة كفر رمان وميفادون بقضاء النبطية، إضافة إلى بلدة المنصور بقضاء صور، فيما شملت التفجيرات بلدتي حداثة والطيري في قضاء بنت جبيل. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال فجرت منزلا في بلدة لخيام بقضاء مرجعيون بالتزامن مع تمشيطها للبلدة بالأسلحة الرشاشة. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته تواصل العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان والإفراج عن الأسرى وعودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم.
3: ثقوا أن دولتكم تواصل العمل على مدار الساعة وأنها لن توفر جهدا

0: لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن كل أسرانا وعودة أهلنا بأمن وكرامة إلى مدنهم وقراهم وإعادة إعمارها.
1: نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم وزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
2: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوما أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50 ألف عائلة في لبنان.
3: هي تتكون من 4 هاويات، عدد مستفيدين الأسر هي 56 ألف أسرة و 112 طن، تتكون من 5600 كرتون، وكل هاوية فيها 1400 كرتون، وعدد المستفيدين الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56 ألف أسرة إن شاء الله.
2: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
4: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
5: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب، صيدا، بيروت، في كل المناطق.
2: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة للأيتام.
6: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم، هيدا يوم التنين، بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
7: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
2: 4000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2000 أضحية محليا، هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
8: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إن بلاده في موقع قوة وإنه آن الوقت لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس أن الضغط الاقتصادي والتحجيم هو السلاح الأنجع ضد طهران.
9: بين دعوات لإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
10: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
9: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هاويتها؟
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران وعمان مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة مستبعدا حدوث تصادم عسكري. وأضاف الزيدي أن جميع القوى السياسية متفقة على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وقال إنه لن يسمح باستغلال أي فرصة من قبل من وصفهم بأعداء العراق. وأكد الزيدي أن السلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، مشددا على رفض ذلك.

0: ارتفع معدل التضخم في العراق إلى 3.5% خلال النصف الأول من العام، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية 5.2% وزيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، وتتزامن موجة الغلاء مع أزمة سيولة وتأخر الرواتب، ما يضغط على القدرة الشرائية والنشاط التجاري.
1: الثابت في هذه الصورة هي السلع الموزعة على الرفوف، أما المتغير فهو أسعارها التي لم تعد كما كانت قبل بضعة أشهر، حيث تضرب موجة غلاء السوق العراقية جراء اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن إغلاق مضيق هرمز. وصل معها معدل التضخم في المواد الغذائية إلى 5.2%. سرعة تغير الأرقام باتت تفوق قدرة المستهلك على التكيف معها.
2: الأسعار كلها ارتفعت، الناس اللي دخلها محدود ودخلها متوسط كلش تأذوا، يعني الجيجاير صعدت، الموبايلات صعدت، المواد الغذائية المنزلية
3: الأسعار نار، قرطاسية مرتفعة، وإحنا مقبلين على عام دراسي جديد، وهذا الوضع السوق مشنج وحركة بالسوق ماكو.
1: يتباين معدل التضخم في أسعار السلع بين قطاع وآخر، فقطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمواد الإنشائية سجلت أعلى معدل للتضخم. ويعزو خبراء اقتصاديون القفزة في الأسعار إلى زيادة كلف النقل والتأمين بنحو 30%، إلى جانب اعتماد العراق على السلع والخدمات المستوردة بقيمة 80 مليار دولار سنويا.
4: هذا الارتفاع اللي حصل نتيجة التضخم المستورد بفعل ارتفاع أسعار السلع المستوردة أكيد أثر على دخل المواطن، فالدخول الحقيقية انخفضت بشكل كبير، يضاف إلى ذلك أيضا سعر الصرف غير مستقر.
1: وتزداد مشكلة الغلاء في البلاد تعقيدا لاقترانها مع أزمة السيولة النقدية وتأخر دفع مستحقات الموظفين، ما تسبب في انكماش القدرة الشرائية واقتصار الحركة التجارية في السوق إلى 10 أيام للشهر الواحد.
5: تتشابك تداعيات إغلاق مضيق هرمز لتتحول إلى أزمة مركبة في العراق، تبدأ بارتفاع أسعار السلع جراء تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلف النقل، مرورا بتأخر دفع رواتب الموظفين بسبب التراجع الكبير في مبيعات النفط، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأمبادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر نفسها أن تعزيزات للدعم السريع وصلت إلى دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد، وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، ورأى أن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية، ولم يستبعد فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مع تأكيده عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
6: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضاً أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقاً داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور،

0: فيريتي عربي.
1: أصيب عدة أشخاص في هجوم بسيف داخل مدرسة ثانوية وسط السويد، وأوقفت الشرطة المهاجم. وقالت بلدية فاغيستا إن المهاجم دخل مدرسة وسط السويد وأصاب عدة أشخاص دون تحديد عدد الجرحى، وأضافت أن الشرطة فتشت المدرسة وأغلقت مدارس أخرى في المنطقة. قال وزير الداخلية الألمانية ألكسندر دوبرينت إن بلاده تتواصل مع رومانيا بشأن احتمال تسليم محتجز في رومانيا على خلفية اكتشاف مخبأ أسلحة في غابة قرب برلين العام الماضي، وأضاف أن القضية تكشف مستوى مرتفع من التهديد، ولم يستبعد الوزير تورط قوى أجنبية، كما أوضح أن المشتبه به محتجز أيضا على خلفية الاشتباه بالتخطيط لهجمات باستخدام طرود مفخخة في رومانيا، وأن ذلك سيكون له دور في المفاوضات مع السلطات الرومانية بشأن احتمال تسليمه. وذكر أن مخبأ الأسلحة وضع تحت المراقبة عدة أشهر بعد اكتشافه، لكن لم يشاهد أحد يقترب منه. نهاية النشر، هذا تذكير بالعناوين. استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد ومصابون برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة. بسكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. أطيب المنى في أمان الله.
2: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.
3: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
4: أكو أولادي أربعة صار 2،

0: فنحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
1: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
2: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا والشاهد الذي عاش لحظات

0: هجوم المستوطنين، وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخوة زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا قراب بعض، فكنا كل واحد في بيته. سمعنا المستوطنين إنهم جايين، فرحنا عند بيت أخوي محمد، كان هو يعني أكثر واحد متطرف، فرحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد أو اثنين أو ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن فعلهم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتاع الأمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتاع الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين، وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان. وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم، وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلونه يما هم زامينه أطل بديهم. قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روحوا طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى ربه ورضى كلبي يرضى عليهم يما، ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول له لا بني الثاني هذا جهاد، أقول له بني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأن والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن عيني ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي يما ظهم يما اخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، رب نختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين، وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك،

0: يكسر دارك، يقتل اولادك، بس انت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا، خايفين، بس انه نطلع من دورنا، ما بنطلع من دورنا يا سيدي. والواحد كم من موت بده يموت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت، فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
2: نحن نعيش حاليا في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول

0: الدخول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر اجى مشان ينقذ الاولاد معه زي باقي الاهالي. طبعا المستوطن بدا باطلاق النار على المدرسه، على حيطانها، على اسوارها. وبالرغم انه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، الا ان المستوطن استمر في اطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو عليا ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلا جديدا من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت أنا أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت، يعني بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، واخر بيت موجود قريب من الالتفاف، الالتفاف صار قريب علي يعني بالاحرى. لهذا السبب اضطريت احكم البيت اسلاك شائكه، يعني اصبحت مثل في السجن. والله انا حابس حالي بحالي طبعا، لان عندي اطفال صغار وفي عندي خياريه كبار في السن اكثر من 90 سنه عمارهم، بطلع على شغلي بدي اضطر اسكر البيت يبقى محكم من قطعان المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس باي بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكي في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطة أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعة الهجمات، احنا بصير اول شيء بدخلوا بحرقوا، اذا في سيارات بحرقوهن، شبابيك بكسروهن، إذا كدروا يعبروا على البيت بحرقة طبعاً، البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش حتى الأشجار يعني قطعوا الأشجار، جميع الدار هذبكت، جميع بيتي.

0: عليه اشجار الي هذولا في الجرافات اجوا كلاود بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض بس.
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة فوصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة. بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت مع من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر كبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هو ما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه. بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين علي، يعني صراحة أنا أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر إنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين متفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنتوا تعملوا مشاكل، المفروض أن بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
3: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
1: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض

0: وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
1: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
2: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
1: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني أو لتثبيت واقع استيطاني.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع.

0: خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
5: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد،
6: نعم إذا فهمي
5: نعم أسرع وقت في كل ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: كرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، خروقات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على حزب الله. بعد 100 يوم على حكومة الزيدي، تحديات حصر السلاح ومكافحة الفساد ومضيق هرمز تهيمن على المشهد العراقي. قبل موعدها المقرر انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الرسائل والدلالات.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، وتستمر الغارات والتدمير الممنهج للبنى التحتية في الجنوب، بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على كيانات وأفراد لارتباطهم بحزب الله، في محاولة على ما يبدو لزيادة الضغط على لبنان في ملف التفاوض من دون كبح واشنطن جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الزميل عبد الله الخطيب والعرض التالي.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسسات

0: بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. إلى جانب العمل الأمني والعسكري، ما الرسائل التي يمكن أن تكون إسرائيل ترغب في إيصالها سياسيا، ومن الأطراف التي ترسل إليها هذه الرسائل من خلال التصعيد في جنوب لبنان؟
2: مساء الخير. أعتقد بأنه هذا السلوك الإسرائيلي يعطي مجموعة من المؤشرات، على رأس هذه المؤشرات أن إسرائيل لا تبدو مهتمة فعلا بالمسار التفاوضي مع الحكومة اللبنانية، ومن الواضح أنها من خلال هذا التصعيد تراهن على الواقع الذي تفرضه في جنوب لبنان على الأرض بقدر أكبر مما تراهن على الطاولة في التفاوض مع الحكومة اللبنانية. وهذا المؤشر هو مؤشر مهم، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عن إمكانية تقدم في هذا المسار التفاوضي إذا كانت إسرائيل غير جدية في هذا المسار أصلا، وهي تستخدم هذا المسار كغطاء لخدمة أهدافها العسكرية وليس لإنتاج حل أو التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية. المؤشر الثاني وهو مقلق إلى حد كبير يتمثل في دور الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الموقف الأمريكي كان مهم جدا في إنتاج هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، وفي كبح السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه لبنان، تهدئة حدة هذا السلوك وفرض قيود على التحركات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الآن مع تصاعد هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية بدأنا نتساءل، ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية فقدت فعلا القدرة في التأثير على السلوك الإسرائيلي، أم أنها راضية عما تقوم به إسرائيل في لبنان؟ وهذا المؤشر لماذا مقلق؟ لأنه حتى هذا التصعيد الإسرائيلي في لبنان يتزامن مع تصعيد إسرائيلي في سوريا، رغم أنه الموقف الأمريكي أيضا معارض على الأقل في الخطاب لأي تصعيد إسرائيلي في المنطقة، وبالتالي هذا يطرح مجموعة من التساؤلات. كل ما يعني لبنان في هذه المرحلة أن يقرأ هذه المؤشرات الإسرائيلية بشكل جيد. طبعا الدولة اللبنانية تراهن على هذا المسار التفاوضي لأنه ليس لديها شيء يمكن أن تراهن عليه غير المسار التفاوضي، لكن أعتقد بأنه الإفراط في الرهان على هذا المسار التفاوضي سيؤدي إلى نتائج عكسية ولن يخدم بتقديري سوى إسرائيل في هذه المعادلة.
1: طيب، إذا نظرنا إلى الجانب الأمريكي، هل تتعلق المسألة بالقدرة على كبح جماح السلوك الإسرائيلي العدواني في جنوب لبنان وفي المنطقة ككل؟ هل القدرة غير متوفرة أم أن الرغبة غير متوفرة؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف نفهم هذا التعارض بين التصريحات العلنية للمسؤولين الأمريكيين في مقدمتهم ترامب وما يجري على أرض الواقع؟
2: يعني فعلا سؤال مهم. أنا أتصور بأنه لا القدرة متوفرة بشكل كامل ولا الرغبة حتى متوفرة بشكل كامل، الأمرين معا غير متوفرين بالنسبة للإدارة الأمريكية. على مستوى القدرة من الواضح أن هناك حدود في التأثير الأمريكي على السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وهذه الحدود نشهدها بشكل واضح من خلال هذه التحركات الإسرائيلية في لبنان وأيضا في سوريا على وجه الخاص، وأيضا التصعيد الإسرائيلي في الخطاب

0: ضد تركيا، لأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تعارض في الموقف السياسي هذا التصعيد، وترى في تركيا حليفا وشريكا أساسيا لها في هذه المنطقة. على مستوى الرغبة لا نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية تماما عن هذا التحرك الإسرائيلي سواء في لبنان أو في سوريا، لأنه عندما يقول الرئيس ترامب بالتحديد في ظل إدارة الرئيس ترامب، نحن أمام رئيس أمريكي عندما يقول لنتنياهو شيئا لا يستطيع نتنياهو أن يتجاهل إرادة الرئيس ترامب. لذلك لا يمكن أن نتصور بأن إسرائيل تتحرك في هذه المساحات من دون بمعزل عن القرار الأمريكي أو عن الموقف الأمريكي. لا يستطيع بنيامين نتنياهو أن يتجاهل الخطوط الحمراء التي تضعها إدارة الرئيس ترامب في هذه المنطقة. لذلك الانطباع أنه هذه التحركات الإسرائيلية التصعيدية في لبنان وأيضا في سوريا، لأنه التصعيد في لبنان هو جزء من تصعيد إسرائيلي في المنطقة،
1: في المنطقة كلها،
0: لا أعتقد بأنه تجاوز خطوط حمراء أمريكية، لأننا حتى الآن لا نعرف ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية. لكن لا يستطيع نتنياهو باختصار رائد أن يتحرك بشكل يتعارض بشكل واضح وصارخ مع الموقف الأمريكي ومع الاتجاهات الأمريكية.
1: هناك من يرى أن غض الطرف في هذه المرحلة من الجانب الأمريكي عن السلوك العدواني الإسرائيلي يرجع للحسابات الانتخابية لحكومة نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وكأن البيت الأبيض يريد أن يفسح مجالا لدعاية انتخابية عن طريق هذه السلوكيات العدوانية الإسرائيلية. كيف ترى هذه النقطة؟
0: ربما يكون الأمريكيون يعني يلون اهتمام بهذه المسألة، ربما يراهنون أيضا على أن بنيامين نتنياهو يعني سيستفيد بشكل أكبر من هذا التصعيد لو كان هناك استجابة في الطرف المقابل لهذا التصعيد. وبالتالي يعني على سبيل المثال عندما تم استهداف قاعدة أبو الظهور العسكرية في سوريا، كان هناك تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نصحت الأطراف المعنية سوريا وتركيا بتهدئة الموقف إلى حين الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية. بمعزل عن الأسباب، المهم هنا أنه كيف تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي، لأن الموقف الأمريكي موقف مهم جدا في تشكيل السلوك الإسرائيلي في المنطقة. وعلينا أن نقر بحقيقة مهمة بأنه كان للولايات المتحدة الأمريكية دور مهم في الحد من هذا السلوك الإسرائيلي المتهور في المنطقة خلال الفترة الماضية. وبالتالي أعتقد بأنه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وتكمن في مواصلة التأثير على السلوك الإسرائيلي، لا منح هوامش إضافية أمام بنيامين نتنياهو، لأنه نتنياهو سيستفيد من هذه الهوامش من أجل تصعيد الاضطرابات في المنطقة بشكل أكبر. ما يقوم فيه في لبنان وفي سوريا وفي المنطقة مصمم من أجل جعل هذه المنطقة تصل إلى ذروة الاضطراب والتوتر بشكل كبير، لأنه إسرائيل لا تريد لهذه المنطقة أن تهدأ على الإطلاق، لا تريد لهذه الحرب التي بدأتها بعد 7 أكتوبر أن تنتهي على الإطلاق. حتى أنه اليوم إسرائيل تتحدث عن أو تفترض أن هناك أعداء جدد لإسرائيل في المنطقة غير إيران، تحدث عن سوريا، حتى وصل الأمر بتهور نتنياهو إلى حد اعتبار تركيا بأنها عدو لإسرائيل. وبالتالي نحن أمام رئيس وزراء إسرائيلي متهور للغاية لا يردعه أي خطوط حمراء أمريكية إن وجدت هذه الخطوط أصلا. وبالتالي أنا أتصور بأنه هذا الأمر يضع المنطقة في وضع مرتفع المخاطر إلى حد.
1: طيب أنا طرحت السؤال المتعلق بالحسابات الانتخابية لمحاولة الوصول إلى استنتاجين. أولهما أن تجاوز حاجز الانتخابات هل يمكن أن يغير شيئا؟ تجاوز حاجز الانتخابات في أكتوبر المقبل بعد شهرين تقريبا، هل يمكن أن يغير شيئا؟ والنقطة الثانية هي مساحة الانتخابات الإسرائيلية في سلوك نتنياهو وحكومته.
0: يعني أنا أعتقد أنه الدافع الانتخابي مهم لفهم توقيت التصعيد الإسرائيلي في المنطقة، لكنه ليس المحدد الوحيد لهذا التصعيد الإسرائيلي في المنطقة. هناك مجموعة من المحددات الكبيرة التي تشكل سلوك إسرائيل في هذه المنطقة، على رأسها مصالح إسرائيل الاستراتيجية وما تعتبرها مصالح أمنية. بمعنى آخر أنه إسرائيل اليوم ترى في الاتجاهات الأمريكية للتفاوض بين لبنان وإسرائيل والتفاوض بين إسرائيل وسوريا على أنها تتعارض مع أهداف إسرائيل في إعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة. والهدف الإسرائيلي الحقيقي هو السيطرة على المزيد من الأراضي في لبنان وفي سوريا، لأنها ترى بأنه السيطرة على

0: الأرض وحدها هي من تحقق مصالح إسرائيل الأمنية. إذن هناك هدف توسعي لإسرائيل في لبنان وفي سوريا، ويستخدم من الأمن كغطاء وكذريعة لهذا التمدد وهذا التوسع. على المستوى الإقليمي إسرائيل اليوم تواجه مشكلة كبيرة، هذا الاستعراض الإسرائيلي للقوة في المنطقة. أنا أعتقد رائد بأنه يعكس ارتباك استراتيجي إسرائيلي وقلق إسرائيلي في التعامل مع هذه التحولات الجديدة التي طرأت على المنطقة، خصوصا في حقبة ما بعد سقوط نظام الأسد في سوريا والفشل الإسرائيلي الواضح في الحرب على إيران. يعني إسرائيل لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب على إيران. الأمر الآخر أيضا المشكلة الكبيرة التي تواجه إسرائيل في المنطقة، أنه اليوم تركيا أصبحت قوة فاعلة وسيط للقوة وللتوازن الإقليمي في هذه المنطقة، وبدأ أشياء المنطقة بدأت تتغير بشكل كبير. وأحد معالم هذا التغيير الكبير في المنطقة تحالف مكة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وبالتالي بدأت إسرائيل تستشعر فقدان زمام المبادرة على المستوى الإقليمي. لذلك نتنياهو يدفع باتجاه تصعيد الوضع في محاولة لعكس هذا المسار، لكن الدافع الانتخابي أعتقد بأنه موجود وقائم. الشق الثاني من سؤال حضرتك أنه هل يمكن أن يتغير السلوك الإسرائيلي بعد الانتخابات؟ هذا طبعا يتوقف على نتائج الانتخابات. ما إذا كان نتنياهو سيستمر في السلطة، إذا استمر نتنياهو في السلطة هذا يعني أننا سنكون أمام فترة طويلة من الاضطرابات في هذه المنطقة. سيحاول نتنياهو إشعال المنطقة بشكل أكبر. حتى لو خسر نتنياهو هذه الانتخابات وجاءت حكومة جديدة على سبيل الافتراض، لا يعني بالضرورة أن نشهد تحول جذري في الموقف الإسرائيلي في المنطقة.
1: ختاما وفي دقيقة، إلى أي مدى يمكن الربط بين الوضع الميداني والسياسي على السواء وتجديد توصيف أو تصنيف حزب الله على أنه منظمة إرهابية وفرض عقوبات على جهات مرتبطة به، وأيضا الحصار وتشديد الحصار والمزيد من العقوبات على إيران؟
0: هذه الخطوة الأمريكية جزء من استراتيجية الضغط القصوى على حزب الله، يعني لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأنه القوة العسكرية وحدها والدور الإسرائيلي وحده لن يكون كافيا لتقوية حزب الله وإضعافه بشكل أكبر. حتى أنه يعني هذه العقوبات لم تستهدف حزب الله وحده، حتى حلفاء لحزب الله، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعزل حزب الله داخليا بشكل أكبر، تريد أن تخنقه ماليا. وهذا النهج أيضا ينطبق على إيران. لاحظ بأنه أيضا استراتيجية العقوبات تجاه حزب الله تزامنت مع استراتيجية تصعيد الضغوط الاقتصادية والعزلة الاقتصادية على إيران بشكل أكبر. وهذا يعكس النمط الجديد من التحول الأمريكي في هذه الحرب. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية تراهن على القوة العسكرية وحدها لتحقيق أهداف هذه الحرب سواء ضد إيران أو ضد شبكة وكلائها في المنطقة. انتقلت إلى مستوى الضغط الاقتصادي الأقصى على إيران وعلى شبكة حلفائها في المنطقة، وأيضا دعم الحكومات المحلية في الدول التي ينشط فيها وكلاء إيران كلبنان والعراق من أجل التعامل مع معضلة الحلفاء أو وكلاء إيران في المنطقة. الضغط الاقتصادي سيكون مؤلم لحزب الله، لكن حتى لا أتصور بأنه هذا الضغط يمكن أن يؤدي إلى تغيير أو إزالة حالة الجمود الموجودة حاليا في ملف حزب الله. الأخطر ما في هذا الأمر أنا بتقديري أنه الإشارات التي تعطيها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قدرتها على تشكيل السلوك الإسرائيلي في لبنان، وهذا مهم. يعني الآن اللبنانيون يترقبون ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال فعلا حريصة على الحفاظ على نوع أو على مستوى من التهدئة يمكن أن يساعد في مواصلة هذه المفاوضات. لكن إذا ذهبت إسرائيل بعيدا في تصعيد الوضع، لا أعتقد بأنه هذا المسار التفاوضي سيكون له أي قيمة بالنسبة للحكومة اللبنانية.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتم حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي 100 يوما منذ منحها الثقة وبدء عملها وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية مضطربة، من حصر السلاح إلى مكافحة الفساد وأنين الاقتصاد، ملفات مثقلة بالأزمات. تفاصيلها يجملها لنا الزميل أواب أيوب.
1: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
0: ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري. دكتور إحسان، أهلا ومرحبا بك. 100 يوم على تولي السيد علي الزيدي رئاسة الحكومة العراقية، ما أبرز ما تم إنجازه ويمكن رصده؟
2: شكرا على الاستضافة. أنا أستعير يعني من مقدمتك سيد العزيز أنها واجهت تحديات، وفيما يبدو بأن هذه التحديات هي أكبر بكثير من أن تحصد الحكومة فارقا على مستوى أدائها، خصوصا في ظل منهاجها الوزاري. لكن فيما يبدو بأنها تقدمت كثيرا في ملف مكافحة الفساد، يعني قياسا بالملف الضاغط الآخر وهو تفكيك سلاح الفصائل المسلحة. فيما يبدو بأن الحكومة تتراجع في ملف الفصائل، خصوصا وهي أبدت مرونة على الموعد الذي ألزمت نفسها به 30 من سبتمبر القادم. ولذلك يبدو بأن تحديات سياسية أمنية هي من جعلت الحكومة تتراجع في هذا الملف. اقتصاديا من وجهة نظري هي أوقفت الانهيار المالي الكبير جدا الذي تسببت به حكومة السيد محمد الشياع السوداني، وبالتالي تحدث اليوم رئيس الوزراء عن ما يقارب عن عجز وديون خارجية أو حتى داخلية وصلت إلى ما يقارب 200 مليار دولار أمريكي، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد رقم كبير جدا قياسا بالدين العام السابق لكل الحكومات الماضية. لذلك أنا أتصور أنه قياسا بمستوى التحديات التي اتفقنا عليها يبدو بأنها إلى الآن متماسكة، لكن هذا لا يعني من أن الحكومة لا يمكن أن تحقق فارقا، خصوصا أنه في أهم ثلاث ملفات فيما يبدو بأنها ستتبع مقاربة جديدة في قضية مكافحة الفساد وحتى في قضية حصر السلاح بيد الدولة أو حتى التعاطي مع التحديات الاقتصادية.
0: فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، تحدثت عن تراجع أو ربما مرونة، وصفتها بهذين الوصفين. هذا التراجع أو هذه المرونة، هل هي مفيدة في هذا المسار أم ربما تكون معرقلة، خاصة أن مهمة التحالف الدولي في العراق ستنتهي بحلول 30 سبتمبر المقبل، أي نحن أمام 40 يوما تقريبا؟
2: يعني إذا ما

0: دفعت المرونة نحو قبول الفصائل المسلحة بالانخراط بالدولة وعدم تشكيلها يعني تهديدا داخليا أو حتى خارجيا، خصوصا ما بعد استهدافات الفصائل المسلحة للمملكة العربية السعودية. أنا أعتقد يعني يمكن الذهاب مع هذه المرونة والتعاطي معها، لكن إذا امتنعت الفصائل فبتصوري أن الحكومة ستخسر هذا الملف بشكل كامل، يعني خصوصا وأن هناك انتظار وترقب للثلاثين من أيلول سبتمبر القادم، الموعد للانسحاب وأيضا لنهاية ما يعرف بملف السلاح خارج إطار الدولة. أنا أعتقد أن أي تراجع من قبل الحكومة أمام هذا السلاح الخارج عن الدولة سيكون له آثار كبيرة، ليست داخلية فقط وإنما خارجية، خصوصا وأن ملف يعني حصر السلاح بيد الدولة تفكيكه يعني سواء كان سلاحا متوسطا أو حتى ثقيلا، هو قبل أن يكون ضرورة عراقية هو اشتراط أمريكي، ولذلك تضع واشنطن حكومة الزيدي ضمن دائرة الاختبار، وهذا الاختبار يعني وفق الرؤية الأمريكية يرتبط حصرا بهذا السلاح، سلاح الفصائل الحليفة لإيران، ولذلك أي مرونة تبديها بدون تنازلات أنا أعتقد سيكلف الحكومة ومستقبلها السياسي الكبير.
1: يعني هذا الاختبار ما يمكن أن ينتج عنه في حال لا سمح الله يعني لم تكن النتائج كما ترجوها الحكومة.
0: يعني واحدة من الأمور التي تلوح بها إدارة الرئيس ترامب هو إخضاع هذه الفصائل إلى عقوبات كبيرة جدا، هذا من جانب. من جانب آخر حتى ما يعرف ب يعني العقوبات الأخيرة التي صدرت يوم أمس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه إيران ستطبق بشكل كامل بدون استثناء العراق، والعراق يعني ميزان التبادل التجاري ما بينه وما بين إيران يصل إلى ما يقارب 12 مليار دولار أمريكي، فضلا عن كثير من هذا سيؤثر بشكل كبير جدا، طبعا فضلا عن ما تلوح به الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بعض الدول الإقليمية ومنها العربية أن العراق سيتعرض إلى عزلة إقليمية ودولية، وهذا قد يكون من وجهة نظري هو الأكثر ثقلا على العراق، يعني أن تنقطع علاقاته، وبالتالي نحن أمام سيناريوهات يعني تكاد تكون صعبة ومعقدة أمام رئيس الوزراء الحالي يعني بالنسبة لملف حصر وتفكيك السلاح يعني للفصائل المسلحة.
1: نعم، اسمح لي دكتور إحسان أن أتكئ على آخر فكرة تفضلت بها وأدلف منها إلى السياسة الخارجية سواء إقليميا أو دوليا بالنسبة لحكومة الزيدي. ما الذي تحقق خلال هذه الأيام المئة على مستوى السياسة الخارجية وما الذي يؤمل أن يتحقق؟
0: أنا أعتقد في هذا الملف استطاع أن يحقق تقدما يعني قياسا بالحكومة السابقة. أولا طبيعة التعاقدات التي أجراها العراق بالتحديد في زمن حكومة السيد الزيدي مع تركيا، يعني إعادة تفعيل ضخ النفط وأنبوب النفط كركوك جيهان التركي، أيضا الاتفاقات مع سوريا، التقارب مع سوريا، وأيضا طبيعة العلاقات، مد العلاقات مع السعودية، هناك وفد كبير الآن يزور السعودية. فلسفة السياسة الخارجية في زمن حكومة السيد الزيدي يبدو مقبولة إلى حد هذه اللحظة، يعني هو أن يذهب باتجاه يعني إيجاد مراكز قوة من خلال الدول يمكن التعامل معها على حساب ذلك تلك العلاقات الأحادية مع إيران، لكن إلى أي مستوى يمكن أن يصل بهذه العلاقات أنا أعتقد أيضا ستكون أمامه تحديات كبيرة، خصوصا وأن هناك بعض الأطراف الداخلية غير راغبين بأن يطور العراق علاقاته مع دول جواره الإقليمي أو حتى العربي.
1: هذه الأطراف ما مدى تأثيرها في السياسات الخارجية دكتور أحسان؟
0: مؤثرة بشكل كبير جدا. هنا أنا أستند إلى حكومات سابقة كانت راغبة بتفعيل مسار لعلاقات دبلوماسية مع دول الجوار العربي والإقليمي، لكن أحبطت هذه الأطراف الداخلية كثير من خطوات الحكومات السابقة. وقعت كثير من الاتفاقات يعني مع تركيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع المملكة العربية السعودية، هناك مجالس تنسيق كبيرة تجارية اقتصادية، لكنها لم تفعل. هذه الأطراف لا تزال تصر على أن العراق يجب أن يكون أحادي في علاقاته، وبالتالي أثرت. أعتقد أنه إذا استمرت هذه الأطراف بالضغط على رئيس الوزراء قد لا يحدث تقدم كبير جدا في علاقات العراق، وسيستمر ملف العلاقات الخارجية رهين لهذه الأطراف.
1: يعني في ملف ذو صلة أيضا، العراق يعاني من صعوبات في تصدير نفطه عبر الخليج العربي ومضيق هرمز. هل هناك إمكانية لإيجاد بدائل ربما تكون أكثر مرونة، سيما وأن النفط هو الصادرة الأهم وربما يرى البعض أنها الوحيدة للعراق في هذه المرحلة؟
0: يعني أولا يبدو اتفاقية أنقرة أنقذت العراق وطوق نجاة، خصوصا ما بعد غلق مضيق هرمز وعدم أعطاء العراق استثناء من قبل إيران، ولذلك عادت ضخ النفط من خلال تركيا عبر ميناء جيهان. أنا أعتقد هذا واحد من أهم يعني القرارات التي اتخذها العراق، فضلا عن ذلك الاتفاقية التي وقعت مع حكومة الرئيس أحمد الشرع لغرض مد أنبوب حديث بانياس. أنا أعتقد هذا أيضا مهم لكي يتخلص العراق من ضغوط مضيق هرمز طبعا. والآن الحديث يتم على يعني على طاولة رئيس الوزراء أو حتى وزارة النفط، هو إعادة التصدير أو إنشاء خط أنبوب البصرة ميناء العقبة. والوفد الآن الذي يزور المملكة العربية السعودية برئاسة وزير النفط العراقي هو للبحث في آلية تعاون وتنسيق مع الرياض لغرض يعني العمل على تفعيل يعني نوع من الصادرات أو حتى التعاون في المجال في مجال الطاقة. هذا كله أنا أعتقد هو هذا جزء من يعني محاولة إيجاد منصات بديلة.
1: هل هناك توافق بين الفرقاء جميعا على إيجاد هذه البدائل دكتور أحسان؟
0: أعتقد أنهم مضطرين للذهاب نحو هذه البدائل، هم لا يمتلكون طرف الاختيار. يعني فيما سبق كانت هناك يعني عمليات إحباط سياسي يعني فيما يعرف بميناء العقبة، أيضا كان هناك من يرفض يعني التعامل مع سوريا الجديدة يعني على مستوى الاقتصاد الأمن يعني حتى في مجال الطاقة، لكن تم تجاوز هذا. حتى في قضية يعني مد إعادة تفعيل الاتفاقية مع الجمهورية التركية كانت هناك أطراف تحاول منع هذا الاتفاق لكن تم. طبعا هذا الأمر أيضا ينسحب على الاتفاقات مع المملكة العربية السعودية. الآن هذه الأطراف هي مضطرة يعني في ظل الانهيار المالي، أيضا في ظل سوء خدمات، فبالتالي أعتقد هم لا يمتلكون القدرة على الضغط، وهذا ما شجع حكومة الزيدي إلى أن يتحرك باتجاه هذه الدول.
1: يعني هذه الأطراف التي تفضلت بالحديث عنها دكتور أحسان والتي أسلفت القول بأنها تريد للعراق أن تكون علاقاته الخارجية أحادية، ألا يمكنها أن تمارس دورا إيجابيا في هذه المرحلة للضغط على إيران أيضا لتسهيل عبور النفط العراقي عبر مضيق هرمز؟
0: لا أتصور من أنها تمتلك القدرة على التأثير. يعني أولا حاول رئيس الوزراء وفيما بعد الإطار التنسيقي وهو البيئة السياسية لرئيس الوزراء في قضية في أكثر من ملف، يعني ملف النفط، ملف الفصائل المسلحة ولم تبدي إيران أي مرونة. يعني حتى زيارة قاليباف حينما تم الطلب منهم بضرورة أن يكون هناك استثناء للعراق.

0: العراق لمرور شحنات النفط إلى الأسواق العالمية، قال لا بد أن أعود وأستحصل قرارا من هناك. وبالتالي لا أتصور من أن حلفاء إيران العراقيين قادرين على التأثير، خصوصا وأن إيران لا تزال تنظر إلى ورقة مضيق هرمز على أنها ورقة ردع، وبالتالي هي لا تريد أن تفرط بهذه الورقة.
1: شكرا جزيلا لك من بغداد دكتور أحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الجيش الكوري الجنوبي انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة قبل أيام من موعدها المقرر، بعدما كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، في حين وصف الرئيس الأمريكي التدريبات بأنها عدائية تجاه كوريا الشمالية، فقرر تقليصها بشكل مفاجئ.
1: 10 صواريخ باليستية أطلقت من كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي بمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر لكل صاروخ. الرئاسة الكورية الجنوبية وصفت الإطلاق بالعمل الجسيم الذي ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، وعقدت اجتماعا أمنيا طارئا بالتزامن مع أمر الجيش بالحفاظ على الجاهزية الكاملة. هذا الإطلاق الذي يمثل الاختبار الصاروخي 11 لبيونغ يانغ هذا العام تزامن مع إعلان القوتين الأمريكية والكورية الجنوبية إنهاء مناورات أولتش فريدم شيلد المشتركة قبل موعدها بستة أيام، تنفيذاً لأمر مفاجئ من الرئيس ترامب بخفض حجم التدريبات ومدتها. وبرر ترامب القرار بعلاقته الجيدة مع الزعيم الكوري الشمالي وبرفض سول دعم واشنطن في حربها مع إيران.
2: لدي بالفعل علاقة جيدة مع كيم جونغ أون، وقد رأيتم ذلك. هو لم يحب بايدن ولا أوباما، ولم يكن يحب أحدا، لكنه يحبني وأنا أحبه. كما أنني لم أكن سعيدا عندما قالت كوريا الجنوبية إنها غير مهتمة بمساعدتنا بشأن مضيق هرمز، رغم أنها تحصل على 60% من نفطها عبر المضيق. لذلك شعرت أن إجراء مناورة عسكرية ضخمة كان أمرا مهينا لشخص كان ملتزما بسلوك جيد جدا على الأقل خلال فترة ولايتي.
1: وفي بيونغ يانغ اكتفت شقيقة الزعيم الكوري كيم يو جونغ بوصف الخطوة الأمريكية بأنها غير كافية، مؤكدة أن الطابع الاستفزازي للمناورات لن يتغير بمجرد تقليص مدتها. ويثير قرار ترامب مخاوف جدية من انسحاب أمريكي تدريجي من آسيا، ما يزيد قلق الحلفاء الآسيويين من الاعتماد على الضمانات الأمنية الأمريكية. فقد سبق هذا القرار سحب صواريخ اعتراضية من منظومة ثاد من سول ونقل آخر حاملة طائرات كانت موجودة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط، كما تراجعت عمليات عبور السفن الأمريكية بمضيق تايوان بنحو 50% مقارنة بولاية ترامب الأولى، بالإضافة إلى تغيير اللهجة الأمريكية تجاه الصين وتايوان.
0: وينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية دكتور نبيل سرور. دكتور نبيل أهلا ومرحبا بك. أريد أن أبدأ معك من أهمية هذه المناورات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية من ناحيتين، ناحية الحضور الأمريكي العسكري في شرق آسيا، والناحية الأخرى الضمانات الأمنية التي يشكلها هذا الحضور للحلفاء هناك.
3: بالفعل تحياتي لك أستاذ رائد وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
3: يعني ما من شك بأن المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية هي عبارة عن تقليد استراتيجي سنوي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع حليفتها كوريا الجنوبية، ويتزامن هذه المناورات بشكل ثابت ودائم في شهر أغسطس آب وبدايات شهر أيلول عام تأسيس كوريا الشمالية، وهو رسالة أمريكية كورية جنوبية لكوريا الشمالية خصمها اللدود. ولكن الملفت هذه السنة أن هذه المناورات الكبرى التي كان خطط لها توقفت عن فعالياتها قبل 7 أيام من انتهائها، وبالتالي طرحت مجموعة من الأسئلة حول هذا الأمر.

0: الملفت أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي طلب من القيادة الأمريكية إيقاف هذه المناورات كونها ربما تزعج أو ربما تترك انفعالا لدى بيونغ يانغ خصمه اللدود، وأيضا بعث كما تفضلتم بالتقرير بمجموعة من الرسائل الإيجابية تجاه جيم كونغ أونغ، وقال بأنه هناك كيمياء بين الرجلين وبأنه ذاهب ربما إلى علاقات ودية معه. طبعا بصرف النظر عن مزاجية الرئيس ترامب، ولكن أعتقد بأن إيقاف المناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية هو رسائل في عدة اتجاهات يمكن الحديث عنها. أولا رسالة باتجاه الصين في سبيل عدم ربما احتواء كوريا الشمالية وجعلها ضمن دائرتها. الأمر الآخر هو رسالة إلى كوريا الجنوبية لكي لا تتكل كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا رسالة إلى كل الحلفاء بأن هناك أولويات جديدة للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب مع إيران. هناك رسائل في عدة اتجاهات، وأنا أعتقد بأن هذه المناورات التي توقفت مع كوريا الجنوبية الحليف الأساسي في منطقة شرق آسيا للولايات المتحدة الأمريكية حتما لها دلالات واكثر من بعد سياسي.
1: يعني دكتور نبيل، الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال بوضوح بان هذه المناورات مكلفه لدافع الضرائب الامريكي، هذه نقطه. النقطه الاخرى انها ترسل رسائل سلبيه الى بيونغ يانغ، والنقطه الثالثه ان سول لم تشارك عندما طلب منها ذلك في مجهود الحرب الامريكي على ايران. هل هذه المسائل مجتمعة أم أنها ربما يمكن تفريقها بعضها عن بعض؟
0: بكل موضوعية يمكن أستاذ رائد تفريق هذه الأبعاد التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي ترامب. أولا دافع الضرائب الأمريكي واضح جدا بأنه يتكبد خسائر كبيرة في كل الوجود الأمريكي على مستوى قواعد العالم المنتشرة، وفي الحرب مع إيران وفي دعم إسرائيل، ودافع الضرائب الأمريكي بالفعل يتكبد ربما عمليات دفاعية وقائية تعتبر جزء من الأمن القومي الأمريكي بشكل غير موضوعي، هذا واضح جدا. ولا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي بمنطلق الحرص على دافع الضرائب الأمريكي أوقف هذه المناورات إذا صح التعبير. أعتقد كما قلت قبل قليل أستاذ الكريم أنها رسالة واضحة إلى الصين بأننا نتقرب من بيونغ يانغ يعني كوريا الشمالية من رئيسها، وبالتالي عليكم أن لا تمسكوا بالورقة كوريا الشمالية، نحن نريد أيضا أن يكون
1: طيب. هذا السيناريو دكتور نبيل تحدث عنه العديد من المراقبين، ولكن ما الذي يمكن أن تعطيه واشنطن لبيونغ يانغ وبيونغ يانغ لا تستطيع أن تأخذه من بكين وموسكو الحلفاء التقليديين؟
0: طبعا يعني البعد العسكري الاستراتيجي وحماية الحضور الكوري الشمالي في المنطقة كلاعب أساسي بالفعل قد يكون لاعب إقليمي ربما تخشى منه الصين أيضا في حال لم تستطع احتوائه. ممكن أن تقدم له الدعم السياسي، الدعم العسكري، وشهدنا منذ أكثر من سنة لقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب وجيم كونغ أون، وبالتالي أنا أعتقد بأن كوريا الشمالية ربما تتلقف هذه المبادرة لأنها أيضا يعني ربما لم تكن على وئام كامل مع الصين، هناك نقاط خلاف مع الصين، والصين تسعى إلى ضبط جيم كونغ أون. أنا أعتقد بأن ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لبيونغ يانغ هو المزيد من الدعم السياسي، المزيد ربما من الدعم الاقتصادي، وواضح جدا بأن هناك كما يقال يعني بالتعبير اللبناني قبت بات أمريكية تجاه سيئول، وسيئول درست جيدا هذا الأمر وتلقفت الرسالة في هذا المجال. وبرر الرئيس الأمريكي كما تفضلتم بأن سيئول لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في حربها ضد إيران، لم تقدم الكثير، وبالتالي أنا أعتقد بأن جوهر الموضوع أستاذ رائد هو ترتيب إعادة ترتيب أولويات المتحدة الأمريكية في العالم على مستوى العالم، وربما نشهد الكثير من المتغيرات. يعني نحن نعرف جيدا بأدبيات الأمن القومي الأمريكي تعتبر سيئول كوريا الجنوبية جزء من الأمن القومي الأمريكي الآن، هذا

0: تخلي وإيقاف هذه المناورات بعد أن تحضرت كل القوات لهذه المناورات. أنا أعتقد بأن هذه رسالة
1: ولكن دكتور
0: للحلفاء
1: نبيل، يعني
0: وللأعداء في هذا
1: لو
0: المجال،
1: تسمح لي،
0: ورسالة بشكل
1: يعني هذه النقطة بذاتها لها وجه آخر، وهو تخوف الحلفاء من سحب الدعم الأمريكي الذي كانوا يتلقونه سابقا من واشنطن، وهذا بحسب مراقبين قد يدفع باتجاه أحد سلوكين، إما التوجه باتجاه بكين أو سباق محموم للتسلح في المنطقة، وعلى الوجهين ربما لا يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.
0: طبعا العالم الآن أستاذي الكريم بمرحلة من التغير، نحن نشهد الكثير من النقاط الساخنة، وربما كانت منطقة جنوب شرق آسيا، منطقة بحر الصين الجنوبي، منطقة الكوريتين، منطقة المحاذية لليابان، كل هذه المناطق ربما تكون هي نقطة الاختلاف الأساسية في القادم من الأيام، التي ربما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتفرغ لها بعد انتهاء الحرب مع إيران. بكل صراحة المشهد غير واضح على المستوى المسرح الدولي، ربما هناك الكثير من التحالفات التي تتغير، ربما هناك قراءة أمريكية جديدة للأولويات، ربما تسعى الصين، ونحن نعرف جيدا بأن الصين تسعى لأن تكون لاعبا إقليميا يستقطب الكثير من القوى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في سبيل قطع الطريق على الصين لكي لا ربما تأتلف مع حلفاء جدد تقطع الطين على الطريق على الصين بموضوع الحزام والطريق. وبكل صراحة شهدنا حملة أمريكية مسعورة إذا صح التعبير اتجاه توقيع دول المجاورة للصين على موضوع الحزام والطريق، وكان هناك الكثير من الدول التي اعتذرت من الصين في هذا المجال. إذا نحن أمام سباق محموم، ربما تتغير الأمور إلى واقع ميداني، ونحن نعرف مشكلة تايوان أيضا. ربما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جر الصين إلى مواجهة بموضوع تايوان في سبيل إنهاكها، كما أنهك الاتحاد السوفيتي في حربه مع أوكرانيا، وبالتالي تتربع الولايات المتحدة الأمريكية من جديد على منطق القيادة العالمية.
1: تبقى
0: الواقع
1: نقطة
0: الدولي واقع
1: واحدة،
0: نشهد الكثير من النقاط الساخنة.
1: نعم، تبقى نقطة واحدة أريد منك لو تسمح لي جوابا سريعا عليها. الرسالة ربما الآن وصلت إلى سول بشكل واضح، هل يمكن أن نشهد تغيرا في السلوك الكوري الجنوبي تجاه المتطلبات السياسية الأمريكية في المرحلة المقبلة؟
0: طبعا سيول تتلقف هذه الرسالة بشكل جدي، وتدرك بأن قد يكون هناك مخاطر تحيط بها من خلال كوريا الشمالية، من خلال ربما أذرع الصين إذا صح التعبير في المنطقة، وهذا ما قد يدفع سيول إلى قراءة الوضع بشكل جيد، تحالفاتها بشكل جيد، وبالتالي قد نشهد متغيرات في منطقة آسيا الشرقية ربما تفتح المجال أمام ربما متغيرات ميدانية بعد أن ينتهي موضوع إيران وموضوع منطقة الشرق الأوسط وآسيا الغربية. أنا أعتقد بأن موضوع آسيا الشرقية سيكون أحد المواضيع الأساسية، كون الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن التحدي الأساسي يأتي من الصين، وهي تسعى في سبيل تقليم أظافر الصين في كل العالم، وأيضا تحديدا في المنطقة الإقليمية أولا. أنا أعتقد بأن هناك متغيرات كبيرة في هذا المجال، قد لا تذهب سيول إلى التحالف مباشرة مع الصين أو تغير تحالفاتها لأنها لم تزل ضمن الفلك الأمريكي، ولكن قد نشهد الكثير ربما من المتغيرات التدريجية وصولا إلى تبلور المشهد في منطقة شرق آسيا بشكل نهائي إذا صح التعبير.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة اللبنانية بيروت، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور نبيل سرور. بهذا نصل إلى ختام ملفات العالم اليوم هذه الليلة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادر.

ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلاح استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن

إن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: Getting Shajara Tayyibah to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons.
4: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم. الحمد لله رب العالمين.
10: كيف الوطن
11: اليوم؟ فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
12: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
13: والله، شعور لا يوصف.
14: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
15: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
16: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن. الحمد لله رب العالمين.
17: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
18: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
19: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
20: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد ومصابون برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. ديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تنعكس الحقائق على الأرض.

0: استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال اقتحامهم عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، فيما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل، ما أدى لارتقاء شهيد.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط E1، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير

0: الصين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشتيرن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. يصاحب التحضير للانتخابات الفلسطينية حراك سياسي وشعبي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي مع بروز تحركات فصائلية لتشكيل تحالفات عريضة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والسياسية في غزة والضفة والقدس.
3: أهلا بكم وسهلا.
4: مع التسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى. خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمول القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
2: استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. نظم أهالي مدينة غزة وقفة داخل مسجد السيد هاشم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. جاءت الوقفة بعد صلاة الجمعة تأكيدا لرفض محاولات التهويد والتقسيم.
5: هنا داخل مسجد السيد هاشم بمدينة غزة اجتمع هؤلاء الفلسطينيين لإحياء الذكرى 67 لإحراق المسجد الأقصى

0: هذه الوقفة هي تأكيد على حضور المسجد الأقصى في وجدان الفلسطينيين رغم الحرب ورغم الدمار الذي يعيشه قطاع غزة. هذه الوقفة تأتي بعد عقود من حريق المسجد الأقصى وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى وعمليات التقسيم التي تجري حاليا داخل المدينة المقدسة. التقسيم الميداني والزماني والمكاني داخل هذه المدينة، إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المناطق الفلسطينية ما بين قطاع غزة وما بين المسجد الأقصى، وأن الأقصى حاضر في القلب والقدس حاضرة في الروح، وأن المسجد الأقصى سيبقى حاضرا في عقول وفكر الأطفال والذين اجتمعوا في هذه الوقفة لمعرفة ما جرى في المسجد الأقصى، وكذلك للتأكيد على أن الواقع الفلسطيني واحد ما بين الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة وقطاع غزة. من غزة التي أنهكتها الحرب تبقى القدس حاضرة في نفوس هؤلاء الفلسطينيين، وكذلك في نفوس الأجيال القادمة من الأطفال في هذه المكان. هؤلاء الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والذين يحملون هذه اللافتات وهذه الأعلام هم يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس وفي الأقصى وفي العودة لفلسطين، وأن كل محاولات طمس أو الهوية الفلسطينية الوطنية والدينية ستبوء بالفشل. محمد أحمد، تراتي عربي، مسجد الشهيد هاشم، مدينة غزة.
1: أعلن وزير العدل التركي أكن جورلك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورلك أن محكمة في اسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورلك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. دانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح كورتولمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. تواصل إسرائيل قصفها مناطق في جنوب لبنان، وذلك باستهداف بلدة المنصور في قضاء صور، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عند بلدتي ورنون في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع عقوبات أمريكية ورد لبناني. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
2: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
1: نظم وقف الديانة التركي حملة مساعدات في لبنان استهدفت الأسر الأكثر حاجة، وقدمت الحملة أكثر من 100 طن من اللحوم وزعت في سائر المناطق اللبنانية بالاشتراك مع جمعيات خيرية محلية.
3: للمرة الثانية في غضون أقل من 20 يوما أطلقت تركيا حملة توزيع للحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة في لبنان. النشاط نظمه وقف الديانة التركي وهدف إلى مساعدة أكثر من 50,000 عائلة في لبنان.
4: هي تتكون من 4 هاويات، عدد مستفيدين الأسر هي 56,000 أسرة و 112 طن، تتكون من 5,600 كرتون، وكل هاوية فيها 1,400 كرتون، وعدد المستفيدين الأسر هي كما ذكرت قبل قليل 56,000 أسرة إن شاء الله.
3: حملة توزيع المساعدات اشتركت فيها 4 جمعيات خيرية لبنانية، إذ تكفلت بإيصال اللحوم إلى سائر المناطق اللبنانية.
5: ونحن كشريك لوقف الديانة التركية في لبنان ننفذ مشروع الأضاحي في لبنان، والآن بعد هذا المؤتمر الصحفي سننطلق إلى المناطق اللبنانية لتصل اللحوم إلى مستحقيها والمستفيدين منها.
6: ونحن راح يكون عندنا جزء مدعوم من قبل وقف الديانة التركية، راح يتم توزيعه على كافة الأراضي اللبنانية، راح يستفيد منه عدد كبير من العائلات الأشد حاجة بمناطق من الشمال إلى الجنوب إلى إقليم الخروب صيدا بيروت في كل المناطق.
3: إضافة إلى حملة توزيع اللحوم، يسهم وقف الديانة التركي في نشاطات داخل لبنان مخصصة للأيتام.
7: كانوا وقف الديانة حابين بأنه ما ينسوا الأطفال وخاصة فئة الأيتام اللي هي مهمشة، بأنه يعملوا لهم نشاط بآخر اليوم هيدا يوم التنين بمكان ترفيهي يلعبوا فيه براحتهم.
8: هنستضيف 500 يتيم، نعمل له هيك مثل نشاط حلو إن شاء الله بمدينة ملاهي داخل منطقة البقاع كذلك الأمر.
3: 4,000 طن من اللحوم يضاف إليها توزيع 2,000 أضحية محليا، هي حصيلة المساعدات التركية للأسر المحتاجة داخل لبنان في غضون أشهر معدودة فقط.
9: خلال ساعات ستجوب هذه الشاحنات سائر المحافظات اللبنانية لتوزيع حمولتها على الأسر الأكثر حاجة. مشروع دعم تركي جديد للبنان يضاف إلى الدعم الممتد منذ سنوات الهادف إلى تعزيز روابط الأخوة والتضامن ما بين شعبي البلدين. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
1: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده في موقع قوة وإنه آن الوقت لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن الضغط الاقتصادي والتحجيم هو السلاح الأنجع ضد طهران.
10: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما، وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم، وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية، وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بلادات الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
11: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
10: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هاويتها؟
1: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران وعمان مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة مستبعدا حدوث تصادم عسكري. يأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها، باشرت وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية.

0: مضطربة.
1: مئة يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
0: أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: استشهاد فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية عقب اقتحام منزله في جنين، وشهيد ومصابون برصاص مستوطنين في بلدة سعير شمال الخليل بالضفة الغربية. بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. ديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. إلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
5: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
6: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
7: No nuclear weapons.
8: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
9: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
10: No ship is allowed to pass through the Strait of Hormuz till next notice.
11: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

بعد مقتل محمد غميرة أثناء التحقيق معه في اللاذقية، الحكومة تحقق والشعب ينتفض، وفي المشهد رسالة إيجابية: سوريا الجديدة لا تتستر على الخطأ، زمن الظلم والإفلات من العقاب انتهى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تفاعل، وتشاهدون معنا اليوم. سوريا تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة. انهيار منجم ذهب إفريقيا يبتلعه أكثر من 100 شخص. مذيعة أمريكية تهاجم زميلتها داخل غرفة الأخبار. ومجهول بقناع دمية يثير الرعب في شوارع فيلادلفيا. ثلاثة أيام من التحقيق انتهت بإحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية بعد ثبوت صفعه للشاب السوري محمد غميرة على رقبته أثناء التحقيق معه. اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة أعلنت نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقدته في اللاذقية بعدما أثارت قصته غضبا وجدلا واسعا في الشارع السوري.

0: نشاهد جزءا من المؤتمر الصحفي.
1: وبتاريخ 8 من شهر آب تم إخراج محمد غميرة للتحقيق معه من قبل المحققين مصطفى صبيح وأحمد الجواد، وأثناء التحقيق معه من قبلهما سمع صوت صفعة تعرض لها محمد غميرة أثناء التحقيق معه، وبعد انتهاء جلسة التحقيق معه وعند إعادته للنظارة كان أحمد جواد يمسك بمحمد غميرة من رقبته وأثناء اقتياده إلى النظارة وطلب منه إيداعه في النظارة، ولفت انتباهه وجود آثار احمرار بمنطقة الرقبة على المدعو محمد غميرة طبعا من جهة اليسار بهالمكان.
0: لكن نتائج التحقيق حملت أيضا تفصيلا طبيا مهما، إذ خلصت إلى أن السبب المباشر للوفاة هو مضاعفات نصف دماغي بسبب مرضه بالنعور، وأن الأطباء لم يجدوا كسورا في الجمجمة أو جروحا رضية أو علامات عنف شديدة، مع التأكيد أن النزيف لدى المصاب بالنعور قد يحدث نتيجة رض خفيف. قصة محمد غميرة بدأت عندما استدعي إلى قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية على خلفية ادعاء بحقه، وكان الشاب البالغ من العمر 29 عاما يعاني من مرض النعور وهو اضطراب في تخثر الدم. وبحسب رواية أسرته دخل غميرة قسم الشرطة بحالة صحية مستقرة قبل أن تتدهور حالته بعد توقيفه، وينقل لاحقا إلى مستشفى اللاذقية الجامعي مصابا بنزيف دماغي لتتفاقم حالته الصحية ويفارق الحياة في 16 أغسطس. الصور والمعلومات التي انتشرت عن حالة غميرة أشعلت موجة من الغضب والتساؤلات، ودفعت وزارة الداخلية إلى توقيف 7 أشخاص وتشكيل لجنة للتحقيق. ووسط هذا الجدل كان لعم الفقيد الدكتور عصام غميرة تعليق خلال المؤتمر الصحفي، نستمع إليه.
2: السجن وانا اللي شفته، انا مسجون سابقا سنتين، مع شو هي سجون سابقا، السجن اللي شفته بسجن 5 جون، ما انا والله فقلته وما اقوله ليس ريال ولا خوفا. وانا بعد التصريحات الصراحه للصحفيين توقعت حدا يسالني مدير المنطقه، حدا مسجون سنتين شو حكيت ومش حكيت، ما حدا سالني، ما حدا قال لي شو فالكامل حرية شخصية. بعد زيارة السجن وسائر العناصر الموجودين مين كان مناوبين هي كل سؤال على حدة، والسجن مين يعرف محمد سالم؟ هذا الشيء الشفافية اللي شفناها لما حاجة أبدا أبدا ما عمل شك أبدا بنزاهة اللجنة.
0: هذه القضية تحولت إلى نقاش واسع بين السوريين حول أداء المؤسسات الأمنية وحدود استخدام القوة أثناء التحقيق ومسؤولية الدولة عن حماية الموقوفين ولا سيما أصحاب الحالات الصحية الخاصة. هناك من رأى في سرعة تشكيل لجنة التحقيق وإعلان نتائجها مؤشرا على وجود محاسبة وعدم التستر على التجاوزات، ومن رأى أن وفاة غميرة تفرض مراجعة أوسع لآليات التوقيف والتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. تباينت المواقف الشارع السوري حول القضية، نشاهد بعضا منها.
3: تخلصنا من هذاك النظام، كمان نحن هلا نرجع مثل ما كنا؟ ما بصير هذا الحكي معي. نحن عنا دولة وحلوة وعين الله عليها وبتشهي والله.
4: كيف الحل برأيك لازم ما تتكرر هاي الأمور؟
3: يعني الحل بده يتحاسب اللي يعمل هالشغلة، هي هذا الحل.
5: نحن خلصنا من ذاك النظام البائد وجدنا حكومتنا مثل ما بيقولوا ابونا وامنا، هي عارف شلون ما بيصير انه نسوي هذا الشغل. يعني بعد هذا الجهاد 14 سنه هذا رجع كرر المشهد نفسه، وما بيصير والله. نتامل من حكومتنا انه تعامل المواطنين افضل من هيك.
6: اليوم انت اليوم لما بدك تحقق مع حدا صار في اساليب تحقيق حديثه ومتطوره، ولازم الدوله السوريه تتبع هاي الاساليب. اليوم التعذيب ما عاد صفى اسلوب من اساليب التحقيق اساسا، فلازم الدوله بدايه تعتمد عقوبة صارمة باتجاه أي عنصر من العناصر بفكر مجرد تفكير أنه يعذب أي متهم بأي.
0: التحقيق القضائي ما زال مستمرا مشاهدينا الأحبة، والنيابة العامة أكدت أن نتائج اللجنة الوزارية لا تلزم القضاء، وأن التحقيق قد يتوسع لتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وفاة محمد غميرة. الآن مشاهدينا الأحبة نذهب لرصد تفاعل السوريين مع قضية محمد غميرة على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع عمر إدلبي الذي كتب قائلا: عمر يقول دماء المواطنين.

كرامتهم يجب أن تظل مصونة فوق أي اعتبار في الدولة التي ضحى فيها ملايين السوريين من أجل حريتها واستعادتها. أيضا تعليق آخر لأحمد حذيفة: الكرامة والحرية هي ما ينبغي أن يصان في سوريا الجديدة عن سوريا الأسدية قبل وأثناء وبعد أي عمران وخدمات وحضارة. إبراهيم يقول: ثم دور يجب أن يقوم به مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني في تقييم حالة حقوق الإنسان ومتابعة حقوق الموقوفين والكشف عن مراكز الاحتجاز والسجون. وائل كتب قائلا: نريد الحقيقة ولو كانت أسوأ مما قيل، ونريد المحاسبة حتى آخر مسؤول تثبت مسؤوليته، لكننا نرفض المعادلة التي أصبحت فيها براءة الدولة تحتاج إلى دليل بينما إدانتها تحتاج إلى منشور. في دقائق معدودة تحولت رحلة البحث عن الرزق وسط الصخور إلى فاجعة إنسانية مؤلمة بعد أن انهارت الأرض فجأة فوق رؤوس المئات من البسطاء الباحثين عن الذهب في أقصى غرب جمهورية إفريقيا الوسطى وتحديدا في قرية زامبوي التابعة لإقليم نانما بيري بالقرب من الحدود مع الكاميرون، حيث يعتمد العمال على أدوات وتقنيات بدائية وحرفية بسيطة للتنقيب داخل منجم ذهب مفتوح غمرت الرمال العشرات بشكل مفاجئ إثر انهيار أرضي. لنشاهد. المأساة لم تقف عند حدود الانهيار الأول، بل تضاعف حجم الكارثة الإنسانية نتيجة تدافع المئات من الأهالي والمواطنين البسطاء نحو موقع الحادث فور سماعهم النبأ في محاولة عفوية لانتشار ذويهم المحتجزين تحت الأنقاض. ومع استمرار عملية الحفر اليدوية حدثت انهيارات أرضية متعاقبة وتصدعات في التربة ما أدى إلى محاصرة البعض ليتعاظم المشهد المأساوي. البيانات والأرقام الرسمية الصادرة من الصليب الأحمر المحلي أكدت ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 100 قتيل تم انتشال جثامينهم من وسط الرمال، في حين يظل العشرات في عداد المفقودين تحت الركام. هذه الكارثة مشاهدين الكرام لفتت الأنظار إلى حوادث المناجم المتكررة، حيث يواجه العمال تحديات ومخاطر بالغة جراء غياب آليات السلامة المهنية. الآن أيها الأحبة نذهب إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وهذه الحادثة المأساوية. إذن نبدأ مع حمود: مأساة مؤلمة تكشف الوجه القاسي للفقر، أن يخاطر الإنسان بحياته تحت الأرض من أجل دولارين فقط في اليوم أمر يفوق الوصف. المال يمكن تعويضه، أما الأرواح فلا تعوض. إبراهيم يقول: عندما يترك الإنسان يعمل بلا حماية أو اشتراطات أقول السلامة لا يكون الأمر مجرد حادث بل كارثة. فوز عمر يقول: لقمة العيش صعبة، والأصعب أن الناس في أوطانهم تتعب بل يموتون مقابل حفن جنيهات من أجل أن يعيش أغنياء العالم ويزدادوا ثراء. ناني تقول: يبحثون عن الذهب ويتقاضون 7 ريالات وفي النهاية يموتون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبدو أن المذيعة الأمريكية تارين أشر على موعد جديد من الجدل والإثارة، وهذه المرة بعد أن انتشر لها مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر خلاله المذيعة الأمريكية وهي في حالة من الغضب بسبب حديث لها مع زميلتها داخل غرفة الأخبار. تارين لم تتمالك نفسها في

0: فيديو المنسوب لها وتساءلت فيه غاضبة: ما هذا بحق الجحيم؟ كوني ناضجة. دعونا نشاهد ما حدث.
1: Go ahead. I don't think you are. You're walking out really angry. Jeez, oh Pete. Can I feel, please finish what I'm going to say? Grow up. I'm so done with her antics telling
0: us. إذن هذا الفيديو مشاهدينا الأحبة الذي أثار عاصفة حادة من الجدل والانتقادات، قيل أنه يعود إلى عام 2023 ولكن أعيد نشره حديثا. محطة فوكس 2 ديترويت التلفزيونية أوقفت آشر عن الظهور على الهواء في نوفمبر الماضي قبل أن تفصلها لاحقا، مبررة ذلك بأن أسلوبها غير مهني وتنتابها نوبات غضب متكررة تجاه زملائها. لكن آشر كانت ترفض تلك الاتهامات وقررت رفع دعوى قضائية ضد المحطة بسبب ما وصفته بسوء المعاملة معها وما تتعرض له من تمييز داخل بيئة العمل. لكن المحطة التلفزيونية نفت ما تدعيه آشر وقالت إنها دخلت في خلاف مع زميلها المذيع روب راجل بشأن مقابلات مع ضيوف، واتهمته بالحصول على معاملة تفضيلية قبل أن تدخل في إجازة مدفوعة الأجر أثناء التحقيق معها. الآن مشاهدينا نذهب لرصد ردود أفعال منصات التواصل لنتعرف كيف تفاعلوا طبعا مع هذه القصة. شاهدوا معي. من الرائع جدا سماع الصوت الحقيقي لمذيع الأخبار. رازور يقول: جيد جدا أن يقف بجواره أحد زملاء حتى تهدأ من غضبها أثناء العمل داخل غرفة الأخبار. سليم يقول: أظن أن القناة التي تم تصوير هذا المشهد بداخلها هي ذاتها من قامت ببيع مقطع الفيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي. إذا قلت لكم مشاهدينا الأحبة أن الزومبي والدمى المخيفة ستكون واقعا في حياتنا اليومية، ترى ما هي ردة فعلكم؟ هل تتوقعون أن يحدث ذلك؟ لعلكم الآن تفكرون وأنا أقول لكم الواقع يقول نعم، فنحن نعيش عصرا يشهد كل ما هو خارج المنطق في الحقيقة. فمن قلب فيلادلفيا فوجئ مواطنون بظهور رجل يرتدي دمية تشاكي ويطاردهم في الشوارع والطرقات، ما أثار حالة من الرعب والهلع بين الناس. الدمية تشاكي أو رجل مقنع كان يطرح عليهم سؤالا واحدا: هل أنت مستعد للموت؟ شاهدوا معي.

0: كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، رجل يرتدي قناع دمية شاكي طرد سيدة يبدو أنها كانت تمارس تمارينها الرياضية لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه. الفكرة أن عنصري المفاجأة والرعب اجتمعا في أن واحد، ما أثار حالة من الذعر والارتباك، وهو ما عبرت عنه تلك المواطنة الأمريكية بهذه العبارات. نشاهد معا.
1: Disoriented about what his goals actually were. Like I had bags, he wasn't reaching for those. It didn't seem like he had a clear goal to like actually get in La Colombe to do anything. So I was like, okay, well, let's see if you can fight. And he couldn't.
2: So you kicked him in the center of his chest. You yeah. like, you know, just like that.
1: Yeah.
0: شرطة فيلادلفيا من جانبها قالت إن الرجل المقنع ظهر في منطقة سنتر سيتي واستمرت تصرفاته لمدة 20 دقيقة، تمكن خلالها من مضايقة ومطاردة ما لا يقل عن 20 شخصا. هذا هو كما قالت الشرطة أوصافه، إنه رجل أسود البشرة وصاحب شعر مجعد، يرتدي ملابس سوداء أو داكنة ويحمل حقيبة ظهر. الشرطة ذكرت إن المرأة التي تعرضت للمطاردة كانت الشخص الوحيد الذي تقدم رسميا للإبلاغ عن الواقعة، رغم اعتقاد المحققين أن الرجل حاول خلال الفترة نفسها إخافة آخرين. وحاليا تواصل شرطة فيلادلفيا البحث عن هذا الرجل الذي تنكر في هوية دمية، كما دعت إلى ضرورة الإبلاغ عنه حين رؤيته بأي مكان. نشاهد.

0: individual. All right, anybody that has information on who this individual is, please call our tip line, 215-686-TIPS.
1: ردود أفعال منصات التواصل الاجتماعي جاءت أغلبها مستنكرة ومنتقدة لما حدث ومندهشة في الوقت ذاته. دعونا نشاهد. ماجور يقول: الحكومة تثبت كل يوم أنها لن تحمينا، يجب أن ندافع عن أنفسنا في الفترة القادمة. تعليق آخر: الرجل خرج علينا بمظهر يوحي بأنه قادم من مهمة جانبية في فيلم رعب. أيضا هناك تعليق آخر لأرنولد: بعد أن تم التعرف على الرجل المتهم بإثارة الرعب بين المرة، يجب أن يقدم فورا للعدالة. المرأة التي وقفت في وجه تشاكي هي المرأة التي نحتاجها، ربما تترشح لمجلس الشيوخ في عام 2028. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ضغوط إعلامية وحقوقية دولية بمسؤوليته عن قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت أثناء محاولتها الاستغاثة بطواقم الإسعاف لإنقاذها وعائلتها المحاصرة في قطاع غزة. شاهدوا معي.
2: الدباب وين؟ الدبابة جنبكم؟ عم تتحرك ولا واقف؟ نزل حدا منها؟
3: هي بتتحرك.
2: ميتين؟ وهم هلا بعد بالسيارة؟ انت هلا وين متخبي هلا؟ وين انت هلا محمية؟
3: بالسيارة.
2: جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة
3: صح؟
2: طب خليكي يا عمري بالسيارة، انا رح اتمني فاتح الخط معاكي، اتمني احكي معك، ما بدي اسكر التليفون. تمام؟ ايش يا عمري؟
3: خليكي معي
2: يا حبيبتي. يا عمري والله معك، هيني أنا مش تاركك بحكي معاكي، ما بدي أصلاً أتركك. حبيبتي والله لو بإيدي لأذيكي. نحكي يا الله يا رب تحمينا
3: يا رب تحمينا.
1: نادلة من أصول مغربية في إسبانيا تؤكد أن مدير المطعم الذي تعمل فيه طلبها بالمغادرة والتوقف عن العمل، والسبب رفضها ترجمة طلبات عائلة إسرائيلية داخل المطعم. نشاهد معا.
4: Hola, buenas a todos. Estoy trabajando en un restaurante que se llama. Estoy en el cuarto de para cambiar. El restaurante se llama Sotavi. Vale. Ahora no estoy con el pinganillo con todo. Vale. Vino la familia. De 5 personas, 2 parejas y 3 hijos. Vino mi compañera, me ha dicho, Shaima, por favor, ¿puedes venir a traducir en inglés con estos? Y me ha dicho que son de Israel. ¿Cómo? ¿Israel? No quiero traducir. Ni he faltado el respeto, ni he hablado mal, ni he dicho nada. Esta mesa no quiero saber nada, no quiero acercar, no quiero hablar con ellos. Ya está, eso es lo que ha pasado. Ahora mismo, que son las 3:50, hoy día 14 de agosto, justamente que ha pasado esto, el jefe me ha dicho, Shaima, coge tus cosas y vete a tu casa. ¿Vale? Pues yo quiero grabar esto. Tengo todo el derecho, si no acepto el genocidio, lo que está pasando en Palestina, no voy a servir ningún israelí que venga aquí a comer. Totalmente. ¿Ok?
1: رغم فقدانه للبصر، نجح الشاب الفلسطيني يوسف أبو داود في تسلق أعلى القمم الصخرية في إيطاليا بدعم وتشجيع مستمر من والدته، محققا إنجازا رياضيا وإنسانيا لافتا. لنشاهد معا.
5: هاي الصخرة إذا وقمت عليها أنت على واحد.

امبارح ابو شقرة خلاني المس هاي القمة، وانا اسا اليوم واقف عليها. بصراحة اكثر اشي بحب بهاي الرحلات والمغامرات اني قبل ما احاول بكون شايف الاشي بعيد، بس بعد ما ابدا واخذ اول خطوة بعرف انه الاشي ممكن وبس لازم احاول.

أوقف سائق شاحنة جزائري مركبته في قلب الصحراء لتقديم الماء لقطاع من الإبل عانى من العطش الشديد في لفتة إنسانية عفوية لاقت إشادة وتفاعلا واسعا. نشاهد معاً.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

Also those in the occupied West Bank.

0: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة، وديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال اقتحامهم عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، فيما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل، ما أدى لارتقاء شهيد.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط أي واحد، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل

0: الوضع في غاية الخطورة، ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة. وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف لولا صمت المحيط عليها، ولولا عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد ما تقوم به.
1: واتهمت المقررة الأممية الخاصة بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بمواصلة حصار بلدة قصرة في نابلس وقطع المياه عنها، في وقت يضيق فيه الخناق على الفلسطينيين وتتلاشى سبل العيش وتتهدد مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019 بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. يصاحب التحضير للانتخابات الفلسطينية حراك سياسي وشعبي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي مع بروز تحركات فصائلية لتشكيل تحالفات عريضة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والسياسية في غزة والضفة والقدس.
3: مع تسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة، تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى. خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تشديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات. وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمول القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد، يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني، ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
2: استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. نظم أهالي مدينة غزة وقفة داخل مسجد السيد هاشم في ذكرى إحراق المسجد الأقصى. جاءت الوقفة بعد صلاة الجمعة تأكيدا لرفض محاولات التهويد والتقسيم.
4: داخل مسجد السيد هاشم بمدينة غزة اجتمع هؤلاء الفلسطينيين لإحياء الذكرى 67 لإحراق المسجد الأقصى. هذه الوقفة هي تأكيد على حضور المسجد الأقصى في وجدان الفلسطينيين رغم الحرب ورغم الدمار الذي يعيشه قطاع غزة. هذه الوقفة تأتي بعد عقود من حريق المسجد الأقصى وفي ظل المحاولات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى وعمليات التقسيم التي تجري حاليا داخل المدينة المقدسة، التقسيم الميداني والزماني والمكاني داخل هذه المدينة. إن هذه الوقفة تأتي للتأكيد على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ووحدة المناطق الفلسطينية ما بين قطاع غزة وما بين المسجد الأقصى.

0: وأن الأقصى حاضر في القلب والقدس حاضرة في الروح، وأن المسجد الأقصى سيبقى حاضرا في عقول وفكر الأطفال والذين اجتمعوا في هذه الوقفة لمعرفة ما جرى في المسجد الأقصى، وكذلك للتأكيد على أن الواقع الفلسطيني واحد ما بين الضفة الغربية والداخل والقدس المحتلة وقطاع غزة. من غزة التي أنهكتها الحرب تبقى القدس حاضرة في نفوس هؤلاء الفلسطينيين، وكذلك في نفوس الأجيال القادمة من الأطفال في هذه المكان. هؤلاء الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الحرب والذين يحملون هذه اللافتات وهذه الأعلام هم يؤكدون تمسكهم بحقهم في القدس وفي الأقصى وفي العودة لفلسطين، وأن كل محاولات طمس أو الهوية الفلسطينية الوطنية والدينية ستبوء بالفشل. محمد أحمد، تراتي عربي، مسجد الشهيد هاشم، مدينة غزة.
1: أعلن وزير العدل التركي أكين جورلاك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورلاك أن محكمة في اسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورلاك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. دانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار. وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشرا آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

0: تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي. وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي. وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة. وأوضح كورتولموش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها. وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي. بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. تواصل إسرائيل قصفها مناطق في جنوب لبنان وذلك باستهداف بلدة المنصور في قضاء صور، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عند بلدة أرنون في جنوب لبنان وذلك بالتزامن مع عقوبات أمريكية ورد لبناني. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
0: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة

0: الظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها، وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده في موقع قوة وإنه حان الوقت لإنهاء المواجهة مع الولايات المتحدة. في المقابل أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن الضغط الاقتصادي هو السلاح الأنجع ضد طهران.
1: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما، وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم، وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية، وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان. كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة، إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
2: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
1: صراع إيرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟
0: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران وعمان مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة، مستبعدا حدوث تصادم عسكري. يأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها الذي باشرته وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وأقليمية مضطربة.
3: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للإنسان.

0: الاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيد أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيد ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد، وإنما مكافحة تدريجية له.
1: نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأمبادر وسودري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر نفسها أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، ورأى أن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة مصيرية، ولم يستبعد فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مع تأكيده عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة. فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. بزشكيان يقول إن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. ديفانس يؤكد أن الضغط الاقتصادي هو الأنجع في المواجهة مع طهران. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
3: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
4: اما بيد روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
3: ابدعوا وبثوا الامل بين اقرانهم.
5: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
6: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden gelene bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
3: Cemaahum yakinun vahid enne l-fenne lil-cemiya. Mevahibu khasa ala şaşa TRT Arabi.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي ينتصر بالثلاثية النظيفة على زالغريس الليتواني في ذهاب الدور المؤهل إلى الدوري الأوروبي. عودة رونالدينيو من الاعتزال للعب في أحد أندية الدرجة الثالثة في إيطاليا تشعل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، تعيين بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية من المنتخبات إلى عدد من الأندية الكبرى. فهل باتت المدرسة المغربية أكثر حضورا في سوق التدريب العربي؟ وما العوامل التي تقف وراء اتساع دائرة الاعتماد على المدرب المغربي خلال السنوات الأخيرة؟

حقق بشكتاش فوزا مهما على ضيفه زالغريس الليتواني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويحل بشكتاش ضيفا على زالغريس في مباراة الإياب بليتوانيا، سعيا للحفاظ على تقدمه وحسم التأهل إلى دور المجموعات في المسابقة القارية. خسر ترابزونسبور التركي أمام ضيفه فرنس فاروشي المجري بهدف دون رد في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي، رغم مشاركة محمد صلاح أساسيا وصناعته لعدة فرص خطيرة. وبهذه النتيجة تعقدت مهمة الفريق التركي قبل مباراة الإياب المقررة يوم الخميس القادم على ملعب الفريق المجري، إذ بات مطالبا بتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التأهل إلى مرحلة الدوري. أعلن برشلونة الإسباني تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من الهلال السعودي في صفقة انتقال دائم. ووقع كانسيلو عقدا مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مواسم بعد التوصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي. يواصل برشلونة البحث عن مهاجم جديد قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعد تعثر مفاوضاته لضم جوليان ألفاريز مع بروزي لاوتارو مارتينيز كأحد أبرز الخيارات. وبحسب سكاي سبورت يتمسك انتر ميلان بقائده الأرجنتيني ويعتبره غير قابل للبيع في ظل ارتباطه بعقد مع النادي حتى يونيو 2029. حقق الهلال فوزا مريحا على مضيفه الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وسجل أهداف الهلال سيرجي ميلانكوفيتش سافيتش وسلطان مندش وناصر الدوسري ليحسم الهلال انتصاره الثاني على التوالي ويحصد العلامة الكاملة، بينما تلقى الفيحاء خسارته الثانية في المسابقة. بلغ الفرنسي أرثور فيلز نصف نهائي بطولة سنسيناتي للتنس بعد فوزه على الأرجنتيني تياغو أوغستين تيرانت بمجموعتين دون رد، ويواجه فيلز في نصف النهائي الإيطالي فلافيو كوبوليا الذي تغلب على الأمريكي تومي بول بمجموعتين لواحدة ليبلغ أول نصف نهائي له في بطولات الماسترز. بلغت البولندية إيغا شفيونتك نصف نهائي بطولة سنسيناتي المفتوحة بعد انسحاب الكازاخية إلينا ريباكينا بسبب الإصابة خلال المجموعة الأولى، وتواجه شفيونتك في نصف النهائي الأمريكية جيسيكا بيغولا التي أطاحت مواطنتها أماندا أنيسيموفا بعد مباراة مثيرة حسمت في المجموعة الثالثة. أعلن الاتحاد الأمريكي للتنس رفع إجمالي جوائز بطولة أمريكا المفتوحة إلى 100 مليون دولار لتصبح الأغنى في تاريخ اللعبة بزيادة قدرها 19% عن نسخة العام الماضي، وجاءت الزيادة عقب احتجاجات اللاعبين في رولان جاروس وويمبلدون للمطالبة بحصة أكبر من عائدات بطولات الجراند سلام. النجم البرازيلي رونالدينيو يعود إلى ملاعب كرة القدم لاعبا لنادي رافينا الإيطالي الناشط في الدوري الدرجة الثالثة. قرار النجم البرازيلي بعودته عن الاعتزال أثار العديد من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية من موقع كورا شو الذي نشر فيديو من وصول اللاعب البرازيلي لإيطاليا وكتب: رونالدينيو لا يعرف معنى التقاعد، الأسطورة البرازيلية يصل إلى إيطاليا تمهيدا لبدء مغامرة جديدة بقميص رافينا في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. المغرد عبد المحسن نشر أيضا لقطات من وصول طائرة رونالدينيو معلقا: أنتم ملزمين بمشاهدة الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة، وصل الساحر رونالدينيو إلى إيطاليا لتقديمه كلاعب في نادي رافينا. موقع جول عربية عنوان عودة الساحر من الاعتزال وكتب: كل من اشتاق لسحره سيسعد كثيرا بهذا الخبر، بعد 11 عاما مرت على ابتعاده عن ملاعب المستديرة الساحر رونالدينيو يعود رسميا لممارسة كرة القدم. موقع أخبار رياضة 24.

20 ألمح إلى غاية النجم البرازيلي من قرار عودته عن الاعتزال، فكتب: عمره 46 عاما، رونالدينيو يعود للملاعب لتسجيل الهدف رقم 300. ونختتم مع حسام الذي وصف عودة رونالدينيو بكلمات جميلة قال فيها: رونالدينيو يعود لأن بعض السحرة لا يجيدون الاعتزال، اعتزلت قدماه منذ سنوات، لكن يبدو أن كرة القدم لم توقع على أوراق الانفصال بعد.

0: تعيين الاتحاد الأردني بادو الزاكي مدربا جديدا لمنتخب النشامى يعيد تسليط الضوء على الحضور المتزايد للمدربين المغاربة في كرة القدم العربية بعدما امتد حضورهم خلال السنوات الأخيرة من المنتخبات إلى الأندية مدفوعا بالنجاحات التي حققتها أسماء مغربية داخل المغرب وخارجه.
1: إعلان بادو الزاكي مدربا جديدا للمنتخب الأردني حدث أعاد تسليط الضوء على حضور المدربين المغاربة في كرة القدم العربية على صعيد المنتخبات أو الأندية. ففي الأردن يأتي الزاكي بعد تجربتين مغربيتين متتاليتين، أولاهما مع الحسين عموت الذي برز معه جيل استثنائي للنشامة بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يكمل المغربي الآخر جمال السلام المشوار ويحقق تأهلا تاريخيا للأردن إلى كأس العالم. الاعتماد على المدرب المغربي امتد إلى دول عربية أخرى، فالمنتخب العماني بدوره قرر الرهان عليه بعدما أعلن منذ أشهر قليلة تعيين طارق سكيتي، ويأتي ذلك بعدما برهن المدرب على كفاءته الفنية مع المنتخب المغربي الأولمبي بالتتويج ببرونزية أولمبياد باريس ثم الفوز بكأس العرب. وكما كان للخارج نصيب من المدرب المغربي، كان لأهل الدار الحظ الأوفر، فأبرز الأسماء التي صنعت حضورها عربيا وعالميا كان وليد الركراكي الذي عبر بأسود الأطلس إلى المربع الذهبي لكأس العالم في قطر بعد تجربة مميزة مع الوداد الرياضي حقق فيها الدوري ودوري أبطال إفريقيا. تجربة الركراكي عززت الإيمان بالمدرب المحلي، فوقع الخيار على محمد وهبي لمواصلة مشروع نجاحات المنتخب المغربي، خيار أكده المدرب بعدما نجح في الفوز بكأس العالم للشباب رفقة أشبال الأطلس. وبالحديث عن الأندية، يحضر مشروع النادي الأهلي الجديد بقيادة الحسين عموتة الذي سبق وأن توج بدوري الأبطال الإفريقية مع الوداد، سبقتها تجربة ناجحة مع السد القطري حقق فيها لقب الدوري. الحديث عن مدرسة مغربية لا يعني بالضرورة وجود أسلوب تكتيكي موحد، فالمدربون المغاربة يختلفون في أفكارهم وطرق لعبهم وتجاربهم، لكن القاسم المشترك تكوين كروي متقارب وخبرة متزايدة في التعامل مع كرة القدم الإفريقية والعربية وحتى العالمية. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. إذن يعني من الزاكي وعموتة والسلامي إلى سكتاوي والركراكي، برأيك ما الذي جعل المدرب المغربي يحظى بهذه الثقة المتزايدة من المنتخبات والأندية العربية؟
2: مرحبا أيمن ومرحبا بكل مشاهدي وفي تي آر تي. أكيد المدرب المغربي في السنوات الأخيرة أثبت جدارته وكفاءته الكبيرة في مجموعة من التجارب سواء داخل الوطن أو خارج الوطن. كان هناك عمل كبير قامت به الإدارة التقنية الوطنية في سنوات خلت، نتحدث بداية من جيل ناصر لارغيت وأيضا حسن حرمز الله، واليوم مع المدير التقني الحالي فتحي جمال. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم راهنت على الأطر المغربية في السنوات الماضية ومنحتهم الفرصة بعدما يعني تناوب الإطار الأجنبي والإطار المحلي على مجموعة من المناصب الكبيرة في المنتخبات المغربية. بعدما أكد المدرب المغربي نجاحته أو النجاحات الكبيرة داخليا بالمملكة المغربية سواء مع المنتخب الأول، نتحدث عن وليد الركراكي الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، طارق سكيتيوي صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 في إنجاز تاريخي غير مسبوق، أيضا وهبي الذي توج مع المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة بالنسخة الأخيرة من كأس العالم في دولة تشيلي في إنجاز غير مسبوق. هنا اتحادات أخرى وضعت ثقتها في الأطر المغربية. النشامة كان

0: أيضا نصيب كبير من الاستفادة من هذا الأمر. البداية كانت مع الحسين عموتة المدرب الذي يقود اليوم نادي كبير نادي الأهلي المصري. مع المنتخب الأردني بلغ نهائي كأس آسيا، قدم مستويات كبيرة، جاء بعده جمال السلامي الذي واصل تلك الإنجازات وقدم يعني حضورا جيدا ومشرفا في أول ظهور للنشامة في كأس العالم الأخيرة. واليوم الرهان على بادوزاكي. بادوزاكي من المدربين الذين يعني لهم سي في كبير كحارس مرمى قبل سنوات، أيضا كمدرب مع المنتخب المغربي بلغ نهائي كأس إفريقيا سنة 2004، ومدرب يعني لديه كفاءة كبيرة بشهادة كل من اشتغل معه. أيضا اليوم الاتحاد العماني وضع ثقته في طارق السكيتي، وهذا يؤكد قيمة المدرب المغربي. أيضا وليد الركراكي قبل أن ينجح مع المنتخب المغربي حقق نجاحات جيدة رفقة نادي الطحيل، إضافة إلى اليوم أصبح المدرب المغربي يعني يخوض تجارب لم نشاهدها قبل سنوات، وهي الاشتغال بدول إفريقيا جنوب الصحراء. مجموعة من الأسماء، رشيد غفلاوي اليوم يقود واحد من أكبر الأندية في الكونغو. أيضا شاهدنا عادل الرادي الذي توج في رواندا، عبد الرحيم طالب أيضا توج رفقة الجيش الرواندي، مجموعة من الأسماء. فبالتالي اليوم المدرب المغربي باتت لديه الكفاءة الكبيرة التي تجعل مجموعة من الاتحادات، مجموعة من الأندية تريد أن تتعاقد مع لتستفيد.
1: نعم، يعني هنا حمزة، يعني هل ذكرت نجاح المدربين، هل نجاح هؤلاء المدربين يعني فتح الباب أمام أو لعب الدور الأكبر لاستقطابهم في الدول العربية والأندية العربية أيضا؟
0: أكيد هي النجاحات والبصمة عندما يعني أي مدرب يشتغل خارج بلده يكون سفير للبلد، سفير لاتحاد الكرة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تحدثنا عن المغرب. فبالتالي اليوم نجاح المدرب الأول، نجاح المدرب الثاني يجعل مجموعة من الاتحادات تثق في الكفاءة المغربية. فبالتالي اليوم الأمر كان بتدرج، يعني عندما أثبت هؤلاء المدربين. والجميل اليوم حتى في الأطر المغربية التي شغلت مناصب كبيرة في المغرب حققت نجاحات كبيرة. اليوم حتى المدربين الشباب مثلا اليوم في المغرب، المدربين الشباب أو الجيل الجديد كله قدم نفسه بقوة، يعني نسبة نجاح أعتقد تتجاوز 95%. اليوم الجيل الجديد تحدث عن حسين عموتة، عن جمال السلامي، أتحدث أيضا عن زكريا عبوب الذي قدم مستويات جيدة كمدرب، عن الأمين كرمة الذي توج مع أولمبيك أسفي لأول مرة في تاريخ النادي بلقب كأس العرش، ومع نهضة بركان أيضا بكأس العرش. فمجموعة من الأسماء أكدت كفاءتها وأكدت جدارتها. بعد ذلك جاء الطلب من خارج أرض الوطن. فالمدرب المغربي قبل سنوات طويلة لم يكن يعني يأخذ تجارب كبيرة جدا بأعداد كبيرة من المدربين خارج المغرب. اليوم هذه الظاهرة بدأت يعني تنتشر بشكل كبير. اليوم محمد أمين بن هاشم أيضا في الدوري المصري، أيضا حسين عموتة يقود نادي القرن واحد من أكبر الأندية في القارة الإفريقية نادي الأهلي المصري. فبالتالي اليوم هذا الأمر جعل مجموعة من الأندية، مجموعة من المنتخبات تثق في الأطر المغربية. والسبب كما قلت يعني عزيزي أيمن هو النجاحات التي حققها المدرب المغربي خارج الديار وداخل الديار.
1: نعم حمزة، بادو الزاك يعني الاتحاد الأردني أعلن عن تعاقد معه. هناك تجارب ذكرناها، يعني الحسين عموتة وجمال السلامي يعني قادوا المنتخب الأردني لنجاحات. هل سيتمكن بادو الزاكي أيضا في السير على خطى هؤلاء المدربين وقيادة المنتخب الأردني لنجاحات في المستقبل القريب؟
0: أكيد أنت يعني بادو الزاكي هو كأسطورة، أسطورة كبيرة، اسم كبير، وهو صديق يعني أتواصل معه يعني في فترات يعني مختلفة في مجموعة من المناسبات. أقول أولا بادو الزاكي ربح لكرة القدم الأردنية، ومشروع المنتخب الأردني ربح لبادو الزاكي. التقى يعني الطموح مع الطموح من أجل أن تكون هناك ثمرة نجاح إن شاء الله بين بادو الزاكي والمنتخب الأردني. بادو الزاكي مدرب صارم جدا، مدرب يعني يركز على أدق التفاصيل، مدرب بإمكانه أن يبقى في مركز التدريب من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ليس بالمدرب يعني الذي ربما يمكن أن لا يتحكم في مستودع الملابس. أول شيء بالنسبة للاعبي المنتخب الأردني وللإعلام الأردني وللجمهور الأردني عليه أن يعلم أن البادو الزاكي قبل أن يتحدث عن أمور داخل الملعب يركز على الأمور خارج الملعب، يحب اللاعبين المجتهدين، يحب اللاعبين المنضبطين، يحب التركيز على دقة التفاصيل. أذهب معك إلى نقطة أبعد، حتى على الملابس الموحدة التي يرتديها اللاعبون داخل المعسكرات، حتى على جميع التفاصيل، مواعيد الإفطار، مواعيد وجبة الغداء، مواعيد وجبة العشاء، يقف بنفسه على كل هذه التفاصيل. فبالتالي اليوم نحن نتحدث عن مدرب صارم بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بادو الزاكي صارم حتى مع نفسه، مع عاداته، مع تقاليده، مع روتينه اليومي، مدرب محترف بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فبالتالي اليوم أتمنى له كل النجاح مع المنتخب الأردني.

0: مشروع كبير، هناك رغبة كبيرة من اتحاد كرة القدم في الأردن، مجموعة من المواهب الأردنية التي بدأت تتألق، فبالتالي اليوم أقول على أن الطموح التقى مع الطموح من أجل أن تواصل كرة القدم الأردنية على مستوى المنتخب تقدمها، وأيضا يجب أن تتطور على مستوى الدوري، لأن الدوري عندما يتطور يعطي لاعبين ويعطي حافز أكبر لباقي المنتخبات لتقديم مستويات كبيرة.
1: نعم حمزة، ذكرت العديد من الأسماء التي تدرب في الدول العربية والأندية العربية أيضا، يعني هنا هل يمكن أن نعتبر أنه باتت المدرسة المغربية الخيار المفضل للاتحادات العربية؟
0: أكيد، هي هناك مجموعة من المدارس صراحة، يعني حتى هناك المدارس أخرى عربية أيضا أكدت قيمتها وقدراتها الكبيرة، ولكن تعلم على أن كرة القدم هي ربما فترات، الفترة الحالية المدرب المغربي يعني عنده مكانة أكبر ونجاحاته يعني تتحدث عنه في مجموعة من التجارب، فبالتالي اليوم المدرب المغربي أعتقد على أنه يعيش واحدة من أفضل الفترات. هذه الفترات يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال استغلال هذا الأمر، أيضا الاستثمار أكثر في تكوين المدربين والاستفادة أكبر من تجارب المدربين خارج الديار، لأنه اليوم ستصبح يعني هناك تجارب مشتركة. المدرب عندما يشتغل في بلد آخر أكيد يعطي تجربة لذلك البلد، ولكن يعود أيضا بحمولة ثقافية وفلسفية تكتيكية أيضا عن ذلك البلد أو عن الكرة في ذلك البلد وعن أيضا عن طبيعة اللاعب في ذلك البلد، فبالتالي اليوم هذا التنوع يجب أن يعود أيضا بالنفع على الكرة المغربية على الدوري المغربي من أجل أن تتواصل النجاحات. فحتى من بين المدربين الذين ذكرت أتحدث اليوم عن هشام الدقيق الذي قام بثورة كبيرة جدا يجب أن نقف عندها في كرة القدم داخل القاعات، الذي قاد المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعات. المغرب بالأمس القريب كان ينهزم أمام منتخبات متواضعة بالخمسة وبالستة، اليوم يقام له ويقعد على الصعيد العالمي، بطل إفريقيا في أكثر من مناسبة، بطل القارات، بطل البطولات العربية، يسيطر بالطول والعرض، أصبح يدخل مسابقات كبيرة وهو ككأس العالم وهو من بين المرشحين لتتويج باللقب. أيضا نبيل باه توج مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بلقب كأس أمم إفريقيا هنا بالمغرب، فبالتالي اليوم هذه النجاحات يجب الاستثمار فيها وأن تكون هناك دورات تكوينية لهؤلاء المدربين وللمدربين المتواجدين حاليا للحفاظ على قيمة المدرب المغربي ولتطويرها أكبر وأكبر.
1: نعم حمزة، ابقى معنا لنتعرف أبرز الإنجازات والألقاب التي حققها مدربون مغاربة مع الأندية العربية.

0: عودة لك ضيفي الكريم حمزة. يعني هناك مفارقة بأن الأندية العربية بدأت تمنح المدربين المغاربة مساحة أكبر، بينما لا تزال هناك يعني بعض الأندية المغربية نفسها تتجه بقوة نحو مدربين أجانب. كيف نفسر هذه المفارقة؟
1: أكيد هذه مفارقة عجيبة، وأيضا هذه الأسئلة يعني تطرح بقوة اليوم في الشارع الرياضي المغربي، لأنه نتحدث اليوم مثلا عن الجنسية البرتغالية التي اكتسحت الدوري المغربي. اليوم لدينا 16 فريق في القسم الأول، 6 أندية لديها مدرب برتغالي، ونهضة بركان مدرب يعني من الرأس الأخضر ولكن تكوينه برتغالي، يعني المدرسة البرتغالية اليوم تسيطر على 7 أندية. أيضا لدينا اليوم مجموعة من المدربين الأجانب متواجدين في أندية أخرى، فقط أعتقد على أنه ناديين أو 3 أندية فقط الذين وضعوا ثقتهم في المدرب المغربي المحلي. فبالتالي اليوم يمكن أن نقول وأن نكتب بالبنط العريض على أنه المدرب المغربي يعني يستعان بخدماته في الخارج، ويعني يهمش هنا بالداخل. وهذا الأمر أثار حفيظة مجموعة من المدربين المغاربة، تواصلت مع مجموعة من الأسماء الذين توجوا بألقاب ولديهم اسم كبير في الدوري المغربي، اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل. اليوم هذه الإدارة التقنية بقيادة المدير التقني فتحي جمال، إن كانت هي تكون المدرب المغربي وهي تمنحه تكوين ولا تثق فيه، فبالتالي هل هي لا تثق في المدرب المغربي أو لا تثق في التكوين الذي منحته خلال فترة تكوينه داخل

0: يعني اسوار الاداره التقنيه. والغريب ايضا عزيزي ايمن هو انه مجموعه من الانديه اليوم تتعاقد مع مدربين، نحن نقول على انه هذه كره القدم مرحبا بالمدرب الاجنبي، ولكن الذي سيقدم الاضافه الذي لديه سي في قوي ولديه سيره ذاتيه قويه، لكن لا يجب ان تتعاقد مع مدرب اجنبي من الدرجه الخامسه او مدرب من الدرجه الرابعه. مثلا اليوم فريق الدفاع الحسني الجديدي، المدرب اللي ما عندوش اسم في بلده ممكن ان يصنع اسمه في هذا الفريق. اليوم لدينا المدرب مساعد، يعني كان مساعدا في الدرجة الرابعة أو الخامسة في البرتغال، هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. هل هؤلاء يعني رؤساء الأندية في حاجة إلى تكوين؟ لأنه في المغرب المدرب يخضع للتكوين، اللاعب يخضع للتكوين. أعتقد على أنه جاء الدور على رؤساء الأندية من أجل أن يعرفوا كيف يواكبون يعني تطور كرة القدم المغربية ويواكبون الاستراتيجية التي وضعها يعني فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتطوير الكرة محليا يعني على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. مجموعة من الأسماء عاطلة عن العمل، مجموعة من الأسماء تستغرب يعني إقصائها بهذه الطريقة من قيادة مجموعة من الفرق.
1: نعم حمزة، يعني هل تعكس عودة الأندية المغربية إلى المدربين الأجانب وبروز كما ذكرت المدرسة البرتغالية تحديدا يعني في عدم وجود ثقة من الأندية المغربية بالمدربين المغاربة؟
0: أكيد، هو حتى لا أخفيك سرا كل مسؤول وكل رئيس نادي كيف يفسر الأمر، يعني هذا الأمر يعني واضح على أنه ليست هناك ثقة في المدرب المغربي داخل الأندية المغربية. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك يقول على أنه المدرب الأجنبي لا يعرف الكواليس أكثر، لن يتحدث أكثر عن الكواليس، بالتالي سيشتغل عندما ينتهي عقده سيغادر البلد ومع أسرار الفريق التي ربما أقول بين قوسين بعض المسؤولين لا يريدون أن تخرج للجماهير، فبالتالي يلجؤون إلى المدرب الأجنبي. يقول أن المدرب المغربي يعرف كل التفاصيل عن النادي عن الفريق، لديه أيضا زملاء من اللاعبين السابقين في نفس الفريق، لديه أيضا معرفة بخبايا كرة القدم. فبالتالي اليوم هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام. أنا أقول كسؤال عريض أطرحه من خلال شاشتكم المحترمة على السيد فتحي جمال المدير التقني الوطني يعني لكرة القدم الوطنية، هل يمكن أن يضع يعني كما نقول بريم خاص أو يعني بعض الأمور التي يجب أن تتوفر أو بعض الشروط إن صح التعبير التي تتوفر في المدرب الأجنبي الذي بإمكانه أن يشتغل في القسم الأول والذي سيشتغل في القسم الثاني؟ لأنه من غير المعقول أن تأتي بمدرب يعني مدرب فئات سنية وتقدمه كمدرب لفريق أول في القسم الأول في الدوري المغربي.
1: نعم حمزة، هل يمكن أن يتحول المدرب المغربي خلال السنوات المقبلة إلى علامة تدريبية إفريقية وعربية، أم أن نجاح بعض المدربين يعتبر نجاحا فرديا لأسماء معينة فقط؟
0: لا، هي جميع يعني الأمور واردة في هذا الباب. فبالتالي اليوم الكرة يعني في يعني عند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن استثمرت في المكاسب وإن حافظت على المكاسب وأصلحت الأخطاء وواصلت التكوين والتكوين المستمر، فأكيد يعني جودة المدرب ستتطور وسيواصل الحضور محليا وقاريا، وستوضع فيها الثقة من مجموعة من الأندية والمنتخبات سواء العربية والأفريقية. ولما لا نشاهده حتى في القارة العجوز، شاهدنا مجموعة من المدربين كأحمد القنطاري اليوم اشتغل في أوروبا، عادل رمزي الذي يقود يعني منتخب هولندا لأقل من 19 سنة، مجموعة من الأسماء التي تشتغل في أوروبا، ولكن ظلت العشوائية حاضرة ولم يكن هناك استثمار ومواكبة وتكوين وتطوير وأهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فبالتالي حتى هذه المكتسبات بإمكانها أن تضيع في قادم السنوات ونعود إلى نقطة الصفر التي بدأنا منها من قبل، وهذا الأمر لن يكون معقولا ولن يساهم في تطوير كرة القدم المغربية، لأنه المدرب هو الذي يقود الفريق. وبالتالي عندما يكون لديك مدرب محترف بنظرة احترافية يعرف كيف يطور اللاعبين، أكيد سيطور لك المشروع وسيطور الفريق وسيترك بصمته في المكان الذي سيشتغل فيه، وبالتالي ستكون وتيرة يعني التطور سريعة وسريعة جدا.
1: نعم، كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذن فهمي.
5: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
9: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: Getting Shajara Tayyib to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي والمستوطنين خلال اقتحامهم عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفلسطيني فتحي خازم عقب اقتحام منزله واحتجزت جثمانه، فيما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على أهالي خربة حمروش ببلدة سعير شمال الخليل، ما أدى لارتقاء شهيد.
1: تشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين. في جنين استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة، وقالت مصادر محلية إن القوات أطلقت النار عليه عقب مداهمة منزله، كما اعتقلت 6 فلسطينيين خلال حملة دهم في المدينة ومحيطها، فيما حولت قوات الاحتلال عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين. أما في الخليل فأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعدما أطلق مستوطنون الرصاص الحي على الأهالي في خربة حمروش ببلدة سعير قبل أن يحرقوا منزلا فلسطينيا في المنطقة. وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة، أدان بيان عربي إسلامي مشترك استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية ومخطط أي واحد، وكذلك أعمال عنف المستوطنين بدعم من سلطات الاحتلال. ودعا وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية مجلس الأمن لاتخاذ تدابير عاجلة لوقف التوسع الاستيطاني. من جهته وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ما تشهده الضفة بأنه أخطر ما تعرض له الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948.
2: الذي يجري أخطر ما جرى لفلسطين منذ عام 48. إسرائيل تستخدم المستعمرين المستوطنين الإرهابيين كرأس حربة لتنفيذ مخططها الذي هدفه الحسم كما يقولون، أي ضم كل الضفة الغربية وتهويدها والضغط على سكانها لمحاولة إجبارهم على الرحيل، يعني تنفيذ تطهير عرقي خطير مثل ما جرى في عام 48. نفس الآليات التي استخدمت في عام 48 على يد عصابات الإرهاب مثل هاغانا وشترن وإتسل وغيرها تستخدم اليوم من قبل عصابات الإرهاب الاستيطانية. الوضع في غاية الخطورة ويجب التصدي له بكل الوسائل الممكنة، وإسرائيل لم تكن لتصل إلى هذه الدرجة من الإسفاف.

0: فهددوا مساحة وجودهم. عبد اللطيف التميمي، تيرتي عربي.
1: سجل عام 2026 أعلى حصيلة سنوية للفلسطينيين الذين استشهدوا جراء اعتداءات المستوطنين منذ عام 2019، بواقع 25 شهيدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 87 فلسطينيا منذ بدء رصد البيانات. وأضافت الهيئة أن 61 منهم استشهدوا منذ 7 أكتوبر عام 2023، فيما تصدرت رام الله والبيرة ونابلس المحافظات من حيث عدد الشهداء. يصاحب التحضير للانتخابات الفلسطينية حراك سياسي وشعبي واسع يهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي مع بروز تحركات فصائلية لتشكيل تحالفات عريضة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية، في وقت تتزايد فيه التحديات الميدانية والسياسية في غزة والضفة والقدس.
2: أهلا بكم وسهلا.
3: مع تسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة، تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى. خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تشديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات. وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمو القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد، يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني، ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
1: استشهد فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في منطقة يقظان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الشهيد كان مقيد اليدين والقدمين لحظة وصول جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات بحق المدنيين. أعلنت قوة رادع التابعة لأمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تسليم 40 شخصا أنفسهم وعودتهم إلى عائلاتهم وإلى حضن شعبهم بعد جهود أمنية وعشائرية وعائلية حثيثة. وأضافت في بيان أنها تمكنت من معالجة عدد من ملفات المنضمين إلى العصابات العميلة المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، كما شددت قوة رادع على أن أبواب العودة وتسوية الأوضاع مفتوحة أمام من يقرر التراجع عن طريق العمالة، وأن استمرار الانخراط في خدمة الاحتلال لن يحمي أصحابه من تبعات أفعالهم وفق نص البيان. أعلن وزير العدل التركي أكين جورليك بدء إجراءات إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأوضح جورليك أن محكمة في إسطنبول أصدرت في يوليو مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة الإبادة الجماعية، وأن وزارة العدل طلبت من وزارة الداخلية إصدار النشرة الحمراء بحقه قبل إحالة الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية. وأضاف أن نتنياهو إلى جانب 35 متهما يواجهون اتهامات تشمل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال جورليك إن تركيا ستستخدم جميع الوسائل التي يتيحها القانون الوطني والدولي

0: لمحاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية. أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية التصريحات الإسرائيلية التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدة تمسك أنقرة بمواقفها تجاه قضايا السلام والعدالة والاستقرار، وأكدت أن التصريحات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء ليست سوى مؤشر آخر على حالة العجز التي آلت إليها الحكومة الإسرائيلية التي تحاول أن تتهرب من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن تصريحات نتنياهو وأعوانه تهدف أيضا إلى تحقيق مكاسب انتخابية، مؤكدة أنها لا تحظى بتأثير في المجتمع الإسرائيلي أو المنطقة أو المجتمع الدولي، وأكدت أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتصوير تركيا كمصدر تهديد تأتي في سياق المنافسة السياسية الداخلية، محذرة من مخاطر هذه السياسة على السلام العالمي، وشددت على استمرار وقوف تركيا إلى جانب المظلوم وتمسكها بالدفاع عن السلام والعدالة والاستقرار في المنطقة مهما كانت الظروف. قال رئيس البرلمان التركي نعمان قرطولمش إن اتهامات بنيامين نتنياهو لتركيا والرئيس أردوغان لن تحجب مسؤولية إسرائيل عن جرائمها في قطاع غزة، وأوضح قرطولمش أن نتنياهو لن يتمكن من الإفلات من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية من خلال اتهاماته لتركيا ورئيسها، وأشار إلى أن تصريحات مكتب نتنياهو بحق الرئيس أردوغان تعكس عجز الحكومة الإسرائيلية عن تحمل مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأكد أن نتنياهو وحكومته سيواجهان عاجلا أم آجلا المساءلة أمام القانون الدولي عن جرائم الحرب في قطاع غزة. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات معها إلى ما سمته تصعيدا غير ضروري. يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة قبيل انتخابات الكنيست المقررة في 27 من أكتوبر المقبل وفق ما نقله الإعلام الإسرائيلي، بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. تواصل إسرائيل قصفها مناطق في جنوب لبنان وذلك باستهداف بلدة المنصور في قضاء صور، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير عند بلدة أرنون في جنوب لبنان وذلك بالتزامن مع عقوبات أمريكية ورد لبناني. تفاصيل أكثر مع زميل عبد الله الخطيب.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل دون معلومات عن خسائر بشرية، فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
0: أعربت 12 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا عن إدانتها بشدة للغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في شمال غربي سوريا. وأكد وزراء خارجية هذه الدول في بيان مشترك أن الهجمات الإسرائيلية تمثل تصعيدا بالغ الخطورة، معربين عن قلقهم إزاء استمرار استهداف الأراضي والبنية التحتية السورية وتدميرها. وحذر البيان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدد جهود سوريا لاستعادة أمنها وإعادة بناء مؤسساتها وينذر بتقويض السلم والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الهجمات الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا والالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب وإن واشنطن تراقب ما يحدث. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة تسيطر على المنطقة بكاملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني أنها تسيطر على مناطق برية واسعة وفق تعبيره. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران في موقع قوة وإن الوقت قد حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد بيزشكيان أن ما جرى التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي. وأضاف أن هناك من لا يعرفون ظروف عمل الحكومة والبرلمان والعسكريين ومع ذلك يطلقون تصريحات لا مبالية.
2: بين دعوات الإنهاء الصراع وتلويح بالردع العسكري ترسم ملامح مرحلة جديدة في المواجهة المفتوحة بين طهران وواشنطن. الرئيس الإيراني يرى أن الحرب يجب أن تنتهي عند نقطة ما وأن من الأفضل إنهاؤها اليوم وأن طهران في موقع قوة، معتبرا أن ما أنجز في المفاوضات الأخيرة يعد انتصارا يحظى بإجماع أمني، مقرا في الوقت ذاته بوجود تحديات داخلية يسعى لتجاوزها بالتوافق الوطني. موقع القوة الذي تحدث عنه شكيان ترجمه الخطاب العسكري، فالقائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني أكد أن عقيدة بلاده العسكرية دفاعية وأنها لم تبدأ حربا قط لكنها بالمرصاد لأي عدوان، كما توعد رئيس الأركان بما سماه ردا ساحقا ومدمرا على أي خطأ في التقدير، متحدثا عن ثورة صناعية دفاعية تغطي كافة قطاعات التسليح. لكن في واشنطن تبدو المقاربة على النقيض تماما، فنائب الرئيس الأمريكي أعلن دخول الحرب مرحلة جديدة تعتمد على الخنق الاقتصادي الذي وصفه بالأداة الأنجع ضد إيران، مشيرا إلى استمرار واشنطن في تمرير النفط عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية، ما يعني تجريد طهران من ورقة ضغط دولية هامة. بكين دخلت على خط المواجهة إذ حذرت الخارجية الصينية من أن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تحل أزمات الشرق الأوسط، مجددة رفضها القاطع للعقوبات الأحادية وداعية للاحتكام إلى الدبلوماسية.
3: لطالما أكدت الصين أن الوسائل العسكرية والعقوبات والضغوط لن تسهم في حل هذه القضية، بل ستؤدي فقط إلى تفاقم التوترات وتصعيد الموقف، وهو ما لا يصب في مصلحة أي أحد. ندعو جميع الأطراف إلى حل الخلافات والنزاعات عبر الحوار والتشاور.
2: صراع إرادات تلعب فيه طهران بورقة الردع العسكري والدبلوماسية الخشنة، بينما تراهن واشنطن على استنزاف خصمها اقتصاديا واستراتيجيا. ليبقى السؤال الأهم، هل تفتح هذه الضغوط الباب لتسوية تنهي الأزمة، أم تدفع نحو حرب شاملة تقف البلدان على حافة هويتها؟

0: بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي آخر المستجدات الإقليمية وسبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز. وأكد الوزيران أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية تدعم حرية الملاحة وأمن المنطقة واستقرارها. هذا وتواصل طهران ومسقط مباحثاتهما من أجل التوصل إلى صيغة لمسار مؤقت بديل في المضيق. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن العمل جار لوضع آليات لتسليم السلاح وحصره بيد الدولة مستبعدا حدوث تصادم عسكري. يأتي ذلك في وقت تتم فيه حكومة الزيدي 100 يوم منذ منحها الثقة وبدء عملها الذي باشرته وفق برنامج حكومي مليء بتحديات كبرى وسط ظروف داخلية وإقليمية مضطربة.
1: 100 يوم على بدء عمل حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، حكومة ينقصها 9 وزراء وتبنت أكثر الملفات تحديا، حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد وهيكلة الاقتصاد. خلال 100 يوم الماضية تحركت حكومة الزيدي ضمن ملفات ثقيلة وجازفت بفتح أبواب سياسية وأمنية مغلقة، بدءا بملف سلاح الفصائل الذي يرى الزيدي وجوده يشكل بيئة طاردة للاستثمار ويؤثر سلبا في علاقات العراق مع دول أخرى خصوصا دول الجوار. لا يزال هذا التحدي قائما مع قرب انتهاء المهلة الحكومية للفصائل في نهاية سبتمبر المقبل، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل رفض تسليم السلاح وتهاجم رئيس الوزراء. في ملف هيكلة وإصلاح الاقتصاد، وجهت حكومة الزيدي أنظارها منذ الأيام الأولى إلى النفط الذي يشكل الأساس في الاقتصاد العراقي بنسبة تتجاوز 94% من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بالإنفاق العام والقطاع المصرفي والضرائب والجمارك والقطاع الخاص. لكن هذه التحديات تزداد صعوبة مع استمرار تعطل تصدير ونقل النفط عبر مضيق هرمز، ما دفع الحكومة من جهة إلى اتباع سياسة التقشف ومن جهة أخرى إلى الاقتراض لسد العجز، في وقت بلغت فيه الديون الداخلية والخارجية في الأساس نحو 137 مليار دولار أمريكي. بموازاة ذلك وخلافا لحكومات سابقة، تحركت حكومة الزيدي ضد سياسيين ومسؤولين في قضايا الفساد، وألقت السلطات القبض على عدد منهم. وبينما تواجه الحملة تشكيكا في فعاليتها وملاحقتها كبار الفاسدين، تقول الحكومة إن حملتها ليست عملية استئصال للفساد وإنما مكافحة تدريجية له.
0: نفذت مقاتلات الجيش السوداني غارات مكثفة على مواقع الدعم السريع في شمال وغرب كردفان. وأضافت المصادر العسكرية أن الهجمات شملت مناطق غرب بارا وأم بادر وسدري والمزروب ومدينتي الخوي والنهود في شمال وغرب كردفان، واستهدفت تحشيدات وآليات وعتادا عسكريا. وأكدت المصادر تعزيز الجيش انتشاره غرب الأبيض، مشيرة إلى أن التحركات تهدف إلى قطع طرق الإمداد. وذكرت المصادر نفسها أن تعزيزات للدعم السريع وصلت من دارفور استعدادا لمهاجمة مواقع للجيش السوداني. أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى القضاء على التمرد في أنحاء البلاد. وأضاف البرهان أن المواجهة تستهدف حماية سيادة الوطن، وأن القوات المسلحة والشعب السوداني يخوضون معركة وصفها بالمصيرية. هذا ولم يستبعد البرهان فرض عقوبات دولية على السودان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا عدم التراجع عن حسم المواجهة الميدانية.
2: معركتنا دي ما انتهت، معركتنا دي تنتهي بعد ما انتهى التمرد من السودان كله. ومعركتنا دي ما بتنتهي إلا بعد نأمن كيد الكائدين. معركة أعداء السودان مستمرة وما بتنتهي، دارين يركعوا البلد دي لكن ما بتركع البلد دي. ما نستبعد في الأيام الجاية يفرضوا عقوبات.

0: على السودان ويفرضوا علينا عقوبات كلنا، لكن نحن ربنا أقوى منهم وشعبنا أقوى منهم، ونحن متأكدين أنه هدفنا النهائي القضاء على التمرد مهما عملوا ومهما جروا.
1: هز انفجار عنيف في مخزن للذخيرة منطقة الغيران جنوب مصراتة الليبية وسط تطاير قذائف ومواد متفجرة من موقع الحادث. وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار تلاه انفجارات متتالية ناجمة عن اشتعال محتويات المخزن، ما تسبب في تصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة. هذا ولم ترد معلومات رسمية بشأن أسباب الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه، فيما تتواصل الجهود الميدانية لاحتواء الحادث ومنع امتداد تأثيره إلى المناطق المجاورة. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين في هجوم روسي على متجر في وسط أوكرانيا. بالمقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 726 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية. يأتي هذا فيما أبدت روسيا انفتاحها على مقترحات جديدة لتسوية الحرب في أوكرانيا، شريطة أن تعكس ما وصفته بالواقع على الأرض.
2: تستمر حرب الاستنزاف بين روسيا وأوكرانيا، وفي خضم أوسع الهجمات المتبادلة بينهما، يعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الجيش الأوكراني استهدف مصفاة نفط روسية في بيرم وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية جنوب غرب روسيا. ويضيف زيلنسكي أيضا أن قواته تواصل من خلال ضرباتها بعيدة المدى إعادة تداعيات الحرب من حيث أتت وفق وصفه. وفي الاتجاه الآخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية خلال ليلة واحدة فوق مناطق واسعة من محيط موسكو والقرم إلى بحر أزوف والبحر الأسود. النيران في السماء تمتد إذن عميقا داخل أراضي الطرفين، لكن كييف تواجه مشكلة أخرى، فمع تزايد استخدام روسيا للصواريخ الباليستية وتراجع مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية، تبحث أوكرانيا عن مهاجمة مصدر التهديد قبل انطلاقه. وتقول صحيفة فاينانشال تايمز إن كييف تسعى إلى استخدام مسيرات مزودة بخدمة ستارلينك لضرب منصات صواريخ روسية حتى عمق 200 كيلومتر، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة إيلون ماسك على استخدام الخدمة لهذا الغرض. فيما تتسع الحرب في الميدان، تفتح موسكو نافذة سياسية مشروطة، فنائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يقول إن بلاده مستعدة للاستماع إلى مقترحات جديدة للتسوية شرط ما يسميه الواقع على الأرض. وهنا يفرض الميدان نفسه على السياسة، فموسكو تريد أن يبدأ التفاوض من واقع قائم، وكييف تحاول كل يوم تغيير هذا الواقع قبل أن يصل إلى طاولة المفاوضات. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة وغزة، وتركيا تصدر مذكرة توقيف بحق نتنياهو وتقول إنه لن يفلت من مسؤوليته عن الجرائم الوحشية. ترامب يقول إن إيران غير مستعدة لإبرام اتفاق مناسب، وبيزشكيان يؤكد أن الوقت حان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة لأن إيران في موقع قوة. قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وموسكو تقول إنها منفتحة على مقترحات لتسوية الأزمة شريطة أن تعكس الحقائق على الأرض. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.
3: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائعة؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم.
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. على الرغم من تعاظم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وتحولها إلى تهديدات وجودية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، يصر الفلسطينيون على إعادة ترتيب بيتهم الداخلي وتجديد دماء نخبهم السياسية عبر خوض غمار انتخابات تشريعية نهاية نوفمبر المقبل، والتي تعد أول انتخابات تشريعية فلسطينية منذ عام 2006. خريطة من التحالفات السياسية بدأت تتبلور لتنظيم الصفوف قبيل الاستحقاق الانتخابي، فما أهمية هذه الانتخابات في ظل التحديات والأزمات التي يواجهها الفلسطينيون؟ وكيف يبدو المشهد الانتخابي قبل خوض غمارها؟ هل ينجح الفلسطينيون في إعادة توحيد البيت الداخلي وتجديد دمائه؟ وكيف؟ وماذا عن تمثيل فلسطيني الخارج في الانتخابات المقبلة؟ نفتح ملف الانتخابات الفلسطينية المقبلة وخريطة القوى والتحالفات المشاركة بعد هذا التقرير.
1: بكم وسهلا.
2: مع التسارع وتيرة التفاهمات بين قوى سياسية بارزة، تتجه الأنظار إلى المشهد الداخلي الفلسطيني، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات مكثفة لبناء تحالف وطني واسع يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي والملتقى الوطني وقوى مقاومة أخرى. خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لتجاوز الاستقطاب الداخلي وإعادة ترتيب البيت الداخلي عبر شراكة وطنية شاملة تلخص مكونات المشهد السياسي والتحديات الجغرافية في الضفة والقطاع والقدس. يأتي هذا الزخم في توقيت استثنائي ومفصلي تفرض التطورات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية واقعا معقدا يتطلب تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام القائم منذ سنوات، وينظر إلى هذا التلاقي الفصائلي على أنه مسعى لتوحيد الرؤية السياسية والضغط باتجاه كسر حالة التفرد في اتخاذ القرار الفلسطيني. رغم أهمية هذه التحالفات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة العملية الديمقراطية على تجاوز العقبات الميدانية وموقف سلطات الاحتلال، ولا سيما بشأن شمول القدس، فضلا عن البيئة القانونية والسياسية اللازمة لضمان شفافية الاستمرار في المسار الوطني. بين رهانات إنهاء الانقسام وتحديات الواقع المعقد، يبقى الاحتكام إلى الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع عنوان المرحلة المقبلة للمشهد الفلسطيني، ما لم تعطل سلطات الاحتلال ذلك كما جرت العادة.
0: في هذه الحلقة مشاهدينا أرحب بضيفي، بداية في الاستديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون. أهلا بك أستاذ إبراهيم. وضيفي من رام الله أيضا الذي ينضم إلينا مباشرة من هناك، الكاتب والباحث السياسي محمد هواش. أستاذ محمد أيضا أرحب بك في هذه الحلقة من لنا وقفة. وأبدأ من عندك هنا أستاذ إبراهيم فيما يتعلق بأهمية إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت. نحن نتحدث على بعد عقدين كاملين على آخر انتخابات أجريت تحديدا في العام 2006، وكانت في ذلك الوقت فازت فيها حركة حماس، وضع معقد في مدينة القدس، انتهاكات متعددة في الضفة الغربية، حرب الإبادة ما زالت متواصلة في قطاع غزة.
3: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم أستاذ محمد وللمشاهدين. بلا شك أن الواقع الفلسطيني الآن واقع مضطرب وصعب جدا. كان في غزة هناك كارثة إنسانية وهناك إبادة وهناك حاجة إلى التعافي، وإن كان في الضفة الغربية هناك سياسة الضم والتغول الإسرائيلي، وبالإضافة إلى حالة الانقسام والتشتت السياسي والعمل دائما على التداخلات، إن كان عبر يعني ما يعانيه المواطن الفلسطيني أو ما تعانيه القضية بشكل عام. ولهذا أنا بعتقد رغم أن الوقت صعب جدا ومعقد وقاسي خصوصا في قطاع غزة، إلا أن إجراء الانتخابات هو مطلب وطني ومهم جدا، وهذه كانت يعني طلب إن كان من مكونات الشعب المختلفة أو من الفصائل الفلسطينية. وكان يلام على الرئيس محمود عباس أنه يعطل الانتخابات، وعطلها أكثر من مرة، عطلها في 21 بحجة القدس، وأيضا هو رئيس انتهت ولايته في 2009، استمر رئيس للسلطة الفلسطينية، ألغى المجلس التشريعي ولم يلغي منصب الرئاسة رغم أنه الاثنين انتهت يعني وقتهم. وأيضا منع موضوع الانتخابات بحجة مرة الانقسام ومرة الآن رغم يعني الحالة الكارثية في قطاع غزة والواقع الصعب في الضفة الغربية، إلا أن هناك أيضا تفاهم من قبل الفصائل الفلسطينية ومن قبل الشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات، لأننا بحاجة حقيقية وماسة إلى الانتخابات. صحيح هناك تحفظ، إن كان تحفظ من قبل النخب والفصائل أو حتى من قبل حركة فتح، وبعض الأصوات من داخل حركة فتح تحدثت لماذا لا يتم انتخاب الرئيس قبل حتى المجلس
0: التشريعي. طيب على أي حال سيكون هناك انتخابات تشريعية، ثم هناك حديث من المفترض انتخابات أيضا رئاسية. أستاذ محمد هواش أجدد الترحيب بك من رام الله. هنالك حديث من قبل لجنة الانتخابات المركزية عن تسجيل 87.2% من الناخبين أو الذين يحق لهم الانتخاب هنالك في الضفة الغربية. ما الذي يمثله هذا الرقم، وما الذي تمثله أيضا هذه الانتخابات في هذا التوقيت؟
4: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. أعتقد بأن الانتخابات يعني هي حاجة فلسطينية من دون يعني المراهنة الشديدة على إمكانية أن تحل المشكلات العميقة الخطيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني. هناك تحديات تتعلق بوقف حرب الإبادة و وقف المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي لا يقتصر فقط على حرب الإبادة في قطاع غزة، ولكنه يمتد ليصل إلى شعار وهدف إزاحة شعب عن أرضه. وما يجري في الضفة الغربية يعني لا يقل خطورة عن عما يجري في قطاع غزة من وجهة نظر يعني عملية. الإسرائيليون يعني بصورة يومية تتبنى الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية فكرة إزاحة شعب عن أرضه ومصادرة الأرض وعزل الفلسطينيين في المناطق ألف في المدن، ومن ثم الضغط على الشعب الفلسطيني بصورة عامة بكل أشكال القانونية والسياسية والأمنية والعسكرية. نعم. وكل أشكال
0: هذا توصيف يعني مهم أستاذ محمد فيما يتعلق بالواقع الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة. أعود للسؤال مرة أخرى فيما يرتبط بالنسبة التي تم الإعلان عنها من قبل المشاركين في هذه أو الذين يودون الانتخاب والاقتراع في هذه الانتخابات.
4: نعم، كنت سآتي إلى يعني إلى هذه السؤال، الإجابة على هذا السؤال، بمعنى أن كل هذه الأوضاع الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس وأيضا في الشتات، كل هذا لا تستطيع الانتخابات، وهي ضرورة وهي حاجة ملحة للفلسطينيين، لا تستطيع هذه الانتخابات، ولا أعتقد بأنها سوف تحل يعني المشكلات والتحديات. النسبة مهمة جدا لأن جيل بأكمله لم يعني يشارك في أي انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية منذ عام 2006 حتى الآن، وبالتالي هناك فرصة يعني واسعة للفلسطينيين كي يشاركوا في هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات ربما تكون مدخل حقيقي يعني مواجهة هذه التحديات التي تحدثنا عنها.
0: ولكن يعني إشارتك مهمة فيما يتعلق بأن ربما الانتخابات أستاذ محمد لن تحل المشكلات، ولكن هذه النسبة العالية التي تقترب من 90% ربما يجب أن تدفع باتجاه ضغط هائل على المسؤولين الفلسطينيين من أجل حل هذه المشكلات العالقة في فلسطين.
4: بالتأكيد يعني هذا الإسراع في التسجيل من أجل الانتخابات لعدد كبير ونسبة كبيرة من الفلسطينيين، وتحديدا فئة الشباب التي لم تشارك بعد يعني لم تدخل سن الانتخاب وسن القانون الانتخاب، هي فئة كبيرة جدا منذ 20 عاما كما قلنا لم تحصل انتخابات تشريعية ورئاسية، وبالتالي هناك فئة واسعة جدا وهي الفئة الأساسية من الموظفين ومن العمال والفلاحين ويعني المواطنين بصورة عامة، هم يعني ركيزة هذه السن وهذه المجموعة هي الركيزة الأساسية للشعب الفلسطيني اليوم، القوة العاملة الرئيسية، وبالتالي هذه تحتاج إلى يعني المشاركة وتحتاج أن تكون يعني مكون فاعل في التأكيد التغيير المطلوب في هذه الانتخابات.
0: نعم. أن يكون هناك إذن هنا أستاذ محمد تبدو رسالة واضحة فيما يتعلق بالشارع الفلسطيني تجاه باختصار لو سمحت تفضل.
4: أعتقد بأن يعني هذه النسبة الواسعة هي التي يعني أبدت استعدادها للتغيير تحتاج إلى يعني فرص حقيقية من أجل التغيير، من أجل تغيير يعني تجديد الشرعيات، الشرعية الفلسطينية، شرعية الولاية الفلسطينية الواحدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، هذه أهم شرعية، شرعية الأشخاص والأفراد والقادة في مواقعهم أيضا تحتاج إلى تجديد من الرئاسة إلى يعني إعادة الحياة للحياة التشريعية الفلسطينية، المجلس التشريعي الفلسطيني الذي غاب خلال هذه الفترة الطويلة بسبب الانقسام. وأعتقد بأن الفلسطينيون بحاجة إلى حوار عميق جدا وبحاجة إلى وضع يعني كل الماضي خلفهم.
0: طيب إذا هنالك متطلبات مهمة سواء من قبل الشارع أستاذ محمد أو حتى من قبل المسؤولين هنا أستاذ إبراهيم، ولكن من القادر على حل كل هذه المشكلات؟ ربما يكون الشعب الفلسطيني اليوم بحاجة إلى تقديم برنامج إغاثي تكنوقراطي يعيد تنظيم الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية.
3: ولنكن صريحين، لا يوجد أحد معه عصا سحرية ليحل إشكاليات الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد الإبادة وبعد الضم وبعد التغول الإسرائيلي وبعد التوحش وبعد أن ترك شعبنا يواجه كل ما حدث. ولكن أنا أعتقد أن وحدة الموقف الفلسطيني وتوحيد الرؤية الفلسطينية والعمل المشترك والعمل المتكامل هو قادر على الأقل يعني الحد من المخاطر ومواجهة التحديات، وأيضا العمل على بداية ترتيب البيت الفلسطيني. لكن انظر أنت إلى الحالة الفلسطينية المأساوية، انظر إلى منظمة التحرير مثلا، من يمثلها؟ هي لا تعبر تعبيرا حقيقيا عن يعني خريطة القوى والفصائل الفلسطينية. مثلا منظمة التحرير التي من المفترض أن تمثل الشعب الفلسطيني في الأروقة الدولية وهي التي يعني تكون عنوان لشعبنا الفلسطيني، لا يوجد فيها لا حماس ولا الجهاد ولا الفصائل الجديدة ولا التيار ولا المبادرة.
0: لذلك
3: ولا
0: هذه غيرها. الفصائل تطالب بالتغيير
3: طبعا هي
0: وما يسمونه بالإصلاح.
3: الأمر الآخر، متى حدث أي تغيير في يعني هذه في هذه التركيبة؟ الأمر الآخر

0: مثلا الرئيس محمود عباس منذ 2009 انتهت ولايته، منذ 2005 يعني تم انتخابه. اليوم أنت تتحدث،
1: ولكن أستاذ إبراهيم في هذه النقطة حتى المجلس التشريعي انتهت ولايته تقريبا في ذلك الوقت،
0: ما تم حله.
1: نعم،
0: وتم
1: حل الحكومة أيضا،
0: يعني حتى المجلس التشريعي حينما تم حله ما أحد طلب. لماذا؟ لأنه هو أخذ أكثر من وقته. أيضا الرئيس محمود،
1: أريد أن أقول أنه في مثل هذه الحالة الأمر ذهب إلى ما يشبه التوافقات غير المعلنة بين الفصائل الفلسطينية.
0: للعلم حركة في غزة يعني عشان إحنا نكون صريحين، حركة حماس ليست معنية بعتقد، والفصائل الفلسطينية بمنافسة الرئيس أبو مازن، ولكن يجب أن نذهب إلى عملية انتخاب، يجب أن يتم انتخابات. وفي 2021 في اسطنبول أظني، أو في 2020 حينما جرت حوارات بين حماس وفتح، بين العروري رحمه الله وجبريل رجوب، وكانت هناك رعاية تركية، أعطت حماس طمأنة للرئيس محمود عباس، وأعطت له طمأنة أيضا في المجلس التشريعي، لولا أنه حركة فتح نفسها نافست ذاتها. ولهذا أنا بعتقد يمكن الوصول إلى حالة توافقية، لكن محاولة احتكار القرار، محاولة منع الانتخابات، محاولة تعطيلها، محاولة البعد عن ترتيب البيت الفلسطيني وإغلاق المؤسسات الفلسطينية حتى وهي مهترئة ولا تقوم بدورها، أنا أعتقد أنه هذا مضر جدا، وهذا يعني يزيد ويمعن في الأزمة الفلسطينية.
1: نعم، ولكن أستاذ إبراهيم لماذا ذكرت مسألة التعطيل، مسألة الاحتكار أكثر من مرة، على الرغم من أن الدعوة إلى هذه الانتخابات جاءت بمرسوم رئاسي واضح في نهاية ديسمبر الماضي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس؟
0: طبعا لا نريد أن نقول أنه مشكور أنه يعني قام بهذه الدعوة، لكن لماذا قام
1: هو هذا في النهاية استحقاق؟
0: هذا
1: يعني
0: استحقاق
1: بالضبط،
0: هذا ليس، هو عطل لسنوات. الآن حينما يأتيك أيضا هناك شبح التأجيل، وهناك أيضا شبح التعطيل يعني الاستمرار في التعطيل، هناك أيضا حينما صدر المرسوم هناك اشتراطات سياسية غير منطقية وتبطل أي عملية انتخابية، هناك أيضا مقدمات وشروط على من يريد أن يترشح ومن يريد أن ينتخب. إذن نحن أمام بيئة غير صحية للانتخابات، ولهذا أنا بعتقد أنه الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية يجب أن تقوم بعملية انفتاح على الفصائل الفلسطينية. يعني انظر مثلا أن جميع الفصائل الفلسطينية اليوم في كفة والسلطة في كفة. اليوم هناك أكثر من 5 إلى 7 فصائل فلسطينية يجتمعون باستمرار، يجلسون، يتداولون، يفاوضون، والسلطة الفلسطينية تقاطع. أنا بعتقد أنه آن الأوان للسلطة الفلسطينية لحركة فتح، كونها لها ثقل كبير، أن تقترب من حركة حماس ومن الفصائل الفلسطينية، وأن يتم التوافق إن كان على الانتخابات آلياتها، وأن يتم التوافق على حتى المسار السياسي والخروج من المأزق. طالما أن فتح تعمل بجهة والسلطة بجهة وباقي الفصائل بجهة، أنا أعتقد أن ستبقى الحالة الفلسطينية معقدة وصعبة وتعاني، ولكن هناك أمل اليوم، أمل أن هناك توافقات فلسطينية. صحيح
1: طيب
0: السلطة مش موجودة بنا، لكن أنا أعتقد أن ما حدث في القاهرة من توافقات فلسطينية داخلية بين حماس والفصائل الفلسطينية سيستفز السلطة، سيستفز حركة فتح، وربما ستسعى فتح في القريب العاجل للقاء حماس والعمل على
1: طيب
0: فهم ماذا يجري.
1: ما سأنقله أيضا لسيد محمد هواش حتى نفهم الصورة أيضا القادمة من رام الله فيما يرتبط ب يعني احتكار المشهد السياسي. هذه اتهامات للسلطة الفلسطينية، اتهامات لفتح ليست بالجديدة، هذه على مدار ربما العقدين أو 3 عقود الماضية. هذا من جانب. من جانب آخر، غياب حركة فتح تحديدا عن الاجتماعات التي كانت تحصل في القاهرة فيما يتعلق بالمفاوضات مثلا المرتبطة بقطاع غزة، أيضا يوضع حوله علامات استفهام. إضافة إلى ذلك، بالأمس جرى الإعلان عبر تقارير إعلامية عن وجود تحالف كبير ومهم جدا. حماس اليوم تتحالف مع التيار الإصلاحي، تتحالف مع محمد دحلان من أجل خوض هذه الانتخابات، إضافة إلى حركات أخرى، حركة الجهاد الإسلامي، ألوية الناصر، الجبهة الشعبية سترد قريبا. فكل هذا كيف سيلعب دورا فيما يتعلق بالتفكير باعتقادك لدى السلطة الفلسطينية ولدى حركة فتح أيضا؟
2: يعني أولا هناك خلط في المفاهيم وخلط في يعني الصورة العامة الفلسطينية. الصورة العامة الفلسطينية هي صورة سلبية من كل الفصائل، من كل الجهات. على سبيل المثال يعني تحدثتم عن احتكار السلطة واحتكار يعني المؤسسة.

0: سات وإلى ما هنالك. أيضا يعني في قطاع غزة في ال20 سنة الماضية كانت حركة حماس أيضا تحتكر السلطة وتسن قوانين بعيدا عن السلطة الفلسطينية
1: نعم.
0: وبعيدا عن الوحدة الوطنية وبعيدا عن منظمة التحرير
1: ولكن
0: وبعيدا
1: في
0: عن
1: العام
0: كل هذا، بمعنى
1: 2014
0: أن
1: أستاذ محمد،
0: ما
1: وعام
0: ما ما, ما تد
1: 2017 تم التوافق في مخيم الشاطئ في منزل إسماعيل هنية على تسليم الحكومة لدى السلطة الفلسطينية. في وقتها كان السيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت رامي الحمد الله.
0: ولم تسلم حماس الحكومة، ولم تلتزم بأي اتفاق تم مع حركة فتح للأسف الشديد. يعني هذا لا يعني أن لا نريد أن نلوم الآن حركة حماس أو حركة فتح، نحن نتحدث عن عملية سياسية جديدة مفترض أن تؤدي إلى تغيير في الوضع السياسي الذي يسمح للشعب الفلسطيني بمواجهة التحديات. هذا من جهة. أما الحديث عن الاحتكار ومش الاحتكار والتفرد وانتهاء الولاية، كل الولاية
1: طيب،
0: لا تنتهي
1: المستجد هذا
0: ولاية
1: مهم
0: الرئيس
1: جدا من الناحية
0: بأي
1: السياسية أستاذ
0: أو
1: محمد.
0: لو سمحت اسمح لي أكمل فكرة وبعد ذلك
1: تفضل،
0: يعني
1: أنا أحاول
0: تحدث.
1: أن أكسب الوقت فقط، تفضل.
0: يعني فيما يتعلق بالشرعية، الشرعية الرئيس يعني هو يريد أن يعني يجري انتخابات، ولكن الظروف لم تكن تسمح بإجراء انتخابات، هذا أولا. وهذا لا يعني أنه لا يتحمل مسؤولية، أنا لا أتحدث عن هنا مسؤولية هذا الطرف أو ذاك، لكن يعني ما عطل الانتخابات وعطل المجلس التشريعي وعطل الحياة السياسية الفلسطينية هو الانقلاب الذي قامت به حركة حماس. بصرف النظر هذا تاريخ أصبح ونريد أن نتجاوزه، لا نريد أن نقف عنده كثيرا. أما البقاء في نفس الخندق ونفس لا يؤدي إلى أي نتائج. اليوم
1: طيب.
0: الشعب الفلسطيني يريد انتخابات،
1: نعم، والسلطة تريد
0: يعني
1: انتخابات
0: متباين
1: أستاذ
0: بذلك.
1: محمد، والفصائل تريد انتخابات،
0: لو سمحت
1: لكن
0: لو
1: الإشكالية أن
0: سمحت
1: هنالك
0: الفكر
1: اشتراطات حتى
0: لو
1: على
0: سمحت لو سمحت
1: المترشحين في هذه الانتخابات. تفضل.
0: اسمح لي فقط أريد أن أوضح أن المشكلة الأساسية في منع إجراء الانتخابات اليوم إسرائيل. الشباك عقد اجتماعات أمنية تقييم يعني إمكانية أن تجرى انتخابات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتم توحيد الولاية الفلسطينية، يعني أن تتوحد غزة والضفة الغربية قانونيا، وهذا لا تريده إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية استمعت إلى يعني إجراء انتخابات فلسطينية وإلى القرار، ولم تعلق لم توافق بعد على إجراء انتخابات، بمعنى أنها قد تعرقل وقد تسمح لإسرائيل بعرقلة الانتخابات. أيضا يعني الحكومة الإسرائيلية من المتوقع أن تناقش هذا الموضوع، لأنها استثمرت في الانقسام ولا تريد مرة
1: نعم
0: أخرى
1: أستاذ
0: أن
1: محمد.
0: تتوحد الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بمعنى أن هناك مخاطر خارجية يجب أن تكون
1: طيب، هذه المخاطر الخارجية التي تتحدث عنها
0: لجميع
1: مهمة
0: الفلسطينيين
1: للغاية، أريد أن
0: الأولوية في
1: أسألك.
0: مناقشة هذه القضايا. أما فيما يتعلق بالشروط التي وضعها الرئيس، معلش، في المرسوم هناك شروط واضحة جدا من أجل توسيع المشاركة، بتخفيض نسبة يعني السن وتخفيض نسبة أيضا الحسم في الانتخابات إلى 1%، وتخفيض سن المشاركة، وأيضا توسيع
1: نعم، ولكن
0: حصة
1: هناك
0: المرأة.
1: اشتراطات
0: كل
1: سياسية
0: ذلك
1: أستاذ
0: يؤدي
1: محمد
0: إلى توسيع المشاركة.
1: مرتبطة مثلا بضرورة الاعتراف
0: الاشتراط
1: بالتزامات
0: السياسي
1: منظمة التحرير على سبيل المثال، أقول هذا.
0: يا سيدي الاعتراف بمنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي ليست فتح وهي ليست السلطة، هي عنوان الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل، وبالتالي من هي البيت الفلسطيني، بمعنى هي الدستور، هي العقد الاجتماعي. من لا يوافق على منظمة التحرير ممثلا للشعب الفلسطيني وممثل حصري ووحيد، لا
1: طيب
0: يمكن أن
1: طيب
0: يشارك في
1: دعني أنقل
0: الانتخابات. على
1: هذه
0: أي
1: النقطة
0: أساس
1: الأستاذ
0: بتشارك في
1: إبراهيم،
0: الانتخابات؟
1: أستاذ محمد إذا سمحت.
0: وبالتالي منظمة التحرير ليست فصيل
1: بالضبط،
0: منظمة التحرير. منظمة
1: على
0: التحرير
1: حال أستاذ
0: هي
1: إبراهيم
0: الإطار
1: إذا
0: القانوني
1: سمحت أستاذ محمد،
0: لحقوق
1: لأن
0: الشعب
1: الوقت
0: الفلسطيني.
1: ضيق. أستاذ إبراهيم، يعني فيما كلام مهم جدا الذي يتحدث فيه السيد محمد هواش فيما يتعلق بالتحديات الخارجية، خاصة تلك القادمة من قبل إسرائيل. وبالمناسبة تقريبا هو نفس الوضع القائم فيما يتعلق بالتحديات التي أجت أجلت على إثر انتخابات العام 2021. أيضا المسألة غير مرتبطة بأن منظمة التحرير هي فصيل وتريد أن تضع اشتراطات، هذه مظلة جامعة للفلسطينيين، من يريد أن يدخلها عليه أن يوافق على كل ما وقعت عليه.
2: بالنسبة للنقطة الأولى، تقدير الموقف يؤكد أن إجراء الانتخابات وضد المصلحة الإسرائيلية، بل هو أكبر يعني قوة يمكن أن نوجهها للسياسة الإسرائيلية في المنطقة بإجراء انتخابات لشعبنا الفلسطيني. هذا يجب أن نصر عليها ويجب ألا نعطلها.
1: يعني لهذا يعني تعطيل هل تجرى الانتخابات دون مثلا مدينة القدس برمزيتها الفلسطينية
2: والإسلامية؟ ولهذا أن تجرى الانتخابات هي مصلحة فلسطينية، وهي أيضا ردا على العدوان الإسرائيلي، وباعتقادي أنه مهم جدا إجراءها. وهذا لا يعني، ولهذا عدم إجراء الانتخابات هي مصلحة إسرائيلية، هو استجابة للاحتلال الإسرائيلي. تعطيل الانتخابات، تعطيل المؤسسات، هذا يتوافق مع إسرائيل.
1: طيب فيما يتعلق بمنظمة التحرير لدينا دقيقة.
2: لا أنا خليني أقف على هذا، أحكي بسرعة. ولكن الآن حينما نتحدث عن هذه الانتخابات، إذا لم يكن هناك إجراء لنذهب إلى التوافق، ولكن لا يجوز أن تكون منظمة التحرير كما قال أنها هي العقد الاجتماعي وهي العنوان بدون الفصائل الفلسطينية. هي ليست فصيل ولكنها خالية من الفصائل، هي خالية من إرادة الشعب الفلسطيني. ولهذا نحن نطالب أن يشارك الجميع بمنظمة التحرير، وإلا فهذه المنظمة لا تمثل إلا نفسها. ولهذا نحن نقول من هم أعضاء اللجنة التنفيذية في منظمة؟ كيف يتم اختيارهم؟ من اختارهم؟ هل الشعب الفلسطيني اختارهم؟ هل الفصائل الفلسطينية اختارتهم؟ هل كل الفصائل موجودة؟ حتى الجبهة الشعبية الأساسية خرجت من المنظمة. لهذا نحن نقول
1: مطلوبة حتى من الأوروبيين وغيرهم.
2: الانتخابات مصلحة فلسطينية، إصلاح منظمة التحرير.
1: هل تجرى برأيك أم لا؟ هم تجرى أم لا؟
2: يجب أن تجرى، وإن كانت هناك عوائق يجب أن نذهب إلى التوافق، توافق الكل الفلسطيني.
1: طيب أستاذ محمد، ليس لدينا وقت، ولكن هل تجرى برأيك في نوفمبر أم لا أمام هذه التحديات باختصار شديد جدا؟
0: النية الفلسطينية أن تجرى هذه الانتخابات، لكن كما قلت أنا هناك تحديات كبيرة جدا خارجية وداخلية. الخارجية تتعلق بالموقف الإسرائيلي، قد ترى في وحدة الشعب الفلسطيني خطرا على المشروع الإسرائيلي، وبالتالي قد تعطل.
1: أشكرك لضيق الوقت أستاذ محمد هواش، أعتذر على المقاطعة من رام الله. الكاتب والباحث السياسي، أشكر ضيفي أيضا في الاستديو الباحث السياسي ومدير مؤسسة فيميد للإعلام إبراهيم المدهون، شكرا لكم، وشكرا موصول لكم متابعينا على المشاهدة. في أمان الله.

start making a run right away.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم في رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، خروقات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على حزب الله. بعد 100 يوم على حكومة الزيدي، تحديات حصر السلاح ومكافحة الفساد ومضيق هرمز تهيمن على المشهد العراقي. قبل موعدها المقرر انتهاء المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الرسائل والدلالات.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، وتستمر الغارات والتدمير الممنهج للبنى التحتية في الجنوب، بالتزامن مع فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على كيانات وأفراد لارتباطهم بحزب الله، في محاولة على ما يبدو لزيادة الضغط على لبنان في ملف التفاوض من دون كبح واشنطن جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية في لبنان. الزميل عبد الله الخطيب والعرض التالي.
1: رغم الاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، تواصل إسرائيل قصف مناطق جنوب لبنان، فيما تفرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شخصيات وتفتح بذلك سجالا بشأن سيادة الدولة ودور مؤسساتها الأمنية والسياسية. الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا بالتزامن مع تفجيرات في عدد من المناطق الجنوبية، أبرزها أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، دون معلومات عن خسائر بشرية. فيما فرضت واشنطن عقوبات على شخصيات لبنانية بينها نواب في البرلمان وضباط في الجيش وقوات في الأمن العام، متهمة بعضهم بتقديم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. الجيش اللبناني والأمن العام رفض الاتهامات وأكد أن ولاء عناصرهما للدولة ومؤسساتها، مع اعتبارهما العقوبات اعتداء سافرا على الدولة اللبنانية ومسا بسيادتها. بدوره وصف حزب الله العقوبات بأنها محاولة لترهيب المؤسسات اللبنانية والضغط على الدولة، فيما أكدت حركة أمل أن العقوبات بحق مسؤولين فيها استهداف لدورها السياسي في البلاد. يأتي ذلك بعد قرار أمريكي بتمديد توصيف حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات على شبكات تمويل الحزب وكشف صلاته وتبعيته للحرس الثوري الإيراني. وبذا قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إن إيران تستخدم الحزب لزرع الفوضى في الشرق الأوسط وتقويض سيادة لبنان وتهديد حلفاء واشنطن في المنطقة. ومع تداخل المسار الأمني والسياسي في لبنان واستمرار واشنطن في رعاية الاتصالات بين بيروت وتل أبيب، تبقى قدرة الدولة اللبنانية على تثبيت سيادتها في صلب المشهد.
0: ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، أهلا ومرحبا بك. إلى جانب العمل الأمني والعسكري، ما الرسائل التي يمكن أن تكون إسرائيل ترغب